بكم جميعا. النهر الخالد هذه الليلة صحبة الشاعر التونسي خالد الوغلاني. خالد الوغلاني ليس شاعرا فحسب، وإنما هو فنان ذو تجارب أدبية وفنية. نحن نكتب كمن نلقي حجرا في الماء، إما أن يكون الحجر خفيفا فلا يحرك سواكن، وإما أن يكون الحجر في مستوى البركة التي تلقي فيها فيكون المنظر جميلا. هذه صور من الشاعر التونسي خالد الوغلاني، نسهر معه هذه الليلة في النهر الخالد.

الليل القصير صباحا، واستقبل الدنيا كما لو لم يكن قولا يضمد بالحروف جراحا، قولا يناجي الموج فيه إذا علا قمرا تنازعه الغيوم براحا، يعلو على دقل السفينة راية ويحيك من غيم الخليج وشاحا، إن مد موج البحر أسدل ستره وإذا تراجع في المياه أزاح، لم ينحسر عنه القصير ولم يزل ينثال في سجف الكلام ملاح، قالوا تليد، قلت ما ضاق المدى بالحرف كي يتأطره لساح، ما زال رحالا تسابقه الرؤى ويد المنى للعاشقين متاحة، ما زال مشدودا لفلك كلامه ومتى انقضت بالأنبياء سياحة، صارت به الأمواج نحو خليجها قولا تقاسمه الهموم صداحا، نسي المرافئ في القصيدة وانتشى بسباحة في القول بعد سباحة، فإذا عنان الفلك قد بلغ السماء وإذا كلام البوح مل سجاحة، وإذا القصيدة قد تقول بصمتها ما لم تقل ببلاغة وفصاحة، وإذا الغريب ينوء بالهم الذي لو حل في قلب الفنا لأزاح، وطن تحاصره الرياح وأمة شامت بوجه الذئب كل سماحة، تطأ الجحافل حرمة بلسانها وبيوتها للعابرين مباحة، ويد الظلام تعيش في أقمارها، ويد الغياب تسوسها بوقاحها، لولا بقية عزة بدماء أبطال بساحات الوغى نضاحة، لولا ارتواء الأرض من دب من بغى تعلي على صوت الجراح سياحة، لنسفت يا هذا الغريب عرى القصيد أو انتزعت من الجذور جناحة، لكن أهلك ما تزال دماؤهم طيبا يشيع على الخطوب نفاحة، يتنفس التاريخ ريح صمودهم ويدير في كأس الكرامة راحة، ويمد للمعراج فوق عذابنا سبلا يكللها الخلود أقاحة، هذا طريقك يا غريب وهذه سبل القصيدة في مداك متاحة، أنت الذي لم يبلو من هذا المدى إلا التخاذل والردى وسلاحة، تمضي كما يمضي المحب على الديار إذا رأى سبل النواة طواحة، تاهت مراكبه فمال شراعه يبغي إمارات تجير رياحة، فتحت له فجرا مدائن شوقها وهفت إليه مع الرؤى مرتاحة، فأتى يبادلها الصبابة والمنى ويزيل عن صوت القصيد نواحة، حتى الرحال ولم يكن من قبل قد ألف الإناخة في المنى والراحة، لكن أرض الشعر قد لاحت له من خلف هاجرة الفراغ كواحة، مدت ظلال النخل حول قصيده وروت بعذب خمورها أقداحة، ما جاء يسأل عن إمارة شعرها بل جاء يرشق شعرها وقراحة، أمضى قوافيه الرحيل وحسبه بعض الرؤى تتلى بشط الرحيل.

في الدنيا سوى كلماتي. فاقرأ على وطني سطور حياتي، إن لم أكن فلأنني صمت الرؤى، لم أرق بعد إلى جميع صفاتي. بيني وبيني ظل ما وقعته بخطى الرياح على دموع دواتي. لا بد لي مما يحس لكي أرى ما لا يزول برحلة الأموات. لا بد من طين السؤال ليبدع الوتر الغريب طفولة الكلمات. أنصت هناك فربما ميزتني عند التباس الضوء بالظلمات. أنصت فصوتي ليس كل خطيئتي، لكن فيه براءة الزفرات. قد آن لي أن أسترد صحائفي مما شطبت مخافة الزلات. فدع اليقين، دع اليقين لمن يحاول برده، وادخل كهوف الشك في عتماتي. أطلق حمامك في رؤاي، فليس لي غير السماء لأستعيد ثباتي. لا شك عندي في خطى حريتي، لا شك عندي في خطى حريتي، فالشك وشم الرمل في خطواتي. آت لكي تنسى الضمائر صمتها، ولتوصي الثورات بالثورات. آت ولي فيما أعد من المنى ما يحبس المأساة في المأساة. أرضي سماء الصادعين برأيهم، وأنا سفن بلا مرساتي.

قصيدة وزنها لتقيس أفراح البلاد وحزنها، بعض استعارات بياضا مبهما، كونا من الكلمات ينحت كونها، صوتا معدا للغناء كأنما قيثارة الأبد استردت لحنها، صورا مدنا تعيد تحاول أن تضيف مسافة للحلم ما بين القصيد ما بين القبور وبينها، صورا تعيد إلى السماء سماءها كي لا ترى غيما يعكر فنها، ظنا يبث الشك في أوثاننا كي لا يرى الرهبان إلا ظنها، معنا لأسئلة الوجود نعده حتى نراها غير ما يهوونها، دون السواد بلا عيون جهالة تختار من لون المزابل لونها، ببياض لون الياسمين صبية نذرت لأوتار الكمنجة حزنها، مدت يدا للبحر مدت يدا للبحر، صانت موجة لتعلم الريح العنيدة صونها، أنثى كخارطة الحياة بلا مدى لا شأن في الدنيا يطاول شأنها، خضراء خضراء لو وقف الزمان ببابها لقضى شهيدا وهو يطلب إذنها، كل النجوم لآلئ في جيدها، ما كنا إلا حينما زينا، لم تنعزل في الخوف جل ضياؤها عمن بجوع في القلوب يرونها، بالحب كل الحب في أحضانها تنسى الحياة حياة من ينسونها، وطني أإن شحذت يد سكينها لتعيدنا للرعب كنا عونها، من نحن ما هذه الخفافيش التي تبني على صمت العناد لأمنها، هل قدر التاريخ أن نبقى هوامش صفحة فيه أضاعت متنها، كن منجزا كالأمس قال فقيههم، كن منجزا كالأمس قال فقيههم، علم دماءك كيف تنسف جبنها، هذه عيون اليوم تفضح عرينا، فسل الأظافر أن تمزق جفنها، الموت لا نخشاه، هم يقولون هذا، الموت لا نخشاه نحن دعاته، جئنا الحياة لكي نخيب ظنها، لا موت للموتى يقول الفيلسوف، لا موت للموتى يقول الفيلسوف، كلامهم جثث تفاوض دفنها، زفراتهم دون الحلوق سجينة طوعا وتدمن كل يوم سجنها، ما من هواء في الرئات كأنما يتنفسون الجاهلية عينها، لا أبجدية للظلام، خريفهم أوراقه الصفراء تخذل غصنها، لن يسقط التاريخ عن أفكارنا، لا لن يسقط التاريخ عن أفكارنا، سنفخخ الأقلام إذ ينهونها، هيئ رسومك للحياة فإنما تحيا قصائدنا وهم ينعونها، خذ ما تشاء من الحروف ولا تكن كافا بلا نون تثبت ركنها، بلل يديك من القصيدة، ليس من نهر يسيل إليك إلا ضمنها، كل البحار تنازلت عن أفقها إلا القصيدة، لم تغادر حصنها، هذه أغانينا وذاك عويلهم، فسل البلاد سل البلاد لمن ستفتحها.

مري فلا ريح تمر علي أو نجمة تغفو على جفني، وجع الخريف على ضفاف دفاتري لم يبق من صيف العزيمة شيا. الخمر غرر بي وتاب كأنه لم يلق نار الإثم في خدي، حتى القصيدة أنكرت صلتي بها، كم جلت بين قصائدي منفية والدهر بين يديه قلب أدمعي مري ببالي كي أعود إلي. ليلي استدار فسرح الليل طعنيه بالبنان العاج طعن ثريا، يكفي ظلام العمر خمس سنابل ليعود مخضل الجمال سنيا. مري مرور الريح ليس تحسبا، ما كنت يوما عاشقا عذريا. مري لأمنحني فمي ورعونتي ولأسترد من العناق يدي، أحتاج ضعف قوايا عشرة مائم أو ليلتي قدر وربع محيا. لم أنس ورد الساح يستسقي دمي ظمأ، وما كان الهوى منسيا. مري مرور الريح ليس تحسبا، ما كنت يوما عاشقا عذريا، لكن نزف الأرض أبلغ رهبة وأشد وقعا من صباك عليّ.

عد لي فما عاد القريض إلي إلا لأرشف نورك الأبدي وأغيب أغيب عني في ضمير قصائدي لتكون في سجف الدجى عيني ما كنت إلا عبرة لملمتها وبعثتها شمسا بكل محيا تفنى حروفي لو تحدث دمعتي عني ولا تصغي لنبضك فيا هل خنت؟ لا أدري ولكن ربما خانتك قرطاج على شفتي أولم تكن لغتي التي غمغمتها للبحر إذ أغفى على رئتي شرق الذي حلقت في فينيقه لتضيء قرص الشمس بين يدي كن في غناء الطيب كن في غناء الطيب صوت كرامتي عد

من رمادك كي أعود إلي. لبنان ما عنتك كل حرائقي إلا لتبقى في ضميري حيا. نذرتك ذلتنا لديجور الثرى فأبيت إلا أن تعيش ثريا. يا طائر الفينيق أحتاج الصدى كي أسترد من الفنا وطريا. أحتاج شمسك كي أضيء مواجعي شدوا وأذكر موتي المنسية. غنت بي العنقاء حتى كدت أنسى أن صوتي لم يعد منفيا. دست بصدري عينها رئة لتسرق ما تبقى في الهواء لدي. حتى دموعي فتشت في ملحها عما تبقى في العيون أبيا. يا طائر العطر القديم أتيت من أرض الطيوب متيما عذريا. ألفت من طيني وورد قصائدي عشا لحلمك في المدى قدسيا. وأرقت مجردك على دمعي رؤى وحملت قرطاجي على كتفي. عليسة الأحلام تفلت من دمي لتضم سحر الأرز في جفني. نخلي وزيتوني ورمل عروبتي لم تبق من عنة المسافة شيئا. أمضي بلا خطو فخطوي فاتني. أحدو جناح الشوق لا قدمي. أنساب ما بيني وبين خرائطي ليسيل نهر العشق من كفي. صور وقرطاج وبينهما المنى تلهو بموج الضوء من قمري. مهلا صديقي مهلا صديقي ما شبعت عناقنا كي أسترد من العناق يدي. أأنا هنا ما زلت غير مصدق أو يستحيل الحلم لبنانية. هل يا سمين الغرب حن لشرقه أم صار قرص الشمس في نيقية. لا ذا ولا ذاك اقترب اقترب يا صاحبي. الدر عانق دره العربية. الدر عانق دره العربية.

لست في الدنيا سوى كلماتي، فاقرأ على وطني سطور حياتي، إن لم أكن فلأنني صمت الرؤى، لم أرق بعد إلى جميع صفاتي، بيني وبيني ظل ما وقعته بخطى الرياح على دموع دواتي، لا بد لي مما يحس لكي أرى ما لا يزول برحلة الأموات، لا بد من طين السؤال ليبدع الوتر الغريب طفولة الكلمات، أنصت هناك فربما ميزتني عند التباس الضوء بالظلمات، أنصت فصوتي ليس كل خطيئتي لكن فيه براءة الزفرات، قد آن لي أن أسترد صحائفي مما شطبت مخافة الزلات، فدع اليقين، دع اليقين لمن يحاول برده، وادخل كهوف الشك في عتماتي، أطلق حمامك في رؤاي فليس لي غير السماء لأستعيد ثباتي، لا شك عندي في خطى حريتي، لا شك عندي في خطى حريتي، فالشك وشم الرمل في خطواتي، آت لكي تنسى الضمائر صمتها ولتوصي الثورات بالثورات، آت ولي فيما أعد من المنى ما يحبس المأساة في المأساة، أرضي سماء الصادعين برأيهم وأنا سفن بلا مرساتي.

تسابيح الغياب، صحف أخرى لنبي مجهول، صحف الأولى لأبي القاسم الشاذلي. هكذا قال شاعر فيلسوف عاش في عصره الغبي بتعسي، جهل الناس روحه وأغانيها، فساموا شعوره سوم بخسي. فهو في مذهب الحياة نبي، وهو في شعبه مصاب بمسي. هكذا قال ثم سار إلى الغار ليحيا حياة شعر وقدسي، بل هكذا قال ثم سار إلى الموت ليحيا حياة شعر وقدسي. أبو القاسم الشاذلي.

صحف أخرى في شاعر لم يكن بعد. هذه ظلال، هذه ظلال وارت كل أضوائي واستبدلت كل أحلامي بأدوائي. وكنت في ليلك المختال أغنية، وكنت في همسات الشد آلات. سكبت فيك خصيب القوم فانشغلت عني رباك ولم تحفل بأنوائي. وكنت عندك نجما لا سماء له، وكنت عندي نور الشمس للرائي. أنت الضياء، بلى أنت الضياء وإن أعشيت من بصري. أنت الرفيقة مهما طال إسرائي. أنت الرحيق بقولي حين يسكبه بوح المساء على زيتون كرنائي. سموت تونس عن جرحي وعن قلقي وعن دموع قصيد فوق أشدائي. رفعت باسمك نحو الشمس أشرعتي، ورحت أبحث عن معنى لأسمائي. فما خلدت، ما خلدت، ولكن أنت خالدة. وما سموت ولكن منك عليائي، وما ألومك لا. وما ألومك لا، لا ما ألومك، لكن عل بي قصرا إذا تعذر عند النبع إروائي. ألم أقل لك إني قد أموت جوا وفي يديك إذا ما شئت إحيائي؟ ستخلدين، ستخلدين تونس، ستخلدين ويبقى الشعر في صحفي. وتمكثين وأمضي حلم إغفائي. فإن سئلت عن اسمي بعدما رحلت مراكبي أو توارت كل أنباتي ولم يعد لي في الأحياء من أثر سوى نصوصي، فقولي بعض أبنائي، قولي بعض أبنائي.

أنا هناك مسافتين وزورقا، صوتين من نجوى ومن إيحاء، وترين وترين في نغم القصيد تهجيا حاء الحياة على خليج الباب، وترين مر عليهما قوس الكمال فأرويا ظمأيهما بغناء. رقصت نهود والتقى تفاحها واستسلم الإغراء للإغراء. مرت يدا إيروس حين تعانقا وتبتلت فينوس للعذراء. نار على الأولام تظلمها الرؤى، والماء الماء يغرق في اغتلال الماء. كل بغيم الحلم يرسم وجهه، لا فرق بين السكر

والإسراء لا فرق بين بكائنا وبكائنا، دمع الفراق عيون كل لقاء. هل كان للثالوث أن يبقى هناك مغيبا كالصوت في الأصداء؟ هل كان مكتوبا على خطواتنا أن نلتقي في أعين الرقباء؟ سكت الكمان، سكت الكمان وكاد يكسر قوسه، وبدت به الأوتار رجع بكائي. علم الشتاء بأننا من ثلجه عدنا بصيف للصباح النائي. سقنا الرياح لعشقنا أهزوجة، سقنا الرياح لعشقنا أهزوجة لنسوق حفل الشوق في الأنواء. غضبت عواصفه، تحطم عشنا، صرنا عراء في جفون عراء. عاد المسيح، عاد المسيح إلى القصيدة سائلا عن سدرة في منتهى الأشياء، عما تبقى في نوايا الغيب مما لم تطله نبوءة الفقراء. عاد المسيح فصار قلبي نخلة تهب السماء لمريم العذراء. أولم أقل منذ البداية أنني في مريم حشد من الأسماء؟ فدعوا القصيدة، دعوا القصيدة بيننا مصلوبة مثل المسيح بأعين القراء. دعوا القصيدة بيننا مصلوبة مثل المسيح بأعين القراء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: حليم، ايه اللي بتعمله ده؟
1: هسافر يا علي.
0: سافر؟
1: ايوه.
0: تسافر فين؟
1: هسافر اسكندرية.
0: علشان اللي حصل بيني وبينك؟
1: علي انسي الحكاية دي. ها؟ انا كمان عاوز انسى، عاوز اخرب، عاوز.
0: طب خلاص سافر، سافر يا حليم، يمكن السفر يخليك تفك عن نفسك. اعمل اللي يعجبك يا حبيبي، ما تزعلش يا حليم، بكرة تتعدل. اوعى تزعل يا اخويا.

0: سعيد يا ست علي. حليم موجود؟
1: اهلا اهلا يا استاذ كمال.
0: فين حليم؟
1: ها؟
0: انا عاوزه بسرعه. فين هو؟
1: طب اتفضل استريح الاول. اتفضل.
0: طيب يا ستي اديني اتفضلت. فين هو بقى؟
1: اقول لك الحق، هو موجود في اوضته، لكن قال لي انه مش عاوز يقابل حد.
0: مش عاوز يقابل حد؟ ليه؟ هو بقى مهم قوي للدرجه دي؟
1: ابدا، ده من ضيقته وزعله، اصله انفصل من شغله في وزاره المعارف.
0: طب عال
1: تعال يا سي كمال.
0: مش بتقول انه اتفصل؟
1: ايوه، يبقى ده عال قوي.
0: طب اندهيله بس، ولا اقول لك سيبيه في اوضته انا هدخله.
2: كمال
0: ايه يا سيدي؟ زعلان ومش عاوز تقابل الناس ليه؟ مش حضرتك اللي انقطعت من الشغل عشان يفصلوك؟
2: خلاص خلاص والنبي يا كمال انسى الحكايه.
0: على اي حال اللي حصل ده جه في وقته مظبوط، ولولا انهم فصلوك انا كنت هطلب منك تقدم استقالتك حالا.
2: ليه؟ الاستاذ محمود شكوكو رضي عننا؟
0: بلاش تريقه وحياتك، انا جايب لك معايا خبر مدهش.
2: خبر ايه يا كمال؟ انت دايما وش خير.
0: الاذاعه يا سيدي بتكون فرقه موسيقيه جديده اسمها فرقه موسيقى الاذاعه، وانت الوحيد اللي بتعزف على آلة الاوبرا، يعني لو قدمت اكيد هيعينوك. ايه رايك بقى؟
2: يعينوني عازف في فرقه موسيقى الاذاعه؟
0: ايوه. انا عارف ان ده مش طموحك، لكن اهي خطوه برضو يا حليم، لما تبقى في اذاعه هتبقى قريب قوي، وغير كده وجودك في الفرقه اللي هتعزف الحان كبار المطربين هتخليك تفهم ازاي المطربين دول بيغنوا، ازاي بيتحركوا. اعتبرها فتره دراسه وتجربه.
1: سي كمال معاه حق والنبي يا حليم.
2: سي كمال دايما معاه حق. هتروح امتى يا كمال؟
0: دلوقتي على طول اذا حبيت.
2: طيب يلا بينا.

0: علي علي علي.
1: خير يا حليم خير؟ تعالى قول لي عملت ايه.
2: نجحت يا علي.
1: ايه؟
2: اتعينت خلاص في فرقه الاذاعه.
1: يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك.
2: تعرفي تعرفي عملوا لي عقد بمهية كام؟
1: كام؟
2: خميني انت تفتكري كام؟
1: لو 17 جنيه زي اللي انت كنت بتقبضهم من التدريس يبقى رضا. مش عاوزين اكتر من كده.
2: ليه علي ليه مش عاوزين اكتر من كده؟
1: ايه؟
2: انت عاوزانا نعيش طول عمرنا في الفقر. انا عاوز البس كويس يا علي واكل كويس واتفسح كويس واسكن في شقه اوسع واحسن من دي. عاوز اعيش يا علي عاوز اعيش.
1: ان شاء الله ربنا هيسعدك وينولك كل اللي في بالك.
2: تعرفي تعرفي عملوا لي ما هي قد ايه؟
1: ما تفرحني بقى يا اخي فرحني وقول.
2: 60 جنيه علي.
1: ايه؟
2: 60 جنيه في الشهر.
1: 60 جنيه مش معقول.

0: الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة استني.
1: اهي دي فيلا عبد الوهاب في اسكندرية يا سي عبد الحليم.
2: طب يلا بينا، انا لازم اقابله.
1: هتقول له ايه بس يا عبد الحليم؟ عبد الوهاب ما عندوش اي فكرة عنك، وغير كده شكاك وخواف وجايز يفتكرك راح تعتدي عليه او
2: ايه. هيفتكرني ايه تاني؟
1: او رايح تشحت منه.
2: انا بتقول انا رايح اشحت منه يا مجدي؟
1: يا اخي ما انا عارف انت عاوز منه ايه بالظبط. انا بقولك على فكره هو. اجل المقابلة دي يا حليم لحد ما نشوف حد يعرفه ويقدمك ليه. الله، هو كمال الطويل ما يعرفوش.
2: اسمع يا مجدي، انا مصمم اقابل عبد الوهاب الليلة دي مهما كانت النتائج. هتيجي معايا ولا خبط عليه لوحدي؟
1: لا يا عم، روح له لوحدك، انا هستناك هنا لحد ما تخرج. ان شاء الله بعد ساعة هتخرج تلاقيني في انتظارك.

0: ده شاب صغير نحيف بيقول ان المطرب الجديد عبد الحليم شبانة.
1: مين؟
0: عبد الحليم شبانة، بيقول انه حضرتك تعرفه وانه اخو اسماعيل شبانة.
1: انا لا سمعت عن عبد الحليم شبانة ولا اسماعيل شبانة، لكن عاوز ايه بالظبط؟
0: والله يا استاذ ما قاليش بالظبط هو عايز ايه.
1: حاجة تحير، بتقول انه شاب صغير ونحيل.
0: ايوه يا استاذ، وبين عليه غلبان وفقير قوي.
1: يعني مش فتوة ولا من المجانين اياهم، شكله ما يخوفش.
0: بالعكس يا استاذ، ده شكله حتى يخلي الواحد يعطف عليه.
1: طيب خليه يدخل.
0: الاستاذ عبد الحليم شبانة يا سعادة البي.
2: انا يا استاذ انا اسف اذا كنت سببت لك ازعاج على غير معاد.
1: هو فعلا اقتحام بيوت الناس على غير معاد يبقى في بعض الازعاج
2: كده. طيب انا اسف يا استاذ، عن اذنك
1: خد تعال. رايح فين؟
2: انا اكتشفت غلطتي يا فندم ولازم اتراجع.
1: انت كنت عاوز تقابلني ليه بالظبط؟
2: ابدا، انا اصلي كنت عاوز اسمع نصيحتك، يعني بصفتك استاذ الجيل كله، وانا اصلي لسه تلميذ صغير لسه بيبتدي على طريق المغنى.
1: طريق المغنى انت؟
2: ايوه.
1: قصدك يعني انك عاوز تبقى مطرب؟
2: طب مش حضرتك تسمعني عشان تحكم اذا كنت تنفع ولا لا؟
1: طبعا لازم اسمعك، بس مش دلوقتي، مرة تانية ان شاء الله.
2: طيب يا استاذ متشكر.
1: لا استنى، انت يظهر عليك زعلت. خد مد ايدك.
2: ايه ده؟
1: ده مبلغ بسيط يمكن يساعدك في اول الطريق. انا اصلي احب اشجع.
2: حضرتك افتكرت اني جاي هنا عشان كده امد ايدي؟
1: يا ابني دي حاجة بسيطة ما تستاهلش يعني.
2: لا انا لا يا استاذ عبد الوهاب، كتر الف خيرك، انا مش جاي اشحت، انا كان ليا هدف تاني انبل واكرم بكتير من اللي حضرتك فكرت فيه ده. عن اذنك.
1: وبعدين؟
2: ولا قبلين ما ردتش عليه طبعا، كنت هقول له ايه بعد ما افتكرني شحات رايح اطلب منه مساعدة.
1: طب يا اخي كنت تطلب منه يسمع؟
2: ما طلبت، وقلت لك قد ايه كان رده يصدم.
1: معلش يا حليم، انا متأكد ان الفرصة هتيجي برضو.
2: امتى بس يا كمال؟ امتى؟
1: ما اتكلم حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى في الاذاعة، انت مش بتشوفه؟
2: بشوفه اثناء التسجيل، احيانا بيجي يطمن على اللحن والتسجيل، لكن مفيش اي علاقة او معرفة شخصية. تهيألي حتى لو شافني ما يعرفنيش. ايه يعني حتة تعازف في الفرقة؟
1: يبقى مفيش قدامنا غير اننا نستنى اللجنة.
2: لجنة؟ لجنة ايه يا كمال؟
1: لجنة اختيار الاصوات الجديدة.

0: استاذ حافظ، لسه في حد تاني؟
1: ايوه يا مصطفى، بيه في شاب اعتقد انه احسن من كل اللي سمعتهم اللجنة دلوقتي.
0: احنا تعبنا يا عم حافظ.
1: اسمعوه بالمرة هو كمان يا مصطفى بيه، انا متأكد انه هيعجبكم قوي، خاصة صوته جديد فعلا، واعتقد انه هيكون كسب كبير للاذاعه.
0: ياه انت متحمس له قوي. انت تعرفه يا استاذ حافظ؟ سمعته قبل كده؟
1: هو بيشتغل معانا عازف في فرقه الاذاعه، ومره كنا بنحضر لتسجيل اغنيه هيغنيها ابراهيم حموده. كان حموده اتاخر والفرقه بدات تشعر بالملل والضيق، وفجاه لقيت الشاب ده بيتقدم مني ويقول لي
2: استاذ حافظ.
1: افندم
2: الاستاذ ابراهيم حموده اتاخر قوي.
1: عارف يا اخي عارف، واذا كنت حضرتك مش قادر تستنى اتفضل روح.
2: ابدا يا فندم، انا مش قصدي، انا جاي اقول لحضرتك اني انا ممكن انقذ الموقف.
1: نعم تنقذ الموقف؟ يعني تعمل ايه؟
2: انا حافظ اللحن والكلام بتاع الاغنيه كويس من التدريبات اللي عملناها، وممكن اسجل الاغنيه بصوتي اذا كان الاستاذ ابراهيم حموده مش هيجي.
1: تسجل الاغنيه بصوتك؟ ده بتقول ايه يا جدع انت؟
2: طب اسمعني حضرتك.
1: انت بتتكلم جد يا جدع انت؟
2: حضرتك اسمعني، ولو لقيتني منفعش ابقى عاقبني باي طريقه تعجبك.
1: يا ابني هو الغنى لعبه؟ انت عازف مش مطرب، ولا انت فاكرك منك حافظ اللحن يبقى خلاص؟
2: يا استاذ حافظ، يا استاذ حافظ، انا مطرب بغني، انا صوتي. طب اسمعني حضرتك، انت هتخسر ايه يعني؟
1: انت عندك اصرار غريب.
2: لاني واثق انك هتكتشفني وتديني الفرصه
1: كده. طيب هسمعك، بس تعرف لو كان صوتك مزعج.
0: ها وبعدين؟
1: وبعدين سمعت يا مصطفى بيه، الحقيقه ذهلت، ما كنتش متصور انه بالروعه دي كلها، روعه اداء، رخامه صوت، خامه صوته يا مصطفى بيه.
0: طيب خلاص يا سحافظ خلاص، ما تحاولش تاثر على اللجنه، مش جايز يكون راينا مخالف لرايك.
1: طب اسمعوه يا فندم.
0: هنسمعه. انده يا انده عبد الحليم شبانه.
3: عبد الحليم شبانه.
2: ايوه انا.
3: اتفضل.

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الطاعات والقربات، وقنا برحمتك سوء الزلات، وعافنا بكرمك من الغفلات، وارزقنا يا ربنا شكر نعمائك والصبر على بلائك والرضا بقضائك، وامنن علينا بصدق المعرفة وحق اليقين. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا بطاعتك، وأن تطهر نفوسنا بخشيتك، وأن تسدد ألسنتنا بذكرك، وأن تثبت حجتنا بتقواك. واجمع اللهم شملنا، ووحد صفنا، واستعملنا صالحين، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين.

اللهم بك نعتصم وعليك نتوكل، نسألك أن تمن علينا بالعون والنصر، وأن ترزقنا الهداية والسداد، وأن تجعلنا يا ربنا ممن استقام على طريق الرشاد، وزينا يا ربنا بالأخلاق الرضية والأفعال المرضية، واسترنا بسترك الجميل. اللهم بك وحدك مناط رجائنا، وإليك تعنو وجوهنا. نسألك أن ترزقنا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بالقضاء، والنصر على الأعداء. واجعلنا اللهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا رب العالمين.

يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا كريم، نسألك أن ترفع بالتقوى ذكرنا، وتضع بالتوبة وزرنا، ونسألك يا ربنا فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك برحمتك درجات

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أطر النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعاً.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

وأنا أستمع إلى هذا الصوت القادم من الخليج العربي، أحسست بحلاوة الأداء، بروعة الكلمة المعبرة، وتلمست فيه سحر الصورة الشعرية، فكأنه من السهل الممتنع، وكأني أمام أحد فرسان الشعر العربي في سوق عكاظ، في وقوفه على الأطلال، في مناجاته للحبيب وفي عتابه. صحيح أن الزمان هو غير الزمان، لكن المكان هو نفس المكان، وما أشبه اليوم بالبارحة.

الأماكن، فأرى الديار باكية وقد نسج الضباب فوقها غمامة من حزن. هي جاثمة في مكانها تحاورني في صمتها، تلومني في سكونها، حتى السحب في السماء توقفت حزينة بلا قطر وبدون ماء. هنا سنابل القمح التوت صفراء حزينة لحبيبة خرجت ولم تعد، وهناك وردة أذبلتها الأيام فتحولت لصبارة أدماها الشوك وأظناها الظمأ. حتى النخيل تحول لتماثيل من رخام نامت في رمال الصحراء.

يذكرني طلوع الشمس وجهك يا حبيبتي، وأذكره عند كل غروب. هضاب الجزيرة جرفتها الرياح في غير رحمة، ومعها ولت الأيام. وها أنا ذا أطوف هنا وهناك، علني أرى شيئا من ذكرياتي، فأرى الأماكن كلها مشتاقة إليك، تناديك في صمتها، في حزنها، في أسفها، لكن يضيع النداء، يلفه السراب. لقد طال الفراق وطال الغياب، ولم تتركي بعدك سوى ساحات جرداء وأرض قفراء أتعبتها الأيام. هنا يا حبيبتي كنت، بل كنت هناك.

هربت من أماكن اشتاقت إلى لقياك، هربت من صوت رن من خلفي صداه، هربت من وجه ضاعت ملامحه في مهب الرياح، رحت أسأل الدروب وأسأل البراري علني ألقاك، وجاءني الرد من حيث لا أدري. لقد أضاعت كل الأماكن الذاكرة وتاهت في رمال الصحراء، فبحق الأماكن المشتاقة إليك، بحق العيون التي ارتسم فيها خياله، وبحق الحنين الذي سرى في داخلي، أسألك الرجوع. فبعدك لا أحس بغير الوجع، وبعدك انتحبت الأماكن، وبعدك راقصت الرياح الخيام معلنة موعد السفر. فخذيني يا قوافل الصحراء علني أرى من غاب، فأنا أعشق السير وأهوى الرحيل.

لم أشعر بتداول الفصول وهي تمضي، لم أشعر بمضي السنين وهي ترحل، لكن الأماكن أحست بذلك، فقد تخلت عن ألوانها وتوشحت بالرماد وبكت من غبنها عليك. فهل رأيتم أماكن تبكي؟ آه لو تدرين بحالي، فصدري ممتلئ كلاما وعيناي مملؤتان رؤى وحلقي ظامئ وفيه انحبس النداء.

أقبل العيد وناداني حنين، فبأي حال عدت يا عيد؟ جاء يزحف صاخبا، فما عساي أن أهديك وردا، لكن أخاف أن يبرد العطر قبل أن يبلل وجنديك. أهديك رسائل سيعجز سعي البريد عن إيصالها إليك. ماذا أهديك؟ سأهديك الشمس عبر موجات مضمونة الوصول.

آسف يا سيدتي، وأردد ألف مرة وأسفاه على أيام أضعتها في هواك، على حب ارتوى بمياه الوفاء، على مشاعر غلب عليها طابع الأحلام. تلك هي حياتي بعد رحيلك، فعودي إلي ومدي يديك علني ألقاك، فأنا لم أعد أحتمل الفراق.

طويت الدرب وناديت وانتظرت وعييت من رد الجواب، وسافرت عبر الأماكن والأزمان وعبر عينيك، ولكن هيهات، أشفقت على نفسي من الهوى، فالهوى آفة العشاق ودماء العشاق دوما مباحة. شربت عصارة الهجر حتى صارت الكأس فارغة، فيا لهفي على نفسي ويا ويلتي مما صنعت يداي، فالعمر قصير وما بقي منه ضاع عبر الأماكن التي مررت بها وعبر العصور.

في ليلي المفعم بالخوف، في قسوة الظلام، اشتقت إليك وأردت أن أكتب إليك كلاما جميلا أختار فيه الحروف لأنسج منها كلاما. نقشت من الحروف أحلاما ورسمت الحب بقلمي وأودعته رسائل وردية، لكن الحروف تسللت من بين السطور وهاجرت قبل أن يكتمل التعبير، ومعها تبخرت كل الأماني وما أخذت منها غير الألم.

أرخى الليل عباءته السوداء وغسل آثار النهار، فدهامني الخوف وارتعش مني الكلام. آه كم هو جميل وجهك المتوهج في الظلماء، أحس به ولكني لا أراه، أشتم العطر من ثناياه ولكن لا أبصره، وتحن له كل الأماكن إنها تراه، فهو مرسوم فيها وعليها، إنها في زحمة الصمت تناديك، وإذا ما سكن الليل تناديك، وما زلت أنا أناديك. نظرت في السماء فرأيت الهلال وقد مد ذراعيه ليضم واحة ممتدة في الصحراء، يعانقها يبللها بقطرات من الندى، فيا ليتك كنت الواحة، ويا ليتني

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السرائر. الله طرا واطلق في المديح لسانا.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

دايم ما تدخلش قالب دين برزقك المولى قايم اخدم الفراس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تدخل

ميك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة بهارها يا محلى

0: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية للقضاء على التلوث وحماية الشريط الساحلي، ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة آفة المخدرات. استياء في صفاقس من إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي دون احترام التوقيت المعلن من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحيي اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. مهرجان غريمدا يعلن اليوم عن برنامج دورته 33. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف فجر اليوم حي التفاح شرق مدينة غزة، ومستوطنون يهود يضرمون النار في عدد من المنازل والسيارات في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتراجع أسعار الذهب في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لعيشة في أحلى صباح. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الصباحية المباشرة، منوعتكم اليومية أحلى صباح تنطلق من الآن وتتواصل بإذن الله إلى حدود 9 من هذا الصباح الجديد، من هذا اليوم الجديد اللي يحمل تاريخ 3/4/2026 الموافق للحادي والعشرين من صفر 1448 هجري، 67 يوم في فصل الصيف. صباح إن شاء الله يكون سعيد عليكم الناس الكل، صباح الخيرات صباح البركات لكم جميعا كل من اختار صوتنا مع يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم. وشكرا على السؤال، شكرا على التفاعل، وشكرا زيدا على أنكم سهلتوا عليا وين أكيد فترة إجازة قصيرة ونرجع نكمل معكم رحلتنا ضمن المنوعات الصباحية وضمن أيضا فضائيات البث المباشر لإذاعتكم إذاعة فاقس. نذكركم بأوقات الصلاة نهار اليوم ظهر نص نهار ونص، العصر 4:08، المغرب 7:19 والعشاء 8:53. موعدنا طبعا كما كل يوم ثلاثاء بث مباشر على موجة إذاعة فاقس وعلى موجة إذاعة بانوراما، تسمعونا مع النغمة التونسية مع الصوت التونسي مع الفنان التونسي زيدا بامتياز. نحييكم اليوم من استديوهاتنا المباشرة مرئية وتقنية، مراد الحاج قاسم معنا على الكونسوليت في الإخراج الفني، أنور بوجلبان، وتحية طبعا اليسرى الغربي في التقنية المرئية وفي الإخراج المرئي لمنوعتنا الصباحية هذا الصباح. عايشة من يكون ديما أحلى الصباحات على موجاتنا. سمعت صوت رشيدة الغريبي في أول موعد أخباري، تأمن لكم مختلف المواعيد الأخبارية هذا الصباح، نشمعها سهام ولا نزهة، نزهة الويتي أكيد ينسونا هذا الصباح في مختلف المواعيد الأخبارية والنشرة الرئيسية الأولى تجيكم في موعدها 7:30 إن شاء الله. عطر الله صباحكم بالإيمان وزادكم إن شاء الله رضا واطمئنان. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، لا إله إلا هو، عليه نتوكل وبه نستعين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله.

وأتوا سعيا وفوق متون أن يقروا سومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

0: مولاي صلي وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أكثر من الاستغفار من الحمد من الامتنان لله سبحانه وتعالى على الكثير من النعم اللي حبينا بها. وأكيد نعمة ربي تتجدد فينا كل يوم, هي نعمة الصحة ونعمة الاستيقاظ في الصباح ونعمة التنفس في الحقيقة, والقلب ينبض بكل محبة للعطاء للإيمان بالله وأيضا للتفاؤل والأمل مع يوم جديد. أكثر من الاستغفار وكثير من الحمد لا بد وتكون في ألسنتنا هذه العبارات الجميلة في الحقيقة, واللي أكيد فيها برشة طاقة إيجابية تشحننا بها مع كل يوم جديد ومع كل صباح. 16 دقيقة بعد الستة, نهاركم زين, صباح الخير, أحلى صباحات نرجوها لكل أصدقائنا أينما كانوا يوصلهم صوتنا واستيقظوا على صوتنا هذا الصباح. وكل عادة في التوقيت هذا رسالة الصباح اليوم تمشي بين التيار آخر ربما ومسار آخر نحكي فيه على أخلاقنا وسلوكنا, لأن وقت نقول القيادة بأخلاق يعني تسوق بأخلاق معناتها حماية أكثر للأرواح وتقليل للحوادث. ربي يحمينا الناس كل وانتم موجودين على الطريق, أي ثنية مش تاخذوها إن شاء الله طريق السلامة للجميع. حبيناها تكون موضوع رسالة الصباح مع شيخنا عاد في الفتوي. صباح النور, السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي الغالية.
0: عليكم السلام, طيب
1: نهاركم زين, إن شاء الله ربي يحفظكم وربي أمين. يحميكم أمين. وربي يحمي كل إنسان وكل سائق وكل إنسان موجود في شوارعنا في تونس
0: على الطريق,
1: نعم الحفاظة إن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظكم
0: أمين.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم أو في إذا تفاخس داخل وخارج الوطن الحبيب بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله, والتقوى تقوم على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. حديثنا اليوم عن أمر مهم جدا يهمنا جميعا ويؤثر في حياتنا بشكل مباشر كيف لا, وهذا الأمر يتعلق بالسلامة المرورية. أولا كما قلت نعم الله لا تحصى ولا تعد,
0: نعم.
1: ونعم نعم الله علينا وجود هذه المركبات والسيارات التي هيئها الله وسخرها وألهم خلقا من خلقه لاختراعها, والنعمة تحتاج من المسلم دائما أن يقابلها بالشكر لله سبحانه وتعالى ثم بحسن استعمالها لتكون عونا له على طاعة ربه وقياما بحق الله عليه. لكن أختي ما من يوم يقضي إلا ونسمع عن عدد من حوادث المرور المفجعة المصيبة المفجعة التي تحصد الأرواح أكثر مما تحصد الحروب, حيث حتى سميت بإرهاب الطرقات للأسف الشديد لعدم الأخلاق. فملاحظة صغيرة, لو كان ندخل للمرصد الوطني للسلامة المرورية,
0: نعم.
1: معناها نشوف أنا من من من من جانفي إلى غاية 30 جوان القتلى 2026 740 قتيل, زادت على 2026 اللي هم 686 7.87% صلى ربي يهدينا. لكن نحب نبين أن النفس البشرية لها حرمة كبيرة جدا, ولقد نهى الإسلام عن إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير كمظهر من مظاهر المحافظة على النفس, فقال عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما, كما نهى الإسلام عن إلقاء النفس أيضا إلى التهلكة, ألم يقل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فيجب على السواق ومستعملين الطريق التعقل أثناء السياقة,
0: نعم.
1: لأن مخالفة وعدم احترام قوانين المرور يعد إثما ومعصية كيف لا, وهذا النظم والقوانين التي وضعتها الجهات الوصية تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الفرد والمجتمع, لأنها توفر السلامة والأمن والأمان لسالك الطريق. فيظن كثير خطأ أن قانون السير غير ملزم شرعا, يقول لك إيش دخل الشرع وإيش دخل الدين في المرور وكذا, لا. لكن لهنا لعليش قانون وضعي ولا لا, فجهلوا أن من المصالح المرسلة المشروعة دائما والملزمة حتما, وقد أفتى العلماء بوجوب احترام قوانين السير وعدم مخالفتها, فيكون كل مخالف لها آثما في دينه أمام الله سبحانه وتعالى لا مسؤولا فقط أمام القانون والقضاء، بل مسؤولا أمام ربه وخالقه. ولهذا
0: هو القضاء والقدر، هذاك معنا في حتى أما الإنسان يلتزم الالتزام،
1: أن يلتزم الجميع بهذه النظم وتلك القوانين لأنها وضعت لمنع الأذى.
0: صح.
1: فإن الله حمى النفس البشرية وأكد حقها في الحياة عندما اعتبر قتل نفس واحدة قتل البشرية كلها وأحياها وأحياها للبشرية كلها. قال سبحانه وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم أن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لا مسرفون. سبحان الله، معناها هذه الإنسان يجي أن أعظم نسبة الحوادث علاش موجودة، مهم من السرعة الزائدة، من عدم احترامات إشارة المرور، استخدام الهواتف. معناها يقول لك إن الأقدار بيد الله. نعم، إن الأقدار بيد الله، ونحن نقول جميعا بأن قدر الله لا مفر منه، وكل ما يجري في الكون بقضاء الله وقدره. لكن السؤال: هل فعلنا أسباب الحماية والوقاية؟ ما هو الإنسان يتوكل على الله ويأخذ
0: يأخذ بالأسباب. صح.
1: وش نعم. أنا نجي ونجري في المية
0: ونحرق الضوء
1: كذا وتواسمع كلنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. لكن أنت خذيت بالأسباب، لأن التوكل على الأسباب والأخذ بالأسباب. احنا نتوكل على الله لأن التوكل على
0: الأسباب ونعم بالله ونعم بالله. فقط
1: الأخذ بالأسباب زندقة.
0: خلي نقولوا حاجة مهمة جدا. نعم. أخلاق القيادة، أخلاق السلامة المرورية تبدأ بالأخلاق، تبدأ باحترام الآخرين على الطريق. وأكيد أنه كل ما احترمنا الآخر، كل ما تحلينا بأخلاقنا الحميدة، كل ما كانت السياقة أكثر أمانا وأكثر أطمئنان. إن شاء الله ربي يسترنا جميعا. شيش يقولوا الشيخ شم دخلوا على الصباح في السلامة المرورية.
1: آخر حاجة أقوله: إن كنت السبب في إتلاف النفوس والأموال فأنت تتحمل المسؤولية وتبوء بالإثم وعذاب الله يوم القيامة.
0: إن شاء الله ما نكونوش أكيد.
1: ربي يحسن أخلاقنا
0: يا رب،
1: وإن شاء الله يا ربي نتريثه، والإنسان يعطي حق الطريق كما أعطانا النبي. صح. صلى الله عليه وسلم
0: يعطي حق
1: والإنسان ما يكونش على أعصابه، والإنسان ما اسمعني ما يجازفش، لأن والله ساعات تشوف في الطريق أنا نعتبره إجرام في حق نفسه وفي حق
0: الآخرين. صحيح صحيح. دقيقة زايدة ولا دقيقة أي ماشي باش تضحي لك يبدأ في الوقت يجري يجري.
1: تريس اسمعني تريس، أنا أقول لك أنا مستعجل وعندي ظروف خاصة والوقت قصير.
0: لا كله ما يبررش.
1: أخويا الغالي حافظ على نفسك، اللي هذيك أمانة من عند الله، حافظ على غيرك. فهمت؟ كن أنت القدوة، وكن أنت المثال الطيب.
0: جميل.
1: وكن أنت الإنسان الباهي. أنت أعطينا المثال، كل إنسان من نفسه. وش الإنسان يقولك لا الدنيا داخلة بقى. لا كل إنسان
0: فوضى.
1: كل إنسان يبدأ بنفسه.
0: السياقة فوضى يقولك
1: إن شاء الله كما ربي يحسن
0: أخلاقنا يا ربي،
1: يحسن أخلاقنا، وإن شاء الله يعطينا الصبر، وإن شاء الله يا ربي نحن على بعضنا.
0: أمين.
1: نحافظ على بلادنا ونحافظ
0: أمين.
1: على طرقاتنا ونحافظ على قوانيننا.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يا ربي إحنا نكون معناها الإنسان مفتاحا للخير مغلقا
0: للشر. أكيد إن شاء الله نكون مفاتيح الخير مغلقا للشر إن شاء الله.
1: نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك
0: ونتوب إليك يا رب.
1: ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام وأنت. عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. وانت كمان في حفظ الله. شكرا جزيلا لك، جزاك الله عنا كل خير شيخنا عاد في الفتوي. هذه كانت رسالة الصباح عن السلامة المرورية. ان شاء الله سالمين في حلكم وفي ترحالكم في صولاتكم وين انتم موجودين وفي جولاتكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة وسلامة ان شاء الله. 6:25 دقيقة، ديما نصليوا على النبي في مثل هذا التوقيت وغيره. ان شاء الله ربي يعطينا كان الخير ونكونوا مفاتيح للخير إن شاء الله. 6:25 دقيقة، أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على اجتماع انضم بالخصوص رئيسة الحكومة ووزيري البيئة والثقافة لبحث الوضع البيئي وملف التلوث، ودعا بالمناسبة إلى مضاعفة الجهود لحماية الشريط الساحلي من مختلف الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة، مشددا على ضرورة تفعيل دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وتعزيز حماية المواقع الأثرية من الإهمال والنهب. ولدى اجتماعه بمسؤولي مؤسسات الإعلام العمومية وهم التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسستا سنيب لابريس ودار الصباح، أكد رئيس الدولة على أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام الوطني في هذه المرحلة، كما أوصى بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية للتوعية بمخاطر الظواهر السلبية وفي مقدمتها آفة المخدرات لما تمثله من تهديد للشباب ولتماسك المجتمع. جهويا، يحيي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت بصفاقس أثر انتفاضة العمال بقيادة الزعيم النقابي حبيب عاشور ضد المستعمر الفرنسي، وسقط خلالها 29 شهيدا وعشرات الجرحى. في العالم، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

عليك ضحكت لي عينيك هكا غنيت لكم ليلي الدهماني وصلنا السبعة غير أربعة على موجاتنا. صباح الخير مرحبا بكم الناس كل المستمعين أينما كنتم وصلكم صوتنا. طقس اليوم أكثر حرارة شوية من طقس أمس حسب التوقعات الأولية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تقريبا مش تكون السحب أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار، والحرارة كما قلت درجات الحرارة في ارتفاع طفيف مش تكون ما بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وباش تكون ما بين 42 حتى 45 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 47 درجة متوقع، توصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور شيني محليا. ربي يعطينا على قد ما نطيقوا، وإذا فما انقطاعات كهربائية ومن بعد شوية نرجع للبلاغات اللي تصدرها ستيك كل يوم تقريبا، فما فترة ارتحنا هكا من الانقطاعات متاع التيار الكهربائي، لكن ورجعت أمس شوية بالنسبة للصفاقس. أكيد بعض الولايات الأخرى كما شفت الكثير من الولايات تقريبا تعيش نفس الوضعية، إن شاء الله ربي يعدلها علينا ويلطف بينا خاصة من حيث درجات الحرارة يعطينا على قد ما نطيق. ورجعين أكيد لأحوال الطقس إن شاء الله في حدود 7 و4 مع المعهد الوطني للرصد الجوي، نذكركم بعد شوية كنت معنا الشيف هادية في حلي باش تولي، لكن قبلها نسمع النغمة هذه هدية منا لكم في أحلى صباح، ورجعين بعد شوية نواصلوا معكم رحلة منوعتكم الصباحية. صباح الخيرات لكم الناس الكل.

0: 48 دقيقة. صباح الخيرات لكم الناس الكل، مرحبا بكم في حلي باش تولي بطبيعة مع الشيف.
1: حلي باش تولي،
0: حلي باش تولي مع الشيف هدية اللي تحضر لنا اليوم. قلت لها على إيقاع الصيف والبرود والعشية وكل واحد شنو وقتش يحلاله، فما اللي يحبوا المثلجات مهم انه نقدموا لهم اليوم روسيت للمثلجات اللي باش تودنا بها على طريقتها. قلها شيف هدية صباح النور.
2: صباح الخير. صباح الورد.
0: شنو حوالك؟ صحة لاباس؟
2: الحمد لله عايشك
0: بخير. كما الأسبوع الماضي كان معكم وليد، قام بالمهمة على أحسن ما يرام. وليد شاهد تحيتنا لي، كان في التعويض في مناوات على الصباح. أي اليوم باش مش تودنا شاف
2: اليوم إن شاء الله بالمثلجات اللي مش نعملوها تو، مخيتو بالنعناع والسيترون.
0: معناتها جلاس عاتي على المخيتو، ولا المطعم نتاعو فيه المخيتو الان موجه، الشباب يحبوا المخيتو. اما مثلجات في الاصل باهي، مثلجات
2: نجمو نحيو النعناع وراق النعناع واللي
0: مثلج وبرك جلاس وكهو. واضح النعناع هو اللي يزيد البنة والنكهة هذه، يعطيها اكثر على المخيتو. اليوم الجلاس طبعا المقادير شنية، شنو لازمنا نوفروا له وكيفاش طريقة التحضير؟ نخط لك
2: بالنسبة للمقادير: 20 ورقة نعناع، 300 مليلتر حليب مركز،
0: حليب
2: 400 مليلتر كريمة خفق،
0: اي
2: و 120 مليلتر عصير ليمون، برسك كابتين سيترون
0: بي،
2: والزيست
0: نتاع السيترون. والزيست نتاعها باهي. هذوما المقادير نعاودوهم بإيجاز: الحليب المركز، بتبيع الفلون والا الكريمه للخفقان، اي
2: وعصير الليمون،
0: زوز
2: كعبات والزيست
0: والنعناع. باهي هذوما المقادير باش نحضروا المثلجات. كيفاش نعملوها؟
2: باهي ناخذوا كريمة الخفق، اكيد نركزوها لين تطلع بالقدا، اما مش تولي لنا يابسه، عرفت كيما الكريم شونتي، نخليوها في الاخرى ك مولاه شويه،
0: اي خفيفه شويه ماهي ما تيبسهاش ياسر.
2: حليب مركز ونركبه شويه ونزيدوها في الاخرى السيترون،
0: نزيدوها السيترون
2: وقشور البرديف. بالنسبه للنعناع ماذا بينا نمكسيوها مع عصير الليمون، والا حتى راهن دق قوة بحاجة، فهمت؟ باش يجيش تخرج لنا
0: الريحة نتاعو والنكهة نتاعو اي في الوسط.
2: النكهة اللي ما يحبوش ما يستعملوش.
0: ما شكون ما يحبش النعناع زعما؟ تتصور اذواقي يا اذواق.
2: هو باش يقول كيما قلت انت، هو اسمه نعناع، نعناع معناها
0: يفرشك. يفرشك صحيح.
2: يفرشك.
0: يعطيك السنتر نتاعك.
2: الريسيت هذيا ريت ندخلوها اكيد نركضوها والكل، نرميها في حكه ونرميها في الكونجيلاتور، وما يصيرش هكا كان فيا الساعة سوايع نعاودوا نحركوها.
0: تجم تعاود تحركها. اي
2: نعاودوا نحركوها باش تقعد لنا ديما هكا خفيفة، خاطر الكلاص وقت تاكل يبدا خفيف. وياكلوا بالشفاء. بالنسبة لنفس الرسات يجمو يستغنيو على عصير الليمون، يزيدوها باتيستاش اي بات
0: ينوع في فحات الاخرين، معناتها حاجة يختارها هو ويحبوا النكهات، معناتها تختلف
2: صحيح، خاطر النكهات تختلف والاذواق تختلف.
0: اكيد اكيد. وهذا الجلاس مطلوب في الصيف، مطلوب برشا. وانت بدلت له عطيته نكهة اخرى
2: ومخدومة في الدق.
0: يعطيك الصحة شيف هدية، مهم جدا نحكيو على المثلجات. اللي يحب كراي مش صعيبة وما تطولش ياسر، وفي صفيصة تجم تقترحها على العائلة وأيضا تحضرها سريعة جدا وتاكل بالشفاء وتحضر حاجة مزيانة ونظيفة بدايتك. معناتها مهم جدا ان نشجعهم اكثر انه يدخل كوجينا في الصيف، ولو نسخان هذه ما تخلي حد يدخل كوجينا. يعطيك الصحة شيف هادية على الاختيار اليوم، هذه مثلجات بنكهة المخيتو على طريقة الشيف هادية في حلي باش تولي نهارك زين. شكرا.
2: نهارك اطيب. باي باي.
0: شكرا، الى اللقاء. طبعا هذه ايقاع اخر اقترحته علينا شيف هادية. احنا مواصلين معكم ونوع تحلى صباح، بعد شويه نحكيو اهم العناوين اللي شدت لها الانتباه، خاصه المهرجانات والسهرات الصيفيه وكيف ايضا الوجهات التونسيه السياحيه. نقترح عليكم بعض الشواطئ زاده في منوعتنا اليوم، منوع تحلى صباح، ومواصلين معكم رحله

حتى للتسعة استفاقة طيبة نرجوها لكل من استيقظ الآن على صوتنا ونقول صباح الخير ونهاركم زين كما مروة كما زمالي شادية ولا شكون بضغط شاب زمالي محمد علي ترشون سمية بن عمار أحمد الحاج عمر لميا عزيز العفيس زهار أبو علي فضيلة الزيبي وغيره من الأصدقاء سجيعة كيف كيف تحية لكم الناس كل صريحة بن أحمد أحلى صباحات ديما نرجوها لكم كل أصدقائنا أينما كانوا وصلهم صوتنا شكرا على التفاعل وعلى الاستماع زيدا أحلى صباح.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. رئيس الجمهورية يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الشريط الساحلي ومكافحة التلوث، ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة آفة المخدرات. استياء في صفاقس من إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي دون احترام التوقيت المعلن من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحيي اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف فجر اليوم شرقي مدينة غزة، ومستوطنون يهود يضرمون النار في عدد من المنازل والسيارات في نابلس بضفة الغربية. وتحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة ديما. صباحكم
4: بألوان الصيف،
2: نسمة
4: بهجة
2: وأمل جديد.
4: معكم نستقبل الصباح،
2: أحلى صباح
4: مع عيشة بيار.
2: صباح

0: ودرجين على موجاتنا الدنيا صبحت مشموم باقت ورد وياسمين لكم انتم كل أصدقائنا وين ما انتم موجودين وصلكم صوتنا توصلكم باقتنا من الورود. نذكركم انه اغنيتنا التونسية تتعدى بمتي في منوعتكم احلى صباح نهار ثلاث والصوت التونسي ايضا كيف كيف وتحية لكل فنانين التوانسة اللي نرجعوا لهم من بعد بالتفاصيل خاصة المتميزين منهم في صيفية 2026 وحضورهم راقي وحضورهم ايضا جميل في هذه السهرات المهرجانات الصيفية. نرجعوا لهم ان شاء الله بعد في ورقتنا الصباحية لكن توا وقيت متيو تكوننا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: متيو
0: تحضر معانا هذا الصباح. صباحك سعيد سيدة سعيدة بن صالح. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور أخت عايشة. تحية ليك ولكل مستمعي الأصفاق.
0: مرحبا بيك. تحيتنا ليك. صحة بخير
2: الحمد لله.
0: أحوال طقسنا نهار اليوم؟ أحوال البحر وأحوال الشط والصيف.
2: إيه بالنسبة لليوم يعني ثم يعني متوقعاتنا بتكون خلايا رعدية تكون تبدأ بالمنطقة الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة في جهتي القيروان وزغوان مع تساقط محلي للبرد ثم تشمل يعني كما قلنا هذه المناطق الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون سحب قليلة ريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة تقوى شوية بعد الظهر قرب السواحل الشرقية ذلك علاش البحر يكون قليل الاضطراب في السواحل الشمالية إلى مضطرب في السواحل الشرقية خاصة في فترة ما بعد الظهر. حرارة تكون في ارتفاع طفيف اليوم تتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات وتصل حتى 47 درجة في مناطق الجنوب الغربي أكثر جنوب الغربي نحكي على توزر وقبلي مع ظهور شيلي محليا بلح كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى في الساقس اليوم نتوقعوا بين 37 و 38 درجة كحرارة قصوى اليوم. النهار الأربعاء تتواصل الحرارة يعني تنخفض شوية في مناطق الشمال والوسط وتواصل مرتفعة بالجنوب في الجنوب الغربي خاصة وأما نهار الخميس تبدأ تنخفض درجة الحرارة في أغلبية المناطق بتاعنا نرجع المعادلات العادية لشهر العشرية الأولى هذه من شهر أوت. بالنسبة لغدوة الطقس يكون زادة مغيم جزئيا تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال الوسط يعني إمكانية كبيرة ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار ريح غدوة تبدل القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط لكي تنخفض شوية درجات الحرارة. البحر يكون مضطرب غدوة في الشمال وقليل الاضطراب ومتموج ببقية السواحل حرارة كما قلنا في انخفاض طفيف بالشمال والوسط وتواصل مرتفعة بالجنوب. نهار الخميس تنخفض كما قلنا على المناطق الكل نهار الجمعة تكون في استقرار نهار الخميس والجمعة تقريبا نفس المعدلات.
0: واضح تقريبا فما أمطار البارح؟
2: اي سجلنا كمية امطار البارح سجلنا 8 مليمتر في مازل بوزيان و10 مليمتر في بير الحفية ثم اعلى كمية سجلناهم سجلنا 2 مليمتر في العلا من ولاية القيروان وسجلنا 1 مليمتر في تالا من ولاية القصرين.
0: هو ربي يرحمنا خاطر الامطار باهية في الفترة هذه مع السخانة هذه اما تقريبا معدلات الحرارة يعني عادية بالنسبة للصفاقس اذا نحكي على 35 و36
2: اي عادية هذه في المناطق نحكي على صفاقس في المناطق اكثر القريبة للبحر ما كانوا تدخلوا شوية في الجهات الغربية ترتفع درجة الحرارة شوية
0: موجود. أيه. ربي يعطينا على قد منطق ومدام هكا ولا شكرا ليك اختنا سعيده بن صالح. شكرا جزيلا نهارك طيب. وصلتنا معاك انت للسبعه وثلاثه دقيقه واحنا متواصلين معاكم في منوعه احلى صباح. بعد شويه نحكيو على النجاحات التونسيه في المجال البحث العلمي لكن قبلها خلينا نسمع النغمه هذه للي يحب ويعشق صوت عدنان المتغيب البارز في الحقيقه في المهرجانات الصيفيه عدنان الشواشي في النغمه هذه ورجعينا.

اضحك للدنيا. ونديما نقول لكم أضيع الأيام تلك التي لا نضحك فيها. حاولوا تغتنموا الفرصة وتعيشوا حياتكم وتعيشوا اللحظة الجميلة وتستمتعوا كل لحظة جميلة تمر في الحياة هذه. 27 دقيقة أحلى الصباحات طبعا لمستمعينا إنما كانوا يوصلهم صوتنا. هذا هي أمنيتنا لكم تونسيات. في الحقيقة هم زوز توينسا نساء على إيقاع قريب نحتفلوا بالعيد المرأة 13 أوت. وتأتي النجاحات تباعا في الحقيقة بخطى ثابتة للمرأة التونسية ما شاء الله. لأنه البارح جامعة تونس المنار أعلنت أنه زوز أساتذة باحثين في الجامعة وينتميوا للجامعة تميزوا على المستوى العالمي وتحصلوا على جوائز عالمية. الباحثة سمر بدروشي من كلية الطب بتونس ومساعدة استشفائية جامعية مختصة في أمراض الكلاب المستشفى الجامعي شارل نيكول، والباحثة ألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس تحصلوا على بامتياز في الحقيقة على زوز شهادات، شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وأيضا فوزهم بمنحة حازم بن قاسم اللي تعد من المنح شديدة التنافس. نذكر أنه الجوائز هذية جائزة الماجستير العلوم الطبية في البحث السريري ميديكال ماستر اوف ميديكال ساينس ان كلينيكال انفستيجيشن من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بعد فوزهم أيضا بالمنحة التنافسية. وخاصة الجامعة الدكتورة سمرة بدروشي بتهنئة إضافية بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، وهي التتويج هذه الإضافي هي جائزة تمنح تقدير للتميز الأكاديمي خلال نفس البرنامج 2026. جامعة تونس المنار اعتبرت هالإنجاز هذا هو إنجاز مشرف جدا للباحثتين وللجامعة في حد بنفس الإطار، ويعكس جودة الكفاءات التونسية ويساهم أيضا في تعزيز إشعاع الجامعة والبحث العلمي والتعليم العالي التونسي على المستوى الدولي. هذه شهادة أخرى في الحقيقة على التميز الجامعي التونسي، على تميز البحث العلمي في تونس، على أيضا الكفاءات العالية اللي موجودة في كل المجالات في تونس واللي قاعدة تتطور كل يوم تقريبا. كل يوم نسمع بالتتويجات في المجال البحث العلمي، كل يوم نسمع بنجاحات في مجال أيضا الإنجاز العلمي. هذا يحسب لتونس، يحسب لكفاءاتها، ويحسب أيضا لمستوى التعليم العالي اللي وصلنا له في تونس والحمد لله. إن شاء الله تتواصل هالنجاحات هذه باش بالتشجيع بالتأطير بالأكيد بمزيد العناية خاصة من حيث الميزانية بالنسبة للبحث العلمي، كيف أيضا من حيث أيضا المعدات والاستراتيجية واللوجستي اللي يحضر للبحث العلمي. هذه أكيد التميز هذه ما يزيدنا إلا فخر للانتماء وفخر بالانتماء لتونس، وأيضا يعزز التنافس الكبير ما بين الكفاءات هذه التونسية. إن شاء الله بالنجاح ومزيد النجاح والتوفيق لكل الباحثين في المجالات في مختلف المجالات، ويقولوا كل يوم قاعدين نكتشفوا أنه تونس ولادة وتونس فيها برشا خير ولله الحمد. نحافظوا عليه ونحافظوا ونأطروه، وأيضا نحاولوا نحتضنوه أكثر ما يمكن باش يقعد في بلادنا ونستنفع به أكثر هالبحث ذي العلمي. وكل المجالات في الحقيقة مستحقة، تونس مستحقة أولادها بدرجة أولى. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل من يسمع فينا. أصدقائنا الطلبة اللي قادمين على تحضير ملفاتهم اللي باش يمشيوا ربما يقرأوا البرة، فما برشا ملفات يستعدوا لها، برشا تحذير أيضا يكون في التوجيه وغيره. الكل هذوما ورقات إن شاء الله نطرقولها اليوم في منوعتكم. أحلى صباح وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح الكل قادمين على مرحلة مهمة في الحياة هذه. تبقى ديما كل مرحلة عندها أهميتها وعندها أيضا مسارها. أحنا هكا نكملوا جزء الأول من منوعتكم أحلى صباح، نرجع لكم بعد النشرة وبعد الأخبار الرياضية. نرجع نكملوا رحلتنا عن السلم والميزان مع إيمان، ونحكيوا على أخذ القرارات المهمة في الحياة كيفاش لازم يكون وعلى أي أساس، وكيف باش نحكيوا بعد شوية على مهرجان غرمدة وانطلاقته اللي باش تكون نهار 11 اليوم عندهم ندوة صحفية، وباش نحكيوا على أجواء المهرجانات الصيفية وأهم السهرات أيضا اللي لقات الإعجاب ولقات الإقبال وغيرها اللي لقى برشا جدل ونقاش حوله وغيره من الورقات، سواء كان تحكي على الكتب ولا نحكيه أيضا على المجال الثقافي وغيره زادة من الأجواء هذية نكونوا فيها معكم في منوعة أحلى صباح في الجزء الثاني إن شاء الله. بقوا على نفس الموجة الإذاعية ما تغادروناش، بقوا على فلسطين على الإذاعة، تسمعونا على
على www.radiosfax. تابعونا زيدا على صفحتنا على الفيسبوك. بعد شوية تلقوا الأخبار، النشرة الرئيسية الأخبار تجيكم كيف كيف لايف على الفيسبوك، وتلقوها زيدا على اليوتيوب. تابعونا على صفحتنا صفحة التواصل الاجتماعي، ومرحبا بكم في الاستماع والتفاعل أيضا، وإحنا نسعد بتفاعلكم وتفاعلاتكم اللي تخلطنا على المنوعات الصباحية وغيرها من البرامج الإذاعية. قهوة حضرة القهوة الجاموسي، ونرجع لكم بعد النشرات إن شاء الله.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوه تربحوه.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الشريط الساحلي ومكافحة التلوث، ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة آفة المخدرات. استياء في صفاقس من إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي دون احترام التوقيت المعلن من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الاتحاد الجهوي لشغل بصفاقس يحيي اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت. وفي العالم، قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف فجر اليوم شرقي مدينة غزة، ومستوطنون يهود يضرمون النار في عدد من المنازل والسيارات بالضفة الغربية. وتحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. البداية من قصر قرطاج، حيث اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة ووزيري البيئة والشؤون الثقافية والمديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للنظر في الوضع البيئي وملف التلوث، بعد الزيارة التي أداها يوم الأحد الماضي إلى مدينة رادس. وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته، مذكرا بأن الدستور يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
1: رئيس الدولة دعا من جهة أخرى إلى تفعيل دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، معتبرا أن أدائها لم يكن في المستوى المطلوب في عدد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف. كما أكد رئيس الدولة على ضرورة صيانة المواقع الأثرية وحمايتها من الإهمال والنهب.
0: ولدى اجتماعه بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباح، أكد رئيس الدولة على أهمية الدور الذي يطلع به الأعلام الوطنية في هذه المرحلة، داعيا إلى ترسيخ خطاب أعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن الانشغال بما وصفه بالرد على من لا يستحق الالتفات.
1: رئيس الجمهورية أوصى كذلك بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية للتوعية بمخاطر الظواهر السلبية وفي مقدمتها آفة المخدرات لما تمثله من تهديد للشباب ولتماسك المجتمع، وشدد على أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق تطلعات التونسيين.
0: جهويا، وبعد أسابيع من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي أثقلت كاهل المواطنين، عادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أمس لاعتماد برنامج القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية، وقد أثار هذا الإجراء استياء واسعا خاصة بولاية صفاقس في ظل عدم الالتزام بالتوقيت المعلن للانقطاع، وهو ما زاد من تذمر المواطنين وأعاد إلى الواجهة المخاوف من تواصل هذه الاضطرابات خلال ما تبقى من فصل الصيف.
1: نبقى في صفاقس، حيث يحيي الاتحاد الجهوي للشغل اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت إثر انتفاضة العمال بقيادة الزعيم النقابي لحبيب عاشور ضد المستعمر الفرنسي، وسقط خلالها 29 شهيدا وعشرات الجرحى. وفي البرنامج معرض وثائقي وتجمع بالنصب التذكري لشهداء المعركة.
0: أمام ارتفاع أسعار المساكن، دعا وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها.
1: وزير التجهيز شدد خلال جلسة عمل خصصت أمس لمتابعة تقدم أشغال المشروع على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية.
0: في الثقافة، تفتتح اليوم بقرقنة فعالية الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراتن التي تتواصل إلى 10 من أوت الجاري بترتيب من جمعية القراتن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه.
1: هذه الدورة تقترح برنامجا ثقافيا وتراثيا وبيئيا ورياضيا وترفيهيا متنوعا، يتضمن عروضا من التراث الروحي القرقني وفقرات تنشيطية للأطفال وألعابا ودورات شاطئية وورشات تحسيسية حول البيئة البحرية والساحلية، إلى جانب سباق لسفن الشراعية وسهرات فنية وموسيقية.
0: اليوم أيضا تعقد هيئة مهرجان جرمدا ندى صحفية للأعلان عن برنامج الدورة 33 للمهرجان التي تمتد من 11 إلى 25 أوت الحالية.
1: فقدت منطقة باب بحر في صفاقس وتحديدا ما يعرف بصوماتر بريقها في ظل ما تشهده من ركود اقتصادي وأغلاق العديد من المحلات التجارية بعد أن كانت الشريان الرئيسي للمدينة، بل وقبل للمواطنين على أمل إحياء ما حفر في ذاكرة أجيال طيلة عقود. ريبورتاج زهور الحبيب.
2: صحيح 100 متر في صفاقس، أنا واحد من الناس من جيل الثمانينات نثبت على 100 متر، كنا نتلقاو غادي وكان ثم حوانوت في العياد، الناس كل تصل الصباح غادي.
3: أنا نثبت أنا صغيرة يعملوا في زيفينمون تاع الكشافة، كل شيء تولي زيفينمون غادي كف.
2: ومن بعد حتى كيف تطور شوية ولو هكا اللي بوتيك عرفت متاع اللي بيعوا النوار وليتون،
4: كان كله حيوية وكل نشاط، كان معناها ملتقى الناس كل في 100 متر في نهار السبت ونهار الحد.
2: كانت الناس في العشية الكل تتلقى غادي ونأكلوا الجلاس ونتفرهدوا ونأكلوا القلوب ونلعبوا.
5: مش واخد حظه الحقيقة 100 متر يا حسرة،
3: توا ما عاد فما شيء،
2: خسارة كبيرة للجهة اللي 100 متر ولا ما عادش ملاذ نتاع عديد المواطنين.
3: هو نورمالمون بقعة ما فماش كيف استراتيجية.
4: فعلا فعلا لازم حياء وعطاء معناها قيمة لهيك المكان. فعلا
6: بيسر نحسنوه مع 100 متر هنا، نعملوا حاجات اكتيفيتي سواء للصغار سواء للكبار حتى باش يرتاحوا، تعاود ترجع لهيك النشاط بشوي بشوي.
2: ماذا بينا بلدية هي المعنية بالأمر اللي تتلها أكثر بال100 متر، يعاودوا يرجعوا يحيوه يولي يستقبلوا مواطنين، والراه ذاك يكون قرار صائب جدا إذا كان يرجع للشارمة متاعه القديمة.
0: في أخبار العالم، قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مناطق شرقية حي التفاحة شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وفضفة الغربية أضرم مستوطنون يهود النار في عدد من المنازل والسيارات بعد اقتحام عدد من القرى جنوب نابلس.
1: ومع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة والقطاع، قال رئيس ما يسمى بمجلس السلام في غزة عقب اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع سلاح المقاومة بشكل كامل داخل قطاع غزة.
0: وفي جنوب لبنان، وبعد أسبوع واحد فقط من إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قلعة الشقيف على قائمتي التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر، هزت تفجيرات إسرائيلية واسعة المرتفعات المحيطة بالقلعة في مشهد أعاد الأنظار إلى الموقع الأثري الذي نال اعترافا دوليا قبل أيام.
1: وفي مستجدات الحرب في إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع السلطات الإيرانية، مانحا إياها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق يتضمن في مرحلة لاحقة تجريد طهران من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز اليوم بشكل كامل.
0: في المقابل، تواصل إيران اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان بهدف نزع فتيل التصعيد بالتزامن مع نفيها إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكدت تمسكها بموقفها من مضيق هرمز واستعدادها للرد على أي هجوم محتمل.
1: أعلنت سلطات مدينة سبتة أن ما بين 3000 إلى 5000 مهاجر لا يزالون في المدينة الخاضعة للسيطرة الإسبانية بعد عودة أكثر من 69,000 مهاجر إلى المغرب، فيما نفت الحكومة الإسبانية تلقي أي تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن موجة العبور الجماعي غير النظامي خلال الأيام الماضية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الشريط الساحلي ومكافحة التلوث، ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة آفة المخدرات. استياء في صفاقس من إعادة القطع الدوري للتيار الكهربائي دون احترام التوقيت المعلن من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز. والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحيي اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء الصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الواتي، شكرا لكم على حسن المتابعة. الكلمة الآن مع أنس الرباعي والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
8: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة
9: ثنية زينة.
10: في بالك اللي الدراجات النارية تمثل أكبر نسبة من حوادث الطرقات في تونس، وعلى خاطر أغلب الدراجين ما يلبسوش الكاسك، الإصابات متاعهم حتى في سرعة مش كبيرة تكون ديما قاتلة أو خطيرة جدا، وهذاك علاش استعمال الكاسك من قبل سائق الدراجة النارية والمرافق اللي معاه داخل وخارج مناطق العمران إجباري.
7: سبور نيوز.
11: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. نبيل الكوكي مدرب النادي الرياضي صفاقسي وفي حواره لسيسيس تي في تحدث على المجموعة الحالية الموجودة في الفريق اللي تتميز حسب ما صرح به بالانضباط وبالالتزام.
12: المجموعة الحالية الموجودة مجموعة معنا ممتازة جدا، خاصة على المستوى معناها لا ديسبلين، جروب ديسبليني، جروب موتيفي، جروب عندهم برشا انفي، عندهم برشا روح. إن شاء الله معناها نكملوا في الموتيفاسيون هذه. طيب مدرب محظوظ لما يكون عندك لاعبين خبرة، خاصة خبرة عالية، معناها كنت نحكي على علي معلوم، نحكي على حمزة المثلوثي، معناها لعبوا في دي جران كلوب وخرجوا من دي جران كلوب ولعبوا في دي جران كلوب وغانيوا دي تيتر وغانيوا دي زيديشان كبار لعبوا فيهم، كيف مونديكو دحمان. دونك هذوما لاعبين اللي هما اللي كادر تقريبا معهم مهذب اللي كان موجود هنا. اللاعبين هذوما هما اللي أثروا، هما تقريبا اللي يقيدوا في المجموعة. اللاعبين دي جون معناش برشا بكل جون الحقيقة معنا في الفريق، معنا مع عدد اثنين ثلاثة مع خروج بن علي، الجون اللي قعد تقريبا ترابلسي معنا اللي معنا نحكي من الكيب تيتيلور تقريبا، فهمت دريبالي ني بلي جون، شفت برا في 18 سنة و 19 سنة نستاذ في كوب دومون.
11: نبيل الكوكي تحدث أيضا على ضرورة تطعيم المجموعة هذه بانتدابات جديدة على الأقل 3 لاعبين جدد خاصة في المراكز الهجومية.
12: أول حاجة الساعة سيزون طويلة، واليوم ندرس الشيخ على 3 وجهات، إذا كان مش 4 معهم السوق مطالب وأن يكون في جميع معناها المسابقات، يكون معناها في أعلى المراتب. طبيعي جدا من ناحية العدد اللي زمنا، هذه حاجة لازم نلعبوا الفكتيف متاعنا، ومن ناحية الكواليتي زيادة الفريق متاعنا باش نطلعوا بالي واحد أخرى، لازمنا على الأقل على الأقل دو جوار تروا جوار دو كاليتي اللي يزونا البالي مع الولاد الذوما مع مع مع المستوى الموجود، نمشي بالي واحد أخرى.
9: لي دو تروا جوار هذوما في شنو مالي بوست بالضبط؟
12: التقريب في الكومبورتمون معناها أوفنسيف اي ميليو تيار. الكومبورتمون أوفنسيف أتاكون ميليو أوفنسيف بلوس دوبليور زيادة متاع ريكوبيراتور، لأنه اليوم بخروج تيفور كيف كيف، دونك أنا سير ريكوبيراتور اللي هو تقريبا سمادو. لازمنا واحد داخل في المكان هذاك كسوا تونسي كسوا ترانجي مش مشكل. دونك على الاقل ثلاثة مينيموم ثلاثة، وبعد نشوف في ديسمبر نزيدو ما نلقاوش حاجه.
11: وعن برنامج عمل النادي الصفاقسي في الفتره القادمه، اكد نبيل الكوكي ان المرحله الثانيه من تحضيرات الفريق للموسم الجديد فيها تربص مغلق، وفيها ايضا مباراه وديه ضد فريق سان بيدرو الافريقيه.
12: نورمال باش يكون تربص ثاني، في زوج مقابلات وديه باش يكونوا خارج أرضية ميدان، لأن المباراة الأولى تعرف نلعبوها خارج أرضية ميدان نتاع الشامبيونان، وعندنا مقابلة نورمال إن شاء الله باش تكون مع فريق إفريقي اللي هو سان بيدرو إن شاء الله. باش ناخذوا شوية معناها اللي تعرف زادة كيف نحن كونسيرني بالكاف، على الأقل يكون ثم احتكاك مع فريق اللي هو تقريبا قاعد يشارك باستمرار الأربع سنوات الأخرين في كأس إفريقيا إن شاء الله. معناها هذاك نورمال في الأسبوع الجاي إن شاء الله.
11: بلغ صدر البارح عن الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقسي ذكر فيه كافة الأحباء أنه بيع انخراطات الموسم الرياضي 2026-2027 متواصل في مركب النادي لغاية يوم السبت 8 أوت على الساعة الواحدة بعد الزوال، وهو تاريخ تعليق بيع الانخراطات والدعوة للجلسة العامة لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة الأحباء. فريق تقدم سقيط الدير الصاعد لبطولة رابطة المحترفة الأولى كشف يوم أمس عن قائمة اللاعبين المنتدبين خلال فترة الانتقالات الصيفية. القائمة ضمت 8 لاعبين في مختلف المراكز على النحو التالي: الحارس رشيد الشلي، الحارس عبد القادر شوية، المدافع الإيفواري إبراهيم بيرتران، المدافع ضياء المعتوقي، المهاجم الهادي منتصر، المهاجم محمد علي العمري، المهاجم أمير الجوادي، والمهاجم النيجيري سامويل جونيور. ويذكر فريق تقدم سقيط الدير أنه مشواره في بطولة رابطة المحترفة الأولى لتنطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري باش يستقبل في الجولة هذه فريق شبيبة العمران. وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن الاجتماع اللي انعقد يوم أمس في مقر الوزارة تم خلاله الاستماع إلى مطالب ومشاغل الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.

0: هو الانتقال إلى أي نادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح النادي أن الاتفاق شمل تسوية جميع الجوانب التعاقدية والمالية، وبالتالي يزدل الستار على مشوار الجزيري مع الزمالك اللي كان بدأ في جانفي 2021 بعد انتقاله من المقاولون العرب. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني، وذلك باتفاق ودي بين الطرفين. المدرب بيتكوفيتش يغادر إذن المنصب بعد ما أشرف على المنتخب الجزائري في 33 مباراة، حقق من خلالها 23 انتصار مقابل 5 تعادلات و5 هزائم. ويستعد منتخب الجزائر لخوض تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 اللي تنطلق في سبتمبر المقبل، ويتنافس مع زامبيا وتوغو وبوراندي في المجموعة التاسعة. وسائل الإعلام فرنسية وإيفوارية قالت أنه إيرفي رونار سيعود لتدريب منتخب كوت ديفوار. نذكر أنه رونار كان درب سابقا منتخب الفيلا بين 2014 و2015، وكان تحصل معه على لقب كأس أمم إفريقيا. ونختم بالكرة الطائرة. المنتخب الوطني للفتيات تحول أمس إلى تشيلي للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 سنة اللي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل إلى غاية 16 من نفس الشهر. ونذكر أنه منتخب تونس أقل من 17 سنة واللي يشرف عليه المدرب عبد العزيز بن عبد الله موجود في المجموعة الثانية رفقة الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنور بوجلبان في الإخراج التقني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، ورفقتكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية عايشة بيار تواصل معاكم المشوار في أحلى صباح حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم زينة. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: المسبح.
1: صباحكم
0: بألوان الصيف،
1: نسمة،
0: بهجة
1: وأمل جديد.
0: معكم نستقبل الصباح،
1: أحلى صباح
0: مع عيشة بيار.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جزيرة الكنائس موطن طبيعي للطيور البحرية. تعيش في جزيرة الكنائس التي تبعد حوالي 35 كيلومتر عن مدينة المحرس أنواع عديدة من الطيور البحرية المقيمة والمهاجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي يعتبر الخرخبيل موطنها الطبيعي، حيث تقتات وتتكاثر وتساهم في المحافظة على التوازن البيئي. منطقة خليج جابس التي يقع فيها أرخبيل الكنائس أغنى منطقة في البحر المتوسط بالأسماك، ويطلق عليها الخبراء تسمية محضنة المتوسط، حيث تتكاثر فيها هذه الأحياء المائية بأعداد كبيرة، وتساعد على ذلك عوامل عديدة مثل درجتي الحرارة، الملوحة، وكمية الأكسجين، وكثرة الأعشاب البحرية، والعمق المناسب. ومن أهم الأحياء المائية التي تستوطن محيط أرخبيل الكنائس الجمبري، بالإضافة إلى سمك التريليا، كما توجد بشواطئ الأرخبيل كميات هامة من المحار من مختلف الأنواع والأحجام يقبل عليها التونسيون كمسائر المتوسطين في أطباقهم الغذائية البحرية. ومن أهم ما تمتاز به جزر الكنائس وقوعها تحت تأثير قنوات المد والجزر، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين مساحات واسعة من الطمي الطيني، كما تتكون بشكل رئيسي من الصخور الرملية الكلسية.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.
2: ونرجعوا مع بعضنا لمنوعتكم أحلى صباح، مكملين للتسعة على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما. كان يقول فهمي ريحي في سلام عليكم بلادي البية، والله بلادنا بية وسمحة ومزيانة وعسل في كل نقطة منها، صدقوني تهب البلاد محلاها محلاها. ساعات تمشي خاصة توا في الصيف تمشي لبقاع تقول لنا في تونس، هذه في تونس أي موجودة في تونس والحمد لله، أما استحفظوا عليها راه ونرجعوا لنا أحنا ونحملوا المسؤولية لبعضنا، يلزمنا نستحفظوا على البلاد هذه، ما عندناش خيار آخر لأنه هذيك هي انتمائنا، هيكي هويتنا، هيكي بلادنا، نستحفظ عليها. أقل حاجة النظافة، صدقوني ونتمشي مكان ما تلقاوش نظيف أنت تقلق، أنت تتقلق، أنت بالحق معناتها تصاب بخيبة أمل. علاش قول هكا، علاش وصلنا هكا، علاش التونسي للدرجة هذية، معناتها ما نحملش المسؤولية. الناس كلها ما فما برشة منا للأسف ما يتحملش المسؤولية وهو مسؤول، يلزمكم تكونوا مسؤولين على بلادكم، على كل شبر فيها، على كل نقطة فيها، راهي مسؤوليتنا جماعية، راهي نظافة، راهي نظافة، راهي نظافة عقلية، نقول ونعود راهي عقلية وثقافة قبل ما تكون مجهود وإلا عمل بلدي. راهو يلزم نحن زادا نقوموا بمهمتنا ونستحفظوا على المكان. ديما نقول لهم أضعف حاجة مشيت المكان كيما لقيته خليه، حافظ عليه، راني شفت معناتها بعيني حاجة معناتها أنا شفتها وعينتها وبالحق معناتها حاجة تقلقني وتزني من الداخل. علاش هكا المكان مزيان، البقعة ما فماش ما أحلى منها في كل مكان في تونس، وين ما تمشي تختار بحر راهم يهبلوا الأماكن متاعنا الكل تهبل من شمالها لجنوبها، بالحق فما مناطق معناتها مزيانة برشا احنا نستحفظ عليها. اذا ما استحفظناش على شكون باش تجيب يستحفظ على بلادك؟ شكون بربي باش تحملوا مسؤولية هذه؟ راك انت المسؤول الاول. انا نقول للمواطن حافظوا على المكان اللي تمشيوا له، على الاقل خليوه كما لقيتوه، اذا مش تزينوه مش تجملوه على الاقل خليوه على الحاله اللي لقيتوها فيه. هذه ملاحظه، وامر بدون نذكر بعض البلدان انه شفت مناطق مزيانة تحس روحك وتقول في تونس هذه موجودة، أي بالحق موجودة، وعندنا برشا أماكن كما قال بلدنا البيا، والله بلدنا مزيانة وفماش ما أحلى منها، نستحفظوا عليها برك، راهي نحطوها في عينينا، تونس في عينينا، باش يكون عنوان بالطبيعة اللي تشوفوه كل نهار ثلاث من العشرة مع ألفة، واليوم باش تسكن القرقنة وتكتشفوا سحر وجمال القرقنة. هكا موضوع في موضوع، سبع دقائق بعد الثمانية وندخل مع بعضنا للسلم والميزان مع إيمان. صباح النور، أهلا وسهلا، صباح الخير يا إيمان.
3: صباح الخير، صباح المحبة والأمل والعمل لك عايشة ولكل السادة المستمعين، كل من يبدأوا نهارهم بالأمل بالتفاؤل بالفاعلية بالإيمان بأنهم هما ينجموا يطوروا الواقع متاعنا.
2: نعم.
3: وكما قلنا ديما السلم والميزان باش يكون لنا هو الأداة اللي تعاوننا على أنه نطوروا، كما قلت ساعة نظافة يعني أبسط حاجة،
2: هذه أبسط
3: حاجة، تهز معك كيس بلاستيكي وقت اللي تمشي للشط تمشي ولا تمشي لأي مكان، معناها باش وقت تستحق
2: حتى منتزه ولا كورنيش ولا كذا باش نقر القلوب. اي
3: صحيح،
2: نلقاو في قاع عليه حطوا في الساشي، حطوا في الساشي،
3: ما كنتش تهز ما كنتش تهز تولي تهز، دونك هنا نلقاو روحنا طلعنا في السلم.
2: وعي وعي، درجة الوعي نتاع المواطن نقيسوها بالتصرفات نتاعو وسلوكياتنا. اليوم يزولي باش نحكيو على أخذ القرار، قعدنا ديما متأرشحين ما بين هكا كي نلقاو روحنا في مفترق طرق وين باش نمشيو.
3: اي هو أخذ القرار هو من الحاجات اللي تنجم توصلنا للي حاجتنا به كما قلت أنت، يعني أخذ قرار اللي أنا نصير في ديما في ساكي ثم كيس بلاستيكي باش وقت نستحق النظافة نلقى روحي النجم. دونك كيف كيف أخذ القرار وقت اللي أنا توا في عطلة، سواء كان أنا طفل وإلا شاب الولي، ونحب العطلة هذه تكون مثمرة وتكون عندها أهمية، أكيد باش نسحق بارش لأخذ القرار اللي هي كما قلت مهارة من المهارات السلوكية اللي تربط الإنسان بالمحيط متاعه وبالطرف الآخر، وهي اللي تنجم تصنع المستقبل الأجمل اللي ديما نحكيه على أنه راهو فعلا هو من صنع أيدينا. دونك كل واحد ينجم يوصل للمستوى نتاع جوده الحياه اللي يتمناها بطبيعه، قد ما يكون
2: صحيح.
3: قد ما يكون العمل جماعي، قد ما نكون كلنا معناها منضوين تحت العقليه هذه، قد ما احنا نوصلوا
2: عقليه المسؤوليه نتحمل المسؤوليه.
3: اي هنا اخترت مع اخذ القرار كما قلنا هو ناخذوه في برشا وضعيات. اليوم الصغيرات نتاعنا والشباب اللي عديوا في العطله يقول فديت، يقول
2: عندي ما نعمل
3: في العطله. صحيح، لاحظ انه برشا بداوا يخمموا كان من صعب نرجعوا للقراية وما ننساو اللي احنا راهو ما صلناش برشا كانوا يستنوا فيها العطلة. علاش؟ على خاطر كل واحد كيفاش يملى وقت فراغه. ثم اللي صنف الاول هو ياكل ويرقد وفقط يستعمل البورتابل اكيد باش كيما قلنا يقول وقتاش نرجع للقراية تلقاه فد. الصنف الثاني ينتظر برامج الاخرين، يبدا يستنى في بابا ماما، يستنى في اصحابه شكون يبرمج له. النوع الثالث تلقى عنده بعض البرامج الخاصه اللي هو هكا من حين لاخر معناه ياخذ المبادره في انه يعمل حاجه، ولكن بعد ما يوفى يحس بفراغ يقول لك ساي كملتش، ما ثماش افكار، ما ثماش امكانيات. والصنف الرابع اللي هما اصحاب القرار، هذوما اللي باش نحكيوا عليهم، واللي هما اصحاب مشاريع يطوروا في ذاتهم خلال العطله باش ينجموا يلقاو روحهم ان شاء الله بعد العطله في مواصفات افضل. دونك كنا نعرفوا يا عائشه اللي راهو النوعيه الاولى هي كيما دخلت العطله كيما خرجت، دونك اللي ما يتقدمش راهو عادي واخر. وناخذ النوعيه الرابعه خاصه اليوم اصحاب القرار، قلنا هما اكيد باش يلقاو روحهم في مستوى افضل، في مستوى استعداد احسن حتى للعوده المدرسيه. وما ننساوش انه العطله هي عباره راهي استراحه في طريق سفر، اذا احنا وقت نبداو مسافرين نستني وقتش نوصلوا لها الاستراحه. علاش نحبوا نوصلوا لها الاستراحه هذيك؟ لانه ثم احتياجات لازم تتوفر، وثم زيد مستلزمات لازمنا نراقبوها، لازمنا نقفوا عليها باش نجموا نحسنوا بقيه الرحله. دونك في محطة الاستراحة عندنا توفير احتياجات كما الماء والقهوة والشارج متاع التليفون. راهو كيف كيف في العطلة عندنا حاجات مهمة ياسر لازمنا نخدموا عليها، كيما تطوير شخصيتنا، كيما تطوير مهاراتنا، كيما العمل على تنمية القيم متاعنا، كيما العمل على رسم الأهداف والتخطيط والمهارات اللي ديما نحكيوا عليهم، كيفاش انك انت تخطط لحياتك وتتدرب خلال العطلة باش تلقى روحك بعد العطلة في مواصفات خير. اكيد ضروري باش ناخذ قسط من الراحه اذا ما هوش ما فيش كلام، لكن شنو نجم نعمل؟ ديما السؤال يقول لي انا شنو نجم نعمل في العطله؟ ما عندي ما نعمل، شنو نجم؟
4: ما عندهمش خيارات معناتها.
3: صحيح،
4: ولكن حدود التفكير.
3: رغم اللي احنا اليوم يا عايشه العالم مفتوح وعنا الانترنت وعنا المواقع التواصل الاجتماعي والمعني الصفحات اللي تنجم تعاون ياسر. دونك تدريب على حاجه بسيطه برشا، انا شفتها مؤخرا في هكا في جوله في المدينه، معناها لاحظت اللي ثم برشا عباد قاعده تشري في ادوات نتاع ابداعات يدويه، صغيرات شباب محليهم واقفين في معناها محلات اللي هما نورمالمون ما نلقاهمش للصغار، لكن عاده نلقاهم للكبار، نلقاو صغيرات استعملتهم
4: معناتها يبدا مع حد كبير.
3: دونك الابداعات اليدويه في حد ذاتها، كان تطريز، كان كروشيه، كان رسم خزف، صناعه ليزاكسيسوار، هذوما كلهم ابداعات وبرعات يدويه. صحيح هما يملاو الوقت الفراغ نتاع الصغير ظاهريا، لكن راهم باش يصنعوا فيهم تاثير كبير برشا، لانه باش ينميوا مع قيمه الصبر، باش ينميوا القدره على المثابره، استثمار الوقت، تحديد الاهداف، الاستمرار على الهدف، وخاصه تطوير الافكار الابداعيه.
4: صحيح،
3: اللي هما هذم كلهم يا عايشه بكلهم باش نستحقوا لهم برشا وقت القرايه، لانه احنا في رحله السعي نحو المستقبل والدراسه نعرفوا اللي هي المسلك العادي معناها الرئيسي في تقدمنا نحو المستقبل، راه يلزمها استعداد، يلزمها مقومات، يلزمها نطوروه من مقومات
4: هذوما ومؤهلات.
3: والعطله هي الفرصه، هي هذيك الاستراحه اللي انت باش تخمم اش ناقصك، اش تحب تزيد باش تنجم بعد تكمل الرحله نتاعك رحله ممتعه. دونك شنو اللي يبني لنا زاد هذايا؟ راهو هذا يبني المواطن اللي نحكيه على العقليه، يبني الهويه. وقت نقولوا احنا خزف ونقولوا رسم ونقولوا تطريز ولا كروشيه، راهي هي حضارتنا، راهي هويتنا، راهي ثقافتنا. تنمي عنده زاد الرياده على انجاز المشاريع. شفت الصغير اللي مشروع عنده وقت تغرم بالحاجات هذوما،
4: وشفنا صغار اصحاب مشاريع راهو موجوده
3: الحقيقه
4: موجوده. نعم
3: يعطيك الصحه، لانه راهو ما ثماش حاجه تولد من فراغ، هي وقت اللي احنا نبداو نحضروا الارضيه في الصغرى راهو نلقاو روحنا قدام شباب مبدع، شباب متالق، شباب ما عندوش مشكله من نتاع بطاله ولا نتاع صعوبه اندماج في سوق الشغل. راهو ما شاء الله عليه تلقى متعدد الاختصاصات ومتعدد المهارات، وبركة اعطيه هكا شويه فضاء للابداع نلقاو النتائج نتاعو. دونك كل يوم في العطله هو اكيد خطوه جديده نحو المستقبل ما ننساوهاش، وكل ما نتقدموا كما قلنا نلقاو الصغير هذا حاضر. دونك كيفاش احنا اليوم في السلم والميزان؟ ببساطة الصغير اللي هو ما عندوش حتى ملاحظة انه هو يعمل حاجة ولا رغبة في انه يعمل، نلزوه انه هو يحاول يعمل. دونك احنا كي نوريهم دي فيديو فيهم صغيرات تخدم ولا كيف نوريهم انجازات نتاع بعض النماذج احنا نجم نعاونوهم على انهم يتطوروا. اللي كانت عنده هكا مهارة قديمة ماذا بيه
4: حيرها
3: صحيح. اللي عنده مهارة مش متطورة برشا يخدم عليها, لانه الابداع واليجيب بالممارسة قد ما انت تمارس قد ما انت تولي تبدع. وما ننساوش زاد المهارات الاخرى اللي هي ضروريه كما المهارات اللغويه كما مهارات التواصل كما مهارات العمل الجماعي اللي احنا زاد نخدموا عليه في انه هو يخلي الصغير يولي هكا مرن اكثر
4: منجو وعنده علاقات مع انتباه يعرف يتعامل مع الناس
3: ويعرف زاد يحمي وقته يعرف يحمي روحه يعرف اللي هو راه وين ما يكون لازم يكون عنده اهداف مش هكا ماشي هكاك وبرا. دونك هكي نبنيو في شخصيه نحضروها للمستقبل بكل دقه صحيح بكل دقه ومرونة كل مرة نبنيه شوية. الميزان الميزان إذا أنت تعرف مهارة مثالش علم أصحابك احنا اليوم يتلاقاو
4: عليها روحك وحدك
3: صحيح يتلاقاو الصغار في العائلات ويتلاقاو في مواقع العمومية والكل راهو كل واحد عنده فكرة باهية مثالش كيف يوصلها لأصحابه يغرمهم بها
4: شاركها مع الناس شاركها مع أصحابك مهم جدا المشاركة مهمة
3: يعطيك زهوني نلقاو بالفعل أنه أنك يوميا إذا الفئة هذه اللي هي اليوم في راحة راهي مش قاعدة ترتاح فقط هي ترتاح وتزيد في مهاراتها تزيد في
4: وتطور في نفسها
3: وتطور في نفسها باش كي تدخل ان شاء الله ترجع للسنه الجامعيه والسنه الدراسيه نلقاو انسان قدامنا انسان اخر انسان عنده من الانفتاح الشيء الكثير عنده من الابداع كيف كيف عنده من القدرات لتجاوز الصعوبات ايضا ما يمكنه من انه يعدي
4: ومن تقنيه التواصل زاد مهم جدا يعني يلقى نفسه متمكن على الاقل من التواصل مع الاخرين مهم جدا للموضوع اللي اقترحت علينا استاذه ايمان طبعا المسرف التطوير الاستراتيجي استاذه التعليم الثانوي يعطيك الصحه على الاقتراح هذايا واخذ القرار وايضا كل الرهانات ربما اللي مع اخذ القرار هذايا باش تجم تستثمر اكثر في نفسك انا نقول في نفسك وفي امكانياتك باش تجم تطور من ذاتك وتطور من مؤهلاتك هذايا مهم جدا لكل شبابنا واطفالنا. شكرا جزيلا ليك
3: يوم سعيد
4: نسوك العالم المهرجانات والاصوات الفنيه معش حضرت مهرجان ولا ما حضرتش حتى مهرجان
3: لا
4: شنو تحضر
3: ان شاء الله والله نشوف
4: يستهويك التونسي ولا يستهويك الاجنبي
3: التونسي التونسي التونسي
4: العروض التونسيه بطبيعه
3: الحمليه قلت في بوشنيق
4: سهره ناجحه جدا كانت على مسرح سيدي منصور كما كل عام تقريبا حضوره معناتها شيق وحضوره ايضا متميز وذيك علامه تونسيه بارزه معناتها نقولوا احنا العلامه الواضحه التونسيه اي تسجلت اكيد مهمه جدا من العلامات ربما اللي قاعده تخطو خطوات ثابته وقاعده تنجح على مستوى جماهيري كبير لانه فما عرض وفما عمل وفما اجتهاد في المجال هذايا وفما خطاب على خطة ثابتة كما قلنا الفنان التونسي رؤوف ماهر تجربة تونسية مميزة لأنه انطلق صحيح وقاعد يكمل في المشوار متاعه انطلق من التراث من الأصالة من الهوية وقاعد يعمل في خطوات حدثية خليني أقول في الفن التونسي في الأغنية التونسية ذلك علاش نجح بامتياز رؤوف ماهر. يقول لكم صباح الخير على طريقته ونكمله مع أصوات تونسية بعده نسمع مرتضى في يا بابا ورجعين مع ضيف من ضيوف الصباح.
3: أحلى
4: صباح لكم الناس كل 8:18 على موجاتنا انتو في الاستماع لرات سباق سيدات بانوراما.

باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: صباحكم
1: بألوان الصيف،
0: نسمة،
1: بهجة
0: وأمل جديد.
1: معكم نستقبل الصباح،
0: أحلى صباح
1: مع عيشة بيار.

0: مواصلين معكم رحلة أحلى صباح حتى للتسعة 8:27 دقيقة. نجد لكم التحية كل من التقت موجتنا في التوقيت هذا يسمع فينا على www.radiosax.tn ويسمع فينا أو تبعنا على الفيسبوك, تبعنا على اليوتيوب زيدا. مرحبا بكم في المتابعة والتفاعل زيدا, خاصة نستنيو تفاعلاتكم, نستنيو اقتراحاتكم, نستنيو ملاحظاتكم, نستنيو برشا تحية منكم. كما حافظ يقول نحب نحيي كل الممرضين, وحب يسمع الممرضة نبيها كراول, نسمعوا لكم بعد نغمة أخرى لنبيها. نذكركم أنه رهينا النغمة التونسية والصوت التونسي زيدا بامتياز. حب يحيي كل الممرضين وكل الأسلاك الصحية وشبه الصحية في الحقيقة, اللي حارسين على راحة المريض واللي حارسين على الصحة تكون بخير للناس الكل. وأنا نقول فما حتى شفت ستاتيو البارح على صفحة التواصل الاجتماعي, تكون من الناس اللي يخدم في المجال هذية ويحيي طبعا في زملاء ويقول أنا راني نخدم بضمير. وحتى تصويرة لواحدة من المستشفيات يقول لك أنا منش نستنى في الشكر وإلا في كذا, نستنى أني أنا نقدم نخدم بضميري ونقدم ونقوم بواجبي على أحسن وجه. وذلك هو بالنسبة لي التفاعل الكبير اللي يجيني من الناس ومن الخدمة اللي نقدمها للمواطن, وهذا هو اللي نستناه من كل تونسي في أي موقع هو موجود ويخدم بضميره في كل تفاصيل الحياة هذه. لأنه قد ما تخدم بضميرك قد ما ترتاح, راك تحس بالراحة وتحس أيضا براحة الضمير, مهمة جدا. لأنه مش أي إنسان يعيش اللحظة هذه أنك ترتاح مع نفسك, لأنك قايم بواجبك على أحسن ما يرام وقايم بواجبك كما ينبغي. تحية لكم الناس الكل, وإحنا مش نمشي بكم توا المشروع جديد في الحقيقة, هو نستنيوه كل عام مع المهرجانات الصيفية, مع الأصوات الفنية, مع الحضور الفني المميز. ديما ندافعوا على هذا المهرجان ونحبوه يكون في البريق متاعه, ونحبوه زاد يحافظ على القلق متاعه وحضوره المتميز. هو في الحقيقة الاسم السناء رهان كبير قدامه, رهان سياحي ثقافي, لأنه هو وجه سياحي قبل كل شيء, مستشار في المجال السياحي صحيح, لكنه يخدم المجال الثقافي. هذا اللي يجب يضيف للثقافة, مهم جدا نستنى ومنه معناتها الإضافة. يرجع بعد غيبة نجم نقول على المهرجان, لأنه كان من بين المؤسسين المهرجان تقريبا من 2005, كان مدير لهيئة مهرجان جرمدا شد لمدة لا يستهان بها مدير مهرجان, ويرجع السنة بأيضا نفس جديد أنه إن شاء الله يضيف للمهرجان, وهذا اللي يستنوه منه رواد مهرجان جرمدا. دورة 33 لمهرجان جرمدا تنطلق نهار 11 أوت اليوم. بعض التفاصيل تكون لنا مع الاستضافة هذه, لأنه اليوم موعد مع الندوة الصحفية, ويسعدنا يكون معنا حاضر سي محمد الخراط رئيس هيئة مهرجان جرمدا ورئيس الدورة هذه في إطار كما قلت الدورة 33 لمهرجان جرمدا, واللي تحمل شعار بوابة الموسيقى والفنون. صباح النور سي محمد.
1: صباح النور أختي عائشة.
0: مرحبا بك, شنو حوالك؟
1: شكرا على الاستضافة أختي عائشة.
0: يا سيدي مرحبا بك. أولا الصحة لاباس؟
1: والله الحمد لله عائشة, نسيسوا في روحنا والفرج على الله إن شاء الله.
0: ألف سلام عليك يا سيدي, ألف سلام عليك, شكرا لاباس. مع المهرجان وانطلاقة المهرجان أكيد تحضيرات كبيرة واستعدادات أيضا على أوجها.
1: أسعد الله صباحكم أختي عائشة بكل خير.
0: شكرا
1: لكل مستمعي ذات شخص.
0: يعيشك.
1: وإن شاء الله كما أنت توا ذكرت, معنا قلت كلمة سمحة برشا أنت في المقدمة نتاعك, هي العمل بضمير.
0: نعم نعم, هذا اللي استنيه.
1: احنا معناها تربينا على الـ الـ على الأصول هذه, معناها وقت نقوم بعمل زلنا نقوم به بكل ضمير وبكل تفاني, وما لوجوش لا على شكر ولا على حتى معنا ريكومبونس. أنت المهم احنا ان نؤدي واجبنا اللي تربينا عليه, وكله معنا فيت الجهة وفيت الولاية وفيت تونس بصفة عامة.
0: ممتاز ممتاز, هذا هو اللي متعودين به من عند سي محمد وكامل الهيئة بتبعه للمهرجان السنة. رهنتوا على حاجة معينة سي محمد ولا كما العادة ربما الحضور الجماهيري الشباك أو الفعل الثقافي بدرجة أولى؟
1: والله أختي عائشة احنا ديما التظاهر متاعنا ديما معناها هي معنا ديما معنا نسقولها بالحوكمة واستمرار العمل القيم. هذيك هي معناها البروفيرب نتاع ديما مهرجان جرمدا. انت والاعضاء الكل على راسها معنا رئيس الجمعيه زاد في الاخ تاني جربي فهمتي ولا, اللي هو معناها يؤدي معناها الظروف الملائمه ويواكب معناها
0: وفر كل الظروف
1: الظروف الممتازة, وربي وفقنا إن شاء الله إن شاء الله على حسب الإمكانيات المادية للجمعية نعمل لنجاح الدورة أمتى نخدموا على قيمة البرمجة وثرائها أمتى وقدرتها يعني الجمع بين الفن الراقي الطربي والعروض الشبابية كالعادة الجماهيرية والتراث التونسي والفن الشعبي والعروض المسرحية.
0: مهم جدا تحاولوا تنوعوا. نعم كما كل عام تقريبا تنوع
1: ذلك هو الكونسيبت ديما برسك ديما كل عام, ونحن ديما نحاول نختاروا معناها كل ما هو قيم.
0: أنت ما عندكمش رهان الجمهور يحب هذا ولا يحب هذا, عندكم رهان أنه يزم يكون هذا موجود في رقي وربما في حضور الفني المتميز.
1: كما قلت لك اللي طالب احنا اللي متطلبات الجمهور, أما تبقى نختاروا معناها العروض اللي هي قيمة اللي هي تبدأ معناها حاجة معناها تعطي الإضافة, ما نمشوش فيها كالعروض اللي هي استهلاكية ولا تجارية.
0: نعم.
1: ولا
0: فهمت. نعم مهم جدا. إذا تنطلق دورة نهار 11
1: إن شاء الله إن شاء الله تنطلق إن شاء الله دورة يوم 11 إلى غاية 25 أوت. افتتاح إن شاء الله عن محمد الجبالي معناها طربي.
0: نعم.
1: وكان إن شاء الله رؤوف ماهر.
0: زوز أصوات مهمة جدا في تونس رهنتوا عليها كما رؤوف ماهر كما محمد جبل اللي تقريبا في أكثر من مناسبة يكون ضيفنا ويقول أنا مانيش محظوظ في صفاقس لأنه ما استدعونيش, ها ولأول مرة تقريبا باش يكون في مسرح صيفي مهرجانات صيفية, لأنه كل عام يقول أي على الحكاية هذية, ولأول مرة مراهنة عليه إن شاء الله يكون حاضر بامتياز كما عودنا. نعم
1: مراهنة عليه بالرغم اللي هو مجروح شوية محمد الجبالي من عدم استدعاه لمهرجان كارتاج.
0: صحيح.
1: لكن هو يستحق الشيء هذا. محمد الجبالي عنده كاريير متاع 40 سنة أختي عايشة.
0: هي هي هي. نعرف نعرف.
1: حب
0: يعيشك العفو العفو. أنا حب في أكثر من مرة يقول لي شنية حكايتي مع قلت مش مع صفاقس مع مهرجان إيه ما مش صفاقس يحبوك والجمهور موجود يحب على محمد أما المهرجانات لها الاختيار في ذلك معناتها ولهم أي الحرية في اختيار اختياراتهم. نعم
1: جبالي هذا تكريم به معناه في الأربعين سنة
0: علش لا علش لا نكرمه التونسي مهم جدا أنه نعترفه بالفنان التونسي مهم
1: محمد قمة فنية معناها كبيرة محمد جبالي ما يشتك فيها حتى إنسان وخدمة زيدة كما قلت لك أختي عايشة على الـ على على كاليتي معناها وقت أنا مثلا أنا نتصل بآية دغنوش معنى بالرغم اللي هي في بدايتها والكل أما لكن قمة فنية
0: تستاهل تستحق
1: لأنه مستقبل معنى زاهر في المجال الفني وطربي خصوصا
0: صوت مميز أيضا صوت مميز ويستحق ربما أنا ساعات نقول الفنان ما عندوش إنتاج أما راهوك شفنا فنانين طلعوا على ركح كارتاج مش حتى أي مسرح معناتها وغنيوا لغيرهم ما غنيوش لأنفسهم وهذا معناتها فما شكون يحبوا فما شكون ما يحبوش لكن نقول نشجع الفنان التونسي حتى ولو عنده صوت في انتظار انه يجي الإنتاج متاعه معناتها عندنا فنانين عندهم إنتاج ما شاء الله وعندهم فنانين أخرين عندهم أصوات وما عندهمش إنتاج يقول لك زاد عندنا مشكل في الإنتاج المهم نشجعوا التونسي أنا مع تشجيع التونسي مش أي تونسي زاد خاطر فما ناس فما في أصوات مهمة جدا مميزة ويشهد لها القاسي والداني مش احنا فقط نشهدوا لها بالكفاءة نتاعها أي دغنوش ولا ابن فاخر ولا هيل المالكي ولا يعني أصوات تونسية مميزة جدا وحاضرة وتجم تكون حاضرة في المسارح نتاعنا.
1: أنا أختي عايشة هي الأصوات القيمة هذه بالرغم
0: من تفرض نفسها
1: حتى وقت استشيرهم ولا حاجة عندهم فكرة يقول لك لا فلان ما يبيعش
0: ما يجيبش التذاكر ما يجيبش الجمهور
1: قلت فلان ما يبيعش يقول أنت علاش تفكر في كلمة ما يبيعش علاش تحب كان الكوتي فينونسيير
0: هاي تجاريا يا ما نخدمه ثقافة يا ما نخدمه تجارة ما نجموش الزوز
1: ببعض
0: كان نلقاو الزوز مرحبا أما كيما فماش نشجع التونسي ونحاول أنه نمكبر حتى الإمكانية تحكم راهو في بعض المهرجانات
1: أنا هكا البرنسيب نتاعي اللي ما نخدم على البون كاليتي
0: وأنا شفنا ظواهر فنية تطلع من هون وتغيب من بعد، معناتها لأنها ظاهرة في الأخير ظاهرة فنية، مش تجربة موسيقية تونسية ولا عربية معناتها مميزة تفرض نفسها. نتمنى لكم التوفيق. شكون باش يكون إذا نحداش أكون أعطيكم بعض التفاصيل مش برشا، لأنه اليوم باش تكون ندوة صحفية. إذا الافتتاح محمد جبالي نهار 11 أوت، والاختتام باش يكون مع نهار 25 نهار 25 أوت.
1: وعندنا زادة عروض شبابية متميزة كما كازو، عندنا عروض متميزة إن شاء الله تو في الندوة الصحفية تبدأ بحذانا وتطلعوا على
0: ونقدموا البرنامج كامل للجمهور، جمهور مهرجان قرمدة، المدافع على مهرجان قرمدة والمحب لمهرجان قرمدة والغيور زادة على مهرجان قرمدة في منطقة كاملة غنية ثرية بالناس وبالناس الذواقة، وتسفن تسمع الفن وتتبنى زادة الموسيقى العربية والتونسية. نحب نتمنى لك التوفيق سي محمد، سنة دورة من جديد، لنقول من جديد أنه سي محمد عقد معناتها كانت له فترة في الحقيقة من 2005 تقريبا 2011 أنت موجود على على رأس الهيئة، وترجع سنة مدير مهرجان.
1: أنا ست دورات معنا
0: ست دورات في الألق متاعه المهرجان، إن شاء الله يرجع لنفس البهجة ونفس الألق ويكون حضوره ديما مشاع على مستوى وطني. دورة 33 لمهرجان قرمدة قريبا قريبا اليوم الندوة الصحفية. سي محمد خيرات مدير الدورة، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق إن شاء الله.
1: عايشة ربي فضلك،
0: تحياتنا، إلى اللقاء. شكرا. نحن وصلنا معكم لثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا في منوعة أحلى صباح على موجات إذاعة فاقس في إذاعة بانوراما. محمد جبالي أكيد نسمعوه النغمة هذه.

هذه نبيها كراولي اللي تعجب الجمهور أكيد، وكان حضورها بارز أيضا في المهرجانات الصيفية سنة مش برشا، لكن حضور مدروس مهم جدا أن يكون ديما تشجيع للأغنية التونسية، وكان كله إيقاعات تونسية وكله الفن التونسي اللي كان حاضر. كانت حاضرة في افتتاح مهرجان صفاقس الدولي بالمسرح الصيفي سيدي منصور ليلة سهرة 21 جويلية، في ليلة المكنين أيضا في 24 جويلية، 29 جويلية في مهرجان سوسة، وباش تكون حاضرة في كارتاج نهار 13 أوت في الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. وباهي نراهنوا على الأغنية التونسية، نراهنوا على الصوت التونسي، نشجعوا راهو. إذا الفنان التونسي ما لقاش تشجيع في بلاده وين يمشي يلقاه؟ قولوا لي أنا وين يمشي يلقى التونسي التشجيع إذا ما يلقاش التشجيع في بلاده والإحاطة والتطهير، خاصة اللي يخدم. أنت ما قلتش أنا حاجة دنيا، اللي يخدم واللي قاعد يقدم واللي يجي من بعيد حاجة أخرى، أما اللي يخدم ونهار كامل هو قدام قاعد يخدم وكل، علاش بلاده ما تشوفوش؟ هذا مهم جدا أنه نقطره ونحيطه ونشجعوا الفن التونسي ونشجعوا فنانين التوانسة اللي قاعدين يخدموا، عندهم إنتاج وعندهم رصيد كبير من الأغنية ومن الحضور العربي، مش حتى الوطني، الحضور العربي على الأقل نعترفوا به في بلدنا، وإذا حاجة ما نجمو كان نثمنوها حضور الفنان التونسي على ركح المهرجانات الصيفية التونسية. هنيئا لهنا بيوم، إن شاء الله كل الفنانين التونسي يلقوا حظهم زادا ويلقوا رواج الأغنية متاعهم وحضورهم الفني بامتياز في المسارح الصيفية متاعنا لتسع للجميع. نقول أنه تونس مفتوحة على العالم، مفتوحة على الفن العربي والفن العالمي، وشفتوا في الحمامات والحضور الدولي الكبير، شفتوا في كارتاج كيف الحضور الدولي الكبير، أمام مع هذا يزيد الحضور التونسي مهم جدا أنه يكون الرواج موجود وأيضا يكون التأثير والإحاطة موجودة بالفن التونسي، وهذا حاجة نسكن نتفقوا حولها ونتفقوا عليها. للفنان التونسي تحية لكم من جديد، إن شاء الله سمعنيكم برشا إيقاعات تونسية وسمعنيكم برشا صوت تونسي الموجود طبعا على إيقاعات. نرجع شوية للأخبار وأهمها طبعا لقاءات رئيس الجمهورية البارح، أهم زيدا اللقاء اللي كان البارح اجتمع رئيس الجمهورية بالسادة مديري المؤسسات الإذاعية والإعلامية العمومية، شكري بن نصير رئيس المدير العام لمؤسسة التونسية، هند بن علي الغريبي رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية، نجح الميساوي رئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، سعيد بن كريم رئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس، ومحمد بن سالم المفوض بمؤسسة دار صباح. واللقاء هذا أكد فيه رئيس الدولة قيس سعيد رئيس الجمهورية على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، على شدد فيه على ضرورة أنه يكون صوت حر يعبر عن الكلمة الشجاعة، وأشار أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفاف أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. أوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وخلص رئيس الدولة لأن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة لتحاول استرداد أنفسها بكل السبل والوسائل، ولكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر على أسوارها المنيعة كل محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مراميها. والخطاب هذا فصل الخطاب لن يكون بلاغا بالفعل، لن نغير القضية، بل سنسير قدما بخطى ثابتة في الطريق التي خطها الشعب بتضحياته وألمه. اللي نحب نشير له هوني فما دعوة لتكثيف الومضات الإشهارية، ومضات توعوية ومضات تحسيسية لمقاومة آفة الإدمان كما قلنا، لأن التقارير الأخيرة ربما لوزارة الصحة والتقارير اللي قاعدة تكون دورية التقارير هذه، فما عدد قاعد يرتفع للشباب اللي يعاني من الإدمان بمختلف الأنواع، التونسيين تقريبا مختلف الأنواع الإدمان هذه، تسجيل ارتفاع مقلق في نسب الاستهلاك ما بين الفئات العمرية خاصة الشباب والمراهقين والتلاميذ. مهم جدا أنه نكثفوا من الحملات التوعوية والتحسيسية، والومضات هذه لازم تكون حملات كبيرة. صحيح قاعدين نقولوا، قاعدين نوعيوا، قاعدين نحسوا، قاعدين نستضيفوا زادة رؤساء الجمعيات اللي تقوم بالمهمات هذه، المجتمع المدني، المسؤولين المختصين في المجال هذا، لكن ديما شوية شوية مهم أنه نكثفوا الحملة هذه، لأن الرقم قاعد يرتفع والرقم هذا أكيد مفزع، وهذا يمس من أمن بلاد كاملة في الحقيقة. وقت نحكيه على إدمان للمخدرات ولا غيرها من أنواع الإدمان، نحبوا شباب واعي، شباب متوازن، شباب سيء.

عقليا وبدنيا، ومهم جدا لانه الشباب هو اللي مش يبني المستقبل ان نرهنوا عليه طبعا للبلاد هذه تونس العزيزه اللي نحبوها. الناس كل تحياتي ليكم، هكا نوصلوا معاكم لنهايه المشوار الصباحي المنوع اللي كنا فيه معاكم من 6 متاع الصباح، واحلى سعداء ديما نلقاكم في منوعات الصباح طبعا في كل منوعاتنا الاثيريه. شكرا لكل مستمعينا اللي تفاعلوا معنا، تمحوني من نجمش نذكر بالاسم، لكن نقول لكم احلى الصباح لكم انتوما المستمعين الاوفياء اللي يستيقظوا ويعدلوا ديما ساعتهم باش يكونوا معنا في مثل هذه المنوعات الصباحية. تحياتي لكم مرة أخرى، شكرا اللي سأل عليها الكل، راهي فترة إجازة قصيرة ورجعنا لكم من جديد للمشوار هذي الصباحي المنوع. شكرا أنور بوجلبان، وشكرا الحاج مراد الحاج قاسم معنا في الإخراج الفني، شكرا أنور، وشكرا اليسرى الغربي في الإخراج المرئي للمنوعة الصباحية. تلقاو برشا فقرات منها على الفيسبوك وكيف على موقعنا على اليوتيوب. عايشة ديما تتمنى لكم أحلى الصباحات على موجاتنا، بقاو على نفس الموجة الإذاعية وكملوا معنا البرامج والمنوعات. بعد شوية تكون معكم حنان في البرنامج الأسبوعي في الخدمة بتبع اليومي، ومن بعدها بشتقوا ألفة وكامل الفريق معها في منوعة تونس بعينينا بشتكون في جزيرة قرقنا. قبل هذا وذاك نسمعكم النغمة التونسية ونكملوا معها رحلة أحلى صباح، بش نسمعوا وليد التونسي ونسمعوا بعده شيرين اللجمي، نكملوا بهم مشوار أحلى صباح إن شاء الله يزين الوقت. تحياتي للجميع، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع انضم بالخصوص رئيسة الحكومة ووزيري البيئة والثقافة أمس إلى مضاعفة الجهود لحماية الشريط الساحلي من مختلف الاعتداءات والتجاوزات والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة، مشددا على ضرورة تفعيل دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وتعزيز حماية المواقع الأثرية من الإهمال والنهب. ولدى اجتماعه بمسؤولي مؤسسات الأعلام العمومية أكد رئيس الدولة على أهمية الدور الذي يطلع به الأعلام الوطني في هذه المرحلة، داعيا إلى ترسيخ خطاب أعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد، كما أوصى بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية للتوعية بمخاطر الظواهر السلبية وفي مقدمتها آفة المخدرات لما تمثل من تهديد للشباب ولتماسك المجتمع. في ظل الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع الدواجن والبيض، جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه المنظومة للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع والوصول إلى حلول هيكلية. في صفاقس وفي إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها، تم أمس افتتاح وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بمنطقة البدارنة بعد استكمال تهيئته وتجهيزه، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة متساكني المنطقة. يحيي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947. في العالم تتجه الأنظار اليوم إلى البيت الأبيض لمعرفة مصير المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بعدما أعلن ترقبه فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني باعتبار ذلك شرطا لوقف التوجه نحو الخيار العسكري. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والخيبة، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي المحتل حصل على مكتسبات سياسية لكنه لم يحصل على نتائج ميدانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة دايمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: في الخدمة.
5: ألو
6: إذاعة
5: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إنما كنتم من 9:06 في إعداد وتقديم هذا البرنامج اليوم حنين رحشيشة، وفي استقبال مكالماتكم بعد شوية زميلنا سالم عيسى. تحية كبيرة لي، تحية لكم أنتم الناس كل وين ما كنتم تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، وتطلبونا على 70-164-280 70-164-280. تحية لكم الناس الكل. احنا مش نبدأ بينا غم بعدها، باش نرجع بكم الحصة 30 جويلية 2026. ما بعدنا نشوفوا بعض الإشكاليات لأنه كانوا حاضرين معنا ضيوف، ما كانش عدد كبير من المكالمات الهاتفية، واليوم مش كنا عندنا برشا مكالمات هاتفية مع المواطنين. 70-164-280 مرحبا بكم الناس الكل، وانا راجعين بعد النغم.

وسهلا ومرحبا بكم. نذكر انه الاسبوع الفارط كان حضر معنا الخبير في المحاسبة سي فارس معرف وتحدثنا حول القرض على الشرف اللي نزل بالرائد الرسمي يوم 23 جويلية 2026، القرض على الشرف دون فوائد ودون ضمانات. تقريبا القرض هذايا الايامات هذوما الاربع ايام تقريبا خمسة ايام هذوما هو حديث السوشيال ميديا وايضا حديث وسائل الاعلام العمومية والخاصة، لانه برشا الناس بتفهم التفاصيل متاعو، كيفاش نجم مواطن ياخذ قرض عادي 5 ملايين، وكيفاش نجم مواطن نجم ياخذ قرض باش يحسن المشروع متاعو قيمته 10 ملايين، وكيفاش نجم كيف مواطن نجم عنده شركه ولا شركه اهليه نجم يتحصل على القرض دون ضمانات ودون فوائد قيمته 25,000 دينار. فما جذاذه هبطت مؤخرا تتعمر تهز ناخذوها يعني البنكة نعمروها في البنكة ثم نعطيهم ويتم دراسة الملف في ظرف 10 أيام ما أكثرش من 10 أيام، ويجاوبوك سواء بالقبول أو بالرفض ويعطيوك السبب علاش تم رفض هذا الملف. فأنا نتبعوا بعضنا نشوفوا البنوك شنو مش تعمل بعد ما هبط هذا القانون بالرائد الرسمي. راه ماهوش منحة من الدولة لكن هو قرض يتم سداده كاملا بعد مدة إمهال تقريبا 6 أشهر على الأول، بعد يخلص في عامين المبلغ اللي يخذه. هذا هو تقريبا حبيت نلخص الجديد أيضا في القرض على الشرف وما يخص القرض على الشرف. نرجع بكم كما قلت الحصة 30 جويليا سي الحبيب الخرات اللي هو منخرط في سينسيس، لكن يكتشف انه بعد مده يقول لك راني انا مسائل اكثر من 6000 دينار لسينسيس. تواصلت معهم مشكورين عطاونا الاجابه، تحيه كبيره ليك سي وسام الجلولي. يقول لي راه وقت اللي مواطن بدا مسائل لسينسيس ما عنده حتى حل الا انه يخلص المبلغ، لكن احنا نجمو نعاونوه في تقسيط المبلغ هذا وجدولت هذا المبلغ. وينجم اي مواطن عنده اشكال مع السي ان اس اس خاصه في خطايا التاخير يجم يعمل مطلب يرفعه لوزير الشؤون الاجتماعيه لطرح القضايا. تقريبا هذه حل البرشا ناس ويسمعوا فين وعندهم الاشكال المادي هذا. انا جاوبنيك سي الحبيب كان عندنا فويت نتاع ما يحكي عليه سي حماد السويسي وايضا مدام نجوى الترابلسي، انا مديت بهم المدير الجهوي لسونيد مشكور، وان شاء الله الامور توا 5 على 5 بالنسبه لفويت هذوما اللي قدموهم المواطنين. تبقى ديما الاشكاليات موجوده مع الجمعيات المائيه سواء اللي تتعامل بحفر الابار ولا اللي تتعامل مع السونيد بصفه خاصة. ما زالت الإشكالية متواصلة ويلزمنا اليوم نلقاو حل للجمعيات المائية واللي طريقة الخلاص متاحة، وربما نتخيلوا ولا نتوقعوا أنه مجموعة سكنية جزء من الناس 3 من الناس يخلصوا والبقية لا يقص الماء على الناس الكل، فبرشا ناس متقلقين سواء في خاصة في منطقة عقارب وأيضا في منطقة الحنشة الجوابدة لتو ما عنيش الحل. يقولك يلزم تخلصوا الجمعيات المائية باش هما ينجموا يعادوا زودوكم بالماء الصالح للشرب، لكن يبقى المواطنين يقول لك علاش انا خالص وتقص عليا الماء. هذا هو الاشكال اليوم يلزم يلقاو حل وقت اللي المواطن يخلص يتمتع ويتزود بالماء الصالح للشراب، وهذايا من حقه تقريبا. احنا بعد شويه باش نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 بعد النغم مباشره.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم، تحيه لكم الناس الكل. باش نمشي للدفعه اولى من المكالمات الهاتفيه في هذا العدد من برنامج في الخدمه، يتواصل معكم الى حدود الساعه العاشره صباحا. تحيه كبيره لزميلنا سالم عيسى، تحيه كبيره للديجيتال يسرى الغربي انور بوجلبي هندسه هذا اللقاء. تحيه كبيره لك انور. نمشي للتليفون اللي معنا. لو صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح النور،
0: صباح الخير، مرحبا. شكون معنا سيدي؟
1: محمد عيساوي.
0: تفضل سي محمد. ايه
1: بالله، انا عندي وليد عمره 3 سنين عنده شلل دماغي، وانا نعالج فيه، نعمله في مساج. طبيبة نتاع الفيزيك طلبت علي نعمله علاج مكثف في جيبس. فهمت؟ ساعة ريسك 30,000 او 40,000. فهمت؟ نعمله في زوز حصص بار سيونس. فهمت؟ في الجمعة. وديجا طلبوا لي برشا بروتيزات، بروتيز الكيل دنوي واتيال في النهار وديروتاتير. وعنده زراقة كل 4 شهور يعمل زراقة بوتوكس. فهمت؟ انا امكانيتي والله ما تسمحش بالعلاج. اختي نتمنى انك ان شاء الله تنجمش تساعدني. فهمت؟ تشوف شكون يعاونني. فهمت؟
0: انت يسكن في صفاقس ولا انت يسكن في جابس سي محمد؟
1: انا نسكن في صفاقس، نعمل له علاج طبيعي في صفاقس ونعمل له علاج مكثف وتأهيل في جابس.
0: ما عندناش في صفاقس العلاج المكثف هذايا؟
1: لا لا، موجود كان في جابس، ثم علاج طبيعي عادي.
0: معناتها مرتين في الجمعة تمشي لجابس وترجع؟
1: اي نمشي مرتين بالركوب ونرجع.
0: والحصة 30-40 دينار في الجمعة؟
1: بالركوب كل حصة 200,000 تتكلف.
0: قداش يلزم وقت باش معناتها قداش عطاها العلاج هذايا؟ على شهر، 2-3؟
1: بريسك على الاقل 8-9 شهور.
0: 8 شهور ويعمل في العلاج هذايا باش يتحسن ان شاء الله ولدك.
1: اي ان شاء الله.
0: هي. هو ملي تولد مريض ولا بعد مرض سي محمد؟
1: ولد نقص اكسجين على المخ. عمل له شلل دماغي ما يمشيش، يلزم علاج طبيعي مكثف وتاهيل. فهمت؟
0: ربي يفرج علي ان شاء الله، ربي يلطف بي. انت تحدثت على الموضوع هذا، عملت دوسي لدرجه هذه الشؤون الاجتماعيه سي محمد؟
1: لا لا، انا عندي طبيب فيزيك خاص نتعامل معاه. فهمت؟ هو اللي يطلب علي الديروتاتير والزرارق وكل 4 شهور زراقه ب 500,000. فهمت؟ ويطلب علي الديزالتيل دنوي، ما هو يمشي يكبر. فهمت؟ الزالتيل ما عادش يجو قدو. فهمت؟ الزالتيل دنوي بريسك وحدها مليون، وزيدها ديروتاتير ب 500 و500 ديروت الزالتيل نتاع النهار. فهمت؟
0: وشكون يعاون فيك على المصاريف هذه؟
1: والله زوجتك؟ حد يعني نخدم شويه مرمى، ساعات موجود ساعات لا، ساعات نمشي لقيه بس ساعات لا. فهمت؟ انا والامكانيات.
0: انت اللي كمان ان شاء الله ربي يفرج عليه ولدك. ها والناس تسمع فيك، لو كان فما شكون ينجم يعاونك في مصاريف العلاج، وبطبيعه من حق اي انسان توا يسمع فينا يجي يتثبت اكثر ربما من الوضعيه اللي حكينا فيها سي محمد. لكن انا ديما ناخذ المواطنين على محمل الصدق. نتخيل لك مواطن يهز تليفون ويتحدث في الراديو راهو عنده علاج، ربما فما عالم يحب يوصله للناس، كان فما شكون ينجم يعاونه. قل لي سي محمد قداش رقمك؟
1: 29 396 171
0: 171.
1: النجم يجيب لك ديفي في المصاريف قديش، خاطر تتكلف برشا.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه ولدك سي محمد. ها والناس كانت تسمع فيك، كان شكون ينجم يعاونك في مصاريف العلاج تاع ولدك على 29-396-171 29-396-171. ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. راهو مشكل اليوم اللي عنده شكون مريض في الدار وفي حاجه للعلاج، سواء الادويه وزيد السعر نتاعها، تسعير الجديده زاد قلقت برشا المواطنين، وايضا اللي عنده شكون مريض ويتنقل خاصه من ولايه لولايه والا من مكان الى مكان وزرق وغيره، راهو تضطر تكلف برشا فلوس. كانكم تنجموا وتعاون الوليد هذا اللي عمره 3 سنين تواصلوا مع والده على الرقم 29-396-171. نمشيو للمكالمة موالية. على السلامة، صباح النور.
2: الو اختي عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
2: عندي معك محمد القلال.
0: تفضل اخويا محمد.
2: انا عندي الوالدة نتاعي قصوا عليها الماما قبل العيد الكبير. مشيت لهم مرتين غادي، كلمناهم بالتليفون بخلافش، مشيت لهم اختي الكبيرة ما فهمناش حتى إذا إجابة، معناتها طلعوا عملوا أشغال قصوا عليها وعلى نصيبي وخلوا نصيبي رجعوا له الوالدة خلوها هكاك.
0: خالصة هي أمورها واضحة متى؟
2: خالصة أمورها واضحة خالصة.
0: ما تموش سبب قطع الماء خطرها مش ما خلصت شكا ولا؟
2: لا لا لا لا خالصة، عملوا أشغال، مشيت لهم من المجازان، كلمت عم علي، كلمت اسماعيل، كلمت شكري بغري،
0: ما غير ما نسميهم عمك علي وكل هذا مزيد نحكيوا عليهم حتى ما نعرفوهم.
2: نعطيك رقم العداد أختي.
0: لحظة واحدة، وين تسكن الوالدة هي سي محمد؟
2: الوالدة تسكن طريق القايد محمد وجلبان.
0: معناتها وقت اللي صارت الأشغال تقص الماء على الوالدة نتاعها؟
2: أي قصوا على الوالدة ولا نسيبي نسيبي رجعولو ويحلوها هكاك. مرا كبيرة عمرها 90 سنة، قيت نهزلها بالبابستا ومشيت لدار أختي.
0: قداش عندها قداش عندها الحكاية سي محمد؟
2: من قبل العيد الكبير.
0: من قبل العيد الكبير وهي كيكة مسكينة.
2: أي حسبي الله ونعم الوكيل فيها.
0: عطيني تراقب رقم العداد.
2: لا يا أختي تراقب بالله لحظة. فما 4000.
0: 4000. أربعة تيجي بالرقم بالرقم أربعة هاي
2: أربعة
0: هاي
2: خمسة تسعة
0: تسعة
2: ستة
0: هاي
2: ثم رقم آخر
0: اللي هو
2: أربعة ستة صفر
0: هاي
2: تسعة
0: تسعة ب هذاك هو بس مش بس مشكون المطلب ال المقيلة
2: الورقة نجيت بوجلبان
0: نجيت بوجلبان
2: هاي
0: ب طبعا نتواصلوا معها مع السونات بعد الحصه مباشره ونعطيهم كل المعطيات هذه، واذا كان مواطن اموره واضحه ومخلص الماء والكل يقصوا الماء لانه فما اشغال ويبقى من العيد الكبير لتوا ما عندهش ماء، امراه كبيره ما تشتهي تنقل وتمشي وتجي، فهذه غير مقبول بالمره وغير معقول، معناتها غريبه الحكايه. المفروض السونيد اذا هي اخطات زي كيف كيف تصلح الخطا نتاعها فيها ايسر الاجيل واقرب الاجيل، معناتها 24 ساعه 48 ساعه ماكسيموم تصلح العطب وترجع الماء للمراه، معناتها مسكينه تقعدش زيدها مراه عايشه وحدها بدون ماء ويبقاو الناس يجيبوا لها ولا ولدها يجيب لها في كل مره في بيبسه ماء، ماهوش مقبول بالكل. تو نفهم اكثر الوضعيه مع السونيد، نجيبك نهار الخميس لكن بعد الحصه مباشره، تو نتواصل مع سونيد نعطيهم كل المعطيات ونعطيهم هذا رقم الهاتف نتاعك سي محمد. نمشي المكلمة مولي العسلامة. صباح النور.
3: ألو.
0: ألو عسلامة.
3: أحيانا.
0: أيوة مرحبا بك، شكون معنا؟ صباح الخير.
3: سعيد من مبارك الحمد وديك.
0: تعيش بارك الله فيك، شكون معنا سيدي؟
3: ويجدك بسعب منك وبصرك.
0: عايشك أجمعين بارك الله فيك.
3: أنا راجل كبير.
0: ربي يبارك في عمرك.
3: عمري 30 سنة. عايش في دار وحدي.
0: هاي.
3: الزوج يكون يجي ونسني بدون مقابل.
0: تلوش في شكون يجي وانسك؟ ما عندكش اولاد؟
3: عندي بنت بتصب لك كشاده دارها يجي لك فم النت وتنسى روحها.
0: عندك بنيه واحده؟
3: واحده في تونس وواحده هنا في الشرق.
0: مودي توا وحدك في الدار؟
3: يعني نعيش في الدار وحدي، نحب يكون يونسني بدون مقابل. عايدة جي تسكن بدون مقابل.
0: وين تسكن؟ وين تسكن انت؟ ذكرني بالاسم الصغير لو تسمح.
3: عبد الرحمن بن حميد.
0: عبد الرحمن. سي عبد الرحمن.
3: طريق منزل شيك مركز المعلق.
0: طيب انت سي عبد الرحمن اتصلت بالإذاعة، ربما فما ناس فما برشا ناس بيهين راهو يسمعوا فينا، ربما فما حد هكا نواياه مش بيا ولا حاجه ويجي يقول لك انا نجيب عائلتي ونجي نسكن بحذاك وتسبب لك في مشاكل. ربما سي عبد الرحمن ماهوش سهل ان واحد يدخل داره شخص العائل داره يعني هكا، ولا سي عبد الرحمن لازم على الاقل الناس تعرفوا وتعرفوا شكون هو وشكون العائله نتاعو، يا ربي تستر توا. اما ندي عن طريق الاذاعه صعب.
3: ربي تبقينا كرمة أسبوع ولا حلال يجي والناس يرحم وديك ودي ما فماش، يا رب يرزقنا الصبر.
0: باهي قداش تليفونك لسي عبد الرحمن؟ قداش رقمك؟
3: 24
0: اي
3: 566
0: اي
3: 189
0: باهي
3: يرحم وديك.
0: يا سي عبد الرحمن لو تسمح حبيت نسألك انا، انت علاش معلش ما تسكنش عند بنتك ولا هي تخدم مش موجوده في الدار؟ ربما
3: انا هيك الحكايه ما نجمش.
0: هي قالت لك يجي عندي؟
3: قالوا لي انا ما زادي الصعب. اقول لك حاجه اخرى بنتي، انا راني مكفوف فقط
0: ما تشوفش ان شاء الله ربي يفرج عليك.
3: دوري نعرفها الواحد تولد وحدي نمشي نتزوج وحدي.
0: أنت تتحول المكان آخر تولي تضيع تضيع في الدار ما تعرفش الأماكن. فهمتك إيه.
3: فهمتكم. أبدا نخوش المرات ياخذها ما كتبش نخوش كل يوم نكتب بدون ما ياخذها. فهمتكم.
0: سي عبد الرحمن نسمع فيك يا سي عبد الرحمن.
3: وانا في الصحب المسالية من قيزو
0: بيه. سي عبد الرحمن عمره 90 سنة ويولوج على ونيس. قالك زعما شكون ينجم يسكن معايا في الدار هكا معناتها دون مقابل لكن هكا يسكن يتمتع بالدويرة اللي نعيش فيها لكن يوانسو يتلهي بيه يقضي قضايا يجيب له حويجة. هذا يلزم الإنسان اللي مش يكون مع سي عبد الرحمن يحب يعمل الخير ويحب الأجر إذا يقبل كل شيء يقبل ما يلوج على السكن يعني. فهمت سيدة وكفيف إن نرى حكية صعبة شوية إنه يعمل إنسان بلاغ في مؤسسة إعلامية ويقول أنا نحب ونيس ويجي نيمبورت كي ربما ولا حد يتكلم ويمشي وربما تصير مشكلة. معناتها واحنا ما نحبوش نعملوا مشاكل للناس احنا نحبوا نعاونوا الناس نحلوا اشكاليات الناس. لكن اللي يغيد في الموضوع وقت اللي انسان يتزوج ويجيب صغار يرزقوا ربي بوليدات الحاجه اللي سنه الحياه هي الانسان وقت يكون عنده اولاد يقول ويقول لك انا باش نلقاهم نهار اخر كي نكبر. وقت اللي انسان يكبر يوصل 90 سنه وما يلقاش أولاد وراي حاجة توجع برشا. نعرف ظروف الحياة تخلي الأولاد يخدموا عندهم صغيراتهم عندهم مسؤولياتهم عندهم شؤونهم اللي يقوموا بها. لكن وقت اللي ما تنجمش تقوم بالوالدة ولا بالوالد متاعك يلزم تخصص له شكون يتلهى بيه سين ثقة تخصص له شهرية تعملوا له أي حاجة أي حكاية منهم انتوما تلقاوا له حل باش يكون بحذاه شكون يونسوا من حقه. هو يقول لك أنا حبيت هذا نعرس بالزواج يعني تكون معايا زوجتي هي تتلهى بيا وكذلك ما تكتبش المكتوب هاني تاني دو عمري 90 سنه لكن نلقى روحي وحدي. راهي الوحده اصعب ما فهم على الانسان الكبير راجل ولا امراه حاجه صعيبه ياسر حاجه توجع برشا وحاجه تغيض برشا وتقلق برشا. انا صدقوني خنقتني العبره وانا نتكلم لانه نتخيل في وضعيه سيد ذي اللي هو كفيف عمره 90 سنه ما يلقاش حدا شكون يجيب له شربة ماء وعنده وليداته فما اللي ماش في صفاقس الله غالب بيقولك. لكن اللي في تونس واللي في صفاقس تلقاو حل ما بعثكم باش تشوفوا شكون اللي يونس الوالد متاعكم في السن هذية وفي الوضعية هذية. صحيح اقترحتوا انه يكون يجي معاكم يقولك انا كفيف وعنده حق ما يعرفش للبير كان تاع الدار متاعه يعرف هذيك البلاصة وين كوجينا وين ينجم يتحرك كان في الدار متاعه. الحقيقة حكيت سي عبد الرحمن تغيض برشا وتعلم برشا وإن شاء الله ربي يعمل له نيب ونقوله احنا ببلغتنا وإن شاء الله ربي يحن عليه وربي يحنن عليه القلوب الباهية وخاصة الناس اللي تسمع فينا تقاو شكون هكا نفس مومنا تقف معاه وتتلهى بيه ولا حتى كان حد قريب من المحل السكنة متاعه وحتى يجي كل يوم يطلع لي يرى شنو ناقص وشنو زيده لأنه بنته هاو تجيب له الماكلة وتمشي على روحها تقول لك هذيك شنو نجم نعمل ما نخليش الوالد للشر. لكن هو محتاج للونس محتاج لشكون يحكي له وشكون يفرق قلبه وشكون يحكي معاه على الذكريات والحكايات القديمة ونعرفه الكبار هذا وشنو يحبه. إن شاء الله ربي يحن عليك يا سي عبد الرحمن إن شاء الله يا ربي. نمشوا المكالمة موالي له عسلامة.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: شنو حوالك؟ لاباس عليك حنان؟
0: الحمد لله ربي فضلك.
4: شنو حوالك يا حنان؟
0: الحمد لله ربي خليك
4: يبقى عليك الستر ويعطيك النور انت من فريق القائل بتاعي لا تسرقص.
0: امين نيما برشا دعاء خير على الصباح ربي يفضلك ربي يفضلكم ربي يخليكم. شكون معايا سيدي؟
4: خليفه العوي.
0: سي خليفه تفضل يا سي خليفه مرحبا بك.
4: خليفه العوي
0: مرحبا بك تفضل سي خليفه.
4: بالله احنا البلد الفرطه هذه توعد يوسف العوي قال لك انا احنا نهار 3 جوا اللي هو وقت نهار اللي عمل المقابله في الاداره.
0: هاي
4: عندك انت؟
0: والله ما نذكرش سي يوسف العوي عمل مقابله معي ما عمل ما نذكر
4: يعمل المقابله معك او بدات من مني.
0: شنو هي الحكايه نتاع يوسف
4: العوي؟ يبداو الاشغال نتاع الاناره.
0: هاي
4: منطقة السد سيد خليفة الطياري تلك من الشجر ستة كيلومتر سيد خليفة الطياري منطقة السد يعملين الإنارة وعندنا مشكلة أخرى مشكلة
0: لحظة واحدة خلينا لحظة واحدة لحظة واحدة يا سي خليفة
4: شكوني مش يتدخل لنا
0: يا
4: حنان
0: ياس خليفة خلينا لحظة واحدة ياس خليفة, احنا نمشيه بالنقطة بالنقطة. احنا سيدي خليفة الطياري, انت قلت لي فما شكون تكلمك على الموضوع هذي هكا ولا مش مقابلة هي هذي, فما شكون كلمني بالتليفونة؟
4: لا لا سميك هو في الإذاعة وانا سمتك
0: مرتها. اه ملا مش معايا انا, ربما مع زميل اخر ما نذكرش الاسم هذي بالكل.
4: اه هذا ثلاثة اجواء المقاول يخدم
0: باهي مرحبا.
4: ثلاثة اجواء احنا توفيوت هذا مش من الحكاية.
0: ماهي شنو الاشكال, هو شنو الاشكال في سيدي خليفه الطياري؟ سيدي خليفه
4: اي نعم, احنا منطقه السد هذه منطقه منطقه محاصره, ما حد حتى واحد يدخل لنا.
0: منطقه السد ما فيهاش ماء صالح للشراب, شنو المشكله نتاعها سيدي خليفه؟ ولا فما اشكال في العبيد ولا
4: الماء صالح للشراب؟ دخلت وانا بالقوه
0: بشنو هي شنو باه شنو
4: بار البول عام 76 دوت بقينا في الاناره
0: اي
4: وحمايتنا من الفيضانات عام 82 احنا نسمعني بالبال عام 82 نتخلدنا الماء رجل 120 في الجار رحنا الماء اذا كان سارة كارثة راي يتحمل شكون مش يتحمل مسؤوليتي هذا والمناخ تبدل.
0: اسمعني طريق شنو المنطقة هذه اللي تحكي عليها؟ طريق شنو؟
4: ما تصدق خديم الطياري ما طريق منزل شكر.
0: طريق منزل شكر كيلومتر قديش؟
4: كيلومتر
0: 6 تخدم
4: الطياري
0: كيلومتر 6 باهي. توا فهمت الاشكال الخاص بالمنطقه هذه اللي هو تحكيه على الإنارة, علاش ما يتمش تنوير المنطقه هذه؟
4: ولا حمايه من الفيضانات. انا نداء للسيد الوالي نداء السيد الوالي والسيد رئيس الجمهوريه اذا ما تدخلوش هذا المزوز راه مش لنا شيء, راه كلنا الاخرين وعود راهي ماهيش باهيه.
0: ماهي شنو الاشكال؟ وشنو الاشكال الثاني سي خليفه؟
4: الاشكال الثاني عندنا المسخط
0: هل؟
4: بس والله يا حنان كنت تشوفنا والله لحالتنا بالله يا ربي انت باش تدير لولدك ولا بنتك وتقول له ما تعملش هيك حاجه يمشي في الظلام يجي في الظلام بنتك سميه تروح من المكتب في الظلام يا رسول الله ما سماش انسانيه ما سماش ما سماش حقوق الانسان يعني شنو بعطيني حقوق البشر ما تعطيهوش حقه
0: بيه يا سي خليفه
4: معناش معناش باش نزلين في الدستور
0: يا سي خليفه نحب نفهم الاشكال الثاني شنو بالضبط لو تسمح.
4: الاشكال بتاعنا احنا راي منطقه معزوله
0: هي شنو مطلوب؟
4: مطلوب منه يعمل لنا حمايه من الفيضانات المشكله كل 600 متر ويعطوني البطوات نتاع الضوء ويعمل لنا الطريق غوت عندنا
0: مراد بي. شكرا شكرا ليك سي خليفه. حمايه المنطقه هذه من الفيضانات هذه قول سي خليفة. وأنا لو كان فما برشا من المواطنين اللي يسمعوا فينا في منطقة السد سيدي خليفة الطياري وعندهم الإشكاليات هذه يجيبوا حتى مكتوب لنا نحن مثال فيها باسم فيها اسم المتساكنين في المنطقة هذه ويعطيهم شنو مطال أغلب المطالب المشتركة للمنطقة هذه وللمواطنين. ومرحبا بكم مرحبا بك سي خليفة شكرا ليك. نمشيو المكالمة موالية لصباح النور. أهلا وسهلا
5: عسامة. دو
0: عسامة مرحبا بك الله يسلمك. شكون معنا؟
5: يا حنونة معك سعاد. يا حنينة
0: تفضل اختي سعاد مرحبا بك.
5: الله ينورك يا حنين. بلاي مخزوز مقترحات لحظة على اختي سمحني بلاي تزوج بيه يقص الدير عاود
0: عاود يقص لانه ربما ما بسبب ارتفاع درجة الحرارة
5: ما هي سخونية اذا ما حالة سخنة برشا بالحق مش يكرروا فيها هذه المواناهم
0: والله ربما نعود إلى ربما يتم العودة إلى قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق للأسف. معناتها هذا هو جديد في الموضوع إن الناس نرجع القصام الضوء. وأنا بدي البارحة تفاجأت كيف برشا ناس
5: من قطع الكهرباء.
0: الله غالب الله غالب إن شاء الله ربي يعطينا القوة.
5: أمين. أسمع
0: مقترح ولا
5: الحفر يحنن في السنية راو حالة بالطرقات راو حالة بالبيس اخصم بالله حالة حفر من انتي حالة والله من قدر عندي شرطة ومدت شرطة حالة عاد نخرجها اخصم بالله
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك سعاد
5: والله الله لا يوريك شر يحني من حالة نحفر خيتي بيس مني نخرج لي طرق الكياس هي بيس لحفر يا رقيب الله تحت طيحة صدي يا ربي اخصم بالله
0: لطف عليك مدام سعاد. مراد مراد شكرا لك مدام سعاد ربي فضلك يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يفرج عليك. وراو نقرأ حساب ذوي الاحتياجات الخصوصية الناس اللي تمشي على الكروسة وغيرها وقت اللي يمشيو الزنقة متاحة ما تكونش معابدة وغير مهيئة راو مسيكنات يعلم بهم ربي كيفش تعديهم الزنقة هذيك كيفش يمشيو بالكروسة العجلة نحاتها هاي صارت لها مشلة وكذا لأنه ما عندناش أماكن مخصصة في برشا من الأنولوج متاعنا للناس اللي عندهم احتياجات خصوصية ولا يمشيو على الكروسة الكهرباء الطبيعيه ولا العاديه؟ ان شاء الله ربي معهم وربي يحفظها، ما تقول لك تحت اصلا من الكاروسه نتاعي، وساقها عند شهر وهي تعاني بها، ان شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. نشوف مكان مويه مراده. الو عسليمه.
6: الو صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا بيك، شكون معنا؟
6: حالك معك ليلى.
0: تفضل ليلى، مرحبا بيك.
6: يا احمد ام حنين، انا كلمتك صلي برشا، طبعا عندي متوترات الجهه الشريريه وما انت ما ترجعتيش.
0: شنو هي؟ اعطينا الاشكال، اعطينا ديما نمشيو لسنا بالموضوع. اي قولي ليلى، شنو المشكل؟
6: اشكال يا زيتي اللي قدك تجيني في زوز اوراق نتاع ماء وانا ما عندي منقاله برك.
0: اي عاود كلمتك انا بعد الحصه هكا ولا؟
6: لا ما عاودتيش، ما رجعتيش المره الاولى، رجعتي
0: ايوه رجعت لك وكلمنا السناد وتقريبا عطيتهم رقمك ديجا مدام ليلى.
6: انا الاول مره كي كلمتك قلت لك النمره مش عندي،
0: اي نذكري.
6: وبعد كي كلمتك مره اخرى ما رجعتيش، قلت نستنى ما رجعتيش، بعمل كلمت بعدين مع نص نهار درج كلمت
0: ليه خاطر نتذكر انا كي كلمتك خفيت المعطيات، نتذكر خفيت العداد هكا ولا خفيت كل المعطيات ومديتهم للسناد.
6: لا ما عطيتك لا العديد ولا النمرو
0: بتاعك. رجعت لك انا بقيت انت حتى نصف النهار وباش عاود اتصلت بي، عطيني تراه رقم العداد ليلى. تراه
6: رقم العداد نعطيه لك الله يبارك لك.
0: باهي بس مشكون هي المقاله؟
6: باسم ليلى صالحي. اسمع ثلاثة ثلاثة اثنين سبعة ستة واحد
0: اثنين واحدة أخرى
6: ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين وسبعة
0: سبعة
6: ستة
0: ستة واحد
6: واحد
0: باسم ليلى الصالحي. عاود قولي وين وين تسكن أنت بدم ليلى؟
6: نسكن في ثنيت تونس أمام قمانة اللي خو من ثنيت المهدية من سلقة الدير.
0: شنية ما انت تاخذ من
6: سونيت
0: تمشي لسونيت ساقيت الدير توما؟
6: أيوة
0: سونيت ساقيت الدير. بي
6: راني مشيت لهم، راني حتى نهار الجمعة وتمشيت لهم وعمرت ورقة باش تبعثوا لي تونس وما تحركوا وما عملوا لي حتى شيء حتى شيء، ما خصني كان مشي نقعد وقعد غادي كي بحديه.
0: معناتها انت تخلص في زوز من قال تعمل وانت حتى من قال واحدة،
6: وانا عندي من قال برك حتى من المدير قابلته وقال لي انا بعث لك شكون يعاين وما بعث ليش من نهار 8 راهو من نهار 8 و
0: عطيني رقمك مدام ليلى لو تسمح.
6: رقمي شنو نتاع
0: رقم التليفون؟ اي خلينا نوصل نتو مباشره بان نتواصل مع الستاندر. باهي مالا بعد الحصه، مالا بعد الحصه تو نعاود نتصل ناخذ من الستاندر ونعاود نبعث لهم الرقم، لانه حكايه غريبه شويه الحقيقه، غريبه انه مواطن يكون عنده مقاله واحده ويتواصل مع لطفاليك تو ناخذ رقم الستاندر. اي
6: المره فاتت كي جاتني 700 قلت لها معطوني خلص، قال لي لا برا جيب النمر وجبت له النمر، قال لي لا ما لا خلي حتى بعد المرة هذه جيتني مليون منين نجيبها لنا المليون تاع زوز منيقل.
0: باه واضح
6: يجيني يشوفوا لي
0: عين. لا يلزم شنو بالطبيعة يلزم يبعثوا خبير، يلزم شكون يعاين ويشوف شنو الاشكال اللي عندك وباش ما تبقاش تخلص في فاتورة مضاعفة معناتها هذه غير مقبولة. انا بيدي نحب نفهم الوضعية معاك مدام ليلى. شكرا ليك، نعيشك. شكرا ليك، نمشي المكالمة موالية معاك مراد. الو عسليمة.
7: الو عسليمة.
0: نذكروا انه ستيك تصدر اشعارات اضافيه لانقطاعات كهرباء جديده في عده جهات، راهو الاشعارات موجوده، ندخل الصفحه الرسميه للستيك ونشوف المناطق اللي مش يتم قطع الكهرباء عليها بصفه تدريجيه ساعه ساعتين ثلاثه ما نعرفوش قديش، لكن نظرا لارتفاع درجه الحراره مره اخرى مش يتم قطع الكهرباء. تقريبا هذه اخر الاشعارات والبلاغات. نمشيو معاك مدام، مرحبا بك، شكون معنا؟ لله
7: الو عسليمة.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟ لله
7: صحيح
0: النور،
7: مباركه معك،
0: تفضل اختي مباركه، مرحبا بك.
7: اسمعني يا حنين، نحب نسالك على الخميس اللي فات تعدى معك شكون على خاطرك القرض؟
0: على خاطرك القرض؟ اي
7: ايوه انا نحب نسال، ندرى القرض 5 ملايين نجم ياخذوا اللي يجي ولا لا؟ معناتها اللي عمره فوق 60 سنه
0: هو قرض، هو قرض للاستهلاك. شوف مدام مباركه، هو قرض استهلاك، قرض 5000 دينار قرض استهلاك، نجم يستغله مواطن يشري ثلاجه ويشري حاجات ايضا للدار نتاعو. انت تمشي للبنكه لانه تو مازالت كي هبطت الجديده هذه الورقه اللي فيها فيها الشروط والكل، تمشي للبنكه اللي تابعتها انت مدام مباركه وتعطيهم تقول لهم راني نحب كذا كذا وتعمر الورقه هذيك، لو كاين فيك الشروط الملائمه قبلوا الملف نتاعك ويجاوبوك في ظرف 10 ايام باهي للمباركه.
7: انا اسمعني سامحني انا مانيش في خدمه مترسمه معناتها مانيش نصب في بنك ما حتى شيء معناتها عندي نخدم ما مانيش مترسمه.
0: هو هذا اللي حسب بين ما شفت الوثيقه الخاصه موجوده يعني البنك اللي تتعامل معها معناتها هذه نتخيل انه يسبق تكون فما عندك تصب في البنك هذه كما مشيش لاي بنك فهمت. تو نزيدو ناخذ اوفر تفاصيل لانه مازال جديد الموضوع تحدثنا فيه الجمعه اللي تعديت
7: حتى اللي عمره 60 سنه ما يسالش
0: السن ما فماش راه ما فماش تحديد وما ذكروا الجمعه اللي تعديت ما حكينيش لا على السن لا حكينا على حتى شيء معناتها
7: السن مش موجود. شفت معك الجمعه اللي فاتت اما ما لحقتش
0: حبيت نسال. شكرا ليك مدام مباركه. نذكروا انه فما خبير في القانوني في البنكي سي محمد النخيلي قال انه البنوك في غضون اسبوعين ثلاثة اسابيع في عمليه قبول مع جمعتين ثلاثه مازال اخرين تشرع في قبول المطالب المتعلقه بالقروض على الشرف واكد ان البنوك خصصت الاعتمادات اللازمه منذ صدور الفصل 412 ثالثا جديد ضمن تنقيح المجله التجاريه في 2024 وانها توا بصدد وضع اللمسات والاجراءات الاخيره. وقال انه الفئات المستهدفه من القروض على الشرف هي الافراد عبر قروض استهلاك توصل 5000 دينار واصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثماريه توصل 10000 دينار والشركات الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه بقروض استثماريه توصل 25000 دينار وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. وضح الخبير في القانون البنكي أن البنوك اللي ما تخضعش لمقتضيات الأمر عدد 148 لسنة 2019 والمتعلق بإسناد القروض على الشرف ستعرض نفسها إلى عقوبات مالية تصاعدية تصل في أقصاها إلى سحب 10% من رأس المال الأدنى. وأكد النخيلي أن البنوك خصت بالفعل نسبة 8% من مرابحها لفائدة القروض على الشرف لكنها الآن بصدد الانتهاء من بعض الترتيبات الإجرائية وأنها في مع بداية شهر سبتمبر سيتلموا الانطلاق في إسناد هذه القروض. معناتها من هنا لبداية سبتمبر ربما يتم إسناد هذه القروض حتى فما ربما بعض الأشياء اللي لازم تقوم بها البنوك لمنح هذا القرض مع هذه ويأخذوا أكثر بأكثر دقة حول الشروط مع خبير بنكي يكون حاضر معنا. نمشي المكالمة مولي العسلامة صباح النور. مرحبا شكون معنا؟
8: محمد علي معموري من العلاء.
0: فضلت محمد علي.
8: مدام حنان.
0: نعم مرحبا بك.
8: ربي يبارك لك وتصويت وفي القرجومة وفي القبول مع الكليونات.
0: مع المستمعين علاش كليونات عنا؟
8: لا ما سيرش
0: مرحبا بك يا سيدي ربي يفضلك
8: ولا أول مرة معنا
0: مرحبا بك نورنا مرحبا بك.
8: تغرمت بصوتك وصوت
0: خويك
8: في السبور واعد ونجيب الخطاب الله يرحمه معنا التلقائية
0: والفصيح
8: والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يخليك يا سي محمد علي
8: ان شاء الله يكونوا ناس طيبين كيفكم انتم كلوا طيبين.
0: ربي يبارك لك. شكرا لك
8: مدام.
0: تفضل سيدي.
8: شوف بالنسبه لي انا تم كلمه يقول لك بكيت وبقهروني اردت توضيع بقهروني انا
0: بالله يبكيك
8: نبكي على سنبكي نبكي على تونس ونبكي بمت الله على خاطر الناس الشباب اللي طالع توا ما بغوش المر وما عرفوش الاستعمار وما عرفوش الفقر كيفاش كان قبل وما عرفوا اليوم ربي ينعم علينا وكل شيء واحد مثقف وقرا ولا فهمت مسؤول يجب يكون حد المسؤولية متاعه يجب يشوف المواطن شنو اللي صاير فيه شنو حالته وشنو أموره. ألا لا باختصار نختصر لك أن الدولة عطتني ماجن متاع ماء فهمتني باش جاء المقاول بنالي الماجن فهمتني ولا لا طلع وين المهندسين اللي خليه يشربوا على المندرة صالح مصالح المندرة الماجن هذا صالح والمصالح لا مروع حمريق لا كل شيء. قلت يا حبيبي اني خادم المرمات ونعرف الدنيا كله قلت له راو الماجن راو يزم فيه يتخدم مثلا بالسماء

0: وقت الانسان يخدم خدمه يتقنها ويكملها، وكما قال توا سي محمد علي هذه مال الدوله اللي خصته هذه للمواطنين باش يتمتعوا بالماء الصالح للشرب، بالماجل هذايا اللي هو المفروض يكون حاجه باهيه، لكن لازم نتقنوا العمل نتاعنا ونعرفوا وين نحطوا كل مليم، ولازم تكون فما معاينه ويجي خبير ويشوف الفلوس هذيك وين مشيت، تكون فما متابعه مش هكاك هي الامور كما قال توا سي محمد علي، وكلامه راهو الحقيقه كلامه منطقي وكلامه معقول برشا، ونفهم منها اكثر الموضوع هذا شنو حكايه الماجل، خاطر نتذكر مليح تحدثت انا سابقا حول قرض الماجل اللي نجم تعاون به الدوله برشا ناس. نمشيو لمكالمه مواليه بعد سي محمد علي. الو عسلامه. مرحبا بك، شكون معنا؟
1: ازيك عايش؟ رياض القرقوري معك.
0: سي رياض تفضل خويا رياض.
1: عايشك والله، انا باش نكون ايجابي برشا
0: الحمد لله. هاي بي قلنا
1: تراه حبيت نشارك معك في الحصه الفايته نتاع الدكتوره ليلى عبيد، ما تحصلتش عليك.
0: تحيه كبيره لرئيس قسم امراض القلب والشرايين دكتوره ليلى عبيد. ايوا
1: الدكتوره ليلى، انا ما نجمش نشكر الدكتوره ليلى عبيد خاطر ماهيش محتاجه تشكر تاعي، انا هي مشكوره على الصعيد عالمي. انا باش نشكرها الستاف معايا اللي معها
0: بي
1: اليوم، باش نشكر الستاف اللي معاها، انا بقيت في القسم نتاعها، وباش نشكر الستاف نتاعها من عمال النظافه حتى للاطباء. بصراحه بصراحه بصراحه قسم تفتخر بكونك تونسي، تحس بروحك تونسي، تحس بروحك مواطن تونسي، وتحس بالدوله نتاعك قاعده تصرف عليك كي تدخل القسم القلب. تحس بروحك مواطن تونسي. ان شاء الله ان شاء الله
0: فما عناية فما اهتمام فما
1: عناية وفما اهتمام
0: مهم برشا.
1: لا شهادة للدين هذه مش لا عندي بيها علاقة، هذه شهادة لله، معناتها إنسانة تخدم على روحها، قسم نظيف
0: الحمد لله،
1: عمال النظافة اللي ينظفوا البيت تتنظف في 4 مرات كل يوم، تتجفن تتعقل، معناتها يرحم وديها.
0: بارك الله فيك يعطيك صحة سرياض، وبالحق راهو به ان نشكروا الناس اللي قاعدة تقدم في اي مجال ولا
1: حاجة
0: به قل لي
1: حاجة برك اللي هي وما عندها حتى ذنب، خاطر العيادة الخارجية مزدحمة برشا، خاطر فيها مرض السكر ومرض
0: صحيح المرض كل
1: كل ما بعدها، معناتها لو كان يلقاو حل كل قسم معناتها ياخذ المرضى نتاعو يعملوا حل تو تتصلح العيادة الخارجية
0: إن شاء الله. يا سيرياز طمن على صحتك، أنت توا لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي يزيدك في الشفاء، الحمد لله على سلامتك.
1: يعيشك، وصراحة من قلت لك من السوشيكات اللي في البيت حتى غير ما سمي الأطباء الكل، كيما الدكتورة فاتن، كيما الدكتورة رانيا الكرغوري، كيما الدكتورة سعاد كمال، كيما الدكتور بهلول، معناتها الناس كل ناس طيبة، ناس الله يرحمها فيهم.
0: تعيش بارك الله فيك سي رياض القرقوري، وانا نحب نرجع مره اخرى تحيه كبيره برشا رئيسة قسم القلب والشرايين دكتوره ليلى عبيد على العمل الجبار اللي تقوم به في هذا القسم، هي وكل ستاف اللي معاها، الممرضين القائمين على هذا القسم اللي تبدل اللي تغير اللي تحسن بالمجهودات الكبيره اللي هي تقوم بها بطبيعه الحال، وبالرحمه وبالانسانيه اللي في قلبها. مع حاجه المراه هذيا قد ما نقول بسم الله ما شاء الله عليها بشوية، بالحق معناتها حتى في استضافتي ليها عندها كاين الناس تحكي عليها بالبي، الإنسان شنو معناتها قديش يفرح ويفتخر مش بالشهيد العلمية متاعه فقط، أيضا بالأخلاق متاعه، تقول عندك الشهادة هذه وتكون عندك أخلاق كبيرة برشا والناس تحكي عليك بالبي راهي حاجة خارقة للعادة. فمرة أخرى تحية ليك دكتورة ليلى عبيد، وتحية لكل طبيب ولا أي ممرض يخدم ويقوم بالعمل متاعه ولا أكمل وجه وفي صورة هكا باهية يوصلها للمريض يزيد يبرع أكثر. فتحية مرة أخرى لهذا القسم ولأي قسم في السبيطار قاعد معناتها يتقدم ويتحسن وتطور الخدمات متاعه بطبيعه الحال. يعطيكم الصحه الناس كل اللي كنتوا معانا من بدايه اللقاء حتى لقيت هذايا، باش نختم معاكم بالمشوار نتلقى بكم في نفس العنوان نفس العدد اليوم الخميس يضحينا ربي ان شاء الله من 9 ل 10 متاع الصباح في اعداد وتقديم برنامج في الخدمه، نحاول من هنا 48 ساعه تقريبا للنهار الخميس نلقى حل بعض الاشكاليات اللي انتم تعرضتوا لها اليوم. هكا نوصل معكم لنهاية المشوار، جمل تحيات حنان الحشيشة كامل الفريق اللي كان معكم، تحية لكم الناس الكل، نختم بي

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله يومكم. في إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها، تم أمس افتتاح وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبديرنا بصفاقس بعد استكمال تهيئتها وتجهيزها، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة متساكني المنطقة. يحيي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم وغدا ذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت بصفاقس إثر انتفاضة العمال بقيادة الزعيم النقابي لحبيب عاشور ضد المستعمر الفرنسي، وسقط خلالها 29 شهيدا وعشرات الجرحى. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة اليوم بتسجيل انخفاض ملحوظ منتظر في درجات الحرارة بداية من الخميس القادم، لتتراوح عموما بين 28 و 38 درجة ولتعود إلى معدلاتها العادية، نافيا ما يروج حول قدوم موجة حر جديدة وشديدة خلال الأيام القادمة. في العالم تتجه الأنظار اليوم إلى البيت الأبيض لمعرفة مصير المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بعدما أعلن ترقبه فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني باعتبار ذلك شرطا لوقف التوجه نحو الخيار العسكري. كشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، وأشارت إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين. انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل برعاية أمريكية وسط مساعى لبنانية لتحقيق انسحابات صهيونية متتالية من جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
1: إشهار.
0: إشهار. هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تونس بعينينا.
3: تونس بعينينا.
2: تونس. تونس بعينينا.
3: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم نرى جمال نخلها؟

0: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة.
1: في تونس انظر إلى عقد الريحاني يزين وجيد الفتاة، انظر إلى الشاشية بيد حرفي في سوق الشواشين، استمع إلى شيء من المألوف.
2: تونس بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا
2: بعينينا
3: بعينينا.
4: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في متابعة تونس بعينينا في هذا العدد الخاص اللي في الحقيقة باش لقاوه عدد متميز. صحيح فريق كامل هنا يأمن هذا اللقاء معكم اليوم، زهرة من قدام الميكروفون في التنسيق العام لهذه الحصة، سمير طقطق في الإخراج الفني، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، وفريق كامل مع ألفة اللي خيرت اليوم ألفة زميت باش ما تكونش في استوديو وتستقبل ضيوفها لهنا وبالتليفون، لكن هي مشيت وين بالضبط توا نعرفو ان شاء الله بعد شوية. ألفة نقلت المكان عزيز على برشا الناس توا يسمعونا وباش يتابعوا ان شاء الله حصة كاملة من هناك، معاها عبير شقرون وفي الاخراج مع ألفة زميت جوهر بوستة، يعني فما استوديو خارجي الاستوديو هذايا باش نعرفوه بعد شوية، ممكن تو باش نعرفوه من خلال النغمة من خلال الكوكتيل هذايا تو تعرفوا اليوم وين ماشيين في تونس بعينينا. وقت نقولوا هالعنوان هذايا محليه، ساعة حبيت نقول يا ألفة محليه العنوان تونس بعينينا وفي قلوبنا وديما تونس العز، وين باش نمشيو من خلال هالكوكتيل تو تعرفوه.

0: بعينينا،
1: تونس بعينينا. وجهة اليوم في تونس بعينينا قلنا عليها وأعلننا عليها بالنغمة بهالكوكتيل المزيان على قرقنا المزيانة. توا باش نكونوا مع ألفة اللي هي على عين المكان مع جوهر وعبير وأسامة المليتي، تحية ليهم الكل، فريق كامل يأمن هذا اللقاء استوديو خارجي من قرقنا. أهلا وسهلا بيك يا ألفة، مرحبا. صباح النور ألفة.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا زهرة، أهلا وسهلا، نسلم على الناس الكل. أنا مش قولكم مسيكم بالخير تلمو في قيم الأربعة رانا باش نخلطوا توا الموعدنا برنامج تونس سبعينينا اللي انطلق كيف العادة في وقته ويتواصل حتى نصف النهار. أهلا بيك زهرة، أهلا بالليكيب الكل موجودة في الأستوديو، كيف كيف فريق خارجي متواجد على عين المكان بجزيرة قرقنا، في بلاصة كل بلاصة قرقنا أحلى من أختها، كل بلاصة أحلى من الأخرى، واحنا اخترنا مكان جميل وهادئ وعلى شاطئ البحر يجمعنا اليوم مبعضنا في تونس بعينينا. فالحقيقة زهرة اخترنا انه نخدموا على قرقنا اللي تستحق حصة كاملة وشوية زادة. خدمنا قبل على صفاقس بما في بمختلف معتمدياتها، لكن حتى المعتمديات كل معتمدية مستحقة ان هي تكون عندها حصة خاصة بها في برنامج تونس بعينينا، وهذاك علاش احنا اخترنا ان نكونوا متواجدين اصلا في جزيرة قرقنا بولادها ببناتها ببناسها بأميليها، كما عنا فقرة من فقرات الحصة اللي هي بعينين أميليها جستم أميليها الكل بحذية. نقول أنا أميليها بحذية ما شاء الله، اللي كلمتهم الكل جاو، واللي كلمتهم الكل كانوا ياسر مستعدين وياسر فرحانين أنه يكونوا حاضرين معانا حتى نحكيه بأكثر أجواء إن شاء الله وأكثر تفاصيل على جزيرة قرقنا وعلى محبتنا وعشقنا للجزيرة هذه وهذا الأرخبيل بمختلف الحقيقة يعني القرى نتاعو، خليني نقول اذا كان صحه العباره طيب صلح لي بعد شويه ضيفي. اما انا كان نحب نسلم على على زملائي الكل، نسلم على زميلتي عبير شقرون في الديجيتال، وسام المليتي على المستوى النقل يعطيه الف صحه، وكيف كيف زميلي العزيز جوهر بوسته في الاخراج الفني، فريق كامل تحاول على عين المكان كما قلت من الصباح بكري. ما عرفتش انا تو نقعد بلونيت سوليغ والا لا، على خاطر انا راني على البحر ونقعد بالشابو الا نحيها على خراني في جو صيفي بامتياز في جزيرة قرقنا الحلوة والمزيانة بناسها بميليها. قرقنا لي تكون عندها روح مختلفة تماما اشتاء على الصيف، كل فصل وميستو، كل فصل وجو، كل فصل والمتعة امتاعه. صيح الصيف يكون ما شاء الله معناها حافل بالأهالي جزيرة قرقنا، سواء اللي يسكنوا فيها وإلا اللي يعملوا فاي فيان وعندهم عائلاتهم، وإلا حتى من خارج الجزيرة فيختاروا أنهم يجيوا يستافوا هوني. وما نجموش ما نجيوش وما نعديوش نهير في سيدي يوسف أقل حاجة، وما نجموش نعملوا كل مشية والجاية على لوت قرقنا ونشموا ريحة النسمة لبنينة. ما زيش نطول أكثر من هكا على خاطر لازمتني نلخص أنا في كلامي، خاطر عنا برشا كلام باش يتقال اليوم. هذاك علاش نقول لمستمعينا حاولوا تستمتعوا، حاولوا تعيشوا معنا اللحظات الجميله والحلوه ان شاء الله اللي باش تكون في تونس سبعينينا حتى النصف النهار. على هذيا مجموعه من الضيوف مش يحضروا معايا يعني تبعا في الحصه ان شاء الله، ومش نحكيوا باكثر تفاصيل، نحكيوا على قرقنا في ارقام وقرقنا بمحبه، على خاطر هو سيد مسؤول، هو مسؤول بجنبي، اما هو اصيل الجزيره، ولد الجزيره، وبيان سور يحب الجزيره ويعشقها. سيد المندوب الجهوي للسياحه بصفاقس ابن جزيره قرقنا سي فتحي زريده، انسنا برشا سي فتحي، ولا احنا انسناك يا سي فتحي.
3: مرحبا بكم انتم اولاد الدار.
2: سؤال صعيب شويه هذايا.
3: مرحبا، كلنا ننسوا بعضنا، كنا تونس ان شاء الله بولادها مونسه. مرحبا، كما كنت انت تحكي احنا نحكيه كما صفاقس قرقنا هذه، وهو اليوم احنا نحكيه على عمادة معتمدية من معتمدية صفاقس، فيها عديد العمادات السياحة كما نحكيه احنا صفاقس، كما يقولوا فما سياحة ولا اليوم هي السياحة الشاطئية، كي نحكيه على قرقنا والمحرس هي السياحة الشاطئية، وهذوما هما زوز وجهات اللي في صفاقس نجمو نحكيه على السياحة الشاطئية وفي الموسم الصيفي. تشهد كما نعرفوا كل كيف كل عام، وخاصة سنة 2025 كانت سنة سياحية بامتياز، تبارك الله عدد الوافدين سنة كيف كيف نفس الأرقام ويمكن حتى أكثر. وهذا هو احنا توقع كما نقولوا نعملوا في جيسيون دي فلي المناسب، قاعدين نلبيو في الطلب وهذاك الطلب كثير ياسر على الجزيرة. هذاك علاش يلزم نغزو وحان الوقت كما نحكيه باش نعملوا استراتيجية حقيقية. خاطر ديما نحكيه على استراتيجية ونحكيه كذا، لكن قعدنا الحق نجيريه في الكوتيديان، وهذا اللي خلى الجزيرة ما كما نعرف احنا ديما نحلموا الجزيرة نعرفوها كما قلت انت، بارك الله فيها بوتنسيال قوي وتستاهل مخير. واليوم نشوف هذين ما هي الا عينة من الضيوف تحكيوا شنو المقومات، شنو العناصر الجذبة اللي في الجزيرة. ومرحبا بكم، خلي الكلمة للخيان يمكن
2: انت باش تكون انت بحذية خاطر انا خليني زادة نشكرك بالحق، معناها من جمش نشكرك على الحضور بقدر ما نشكرك على مساعدتك ليا في الحصة الحقيقة على برشا مجهودات قام بها سي فتحي في اعدادنا لحصة تونس 70 هوني جزيرة قرقنا، والاقتراحات كانت برشا وما شاء الله يعني يكفي نقول ولينا نحاول ننتقيه، معناها تلمو ما شاء الله فما ما نحكيه وفما الشباب وفما عندهم ما يقولوا في رواحه
3: وذلك عليش
2: بعد شوية.
3: وهذاك عليش احنا نغزو المستقبل ديما خير، عندنا شباب، عندنا تبارك الله مبتكرين، عندنا اضافات. انا نجم اقول لك حتى تبارك الله راهم الاخيين فاتون احنا كادارات وكمسؤولين وقاعدين يسبقوا، ان شاء الله نخلطوا عليهم نمدوا لهم يد المساعده، وهذا هو دورنا. احنا نحبهم هما في الواجهه، هما اللي يحيوا الجزيره، خاطر هذاك هي الافكار هي اللي تخلي كل شيء يكبر. شباب تبارك الله عنده الافكار، احنا ان شاء الله نمدوا لهم يد المساعده.
2: بيه تبقى بحذينا سي فتحي، انت ديما منورنا كيف ضيفنا بحذينا هوني في مش نقول في الاستوديو، في استوديونا الخارجي جوستومون. ما نعرفش زهرة تخلط لك ولا الصورة الجميلة الحقيقة كيفاش ورانا البحر ورانا لوجو إذاعة صفاقس، واحنا موجودين في مكان جميل جدا. فنقول لكم ما سبب كان كنتوا بحذينا
1: صورة مزيانة على الاخر
2: يا زهرة.
1: والله
2: هكا تونس سبعينينا، صدقوني هو اسم البرنامج نابع من القلب، عنوانه تونس سبعينينا، هذيك في عينينا ما فماش شك، ولكن زاد بعينينا احنا كيفاش نحب نشوفوا تونس، كيفاش قاعدين نراو في تونس، تونس المزيانه، تونس اللي تستحق اكثر من اللي نعملها فيه، تونس تستحق منا برشا دعم، تونس تستحق منا وقفه جميله جدا حتى على المستوى السياحي، خاطر ايماننا كبير انه تونس زاخره ما شاء الله بالمناطق السياحيه والطبيعيه الخلابه، عندنا الشطوط، عندنا البحر، عندنا الغابه، عندنا الجبال، عندنا الصحراء، عندنا الدنيا الكل، وعندنا الاثار اكيد والمتاحف وغيره. فاره هو نجم نزوره، راهو كل عائلة تونسية انا نجم نعملوها دي فيه هذه سي فتحي، كل عائلة تونسية راهي تنجم تمشي كل جمعة، ما نقولش نقول يا سيدي مرة في نصف الشهر تمشي المكان وراهو العام كامل يدور وما تزورش تونس كاملة يظهر لي هكا ولا سي فتحي.
3: مش حتى عام، حتى الواحد نجم نقول لك حتى أجيال وقد ما نمشيو تبارك الله وما نعطيوهاش حقها ونقعدوا فما أماكن. أنا أول الجزيرة وعمري تو في 60 سنة، صدقني أماكن في الجزيرة ما نعرفش.
2: هكا شوف معناتها قد ما ندوروا وديما شوية وقد ما نمشيو شوية، كيما قلت على ولاية بنزرت الجمعة الفايتة وقلناها عم ناول، كيما نقولها أنا تو سي فتحي جيستومون أنت ولد الجزيرة وشوف شقول، قلت فما أماكن ما نعرفهاش كلها مش كل، فما بالك عنا نعرفوا برشا حتى من صفاقس، راهم تلقاهم من صفاقس وتلقاه عمره ما جا للجزيرة. معناها هذية احنا نحبوا نحركوا في توينسا هيك الروح متاع انك انت تتجول في بلادك، انك تتعرف على بلادك، انك تمشي لبلادك، وهذيك علاش البرنامج هذية موجود على امواج اذاعة صفاقس. يلتحق بيا ضيفي الكريم سي جمال بن سعيدة اللي هو كاتب عام الجامعة الجهوية للنزول بصفاقس. انسنا برشا سي جمال.
0: اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: ولا احنا انسنا كيف توينا ما عرفش، كل مرة نقول انسنا في البرنامج.
0: مرحبا بيكم.
2: واحنا انسناكم في قرقنا.
0: مرحبا بكم.
2: الصوت واصل
0: انت ما عندكش رتور موقف بإذاعة صفاقس ومستمعي صفاقس
2: يعيشك،
0: واهلا وسهلا بكم في جزيرة قرقنا.
2: اذا نحكيوا شويه على طبيعه جزيرة قرقنا اللي هي محاطة بالبحر، اللي هي تنجم تكون معناها عندها مناطق سياحية، مقول شيء منطقة، هي عندها مناطق سياحية كبيرة برشا كما سيدي فنخل مثلا، كما وين موجودين احنا توا سيدي فرج المنطقة السياحية. هل قرقنا هي تستحق أكيد أكثر من هكا؟ هل قاعدين تخدموا على أنه قرقنا تكون أكثر من اللي عندها توا في الجانب السياحي؟
0: هو في الحقيقة كيف نأخذ نحب نتحدث على أرخبيل قرقنا اللي هو مجموعة جزر،
2: أي
0: نحب ننظر له من ناحية البحر المتوسط. إحنا تونس بالطبيعة تشرف على البحر المتوسط في شمال افريقيا بالطبيعه. وعدنا جزيره قرقنا اللي هي نحب نقارنها بمختلف الجزر الموجوده في في البحر المتوسط. قرقنا في الحقيقه ما خدتش الاهميه نتاعها في على المستوى هذا. هذه بطبيعة
2: مش معنية مش واخذة حقها
0: مش واخذة حظها منذ استقلال تونس وحتى حتى حكومة ما جات في تونس للآن ما اعطتها حقها ووظفتها كوجهة سياحية دولية عالمية تجب تنفع الاقتصاد التونسي وتنفع التوانسة وتنفع الجهة كاملة.
2: كيفاش تشوف انت انه قرقنا تاخذ حظها؟
0: سامحني عند بداية وعند انطلاق المشروع السياحي في تونس بعد الاستقلال اختيرت يعني مناطق هذا تاريخ
2: مناطق على حساب مناطق اخرى.
0: اختارت في الشمال شو اسمه في الوطن القبلي النابل وما حولها واختيرت صفاقس قرقنة واختيرت جربة في مدنية. تم العمل على نابل وما حولها كما نقولوا حمامات وجربة كيف كيف، لكن في قرقنا تخلوا عليها والمشاريع الموجودة هذه أربع نزول الموجودة الآن هي مشاريع يعني أهالي قرقنا هم اللي نجزوها والدولة ما دخلتش فيها وما عملت حتى مقاومة من مقاومة الاستثمار في الجزيرة. أنا نعطيك أنا مثال، احنا في عام 1954 مطار اسمه جربة اسمه قرقنا مليتها في الرايد الرسمي خارج أو عندي نسخة منه في الرايد الرسمي كيف ما عملوا مليتا جربة. مطار جربة مليتا نعرفوه تو اللي هو دولي وقاعد ينشط بشكل كبير برشا وطور السياحة في جربة وقرقنا مزلت سبخة
2: ينشط الحركة
0: اللي هو المطار هو من مقومات الاستثمار الهامة في في الاستغلال السياحي.
2: نحكيو مطار بيه كي نحكيو اصلا طريقة التنقل توا اللي هي يونيكمون بحرية ونعرف احنا يوميا
0: خلينا نعطيك البسطة هذه سمحني مثال هذه فرصة حتى المواطنين وحتى المجتمعين باش يعرفوا الشيء هذا وحتى المسؤولين في الدولة على الاقل يتنترس الامور هذه. حتى النقل ما بين قرقنا وصفاقس قاموا به لقرقنا، عملوا شركة خاصة اللي هي سانفيك وعملوا بها النقل وبعدين الدولة خذت البارتي خذت على عتقها في الثمانينات في أول الثمانينات وعملت الشركة الجديدة للنقل هذه. يعني القراق أنهم واحدة ما عملوا لأن الدولة تخلت عليهم كل صراحة أمور سياسية أمور يعني اتحاد وكما نقولوا احنا وحكومة وكذا هكي أمور أخرى ما ندخلوش فيها، لكن قرقنا ديليسي هذا واقع. أنا مستثمر هنا في قرقنا عندي نزل جسوي ديليسي ريزمون يعني وزارة السياحة يعني والمسؤولين المحليين لهنا يرغبوا فينا ويحاولوا يعاونونا لكن على مستوى التشريع فما حد شيء على مستوى مقاومة الاستثمار فما حتى شيء. احنا حتى الضوء حتى ستيك نقص ما عدناش هو التنسيون عدنا مهي التنسيون اسمه بالنسبة للسونات بالنسبة للماء عدنا محطة بسيطة صغيرة ما تفيش بالحاجة. على مستوى التجهيزات نتاع التليكوم وما شابه ذلك ديما ما عندناش
2: يعني ديما تبقى الصعوبات هذه موجودة.
0: المستثمر شركة أجنبية ولا تونسية تحب تستثمر في الميدان هذا باش تشوف الأمور هذه ما تلقاهاش ما تجيكش
2: أكيد فهمت. فما بنية تحتية لازمة باش يجم المستثمر يخدم
0: البنية التحتية هذه تقوم بها الدولة مجموعة الوطنية هي تقوم بها في توجه معين. القراقنة الكل سامحني يا اختي القراقنة الكل اللي احنا تقريبا فما حكيت 6000 7000 مواطن قرقني اصله قرقني بقى احنا هنا في الشتاء 14000 وفي الصيف نوصل 300 350.
2: هذا اللي حبيت نقوله انا
0: لكن القراقنة عايشين في الجمهورية تقريبا 600 700000 موجودين بارتو في الجمهورية التونسية كامل وخارج تونس وبكلهم ينظروا قرقنا بالنظرة هذه اللي حكيتها لك انا تو اللي قلت لك انا تو اللي احنا مواطنين مظلومين في الجزيرة نتاعنا وهاجروا لقرقنا وعملوا مشاريع واستثمارات البرة لأنه قرقنا الدولة التونسية منذ أن نشأتها لم تعرها اهتمام وهذه غلطة كبيرة لأنها كانت نجم تكون على مستوى الاقتصادي وجهة اقتصادية دولية وهامة جدا كما جربة جربة هي هذه السياحة توراها في تونس. قرقنا عندها مقاومات كجربة وأحسن من جربة لأنها تبعد 20 كيلومتر على اليابسة هذا في حد ذاته هو سياحة.
2: كأجانب لهنا زيارة متاحهم مقارنة بجربة يظهر لي فمش معناها
0: جربة
2: الأرقام بعيدة على بعض
0: جربة
2: في الأثناء ما نعرفش زهرة أنت قاعدة تشوف توا في الكاميرا كيفاش قاعد فما شنقول فلوكة بابوش قف سفينة سياحية أي في رحلة سياحية قاعدة ورانا كنت شوف فيها معناها عنا إكرام متحرك حتى إحنا هنا مش كان عندك أنت يا زهرة في استوديو يعيشك
1: أي قاعدين نشوفوا قاعدين صورة تصل لنا
2: أوكي الإكرام متحرك وفما سفينة سياحية وفما جولة سياحية قاعدة صايرة وهذه زادة يحسب لأهالي المنطقة وهنا زادة أهل المنطقة اللي يعتمدوا على أنفسهم في أنهم هما يخلقوا مشاريع هذية نحيوهم عليه مش معناها نبرروا إحنا ولكن نحيوهم عليه خاطر قاعدين يقوموا كل مرة يطوروا أكثر كما الرحلات السياحية هذية اللي ولاو يجيوها الناس مش كان من صفاقس بركة من برشا ولايات أخرى كما الناس اللي قاعدة تمشي الكوكو بيش في بنزار فما برشا ناس قاعدة تجي
0: هذول القرقنة
2: إيه أنا فقط حبيت نربط
0: كيف نرى قرقنة بالعيون
2: أعطيني توا أنت كيفاش تشوف في قرقنة اللي ظلمت واللي مظلومة واللي كانت ممكن في وقت من الأوقات كانت تجم تستغل فرصتها كانت عندها بوي قوي برشا
0: بالطبيعة في أول الستينات كانت وجهة من الوجهات
2: ما استغلتهاش
0: لا ما كيفاش ما استغلها هي إذا الدولة كما صرفت الفلوس وعملت مقاومة السياحة في الكابون في بالضبط الحمامات وفي جربة كانت تنجم تعمل مطار هنا وتعمل مواني ترفيهية وتنجم تعمل مدارس سياحية وهي الدولة وقتها بنات الوتلة أصلا بنات الوتلة بنات الوتلة هي بشجعت على السياحة وفما بنك كان مختص في تمويل السياحة قرقنا لم تحظى بالشيء هذا احنا تو نطالبوا باش
2: اعطيني المستقبل تو صحيح تعطينا بسطه تاريخيه لنوصلنا للمومون هذيا الحاضر
0: بالضبط احنا في الحقيقه عندنا الكثير من المشاكل واولا هي النقل ما عندناش مطار اول حاجه باش المستثمر اللي يحب يعمل نزل نتاع 500 سرير 600 سرير الى غير ذلك راه يلزم مطار يلزم الناس تهبط
2: يلزم يلزم يلزم
0: النقل الموجود حاليا النقل الموجود حاليا هو نقل دون دون المرتقب ودون المتوسط
2: دون المتوسط
0: يعني هي شركه مسمينها جديده هي صفحه قديمه اسطول مهترئ اطارات ناقصه تمويل ناقص مش لازم نتحدث مش المجال باش نبداو نتحدثوا على الشركه هذه شركه تعب برشا الدوله لازمها تتدخل وزاره النقل تدخل في اقرب وقت يلزمها تصلح الامور هذه فيسع فيسع لانها منهكه الشركه هذه مما جميعه منهكه مش لازم الكونستا موجود راهو وشافوه الاخيان المسؤولين وشافوه كل شيء وعملوا على الاجتماعات وكل شيء واذا وقفت الشركه هذه قرقنا مشاق بالطبيعه خاطر احنا السبيل الوحيد باش نوصلوا
2: قرقنا كيفاش نجم تقف الشركه معناها راهو تتوقف الحركه تماما
0: هي مهدده
2: ولي شلل على مستوى الحركه
0: لانه الاساطيل البابر اللود هذين كلهم معطلين برسك يمشيوا يحكسوا بالسيف هذا اليوم معطب غدو الاخر يخدم غدو احنا نتبعوا في الحاله كمواطنين يهمنا الشيء خاطر هذاك الوسيله النقل نتاعنا
2: بالاضافه الى تاثير الطقس عوامل الجوية
0: طقس قرقنا
2: الرياح احنا خاطر حتى على موجة عصفاقس ديك تهب شوية ريح نعرفوا اللي فما تغيير على المستوى
0: توقيت الشتاء يمكن نجي ايامات في الصيف ولا
2: الشتاء يصير فيها ما صارنيش برشا من اللي صار هذه الفترة اللي تعديت انت هنا حكيت على النقل القنطرة بين صفاقس وقرقنا
0: احنا تحصلنا النقل مبدئيا اعطيني نعيش تو انا
2: انت مشيت للمطار علاش ما مشيتش للقنطره
0: المطار يشجع الاستثمار
2: أي.
0: شوف يشجع المستثمرين الكبار باش يجيو نتبعوا بعضنا بشويه بشويه النقل هذا يحسن جوده الحياه في قرقنا النقل هذا نتاع البابور يحسن جوده الحياه في قرقنا تولي تجي مرتاح تطلع مرتاح تلقى بابور نظيف تلقى بابور مش بالحاله المزريه اللي عليه هو تويكا
2: فهمت
0: هذاك يحسن جوده الحياه للزائرين والمصطافين يوليو نشجعوهم باش يجيو فما اشياء تشجع المستثمر باش تجي وفما اشياء ضروريه باش الناس تنجم تتنقل ما بين قرقنا وصفاقس
2: واضح
0: فما حاجه اخرى نحب نقولها لاختي
2: تفضل
0: للساده المستمعين منطقه فنخل هي منطقه خذتها لافتي الاجونس الوكاله العقاريه السياحيه خذتها في عام 80 81 شريتها من عند المواطنين لقرقنا تقريبا 90 هكتار فيهم 74 هكتار تو صالحين للاستثمار وهي منطقه خلابه خارق العاده احسن منطقه في الجزيره دو بوان دو في سياحيا معطيات سياحيه خذيتها بالدينار الرمزي خذيتها بالدينار يعني بلاش فلوس القراقنه باعوا لها ارضهم على اساس انها مش تعملوا فيها مشاريع كما في سيدي فرج لهنا منطقه سياحيه
2: ولكن اعتماد السياحه الايكولوجيه يظهر لي في
0: مثالش جيولوجيه ولا بيئيه ولا كذا ما نتخالفوش احنا تخالفوا الوكاله العقاريه هذه السياحيه اللي خذات اراضي لقراقنا على اساس مش تعمل فيها تستثمر فيها مشاريع سياحيه وترجع الجزيره يعني بشكل يعني اخر كيما الجزر الموجوده في البحر المتوسط ولا احسن ما رانا الا حطتها عندها وما حبتش تسلم فيها للمستثمرين احنا عندنا مستثمر احنا توا نكلم فيك انا عندي مستثمر عندنا مستثمر وانا شريك في المساله نحدث فيك انا شريك في المساله كقرقني صاحب نزل هنا ومهتم بالشان السياحي في قرقنا وفي صفاقس وفي تونس عندنا مستثمر 350 مليون يورو موجود يعني فوق الألف مليار تونسي، وعملنا البلان، عملنا الدنيا، عملنا كل شيء، وقدمنا المطالب للوزارات ورفضونا وعادوا دخلنا.
2: ليش التعطيل هذية؟ تعطيل كبير برشا، سنوات وسنوات،
0: تعطيل كبير برشا من الوكالة العقارية للسياحة. مبدئيا تو الوكالة العقارية السياحية ترجع لنا تقول انتم تحبوا تاخذوه بالدينار الرمزي، قلنا لهم ما ناخذوش بالدينار الرمزي، نحبوا نشريوها، اعطينا اخويا خلينا نشريو. وعلاش ما ناخذوش بالدينار الرمزي؟ انت شريتو بالدينار الرمزي، انت خذيت
2: ودي مش شجع السياحه،
0: انت خذيت الاراضي متعلق نتاع القراقنة بالدينار الرمزي وتحب تسمصر فينا، سمصر فينا شويه اخويا، مش ياسر،
2: مش ياسر.
0: احنا كوم ديزانفستيسور.
2: وين وصلنا تو؟
0: وصلنا وانا في الوكاله العقاريه السياحيه رجعت لنا تو رساله وكذا تقول وانه مش ممكن باش كذا كذا، ما حبش فوت في الارض. فما ناس في الوكاله العقاريه السياحيه متحمله المسؤوليه فيهم، يحبوا يقسموها يبيعوها اراضي دي فيلا، ما يحبوش يستثمروا السياحه بالشكل اللي نحبوه احنا في قرقنا. شو احنا نشوف مش نعملوا؟ مش نعملوا 2500 سرير، مش نعملوا يعني كلينيك، ومش نعملوا مطار، ومش نعملوا 25 ميجاوات، ومش نعملوا ميناء ترفيهي.
2: اذا شكون قرروا
0: هذا؟ فما شركه تكونت ناس مستثمرين من تونس ومن خارج تونس، وعندهم الاموال، موجوده الاموال،
2: يا ريت هذا نراكي وخلوه يتحقق ان شاء الله،
0: وموجوده الاموال، وعملنا البلان وعملنا كذا، وقدمنا للسيد وزير السياحه المشروع هذا، وافق على اساس انه الوكاله هذه العقاريه السياحيه لازمها توافق، ووحلت في الوكاله، والوكاله قالت لو المره لا، وقاعدين ما بين الوكاله واحنا تو، فهمت؟ السياحه موافقه، السلطه العليا موافقه، والوزاره الاستثمار والتخطيط موافقه، وصي الوكالة العقارية قاعدين توا احنا وياهم اللي اراضينا،
2: مازال التعطيل من الوكالة العقارية للسياحة.
0: فهم كيفاش ولا احنا اخويا نحبوا المشروع هذا يصير، لانه اذا صار المشروع بريمو راهي نقلة نوعية لقرقنة صفاقس تونس، راهو مشروع القرن،
2: واضح؟
0: فهم كيفاش ولا؟ والاموال راهي موجودة
2: للاسف، ما اذا كان كل شيء متوفر، المكان متوفر، ودراسة المشروع موجودة، والفلوس موجودة،
0: والإرادة موجودة، والأرض موجودة،
2: أي الأرض، المكان معناتها موجود. أنا نتفكرها وجينا قمنا زيارة لهنا، معناتها حتى من قبل الثورة يعني شفنا زيارة وشفنا على أساس مخطط حاضر وخدمة حاضرة، معناها علاش للأسف الشديد نوخروا بها برشا بالتوالي.
0: للأمانة أنت تو بحذانا، للأمانة باش نوريك أنا مسألة حاجة أخرى. دقيقة سامحني.
2: كثروا علي الاوراق سي جمال، تعطيني الميكرو لحظه، تعطيني الميكرو لحظه ما يسالش في الاثناء. نرجع لك سي فتحي،
3: ما يسالش
2: تعقيب من عندك انت، اي فوالا كمندوب جهه للسياحه،
3: واحنا كجهه كنا نتبناوها. لكن انا زاد صحيح الوكاله العقاريه السياحيه، فما اما باش نقولوا بالدينار رمزي، راه الوكاله العقاريه السياحيه جيس للتوضيح هي تاخذ اراضي تهيئها، فما كلفه ما نجموش ناخذوه بالسومه اللي خذاته وهي نعاودوه، هي عملت تهيئه على الاقل، هي هيك ايش تعمل؟ تعمل تحسب الكلفه نتاعها. مثال انا نتذكر هكذا يجم يكون في 45 في 50 في 60، احنا هيك الاستثمار زاد الدوله صرفت مستعدين والمستثمر
2: ما يسالش. هو بالنسبه لي يقول لك احنا فاتحين صدورنا يا سيدي مش بالدينار الرمزي، اما ما تتربحش فيها برشا، ما تعجزنيش، خاطرين مش نحرق، مش نخدم، مش نستثمر، مش ندخلوا فلوس، مش نجيبوا عمله صعبه.
0: هذايا
2: تفضل.
0: ما نعطلوش. هذايا الرايد الرسمي خرج في 1954 يضبط
2: المطار بالنسبه للمطار من عام 1954،
0: هذا الرايد الرسمي خارج ولم يرى النور الى يوم الناس هذا، والارض موجوده ملوحه. احنا ان شاء الله بالمشروع الجديد هذا مش نحيوه ومش نعملوه المطار
2: ان شاء الله يا ربي، تو حركتوا الامور اكثر ان شاء الله، زيد
0: قاعدين اداريين معطلين، ما يدارين معطلين
2: ان شاء الله اترافير الحصه هذه ان شاء الله يا ربي المشروع هذا يرى النور
0: باش يساندنا ويتحرك المساله هذه، خاطر يلزمنا زاد السلطه السياسيه
2: تعاوننا
0: في الشيء هذا،
2: وما نتخيلش كان ما يعاونوش. معناتها حاجه كيما هذه مكسب كبير للجهه، ومعناتها عموما والقرقنة خصوصا، يظهر لي ما نتخيلش كان معناها
0: هو في الحقيقه. شوف المستثمرين هذوما شكون جابهم؟ سي فتحي ولا عبد الله؟ ما كانوش جايين القرقنة راهم، أو اسمع فيها بعد يا سي فتحي، احنا جبناهم وفي قد
2: يعطيكم الصحة. هذه حنكتكم انتوما، انت كمستثمر وهو كمستثمر،
0: قداش من مرة حبوا يبدلوا الوجهة؟ لأن بقى صعوبات كبيرة برشا. كبيرة برشا.
2: وهذا معروف في حتى الساسيون ديما فما التعطيلات هذه.
0: مش نعملوا حتى الساسيون تاع دي سالمون تاع تحليل المياه. المشروع هذاك.
2: أي.
0: باش ما نقلقوش
2: فما أوتونومي خاصة بالمشروع هذا كامل.
0: الضوء والنقل.
2: معناها نعاودوا نلخصوا أنه المشروع هذا في منطقة سيدي فن خلق كنتوا اقترحتوه مع مستثمر آخر مستثمر أجنبي.
0: هو تونسي أجنبي.
2: تونسي أجنبي فيه فيه 2500 سرير.
0: أي وفيه كلينيك.
2: وفيه مساحة.
0: وفيه
2: فيه مطار.
0: فيه ملعب استقبال الكرة القدم جسمه.
2: يعني حتى رياضة ولا خطر هوني نجم نستقبله نجم يكون دي ستاجونية أي مركب كامل رياضي.
0: قرية سياحية كاملة. قرية سياحية كاملة. وعندنا حتى الكونترا مع اللي زلمه.
2: شوف قديش يخدمهم. شوف قديش يخدم المنطقة.
0: حتى التسويق موجود.
2: إن شاء الله اليوم الصوت يزيد يوصل أكثر سي جمال. أنا نحييك على جرأتك وعلى تقديمك الموضوع وعلى طرحك لي لأنه بالفعل إذا كان ما نطرحوش موضوع كذايا في برنامج اليوم تونس 70 وإحنا موجودين في جزيرة قرقنة معناه كانوا ما عملنا حد شيء. أنا هذه الفايدة هوني تحصل وقت نطرح الموضوع وإن شاء الله وقت اللي يرى نور المشروع هذايا ومشاريع أخرى كيما هكايا.
0: سمحني
2: بإيجاز
0: لأنه احنا توا في الحقيقة نحب نقدم أنا مش عندنا كان النقد نحب نقدم شكري للإطارات العاملة في قرقنة على رأس السيد المعتمد قرقنا عنده سنتين لهنا وبحذانا
2: بارك الله في الحقيقة حتى معنا احنا على حسن الاستقبال
0: نحبه حتر خدم ورينا العمل متاع وواضح نحب نحيز هذا أعوان الأمن على رأسهم سي زهير وسي سيف حرس وأمن ووطني والعوان متعاونين وواقفين الحق حقيقة رب العالمين هذا نشكره احنا قد احنا نشكره اللي يزمه تشكر فهمت وبارك الله فيهم لأنهم في الحقيقة هالسنتين هذوما قرقنا يعني على مستوى المعتمدية وعلى مستوى الأمن الحق تحسنت برشا برشا برشا برشا وهذا المسناه المسناه الناس كل المواطنين الكل واللوم لومة على على على الشركة الجديدة للنقل هذه ما بين قرقنا صفاقس نلوم عليهم وربما ظروفهم ما نجموش هيك هيك حد إمكانياتهم لكن السلطة مثل في وزارة النقل
2: دعم الشركة مزيد دعم الشركة
0: باش تكون مسؤوليتها
2: ويقف على سقف الشركة وتقدم جديدة
0: وزارة النقل في شخص وزير النقل يجب متحمل مسؤولياته 350 ألف ساكن توا في قرقنا ماشيين جايين بالآلاف في النهار لا مواعيد ولا نظافة بواخر ولا فما راهو فما حتى سيكوريتي في البوابة
2: حتى على مستوى النظافة أنا يؤسفني اليوم الصباح بكري معناها شوية الحقيقة فما الأوساخ مش نظيف
0: يقعد ساعة ونصف باخر كان تقعد ساعة وخمسة دقائق ولا تقعد ساعة ونصف في ساعة ونصف بالله امرأة ولا صغير ولا كبير يحب يدخل تواليش يعمل
2: يا سيدي إن شاء الله خلينا توا هي تعطينا وصلنا اللي اسمه يوصل سي جمال أنت نحييك ساعة وإحنا كرحابة صدر البرنامج تتسع لأنه نوصله الإشكال يعني. لأنه مهم برشا هذية
0: أنا نقلت أنا نقلت عيون المواطن القرقني في شارع قرقنا ما توا
2: فوالا
0: يرى فما ضيم يرى فما ضيم
2: زهرة قلت برشا محبة وبرشا غيرة على قرقنا جيستما لمسنا فيها الغيرة ولمسنا فيها المحبة ولمسنا فيها زادة كمستثمر بصراحة تونسي
1: وتفكير في الأجيال القادمة
2: ويحب يخدم الجهة متاعه من حقه زاد في هذه نحيوك برشا سي جميل بن سعيدة إن شاء الله قلت اللي حبيت تقوله كل كاتب عام الجامعة الجهوية للنزول بصفاقس نحييك برشا شكرا لك وإن شاء الله يا ربي الحصة الجاية من تونس سبعينينا الجاية في قرقنا كان عشنا نلقاو المشروع على النور إن شاء الله إن شاء الله الوكالة العقارية للسياحة تحركت شوية وزحت هكا شوية وميسالش نفوتوا شوية دينار الرمزي أما ميسالش خلينا نشجعوا المستثمرين نتاعنا راهي عملة صعبة باش تدخل البلاد وباش يخدموا أهالي الجهة بطبيعة وبرشا حاجات أخرى مهمة تنجم تصير للجزيرة شكرا لك سي جمال نمشي استراحة موسيقية قصيرة زهرة وراجعين مع بقية ضيوفنا هوني مباشرة من منطقة سيدي فرش
1: اخترنا باش نرجعوا للعتيق نسمعوا النغمة هذية وتحية لكل أهالينا في قرقنا وعشاق قرقنا أينما كانوا

0: نغمس بعينينا. واليوم من قرقنا من جزيرة الجمال، جزيرة كل حاجة مزيانة. والبرنامج هذايا أكيد باش يفتح الشاهية جولتكم اليوم يا ألفة، باش تفتح الشاهية البارشة باش يخموا ويبرمجوا إنهم يمشيوا القرقنة. أهلا وسهلا بيك من جديد ألفة.
1: هو من المفروض من غير ما يخموا الحقيقة، خاطر احنا في صفاقس عنا ملاذ كبيرة اللي هي جزيرة قرقنة. وين نقول هذايا، ويعني على ضمانتي كما يقول ولا على مسؤوليتي، انه اللي لبس عليه نجم يجي ويتفرهد في قرقنة، والزوالي نجم يجي ويتفرهد ويجيب صغيراته. يكفي انه سيدي يوسف المنطقة اللي تستقبل الزواولة وتستقبل الناس العياشة واللي على قده وما عندوش كرهبة باش يمشي بصغاره لبعيد ويهزهم ويعمل بيهم تفرهيدة وكعيبة حوت وشوية جو وعومة في البحر وكعيبة جلاس ويروح بيهم في اللود. ديجا فرحوا وعملوا كيف. وشكون منا احنا صغار ما مشيناش لسيدي يوسف وما عشناش الجو هذي الكل، وجو البساطة قديش محليه. كيما توا نعيشوا جو اخر، صحيح موتوغيزية زهرة، اما ولينا نخموا على اشكال اخر، تخلط ما تخلطش على اللود، تخلط ما تخلطش في الصف، هذيك اشكال اخر. خليني نقولوا على ما شاء الله حركة المرور المكتظة تولي كبيرة برشا في جزيرة قرقنة في الصيف. هذا هو احنا نحيو والدينا ونحيو عائلتنا اللي هزونا واللي فرهدونا، ونحيو كل انسان يتوق باش يفرهد صغيراته باللي يقدر. جزيرة قرقنة تقولوا ايجا ومرحبا، وتلقى عيبة الحوت البنينة والفرشكة مهما كان جيبك شفيه. هذه حاجة تحسب لأهالي جزيرة قرقنة والقرقنة. مش نقول لكم زهرة، أنا توا نقول شوفوا نعش تشوفية وإلا لا زهرة، أنا بطبق بلا ستوريات وأنا لابسة بالبلان شميز شميز لابستها أنا بغودغي أنجليز اللي لبستها، أما توا لبسة بغودغي أخرى يعيشك، بغودغي كيركنيز. بربي شوفوا ما حلي عمل هيلي، صور هيلي هذه يا وسامة، هذه صورها ستوري هذه ما بنا وليت نشعر أنا سيئة توا زهرة. دونك من البغودغي أنجليز البغودغي كيركنيز، وباي شكون باي إيديات، نقول سفير الغرزة القرقنية الشاب ولدنا والجزيرة قرقنة مروان هنانا، ما شاء الله عليه سول ويجول بالغرزة هذية اللي عاود يحييها، اللي يخدم عليها، يخدم في خدمة مزيانة أصيلة في نفس الوقت معناها تراثية وفي نفس الوقت مودرن. هذا اللي احنا نلوجو عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بيك مروان، أنسنا برشا يا سيدي وأنسناك ديما. أنا نقول أنتم أنستونا في البرنامج وإحنا إن شاء الله أنسناكوا في جزيرة قرقنة.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة. هذا فخر ليلي كشاب نخدم في تراث قرقنة ونعود نعرف
1: فيه. يعطيك صحة، يعطيك الصحة. برافو. بيه، وشنو رأيك في اللقطة الشعرية اللي أنا قلتها؟
2: ما شاء الله عليك،
1: زيدتك هكا
2: أفهمتني
1: ولا كش حبيت لوج على الكلمة هذيك. أنا أفهمتك، خرجت سبونتاني ما هي وكلها بالحق كانت بطريقة عفوية. هاي من اللي لبستها أنا، خلينا تو نشوفوا الجبة القرقنية هذي
2: قاعدين نشوف فيها تو المستمعين. القرقنية
1: جبة الأشتار القرقنية، ما بنها محليها فلوتي هذية، وشو فيها بالضبط باش متميزة؟ الألوان بطبيعة،
2: الألوان متاحة، الفصالة متاحة بحد ذاتها. الجبة متاعنا راهي ماهيش مجرد جبة عادية، معناتها نشوفوا فيها فصالة معينة اللي هي نقول لهم احنا الخراط على الجناب، دايرة بالدربوز والوز، فيها مكونات

0: البوطون وفيها البرودري القرنيه الكيركنيز.
1: هو ان ان فيت عندك دو فولي نخدم عليهم في بروجي زينه اللي هما نعاود احياء التراث القديم كيما الجبه كيما الكوفيه اللي هي انا طول الوحيد في الجمهوريه التونسيه نصنع القالب نتاع الكوفيه
0: اللي هي ورينا
1: اللي هي هي الكوفيه أي. اللي تلبسها العروسه على راسها ليله الهروب
0: ليله الهروب هذيك الخرجه اللي يخرجوها في قرقنا مع
1: اللي هي
0: العروسة.
1: مع الجبه الاشطار مع السوريه مع السروال
0: ليله الهروب هذيا نهربوا شويه هكا بكم نهربوا بكم شويه مع الجو القرقني ومع الكوفيه هذيا بانامل مروان هنا يعطيك الصحه. دونك انت الوحيد اللي تصنع في في القالب هذا اي وبعد انت تكمل
1: بعد نطرزه بالفضه بالجوهر الحر بالمرجان 55 سنتي اي وهذه تلبسها العروسه ليله الهروب مع الجبه بالسوريه والسروال والفضه نتاعها الكل وعندكم تتصدر بها واللي هي ليلة الهروب هو احتفال باللبسة القرقنية اللي كانت تلبسها العروسة في المحفل متاحة
0: كل عروسة توا تاخذ الكوفية متاحة وإلا توا لو يكريوهما كهو ولا كيفاش
1: والله حاليا انه معناتك الأكثرية في الكرة وليت العبيد معناتها تكريها اما من الحاجات الباهية انها قاعدة سنة مؤكدة ما فماش عروسة قرقنية
0: موجودة
1: عيب كبير عنا كان عروسة ما تلبسش الجبة والكوفية وتعمل تصديرة الهروب
0: هذه هي الجبة اللي تلبس عليها
1: هذيك هي عنا الجبة الأشطار وعنا الحمرة صادة وكل قرية في قرقنا شنو تفضل عنا قرى كيما وليت قاسم يفضلوا الجبة الأشطار الشرقي زادة كيف كيف احنا الرملة مثلا الكلابين نحبوا الحمرة صادة وفي الليطوم تاعك الأحمر يفرق زيدا مثلا مليتا يحبوا أحمر قرن فلفل
0: أبو؟
1: الفيف معناها روج فيف
0: أي.
1: احنا في الرملة نحبوا الدم غزيل اللي مع تقاتم شوية عاتي على البوردو شوية ليد القاسم يلبسوا الأشطار
0: أي نسألك على القماش قولي عبير اسألوا على القماش
1: هذاك الزنار الزنار هو حرير يتخيط فوق الكوفية عند الكوفية هي عندها القماش متاحة اللي هما المتاتق هذوما اللي تتربط بهم على الراس وعندها الفضلة التيلانية
0: ما شاء الله يعطيك لسامي متاحهم عليها الأوريجين صحيح
1: نزيدو نخيطوا عليها الزنار هو يبيك من الحاجات اللي أنا نخدم عليها أن نحافظ على الإكسيك متاعنا ونعطيك الاسم الصحيح
0: نحييك عليه يا مروان
1: خطر احنا توا معناتها ماشيين حتى انه نحافظوا حتى على لهجتنا القرقنيه طيب احنا بحكم برشا قريقنا وليت كلها تهاجر تعيش في صفاقس في تونس وليت في الصيف قليل وين تسمع هيك القرقني نتاع وينك يا وخيا وين جيت وش حالك وكل عرفنا لازمنا نحافظ عليها
0: انا بديك يدخلوا معايا مستمعين وتقول لي انا من قرقنا ولكن تحكي بصفاقسي واضح اللي تعيش في صفاقس تتاثر باللهجه الصفاقسيه
1: صحيح تتاثر باللهجه انا لا من الحاجات زاد نحافظ عليهم اني انا نحب نحكي بلهجتي وبالقرقني وكي تبدا عندنا اسم معين للقطعه هذيك نسميه كان باسم هذيك فهمت مثلا الجبه هذه ساعات يجوني تقول لي نحب هيك الحرج نقول لك اسمه طوق
0: انت خدمتك مروان شفناها في بلايص اخرى مهمه برشا هاو باش نعمل لونشينمون انا توا خاطر فرحانه برشا باش تعطي الميكرو للجميله اللي بحذايا واللي سبق واني تلقيت بها قبل وخدمه خدمه ياسر مزيانه وقتها كان لقاء للصحفيين كنا في زياره لجزيره قرقنا ومن بين المحطات كانت متحف العباسيه وما نجموش ما نحكيوش على متحف العباسيه هو بيدو انتوما زاده كيف كيف هنا تشجع حي والمنطقه كيف كيف يعني المتحف اللي يبرز ما شاء الله زخم كبير من تراث جزيره قرقنا ما بين اللي موجود في المتحف هي اللبسة التقليدية وخدمتوا عليها مليح نستحضرها ونستحضر اللي أنتم كرستوا معناها جزء مهم في المتحف لللبسة التقليدية القرقنية تحية كبيرة برشا برشا السناء الفهري المشرفة على متحف العباسية وتحية لوالدك سي عبد الحميد الفهري نوجه له تحية كبيرة أستاذنا العزيز
2: نقول لكم صباح الخير ونحب نشكرك على الاستضافة وقديش فرحت وخاصة بوجود شباب اليوم كما مروان ربي يوفقه
0: بطبيعة احنا نحب بعينين وماليها وماليها من الشباب اللي نجموا يفيدوا ينجموا يعني يعطيونا شنو هما قاعدين يعملوا شنو طموحاتهم فوالا كيما انت سنة زادة
2: يعيشك شكرا في كما قلت انت عندنا مشهد كامل في المتحف يحكي على العرس القرقني وبالنسبة للمتحف هو مركب فيه تكون من ثلاثة أجزاء اللي هو مركز دراسات

0: مركز سرسينا اللي يخدم حول الجزر
1: أي.
0: واللي يجيوا طلبة من تونس وخارج تونس يجم يعديوا استاجهم عنا اللي عندهم دي ريشيرش
1: هذه الكل توفروهم طبعا خاطر ما شاء الله يرجع هذية نقول وين للدراية الكبيرة والخدمة الكبيرة والبحث الكبير أي. على تراث جزيرة قرطنة ما نعرفش لازم نعطيك لونتين وإلا لا زهرة
2: هو لازم تعطيني توا لونتين لكن نجم نقول هذه تقديم صغير بعد تو ندخلوا للمتحف كيف ما نحب
1: هيك اش حبيت نقول أنا زهرة فقط بيه. هي راهو بحذية ضيفتي ومشكورة جدا على قبول الدعوة جيت من بكري الحقيقة يعطيها ألف صحة سنة الفهري باش تقعد بحذينا خاطر نحبوا نستفادوا ونحبوا نعرفوا برشا حاجات ورانا نحبوا نشجعوا اللي يسمعوا فينا الكل باش يجوا لجزيرة قرطنة وباش يمشوا للبلايص المزيانة الكل وباش نحكيو على برج الحصار بعد شوية وباش نحكيو على بلايص أخرى حلوة وباش نحكيو زاد على متحف العباسية بعينيك أنت سناء اللي تنجم تعطينا كان صورة جميلة جدا نشكرك يعني. برشا مروان هنانا أنسنا برشا ويعطيك الصحة على حضورك بيناتنا وعلى إفادتك اللي قاعد تقدم فيها في مجال اللبسة التقليدية القرقنية شكرا
3: يعيشك كل الشكر لكم توما إذاعة صفاقس المساند الرسمي لنا احنا والصوت
1: شكرا شكرا, شكرا, شكرا الأخبار وراجعين مواصلة المشوار

0: أهلا بكم. أثار اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز برنامج القطع الدوري للكهرباء في عدد من الجهات موجة استياء واسعة خاصة في ولاية صفاقس في ظل عدم الالتزام بالتوقيت المعلن للانقطاع، ما زاد من تذمر المواطنين وأعاد إلى الواجهة المخاوف من تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال ما تبقى من فصل الصيف وما قد تسببه من خسائر لعديد القطاعات والمؤسسات. بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وبلوغها اليوم ذروتها في أغلب الجهات، قامت وحدات الحماية المدنية ب 140 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، من جملة 619 تدخلا وفق ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجة اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. في العالم، كشفت الخارجية الإيرانية وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، وأشارت إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفها بالتنازلات والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي، وأكد أن المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل لم تحقق للبنان إلا التنازلات الميدانية، وأن إسرائيل حققت مكاسب سياسية دون نتائج ميدانية. نهاية الموجز، اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر، البقاء لله وحده. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله تعالى نزيها بسباس، زوجة المرحوم نور الدين بالأسود، والدة مختار وهالة ومريم، وشقيقة عبد الوهاب ومحمد وكمال ورضا ومنيرة وليلى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الجاموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 3. تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

0: هذا هو جونا وهذه إيقاعاتنا وتونس سبعينينا متواصل معاكم في قلب جزيرة قرقنا حتى النصف النهار إن شاء الله مع كل الفريق الخارجي. نوجه لهم تحية ونشكرهم برشا على التعاون الحقيقة، عبير جوهر أسامة كيف كيف سي فتحي زريدة سيد المندوب الجاوي للسياحة، والحقيقة محاطة بمجموعة من الضيوف سعيدة جدا. وقديش ما بنوا الحصة كي يبدأوا بحذيك الضيوف، مش كلهم يبدأوا بالتليفون بحكم البعد الحقيقة، فاليوم اخترنا أن نكونوا موجودين هوني وهذا أقل حاجة نجموا نعملوها. وأنا فرحانة برشا بمجموعة بالضيوف اللي بحذينا، ولكن خليني نقول فرحانة اللي في دي كتاب تم إهدائه لي اليوم في الصبحية، فرحت برشا برشا من أستاذنا المحترم سي عبد الحميد الفهري، كتاب كاركونا بانوراما دو نوستالجي، وشوفوا شنو اللي كتب لي فيه سي عبد الحميد الفهري. قال قرقنا في 4 أوت 2026 إلى المحترمة ألفة زميت، إليك عينات من دواعي تعلقنا بجزيرتنا قرقنا الأصيلة، مع تحياتي عبد الحميد الفهري. نقول لك إن شاء الله يا ربي ديما ربي يديم لك الصحة سي عبد الحميد، وربي يحفظك ويفضلك، وإحنا اللي نتعلموا منك برشا وتعلموا على يديك أجيال وأجيال، منهم الجميلة سناء الفهري. تعلمت ولا ما تعلمتش؟
1: أنا ديما نتعلم ونحاول نتعلم، وإن شاء الله نكون في المستوى أني نوصل الحب متاع التراث للأجيال. أيوة. أنا في المتحف نتعامل مع الأعمار الكل،
0: صحيح.
1: دونك ديما احنا المتحف واحنا صغار هو معلومات ولازمنا فيسع نحفظه ولا ما نحفظوش. انا نحاول انه اللي يجينا تكون طريقة متاع منها حكاية، منها كيما الرحلة، كيما الرحلة
0: صحيح،
1: مني نحكي ومني نوصلها بروح خفيفة. دونك
0: وهذا اللي لاحظوه احنا من البداية متاع المتحف، هي بداية اللي هي دائرية في شكل دائري، يعني نحكي على المتحف عندي على القليلة 8 سنين ما زرتوش، وعد مني انا بيدي مطالبة اني انا نقول نجيب صغاري اقل حاجة نعملها اني شوفوا، صحيح نجيو للجزيرة ما بيك نجيو زاد المتحف ونتعلموا حاجات ونشوفوا حاجات على عينينا ونغرموهم بحاجات. وكي يقول هكا راهو معناها انا نقول نأثر في بقية السادة المستمعين زاد التأثير الإيجابي، هذا اللي بحثوا عليه. فوالا شكل حلزوني بالنسبة للمتحف اللي خليك تتعرف وانت تدور تدور تدور وترجع لنفس تقريبا هكا القلب رحاح نقوله.
1: احنا المتحف هو متحف اثنوغرافي يحكي على الحياة اليومية متاع قرقنا، واللي هو حسب ما اختاره الوالد انه يكون متحف حي، ان نجمه نحكيه مع اللي جينا انه يسألنا. صحيح الدنيا قاعدة تتطور برشا، نحاولوا نزيدوا التفاصيل المعلومات، اما احنا نحبوا ديما اللي جينا يسألنا هيك شنية، كي يسمع الحكاية عاود يقول وين صارت وقتاش صارت.
0: صحيح هذا هو. أي
1: واللي يخلي برشا صغيرات كي يرجعوا ولا يروحوا لديارهم بدوا فرحانين يبعثوا لي والديهم هيك التصويرة ويقول لي راهو اليوم احفظ، راهو اليوم سمعك
0: الميموغيز، معناها يخزن في ذاكرته المعلومات هذيك. هذا هو المهم، وهذا زاد الفايدة من انه زاد نهزوا صغيراتنا للمتاحف متاعنا ويشوفوا تراثنا ويشوفوا تاريخنا ويشوفوا عراقتنا ويشوفوا اصالتنا. هذا المهم.
1: قرقنا تراث ياسر غني، واحنا المتحف في شكل مشاهد كما قلت انت، اول ركن عندنا ركن الزعماء اللي تعدوا على قرقنا. بويسك خاصيتها في المد والجزر خلاتنا نجم نحط ثلاثة هيكل عظمية حقيقية، كما هيكل عظمي متاع بلين سلحفة دولفين اللي صغيرات يشيخوا بها الحقيقة الحكاية. وبعد ذيك البنية احترمت النمط الارشيتكتورال القديم كما السدة وتحت السدة عن الدهليز كما كانت العيشة. معناه أنت مش تعمل رحلة بتفاصيلها بين الماضي والحاضر.
0: صدقوني رحلة شيقة جدا. أنا قلت عندي على القليلة 8 سنين ما زرتوش المتحف، ولكن قعدت في بالي وماذا بيا نعاود نزوره، بخاطر راك تستمتع في رحلة ياسر جميلة وتحوس في الجزيرة من قبل اللي توصل للحاضر. فوالا علاقة أهالي الجزيرة بالبحر، علاقة الأرخبيل بالبحر، احكي لي عليها على طريقتك الخاصة. انت بنت الجزيرة وبعينين وماليها، وبربي سمعنا السوتيتر بعينين وماليها زميلي سمير.
2: بعينين وماليها.

0: بعينين مالها
1: بعينين مالها البحر. انت من مالي الجزيره واللي بحثنا لكل مالي الجزيره وضيوفنا الكل، فبعينيكم انتم نحبوا نحكيوا عن الجزيره وعلى علاقتكم بالبحر اللي قدامي تو اللي نشوف فيه واللي شر هكا محليه.
2: البحر هو من علاقتنا به علاقة مش حب، كان الصيف هي علاقة حياة كاملة تربط بين محبة حرية، لكن نسمة اللي احنا حتى في الشتاء نمشيو بحذا البحر
1: أي.
2: واللي العبيد في قرقنا حتى كانوا عنده خدمته تلقاه مغروم بحاجة اسمها فلوكة واسمها شرفية وهي أجيال.
1: هذا اللي جايينه بعد شوية مع ضيفي بعد شوية، انه هو عنده خدمته ولكن بحر
2: معناه فما كالعرق اللي يجبد كل قرقني بالبحر. شي يقولوا متوارث الحب هكايا من اللي ما عن أجيال عن
1: بيقول فما معلم أثري مثلا هوني هكا راو فيه مش بعيد علينا
2: شنو يظهر لنا اللي هو الحصار
1: اللي هو برج الحصار
2: أي. حتى في المتحف
1: مش نسألك هل تعرضت لبرج الحصار موجود
2: أي.
1: موجود
2: أنا كي نقدم الخريطة في المتحف نقول اللي هو تعديوا عليه زوز حضارات العثمانية والرومانية، الفوقانية عثماني واللوطاني من الحفريات روماني، وعندنا تمثال حنبال اللي هو تخبى غاديكا وفما وثيقة تثبت الباساج متاعه، صلح السفن متاعه ومشى للشام سوريا، وآخر ببليكاسيون أصدرت من مركز سرسينة
1: أي.
2: اللي هي تيز كاملة على قرقنا خدمة سي فتحي الشلبي
1: أيوة. وإصدار المركز جوارا سيفيليزاسيون
2: التفاصيل متاع التفاصيل على برج الحصار. دونك هذه أبسط حاجة لتدل قديش قرقنا غنية بتاريخها
1: تاريخها مهم برشا
2: فوالا. وبخلاف أنه حنبال تعدى معناها فما ماكيت مجسم البرج الحصار خدمته مهندسة معمارية سيرين قاسم يشد برشا صغيرات بويسك كيفاش
1: ديجا يا بنت قرقنا
2: اي فوالا يا بنت قرقنا قاسم
1: ديجا وهذا كيفاش نجمو نفيدو في المحيط نتاعنا ونجمو حب الانتماء نتاعنا نكرسوه زاده
2: بالضبط أي. انهم هما يسالوا وينو نحبوا نمشيو له
1: دونك الماكيت هذيا ترغب الصغير انه يكتشف انه يحب يمشي سوغ بلاس البرج الحصار
2: يشوف هكا يقول وين هكا الحجر وين اللي انا نقول لهم تطلعوا من فوق
1: باش نلخصوا شويه نقولوا اللي باش يجي لجزيرة قرقنا وهو موتوريزي ويحب يحوس بصغيرات ويحب يكتشف هو ومرته وعائلته يحبوا يكتشفوا الولايه سواء من صفاقس ولا من خارج صفاقس خاطر برشا يجونا من ولايات اخرى يحبوا يجيوا القرقنه احنا بيدنا نلقاو ونور وجوهنا معناها يقول لك اجا نهزك لجزيره قرقنه فشنو من الاماكن اللي نجم يتعدى بهم ويكتشف بهم تاريخ قرقنه اول ما نبداو
2: واحنا هابطين من سيدي يوسف معناها اثريا فما اول حاجه برج الحصار
1: من بعد دار حشيد
2: لا ما هيش اكسيسيبل
1: للأسف الشديد للأسف. انا مشيت لها
2: حتى برج الحصار
1: قيتها خراب معناها للاسف انا ألمني ذلك هذا راهو عند الحكايه يمكن 5 سنين اللي شفتها 6 سنين الحقيقه صدمت
2: للاسف
1: وقت اللي كنا نجموا نحسنوا استثمارها هذيك زاده
2: صحيح
1: تو يجاوبنا السيد المندوب بعد شويه
2: برج الحصار اللي نتمناوه انه يكون
1: يترمم
2: وعلاش لا يوليوا العباد تزوروا كسسواب أكسي ولا فما شكون يحكي غاديك عليه باش يعرف أكثر عندي أنا قرقنا زاد المنشر اللي وين أسطى يصنع الفلايك
1: واو جينا بعد شوية شفتوه السيد بيدو اللي يعمل الصيدة هو بيدو زاد يصنع الفلايك هاو باش يكون بحثينا بعد شوية دونك اقعدوا معنا المستمعين وبالحق تمتعوا باللي قاعدين نقولوا فيه توا وأهي اللي قرقنا اللي خاصة حتى خارج الجزيرة نتصور مستمتعين باللي قاعدين نقولوا فيه إن شاء الله والبقية إن شاء الله تصير الفايدة تحصل الإفادة وتجي وتزوروا جزيرة قرقنا ايوه دونك المنشر كيف مهم برشا انك تتعدى بيه
2: خاطر
1: البرد زاده
2: البرد الطبيعه اللي يجمو يحكيو مع البحاره يجمو يسالوهم الشرفيه اللي هي خصوصيه قرقنه
1: انا بالنسبه لي لازمتك تجي القرقنه تعمل هيك الخرجه البحريه وتشوف الشرفيه وتشوف كعبه الحوت قدامك وهي طالعه حيه وكعبه الشويبي في ديك ترد بالك منها وتعرف كيفاش تهزها
2: ترول البحر خاصه الصغيرات بالنسبه لي لهم ديما الحوته سي صناره دونك كي يخرجوا في طريقة تفخيخ طبيعية لكيما الشرفية
1: أي؟
2: ويشوفوا كيفاش الدرينة والدار الكبيرة والدار الصغيرة ويبدأ البحار يحكي لهم على التيار
1: والظل
2: نتصور تقعد في الميموار متاحهم وباش يحبوها أكثر.
1: ألذ وأبن كعبة حوتة نجم تاكلها بالنسبة لي أنا هي الحوتة مش شرفية
2: أكيد
1: أبن كعبة حوت
2: من حبش نحكي في
1: أنا على غالب أنا نحكي أنا عندي الحق والحرية باش نقول أنا أبن كعبة حوت وينجم ناكلها
2: على خاطر كان في قرقنا الحوتة تصوم
1: تصوم صحيح
2: وترش
1: نظيفة
2: بالضبط
1: ستولي مش الحوت كيفي أنا معناتها راو متخممش راو
2: هيك علي احنا ما نفوقوش في التابل متاعنا ما نزيدوش خاطر فرشكة
1: خاطر فرشكة وبنينة كيما هي وتيك الأبن كعبة حوت
2: عكس طرق الصيد الأخرى اللي موجودة في برشا بلايص
1: صحيح بيه دونك هذو من بين الأماكن اللي نجم يزورهم بالإضافة للمنتزهات وإضافة إلى برشا
2: أكيد
1: متحفكم أكيد أنا أقول لك يعطيك الصحة
2: أقول لك
1: إن شاء الله يا ربي دام عطاؤك للمتحف وللجزيرة سنة الفهري ربي فضلك الوالد والوالدة والعائلة الكل
2: نشكرك مرة أخرى
1: العفو
2: حبك لتونس
1: يعيشك ويفضلك يعيشك ميرسي شكرا لك يعطيك ألف صحة تبقى بيناتنا سي فتحي زريدة سيد المندوب نرجع شوية لترميم برج الحصار
0: لا هو سمحني
1: فما ولا ما فما
0: سياحي أنا كيما لهنا باش نزيد إضافة ويعطي
1: مصلحة مثالش أنا قلت بعينين وميليها دونك هي على طريقتها
0: الشافت احنا كينا هذي المسلك السياحي طيب. أول موقع تاريخي هو برج مليطة يمكن ما هذي برج مليطة
1: برج مليطة
0: برج
1: هاك زيد عندك سنة نسيت برج مليطة
0: لا
1: ماهوش اكسيسيبل وكا هو موجود اذا كان معنيش معناها مش اكسيسيبل موجود في المسلك السياحي
0: هو شنو الخطر داير به ارض ملك خاص
1: فما اجراءات معناها باش
0: نتاع المواقع الاثريه اللي يلزمها في عليها خدمه كيما قلنا كيف ما يمكن الملاحات ما نجموش ما نحكيوش على الملاحات وهذه السياحه الايكولوجيه نعرفوا الملاحات
1: في قرقنا هوني زاده
0: كيف
1: انا شخصيا نجلا ما عنديش فكره فما الملاحات
0: المسلك وموجود وحتى توا فما قاع استراحة وأثته جمعية تواصل الأجيال وما نجموش نعملوا زيارة وما نمشيوش الملاحات تشوف الملح شوف اللي بيان فيه تاع الملح كيف الطيور هذا موقع سياحة إيكولوجية وكما حكيتوا عشر فيه هذوما زوز الإضافات اللي حبيت نأكد عليهم كيف قاقنا غاية بالنسبة للمسلك السياحي اللي أخذت جايزة سفاق أخذت جوائز هو تاريخ الطهو اللي هو الأخطبوط تحكيتوا على السمك وعلى الكل صحيح السمك هو راهو احنا صفاقسي بصفة عامة شنو يتبع الحوتة هي الموسم انتحى خلي من البنة كي تكون هي في الموسم انتحى احنا
1: صحيح.
0: كل موسم عندنا الحوت وكي تكون في الموسم وبدرينا هذاك نزيدوها بنة
1: تولي
0: على
1: عاد ابن اكثر واكثر يعطيك الصحة سي فتحي انا مش نمشي الورقة وبعد نشكونوا بحذية ضيوف مش نستغل فرصة نسمع الورقة نتبعوها مع زميلنا احمد الحشطيب مشكور عبير وفي الأثناء ناخذوا صورة جماعية لكل الضيوف اللي حاضرين بيناتنا هنية
3: ما بين النخل والصخر علات موجة البحر تحكي حكاية البحارة والغزل والصنارة الدماسة الطراحة والقارور ويا البابور شق بينا برور وبحور ويا وخية تبعني أيا تبعني واعرف سر الحكايات حكاية برج الحصار والنجاة اللي في قلبها تخبى الزعيم سنين التالي يا وخية تبعني أيا واعرف سر الحكايات اللي ما زالت في بالي أعرف التوارخ المنسية وعمل طلة على متحف العباسية كيرانيوس هكا تسمى تقبل قرقلة المزيانة معروفة بجو الطبل الشغل والزلفانة العرس الحافل حتى الوجوه الصباح وإذا جا المكتوب بالطبيعة فمهروب ويلي ماشي للجزيرة سمعني هكي الغنية ويا فلوكتي ركزي على الرملة من سيد يوسف المليتة للقراطن والعطايا يلي ماشي للجزيرة ركز في كل كبيرة وصغيرة كل تركينة بتفوح منها ريحة بنينة. تشيش بالقرنيت والمرقة بالقليت من يديات المجدية اللي على العين والراس، من يديات المجدية وبقلب صافي يتصنع الغزل الدرينة والشرافي. يو خيا تبعني أيا، مش مهم فلوكة وإلا لود، اسرح في النسمة الفرشكة من غير حدود، طلع الاقلاع في السماء الفوق من توا، مش مهم حتى كان نو. يو خيا تبعني أيا.

0: أهلا وسهلا بكم في تونس بعينينا. بعد الورقة اللي قدمها أحمد الحاج طيب مشكور، وكذلك اللي قدمته ألفة منذ انطلاق الحصة، في الحقيقة من نجمه كان نمشي ونعمل دورة في قرقنا كلنا بصوت واحد، معناه ردد الأغنية هذية. أهلا وسهلا بكم جديد ألفة، مرحبا.
1: ويا زهرة، مش غاديك كهو ما توفيش غاديك أنك تعمل دورة، أما تاكل أبن ماكلة تيك الأبن ميكلة، راو فما عندهم راو أكلات راهي بنينة بنينة بنينة. الكسي بالحوت،
0: المطبخ القرقني معروف،
1: هو في صفاقس مثلا كان نقارنوا شوية التقلية متاع المرقة الصفاقسية، ما يشي بيدا وضيفي بحدي يعملي هكا براسي وتأتيه برأسه، معناها ما هوش مخالفني هو معايا، تختلف على الطريقة القرقنية في التطيب. معناها عيبات الحوت احنا نرميوهم من بعد مثلا، كيف سي معناها يغلي الماء باش يبدا يغلي كشكش، واحنا نرميو عيبات الحوت نتاعنا بعد هيك التقليه. في قرقنا لا، حسب ما انا اللي تبعيني في قرقنا التقليه تطيب ومعاك عيبات الحوت من الاول وبعد تمرق. صحيح هذا ولا مش صحيح؟ انت شو تقول؟
2: صحيح.
1: انت تقول صحيح،
2: صحيح.
1: وانت شنو تقول؟ وانت تقول لا. به علاش ايه وعلاش لا؟ هات نبداو بلا مع اختنا تيسير اللي مأنستنا برشا، زيد عرفنا بروحك مدام تيسير.
3: تيسير مكديش من جزيرة قرقنا.
1: اي اوكي، هاي اللهجة، هاي اللهجة اللي وجعليها.
3: ريسة، ريسة، هاي اللهجة. ريسة تيسير،
1: ريسة الريسة تيسير بالتونيل مزيان هذية ما شاء الله.
3: بما اني انا
1: يعطيك الف صحة، نورتنا نورتنا.
3: طبخة في الاكلة القرقنية،
1: بربي شوفوا انتوما التونيل في الجرينات الفلفل محليهم، ترى دور هكا شوي تبركة هيك اي ومحليها
3: الكوفية نحط السيارة والكبوس، حطيت له قرن الفلفل. قرن الفلفل القرن الفلفل هذاك هو حار، اللي طيب هي تيسير هي حارة حارة
1: موزوزة
0: مفلفلة
1: هيك ولا
3: وسبيعات والويدات عند الويدات مزيانين ياسر
1: ما شاء الله.
3: وكي تعطي للطنجرة اللي تعطيها تعطيك الطنجرة. الحوت عمرنا ما نطيبوه في الماء البارد،
1: اي
3: خاطر كي تطيبوا في الماء البارد الحوت شنفر، فما حوت يشنفر، لازمك تعمل تقليتك. فما حاجه بركه اللي هي طيب مع التقليه،
1: اي
3: الحوت الخشينه القشاش والا القروس والا القراض،
1: هي محتاجه نطيبوها
3: احنا نطيبوها بالصبارص
1: هي بنتها نطيبوها.
3: هي لازم منها كعبه الصبارص في المرقه ولا في الكسكسي، لازم منها كعبه الصبارص ولا كعبه الخضير، مهما حوته يلزمها تطيب في المسخون، خاطر الحوته هذه احنا برشا عباد ما تعرفهاش. العمود الفقري نتاعها كي ترميها في الطنجره في الماء البارد، كي ترميها في البارد تكبس روحها وتشنفر، كي ترميها في المسخون العمود الفقري نتاعها يترشق تقعد كما هي.
1: هذيك علاش انت هنا تجاوب فيها على التقل على المرقه كيفاش تصير
3: المرقه ولا الكسكسي.
1: أي.
3: ما يطيب الحوت في المرقه
1: كيف المسخون
3: في المسخون
1: بي.
3: تغلي طنجرتك ترمي حوتك.
1: اي وقتاش ترميه هذا؟ قبل ما تمرق ولا بعد ما تمرق؟
3: بعد ما تمرق.
1: انا شفتها تمرق. الحقيقه شفتها وشفتها تحديدا عند خو ضيفي اللي بجنبي توا اني نسلم عليه، دونك ورد دعروس أنسنا برشا ورد تيك صحة تيسير، وما زلت عاطة وتفتح فينا دورة مزيانة أنت تيسير. أما قبل هذا نسلم عليك ورد عروس، أنسنا برشا.
2: عسلامة يا ألفة، مرحبا بيك،
1: يعيشك
2: الاستضافة.
1: العفو، أنا نعرفك قديش عنا تو معرفة
2: سنين
1: كبيرة كبيرة كبيرة برشا وسبحان الله وين صغيرة زاد عاد شيش تكبرني أنا زاد معاك ورد مسمعنا حدرة
2: مليوح نصغير
1: ورد عروسي بداياته مع الطبخ ومع الروح متاع النفس متاع الطبخ، وتلاقينا في مسابقات متاع طبخ ولا هذا وين احنا شئت لقدر نتلقاو في لقاء مزيان على الاخر، وحتى توشت به انت وقت نذكر وقت عملت الكسكسي القرقني وغوفيزيتي وقت بالسويقات متاع الداعش اللي نسميه احنا تتفكر انا ما نسيتوش، وياسر بنين وقت ابن كسكسي انا نذكر ذقته الحقيقه يعطيك صحه لي. انت قلت لي احنا نعملوا لعيبه الحوت من الاول مش من بعد هكا ولا
2: احنا اول حاجه في المرقه ولا في الكسكسي ولا المرقه نتاعنا نتاع القليط احنا نمشيو ديما
1: لما نفرقش بالنسبه لي المرق هو بيدو يا نعمل به كسكسي يا ناكل به قليط صار يختلف يختلف بيه
2: بيه. بالنسبه لمدام تيسير كربه بيت وطيب في دارها، انا شيف بروفيسيونيل معناتها نخدم في الوتله ونخدم في الرستورانت.
1: غرام فما غرام وفما نفس كبير برشا وفما زادة إنسان زادة متكون وعنده نفس،
2: يعني احنا نخدمه على كارت
1: وانا هيك علاش خير تكونوا مبعاتكم راهو نتكاملوا
2: اي بالضبط احنا نخدموا كيما نقولوا نخدموا لاكارت معناتها اللي اليوم مش قاعد يستنى فينا حتى نعملوا التقليه وحتى نمرقوا حتى
1: اي لا لا هذه تدخل في الشطاره لا لا احنا نحكيوا على الميكل على اصوله ما تدخل في الشطاره هذيك عادي جدا انك انت تكون حاضره كي صوص بيتزا اللي مش تكون حاضره باش كل واحد يطيب له صوص وحده
2: لا التقليه نتاع الكسكسي حضروها الاميني تحضر على البلاصه لكن اش نعملوا احنا نفوحوا التقليه نتاعنا والحوت كي مش نرميوه ديجا عندنا مسخون بجلبنا ديجا ديما مش نمرقوا بالبويون
1: ديما مسخون دونك هنا تاكيد البليم مدام تيسير
2: بويون معناتها بالكركاس نتاع الحوت بخلاف كي تحط الحوت نتاعك ديريكت عندك بويون مسخون مش
1: واضح
2: احنا نقليه التقليه نتاعنا فوق عبات الحوت بعد نصبوا البويون نتاعنا
1: فهمتوني توا المستمعات تسمع فيها سورتو ثم المستمعين انه احنا في صفاقس قلنا نعملوا مع التقليه نتاعنا وتمرق الماء نتاعك وبعد ترمي كي تبدا مش تكشكش وانت ترمي الحوت اور كو في قرقنا بالعكس مع التقليه بعد التقليه
2: نحطوا كعبات الحوت
1: اما تمرق بالسخون
2: نمرق بالسخون
1: باش ما نختلفوش هنا في الفكره ولا
2: قلت لك مريقل باش نختلفوا خاطر المسخون دي موجود في اي كوجينه لازم عندك مسخون باش تخدم
1: واضح
2: باش تربح الوقت
1: واضح
2: بيه باش كيما الماكله تجي الماكله تجي بنينه بطبيعه
1: اكيد بيه انا تو باش نرجع لتيسير اللي جاتنا تبارك الله بالميداليات نتاعها بلي اسمه الميداليات وشوفوهم اللي شوفوا فينا على ستريمينغ لايف
3: مازال عندي راه مازال عندي انا جبت حاجه قليله راني
1: يا تبارك الله انا اعطينا انت دورتك على خاطر شوف على خاطر انت كيف تاخذ ميداليات وانت تشارك في قرقنا وخارج قرقنا تنجم تفيد الولايه المعتمديه نتاعك وتفيد الجزيره وهذا علاش احنا نحكيو في تونس سبعينينا
3: تشجيع القرقنا
1: اي ما هو القرقنا
3: مانيش باش نعمل لا رستوران ولا باش نحل رستوران ولا باش نعمل حاجه انا تشجيع القرقنا الاكله القرقنيه
1: اي
3: مانيش طامعه في حتى شيء انا نخدم وراني نخدمه ونربح الجائزه الاولى في تونس كامله في تونس كامله
1: واضح
3: توزر جدوز قبلي جابس سوسه تونس وين تتصور في بالك انا دي نخرج من داري نعرف روحي انا كان 20 واحد ولا 30 واحد
1: اي مش تربحوا اي جماعه يا ميله خلي عليك الميكرو هذاك مسالش نجمو نتحركوا بيه جوهره مسالش كان ما يقلقكش به هيجه بحذايا لهنا ومحلينا هكا في استوديونا الخارجي واحنا نتحركوا في في في كوان اخر الحقيقه هكا في اخرى قولوا مش كوان في في اخرى مزيانه وين فما الميداي وين فما زاد الشهيد شهيد المشاركه وشهيد التقدير تيسير مكديش تبارك الله في مسابقه اعداد افضل سحور قرقني كيف كيف هونية الهيئه المنظمه المهرجان الدولي الاول للسلطعون الازرق هونية زاد كيف كيف مهرجان موروث جديدي بسيدي بوزيد معناها ما شاء الله عد تغلط بال الشهيد هونية عد تغلط ما شاء الله يعطيك الصحة مسابقة طهي أفضل الأطباق المعدة بالأخطبوط قبل ما نمشيو للأكلة باش تحكينا عليها توا تيسير أنا نحب ماذا بيا كان يتفاجئوا كيما تفاجأت أنا وقت وريتني الفيديو تيسير وراتني ساندويتش ساندويتش تابونة
3: لا مو ساندويتش
1: أي هو شنو هو
3: هي خبزة
1: هي خبزة ما هيش ساندويتش
3: لا مو ساندويتش
1: أما شوفوا المفاجأة اللي فيها أنا كنت نتمنى أنكم تشوفوها توا ونجموا نهبطوها على الـ على الباج متاعنا هي خبزة باهي لا سامحني ما هيش ساندويتش أما أنا مخي في اللي دودون اللي في وسط الخبزة هذية توا هي خبزة محشية أه أما زعما بيش
3: هي محشية بالكسكسي الغلاء انا كي طيبت الكسكسي الغلاء العاده نعملها في التبسي ديما التبسيات موجودين تبسي تبسي تبسي نهار في سيدي بوزيد وانا قمت معايا خبزه قلت نيح عليا من الخبز من التبسي هات تقرب في الخبزه نراها تمشيشي عملتها في الخبزه سقيت الكسكسي في ليانه وزينته في وسط الخبزه وبعدين حطيت المتكونات نتاعها الكل فوق منهم القرنطه
1: هيك هي هيك هي الديكليك هيك هي اللي هوني في الصميم معناتها انا شهقت وقت شفتها خاطر عملت خاطر ما كنتش نتخيل اللي قرنيطه كامله موجوده في هذيك الخبزه ومع الكسكسي الغلة نتاعها
3: كسكسي الغلة
1: اللي باش نحكيوا عليه تو
3: باش نحكيوا عليه كسكسي الغلة هو متكون من 7 بقول
1: عطينا هوني بالكاميرا هي تنشوفوهم البقول دونك كان فما امكانيه يعطيك الصحه مرسي جوهر مرسي العبير وأسامة بالحق يعني خليني نقول عاونوني برشا باش نجمو نوصلوا صورة مزيانة كيما يلزم أنا أول مثلا قاعدة نشوف خلينا نسمي أنا شوية فما
3: هذايا الكسكسي هذايا كسكسي الغلة
1: خشين برشا هذايا
3: خشين برشا يلزم يكون هكا
1: عبارة كعبات بسباس أنا أقول.
3: أيوة. وهذا المحمص. هذا المحمص الغلة. باش مصنوع المحمص الكسكسي الغلة والكسكسي الغلة مصنوع بالقرفلة اللي هي هذه، بالعدس اللي هو هذا، الشعير، الزروسية، القمح. ريتم هذوما سبعة بقولة مصنوعين في الكسكسي هذا. شنعملوا احنا؟ هذا موجود كان في خرقنا، هذه الزروسية موجودة كان في خرقنا. لا زروسية هذه هي نوع من البقول، جلبانة كما جلبانة كما ايه، اما هي زروسية. هذه نصنع بها انا الطبيخة، نصنع بها الكسكسي، نصنع بها التشيش، نصنع بها ليلى اسمه البسيسة، كل شيء نصنعه بالشيء
1: بالبقول. ديجا هذوما الكل، هذا شنو هو البودر؟ هذه
3: البودر نتاع السبع انواع هذوما.
1: اللي باش تعمل به شنو توا؟
3: باش نعمل به الكسكسي والمحمص.
1: معناها انت توصل البودر هذه وبعد تخرجها كعب هكا، واحدة تخرجها محمص والاخرى تخرجها كسكسي.
3: الكسكسي، الكسكسي باش نخرجوا بالبودر هذا نفلوا على الملثوث، ريتو الملثوث هو التشيش اللي نعملوه في الشربة. احنا ناخذ التشيش هذايا نحطه في القصعة ونفتل عليه بالبودر هذايا اللي هو نتاع السبعة بقول هذوما.
1: ما شاء الله بيع الكسكسي هذا. انا كي ناكل الكسكسي هذا نتخيل نقعد نهارين ما ناكلش. معناه
3: اي تاكلش ديجا، ما تاكلش البنة
1: نتاعو يشبع يقنع.
3: البنة نتاعو انت كي تبدا تفور فيه، فيه ريحة مسك، تعرفش المسك اللي هو نتاع البقول هذوما.
1: اش عملنا لهم نساء الحوامل اللي مسكنات يسمعوا فينا توا؟ بربي سامحونا، راهو شهيدكم مدام تيسيرة.
3: والمحمص راهو الكسكسي والمحمص الغلة ما تكونش فيه الزروسية هذه والقرفيلة هذه، ما تقوليش كسكسي غلة.
1: يعطيك الصحة، هذه كسكسي الغلة، هذا كسكسي الغلة اللي فهمناه. مشى في بالي انا الغلة معناها غلة غلاء.
3: الغلة هما السبعة البقول هكوما كيما نقولوا البطيخ والدلاع ولا تعملوا فروي. احنا هذي الفروين تاع الكسكول
1: هذي حصيلة سي فتحي.
4: هو يعطيها الصحة تيسير، مش ما كي تاكل ما عادش نهارين ما تاكلش، بالعكس بالبنة نتاعو تزيد تاكل وتحلى الشاي.
1: يعني نقصد
4: يقدم هو هذا خاصة الجانب الصحي. اما ماذا بينا تزيد تعطينا مكونات نتاع الاخرى هو غلال البحر.
3: ايه
4: مش كان بالقرنيط.
3: لا لا لا
1: معني باش نزيد تكمل الطيب. وتو هي عرفتنا على البقول على الغلال نتاع
3: البقول. انا الكسكسي خدمته بفيرو دمر وسقيته بالرب نتاع الخروب، خدمته بالرب نتاع الخروب. طيب
1: معني حلو
3: خاطر ثم ناس ما تاكلش الملح، عندهم السكر وعندهم الملح مثلا، ما يحبوش ياكلوا طيبوا لهم مثلا نساهم الكسكسي العادي. انا بداعي، انا ابداعي انا وخدمتي انا، خدمته نفس الكسكسي بالفروي دي مقرنيط وقديد وشوابي وسسمو وقطعت وبرشا حوايج معناتها حطيته في الكسكسي هكا. زدت الكسكسي في عظم نمرق بالماء، مرقته بالرب
1: نتاع الخروب.
3: بالخروب
1: والله صحت لبي.
3: هو من جزيره قرقنه
1: اكيد عاد معروفه على الرب. على
3: قرقني ما نخدمش انا بالسلعه نتاع صفاقس ولا لا لا
1: ايش نوع توا؟ مش توا كيفاش توا زلقتنا في الاخر.
3: يا اما يمشي الكل.
1: تقصد الصناعي؟ هي تقصد الصناعي. لا لا لا
3: مصنوعه في داري.
1: في دارك حبيت تقول دياري
3: صح،
1: خاطر فما برشا شوفوهم في المعارض يبيعونا الروب الدياري نتاع نسالي، نشجعوهم تلقاهم في الصناعات التقليديه ونشجعوهم الحقيقه به. هذا بالنسبه للكسكسي. دونك وقتاش يتاكل هذا الكسكسي توا باش تخدموا معاه؟
3: وقت ما تحب.
1: مش نتاع مناسبه؟
3: لا وقت ما تحب، وقت ما تحب الطيب وتاكله.
1: تاكل كسكسي
3: مناسبة متاع عرس مثلا ولا مثلا في وقت راس عام ولا لا لا لا
1: لا لا, لا في الكوتيديان متاعك
3: وقت تحب تاكله تقلق تحب الطيب.
1: واللي يجيونا من برا، من برا ويجيوا القرقنا يكون يبداو شاهين عاد.
3: والله انا ما نكذبش عليك نخدم في داري. اللي يشتهي يكلمني بالتليفون نخدم له دي بلا تروا بلا ويجيوني للدار ويهزوهم ويمشوا ياكلوهم في الشطوط يشيخوا بيهم.
1: يشيخوا بيهم ويعملوا بيهم كيف. يا لله ربي فضلك يعطيك الصحه. شفنا معاك الاصاله، شفنا معاك الاصاله معناتها في الاكله هذه على
3: الاقدام، صيد على الاقدام.
1: يعطيك الصحه.
3: والقرنيط اللي نصطادوا انا نخدم به انا نصطاد القرنيط على سقي.
1: هذه هي من المنتج الى المستهلك بالفعل.
3: كريفات ساعات نلقاك عبيت كريفات يبدا ينطر في البحر نهزهم
1: ما شاء الله عليك.
3: كل شيء
1: ما شاء الله عليك.
3: بي انا الكسكسي القرقني اللي هو كسكسي الغلب.
1: ياسر شهيتنا يعطيك الف صحه والصدق انك انا
3: تواتي مره اخرى ان شاء الله.
1: هي الحقيقه انا للامانه حبيت تودنا وقلنا لها ما نقلقوكش
3: قلقنيش ما يسالش
1: بارك الله فيك.
3: وفي ان واحد باش نقول لك راهو الكسكسي الهذايا الكسكسي مش كيما كسكسي الحانوت.
1: لا لا لا علاقة. أنا كان قلت لي شنو هذايا ما نعرفش شنو هو أصلا.
3: 24 ألف هذايا كيلو
1: خدمته حتى هي شوفوا مناش خارجة من القوة هذايا الكل. نشكروك مدام تيسير أنت يعطيك ألف صحة بارك الله فيك. شفنا معاك الأصالة شفنا معاك أكلة تقليدية على أصولها كيفاش مخدومة كيفاش مصنوعة. نرجع لبقية الضيوف نرجع معاك ورد ساعة هذه قد متحية الوائل عروسنا وائل العروس وائل عروس شوفوا كيفاش هالمعادلة هذية نوجه له تحية خاطر وائل هو اللي طيب لي مرة المرقة القرقنية اللي قلت عليها أنا كيما شفتها وما نسيتهاش أنه التقلية وكعبات الحوت يتحطوا مع التقلية من الأول ولا به سينا ورد الأكلات متاعنا أنت تو كشيف واللي جول جزيرة قرقنا ما نتخيلش كيف جيت طلب كعبة بيتزا فما اللي يحبوا مش ما يحبوش ما أنا مثلا شخصيا كنجي لهنا نحب ناكل الماكلة القرقنية اللي فيها برشة بنا قرقنية شنو تنجم توكل اللي يسمع فينا تو يحب يجي القرقنة
2: من ناحية البيتزا حتى من البيتزا خدمنا عليها ورجعناها قرقنية
1: أي أي أي
2: شو عملنا فيها عملنا فيها كما يقولوا القلاية القرقنية بتاعنا بتاع القرنيط
1: أي
2: دخلناها وسط كما يقولوا برافو
1: أدبتيتوها معناها فوالا هوني عملتوا
2: زدنا خدمنا عليها وولات تخرج قرنيطير في وسط البيتزا مسميناها بيتزا قلاية قرقنية
1: بيتزا قلاية قرقنية
2: أي
1: برشا
2: خدمناها في تونس
1: يعطيكم الصحة والبات شنية البات
2: بات نابوليتان
1: نابوليتان معناتها فريمون تبدأ تعمل 66 كيف وتشهي هذي هذي زمان نمشوا لتونس باش ناكلوها ولا عنا هون
2: لا هنا
1: تنعملوها عنا ورد بحذينا راهو عنا ورد بحذينا ورد نعرفوك ما شاء الله تقليعاتك وتزليعاتك على المستوى الطبخ عندك برشة تجارب حتى تلفزية شاركتي برشة مسابقات شنو انت بالنسبة ليك ولد الجهة تحس بروحك تنجم تضيف الجهة متاعك انت على المستوى الأكلات
2: باه كيما حكيت مدام تيسير عنا برشا أكلات تقليدية جميلة وبنينة برشا لكن احنا لازمنا نزيفوها كيما نقولوا التوش متاع الشيف
1: اي
2: باش تخرج للعالمية كيما نقولوا
1: اي وتقول انت التوش متاع الشيف وتنجم انت هنا معناها مودرنيزي شوية نقول انا معناها انت تجددها شوية
2: امور ديكوراسيون امور امور لي زيبيس متاعنا معناتها الطحات متاعنا نحاولوا نوظفوهم توظيف معناتها في محله عرفت باش نخدموا بها للعالمية خاطر كيما قالت مدام تيسير الكسكسي غير رزين وكاسح معناتها حتى كي مش يجي يضيف
1: عليها تاكل تتقنع يزم اي
2: شكل بزوز ثلاث مغارف شنو نعملوا احنا نحاولوا نلعبوا باش نخفوه شويه نخفوه شويه باش الضيف كي يجي معناتها ما يتشوكاش من المغرفه الاولى يقول لك هذا شنو عرفتها احنا نلعبوا على معناتها نخدموا على التيوريم هكايا نتاع باش نقصوا الرز نتاعو كل شيء ونحاولوا نوظفوه معناتها بلا في الجاسترونوميك
1: معه هو انت كيف تجيوك لهنا يقولوا لك نحبوا جوله مزيانه في البحر ونعرفوك تخرج في السفن السياحيه شنو طيب لهم اكثر حاجه
2: باه شوف هو الاكثر اللي يجيو على معناتها ضيافنا اللي يجيو بحذنا القرقنا يحبوا على الاكثر على الماكله الزمنيه نتاعنا كيما نقولوا احنا مثلا عندنا برشا حاجات احنا تو اللي يسمع اللي يقول القرقنا تشيش بالقرنيط كسكسي بالقرنيط معناش كان القرنيط
1: ولا كعبيت حوت
2: معناش كان القرنيط
1: والقليت
2: القليت هكا نمبر 1 اما ما عندناش كان قرنيط عندنا تو حتى مثلا الكراب بلو اللي ولا عادات من عادات من جزيره
1: سيد خل معناها
2: خدمنا به برشا حاجات معناتها الباني السوتي الجريي برشا حاجات وبنان برشا كيما الكتات برشا ما يعرفوهوش السفن كيما نقولوا في صفاقس وتونس
1: الكتات احنا نقولوا كتات مشى باني ياسر بنين مثلا
2: عالمي لا ما ذوقتكش
1: كوشا باني أي مقصر في حقنا مش مشكلة
2: ونخدموه عرفت شو برشا عباد مثلا هناك الصغيرات يقول لك لا شنو هذا ولين نخدموه كل كينتاك ياكل بولات الصغار
1: هي صغرونات معناتها باني دونك ياكلها الصغير
2: حتى في المناسبات والعراس يخرج لي سالي
1: قطات
2: باني التشيش ولين نعملوه بالقطات بنين مش نعملوه احنا من قبل يعملوه بالقطات والمحمصة بالقطات حاجة عالمية
1: دونك راهو تنجموا تلقاو الأكلات الأوتونتيك هنية في جزيرة قرقنا وأنا ديما نقول عندي صورة مزيانة نعشقها برشا ورد واللي يسمعوا فيا الكل في قرقنا كيف نجي نحبك البلاصة الفياخش معناها كيما نقولوا احنا مثلا في بنومة تبدا تغزر أنت للنخلة قدامك وهيك الحجر والبحر والهدوء وريحة البحر وكعبة الحوت البنينة اش تحب اكثر من هكا؟
2: لازم نهزك معايا مره بخلاف تولي ترى قرقنا من البحر، يعني ترى انت في البحر وتراها على البر
1: في جزيره قرمدي
2: الحصار. الحصار ثم في مزيانه برشا. انت تبدا في وسط
1: ان شاء الله
2: وتشوف برج الحصار والجزيره والوتيل الجرون، تشوف
1: نشوفهم كل شهر ونوثقوها،
2: تشوف بالخص كل شيء سولاي عاد عندنا
1: ياسر حلو برمجوله ان شاء الله يعطيك الصحه انت ورد. تحيه كبيره برشا ليك. احنا الوقت يجري بينا باش نمشيو لضيفنا اللي من بعد، وبعد عنا ضيفه اخرى زيادة كيف في مجال الصناعات التقليديه. ف اي جبحذية وليدي جبحذية. دونك هو ناشط جمعيتي، خليني نقول هو استاذ رياضة، نحكي عليه استاذ رياضة مربي ناشط جمعيتي. شفناه في جمعية تشوكبول قرقنا، وكان ناشط برشا في قرقنا وفي تونس الكل، ولكن للأسف النشاط هذايا قينه تعطلت تقريبا عامين على القليلة على التوالي. أما خزيد نعرف بي أكثر اللي يسمعوا فينا تو يعرفوه برشا. دونك أنا شمش نقول لكم وليد فريحة اللي هو أستاذ رياضة واللي هو بحر، ولد بحر ويبحر، معناه نعرفش كله بحر، أنتم تعوم تصطاد صياد
5: بحار،
1: نحب نقول لك بحار تضحك علي على كلمة بحر وصياد، وزيدة في مجال صناعة السفن اللي هي غرام. دونك خليني نقول أهالي جزيرة قرقنا بالإضافة لعمل اللي متاحهم القرط لازم تلقى عندهم إذاك احنا نقوله دوزيام اكتيفيتي، ما شاء الله عنده دوزيام اي تخوزيام اكتيفيتي. وما جيبوهش فيه راه أخونا وليد، تشوفوا فيه ولا تشوفوا فيه تصريحة الشعر وتشوفوا في الأناقة وفي ها. دونك ولد الجزيرة، ولد مليتا هكا ولا
5: لا؟ ولد القراطن،
1: ولد القراطن
5: مسقر في
1: مليتا، خاطرين نعرفوا اللي ويسكوا في مليتا. ولا اهلا وسهلا ومرحبا بك في وليد فريحة.
5: مرحبا بك ومرحبا بذاعة صفاقس، بارك الله فيكم على الاستضافة هذه المزيانة.
1: هاكا ضيفوا فيكم وانتم في قرقنا حلوة.
5: وليد فريحة استاذ تربية بدنية مباشر بالمهدية، مقيم بقرقنا.
1: أي تعمل في النافيت، خليني نقول إن هو راهو يعمل نافيت، معناتها ديفاي فيان مستقر في قرقنا.
5: مستقر في قرقنا، وعندنا ورشة صناعة السفن في شط الشاني مليتا.
1: أيوة، من الناس المغرومة والناس اللي
5: الصنعة هذه يحفظها من على الوالد. الصنعة هذه يحفظها من صغير على الوالد، ومازلنا معناتها هكي غرام، معناتها من الصغرى
1: هيك. هو الغرام متاعك انت مازال يكبر اكثر واكثر هكا ولا
5: لا؟ ماذا بيا الواحد ديما يحب يطور من روحه، يحب
1: انت تشجع الاولاد الصغار تو انهم هما يكملوا يواصلوا الطريق كما انت فيه، سواء في الصيد كدوزيام اكتيفيتي واللي نعرفوها هذي على اولاد الجزيره الكل، معناتها صغارهم عاده تلقاهم حتى كان يقراوا في صفاقس تلقاه في الصيف قرقنا، وتلقاه في مجال معناتها الصيد هكا ولا ولا رحلات اللي تصير في السفن السياحيه، والا تلقاه حتى في المناشر لصناعه السفن. تشجعهم ولا؟
5: والله انا اشجع معناتها الشباب الصغير باش يتعلم الصنعه، خاصه في المجال نتاعنا في صناعه السفن. تشوف انت جينيراسيون كلها ولات كبيره، ما نلقاوش معناتها جينيراسيون صغيره مثل الشباب الصغير بتاع 20 سنه ولا حتى 30 سنه معناتها يباشر معناتها ولا يمارس في المهنه هذه.
1: اي
5: فهمتني، تحس معناتها
1: تنقص
5: هي بالحيب. صحيح فما برشا عوامل اللي تخليها معناتها تنقص، من معناتها البحر اللي ما عادش معناتها
1: مش كيما قبل تقولي هي، ما يرجع الغرام زيادة ممكن. ديما الغرام موجود مهما كانت وضعية البحر نتخيل ولا؟
5: احنا هنا في قرقنا من منحيروش يا ألفا، كان البحر باهين نخرج للبحر، كان
1: بسم الله عليكم
5: صنعة
1: طبيعة موجودة. طبيعة معناها اللي يسكن في الجزيرة هذا هو الكلمة المزيانة منحيروش، خاطر في لحظة ما انت محاط بالبحر ما عندكش حل آخر،
5: ما عندناش حتى حل آخر.
1: دونك انت تعلمت انك ما تحيرش، والحاجة أم الاختراع. فوالا في كلمتين تشوك بول قرقنا، علاش تشوك بول؟ خليني علاش نحب نحكي عليها، على خاطر في إذاعة صفاقس كنا ويكبنا قديش من دورة تشوك بول قرقنا، تشوك بول وتصير تورنوا كامل في قرقنا ويحيي المنطقة ويخلي برشا من برا من تونس يجي من برا من قرقنا يجيو للجزيرة ويصطافوا هوني ويعرفوا الجزيرة أكثر ويعاودوا يجيو وعائلاتهم دونك ينجم يحركها سياحيا. وين تشوك بلقتنا من هذا الكل توا عامين على التوالي؟
5: احنا توا قبل كل شيء
1: في دقيقه ونص مش تجاوبني خاطر عندي ضيفتي نختم معها.
5: احنا توا قبل كل شيء معناتها اي ايفينمون في قرقنا راهي باش تحيي الجزيره معناتها باش تخلي عباد معناتها تجي تشوف وتكتشف قرقنا. بالنسبه للتظاهر عملنا تظاهره اوت 2022 الدوره الاولى، الدوره الثانيه اوت 2023
1: وكنا
5: عندنا توا تسمى ثالث عام ما كملناش. اختار ما نكتبش عليك ما فماش معناتها دعم مالي
1: يعني حتى يعني فما صعوبات
5: ماديه
1: اللي تخلي انه مهرجان والا كيما مهرجان اللي صار مهرجان عروس البحر كيما مثلا نشاط تورنوا تقوم بيها نادي تشوك بالقرنه قداش من عام يلغى يعني على خاطر
5: للتظاهر هذه معناتها نقول لك كلنا اولاد صغار معناتها شباب صغير حابين معناتها نحيوا الجزيره وما عندناش مثال طامعين مثال باش نخلصوا لا حتى شيء المفيد نحبوا كان الدعم خاطر انت في بالي وكبت الدوره الاولى والدوره الثانيه وشفت معناتها العباد اللي جات وكيفاش معناتها تعديت نهارين معناتها
1: فما دعم كبير لازم يكون مادي ولوجيستي معناتها الاثنين معناتها على جميع المستويات راهو مش بالسهل بالكل
5: صحيح لقينا راهو دعم احنا في دورتين هكوما ما نكذبش معناتها باش نشكر زوز من الناس اللي هما سي عادل حشاد وسي ناجي عروس اللي بالحق معناتها وقفوا معنا وقفة معناتها ولد بلاد بالرسمي
1: ولكن برغم هذه بقات الصعوبات
5: بالرغم هذه معناتها
1: اما دوركم انتم انا نقول كاولاد الجهه زاد تعاودوا تخدموا عليه من جديد وخليكم ترجعوا من جديد
5: طرحناه الموضوع طرحناه الموضوع السنة في الشتاء وحبينا
1: نصيف تعاودوا تحيوا
5: اما كاو الفهكية اللي ما نلقاوش معناتها الدعم
1: ما تلقاش دعم اكيد ما نجمش ينجح النشاط بيان سور اما مالي الجهه انا ديما نقول بعينين وماليها مالي الجهه راهو باهي برشا الدعم منهم كيف يقفوا الكل يعني وكل واحد شويه شويه شويه شويه راهو تنجم تنجح تظاهره وتنجم ترجع تعيش من جديد وترى نور من جديد. نشكرك برشا وليد فريحه انا فرحت برشا اللي انت بحذانا هوني ويعطيك الف صحه وليد نعرفوك ديما ناشط على الدوام. انا باش نمشي نختم مع ضيفه الحقيقه فرحانه برشا تكون حاضره بحذايا هوني تجيب حذايا هوني تنجم تجيب حذايا هوني تو ان شاء الله ان شاء الله هاي الخدمه نتاعها تبارك الله ساك مزيان بالغرزه القرقنيه الجميله الحلوه فما دي كلاكيت محليهم نشوفوا فيهم فما دي بورت كلي شوفوا الحلاوة ايه الحلاوة دي معناتها حاجة اوريجينال تتهدى لأي سائح ولا أي إنسان يجي لهوني نجم تهديه له هذايا شنو يتسمى هذايا شومان دو تابل ياسر مزيان محليه محليه محليهم بالطريزة بالغرزة القرقنية فرحانة برشا تكون معنا أختنا أسماء وردة مرحبا بيك يا للا مرحبا بيك يعيشك يفضلك
6: مرحبا بكم هذه حكاية من حكايات قرقنة
1: فوالا حكايه مزيانه برشا مش نخدموا بها اليوم برنامج تونس سبعينينا مدام اسماء وغرامك بالغرزه القرقنيه

0: في الساكن المزيين
1: مشكل مروين في قرقنا راهو
0: اي نوجه لهم تحيه الكل احنا الحقيقه مش نجيب ضيوف الكل مش نجيب الحلو الحرفيين كل امان وجه لهم تحيه اكيد مش بيتغشوش علينا
1: لا لا ما يتغشوش
0: اي نسلموا عليهم الكل واسمع كي نحكيوا على على حرفيرا وعباره حكينا على الكل في المجال هذايا بحر كبير ما شاء الله
1: كبير كبير
0: وقل لي تنتعش معناها العمل نتاعك في الصيف خاصه مع الزوار اللي يجوا قرقنا خاصة
1: انا نخرج من قرقنا
0: راني تمشي تشارك في المعارض
1: في المعارض أي. شاركت في الكرم شاركت في المهدية في بنزرت في جربة
0: وتحصلت على الأولمبياد في مسابقة الكرم هكا شو سما هي
1: مشاركة
0: هي مشاركة شاركت في أولمبياد
1: التطريز على الجلد
0: تطريز على الجلد في الجلد. معرض أي. الكرم
1: أي. أي. الحق شاركت مع حرفيين تبارك الله ما شاء الله عليهم ربي يعينهم
0: يعطيك الصحة دونكوني تبادل الخبرات تبادل التجارب زادة مهم برشا وانك انت تكون تعرف الجهة متاعك على طريقتك أي. الخاصة هذه زادة حاجة مهمة برشا
1: انه
0: اي قل لنا احكي لنا
1: في المعارض أي. يخفوا عليك فلسطينيين أي. التريزة متاعنا قريبت لهم
0: قريبت لهم تقول لك هذه فيها هكا من احنا شو تقول لهم انت شو تجاوبهم لهنا
1: هي ما هي قرقنا جوها
0: مينيسيوزمون مطروزة ياسر محليها ياسر محليها معناها وتتبيع هكا زوز معناها تنجم على اساس تهدية للشخص تنجم ما زلنا تنجم هكا زوز كل واحد كيفاش معناها قول انا نهدي مثلا لصديقتي ولا لبنتي ويكونوا معناها زوز كيف كيف نفس البورت كلي مثلا هيك فكرة جبتي لك ملائنا وتنجم حتى تهزي اوكي فينا قرقنا اما ينجموا تلقى فينا قرقني ينجموا تلقاوها سيغ انستغرام الباج نتاعها اختنا اسماء ورده لكن راهو زاد تنجم تطرس فيها الاسم معناها نتخيل هكا ولا نجم
1: انت والطلب
0: انت والطلب فوالا سيغ كوموند بيان سور
1: مش تكتب كيف تمشي من المعرض
0: لا لا لا نحكي لك سيغ كوموند جوستومون انا نشكرك برشا ونحييك بحثينا قد بحثينا مدام تيسير حتى نختموا الحصه دونك انا نحييك برشا وفرحت برشا انت جيت بحثينا ووريتنا هكا من خدمتك شويه نعرفوا ما شاء الله بحر الخدمه هذيا ابداع اخر تخليك هكا تعيش معاها دي مومون مزيانين
1: تسافر معاها
0: وتسافر معاها وتسافر بها وتسافر بها وهكا تكون عرفت اكثر انت بالجزيره نتاعك وهكا احنا نجموا نختموا حصتنا اليوم من تونس 70 قبل ما نختموا الحصه نحب نوجه تحيه كبيره برشا لصديقه العائله هبه الطاهري اللي تعيش في فرنسا واللي حبت تدخل معنا ما نعرفش ما تيسرش باش نتحصلوا عليها وراهي تعشق برشا الجزيره الى حد النخاع الحب الكبير نتاعها وهيك علاش كنت حبيتها حاضره معنا وحبيتها في تصويره من بلادي على طريقتها تحكينا على جزيرة قرقنا بحبها الكبير لها حبيت زادة نوجه تحية لليوم الحقيقة لجمعية القرات للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه اللي ينظموا اليوم المهرجان اللي ينطلق اليوم دونك المهرجان ينطلق اليوم نهار 4 ويتوصل إلى غاية 10 أوت دونك إن شاء الله بخرجة مزيانة بأجواء مزيانة برشا في الدورة الرابعة للمهرجان تنطلق اليوم نجموش ما نحكيوش عليها زي. نختم مع إيقاع الأجواء القرقنية المدينة هذية كانوا معاكم زهرة شكرا ليك من الاستوديو سمير طقطق ليكيب الكل في الاستوديو ليكيب الخارجي كانت معاكم عبير شقرون في الديجيتال وسامة المليتي على المستوى النقل جوار بوستة في الإخراج الفني ألفا زميد كانت معاكم في الأعداد والتقديم نتلقى بكم إن شاء الله في ولاية أخرى وفي مدينة أخرى إن شاء الله الجمعة الجاية شكرا لسي فتحي زريدة المدير المندوب الجوي للسياحة بصفاقس وكل الضيوف اللي أمنونا حصة اليوم وكانوا حاضرين معنا في برنامج تونس 70 شيء طيبة للناس. Thank you.

0: تونس بعينينا.
1: تونس بعينينا.
2: تونس.
3: تونس بعينينا.
2: بعينينا.
4: ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم نرى

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من 11:30 صباحا إلى 5 مساء وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة، وذلك على مستوى المناطق التالية بصفاقس: سقيت الزيت، سقيت الدير، بير علي، المحرس، والعامرة، وطينة، وصفاقس الغربية، وصفاقس المدينة، وجبنيانة، والحنشة، ومنزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. يشتكي رواد شاطئ الشفار بصفاقس من غياب الوعي لدى عدد من المصطفين الذين يعمدون إلى إلقاء الفضلات بمختلف أنواعها بما في ذلك القوارير البلاستيكية وبقايا الأطعمة، وهي سلوكيات تفتقد إلى الوعي البيئي رغم حملات التنظيف المتواصلة والدعوات المتكررة للمحافظة على نظافة الشواطئ. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيند عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. في العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية اليوم إن الجهود مستمرة في مسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الأمريكي الإيراني، وإن الوسطاء ومن بينهم قطر وباكستان وعمان ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم قصف هدف سعودي في مطار نجران، لكن لم يصدر حتى الآن أي تأكيد من السعودية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: زوم زوم زوم اليوم،
4: أخبار أخبار
0: زوم اليوم،
4: خدمات
0: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين في هذا الفضاء الإذاعي المباشر. حصة جديدة، موعد جديد. اليوم مش نحكيه على واحد من بين المواضيع الحقيقة اللي أثارت جدل نهاية الأسبوع، يتعلق الأمر بالارتفاع في بعض الأدوية. الأدوية منها ما هو معناها ضروري، الأدوية الكل ضرورية، ولكن منها خاصة تمس عدد كبير من الفئات، خاصة الهشة منها في أعمار معينة، أمراض مزمنة وغيرها. فما ارتفاع وما فماش ارتفاع، هل أنه فعلا معناها بنفس الحدة اللي صارت على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي؟ الحقيقة بحثنا وبحثنا وحاولنا حتى مع جهات رسمية أنها تكون حاضرة، لأنه مهم توضح للناس، مهم أنه تعطي المعلومة وحدود الارتفاع وتبين الناس وتفهم علاش صار الارتفاع، حقيقة التوازنات المالية للصيدلية المركزية، وكذلك أيضا عدد كبير من الأدوية يأتي من الخارج وارتفاع من برا وغيره، عملة صعبة. فما برشا أشياء مهم أنها نستفهمها، وقت اللي تفهم الناس حقيقة الوضع أكيد باش تتعايش وباش تتقبل، ولكن ما لقيناش. معناها اتصلت بالعديد من الضيوف، مشكور جدا ضيفنا السيد معز بركلة نائب بمجلس النواب ودكتور في الصحة، معناها ولد الميدان، حاضر معنا باش يعطينا مزيد من التفاصيل في الموضوع. سي معز أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبكل السادة مستمعي ومستمعات إذاعة فاقس، سعيد جدا بالتواجد معك في حصة أخرى.
0: مرحبا.
1: والحقيقة المواضيع هذه هي مواضيع تعرف حارقة، وللأسف هناك صمت في عملية التواصل من مختلف الهياكل، مختلف المسؤولين، وبين المواضيع الحساسة اللي ما يجرؤوش ياسر ناس باش يحكوا فيها.
0: هو اللي فهمنا كي تقرأ على صفحات التواصل الاجتماعي تقول كل أدوية ارتفعت، وشفنا حتى بعض الأحصائيات والأرقام تقول نسبة الارتفاع وصلت 400%، لكن كي تحكي مع بعض المختصين يقول لك لا، راهو الأدوية الارتفاع مس عدد معين من الأدوية ونسبة الارتفاع محدود. يعني المفروض الجهات الرسمية هي اللي تبين شيء هذا.
1: من المفروض، للأسف احنا نلقاه اليوم في عملية التواصل ثم مشاكل متعددة، مختلف القطاعات، مختلف الوزارات، مختلف الهيكل، سواء كانت الحكومية وحتى المنظمات، عنا إشكالية في التواصل اليوم. بالنسبة لعملية الطرح، باش ما يكون الطرح متاعنا علمي واستراتيجي كما عودناكم، معظم المواضيع التي تطرح في تونس للأسف نأخذوها من جانب أحادي، أو نأخذوها بجانب مسيس، أو بطريقة يعني نقول إحنا فيها بوز، ولا يقع التطرق بطريقة علمية للمواضيع الشائكة. موضوع كما موضوع الأدوية هو موضوع متعدد الجوانب، يعني ما تجمش أنت
0: معقد
1: مركب، مش بنقول
0: مربوط ببرشة معطيات أخرى.
1: المعطيات هذه وقت نقرأها قراءة صحيحة نجمو نفهم الموضوع ونجمو نتخيلوا الحجم متاع الضغط متاعه على المستوى الوطني. كان تحب نبداو بالنسبة لي نحن كقراءة استراتيجية لأزمة الدواء في تونس، عنا زوز كلمات، عنا الارتفاع متاع الأسعار وعنا الندرة متاع المواد. دونك ثم زوز حويج هما اللي مش يعملونا البالانس يعني بين الزوز. يعني ناخذ مثال، نتو قبل ما نجي مشيت باش ناخذ دواء اللي هو نادر، فالفارماسي الاولى تقول لي 25، الثاني تقول لي 30، الاخر تقول لي 35. معناها هنا ولينا نوعا ما
0: اللي فارق معتبر 10 دقائق 10000.
1: معناها يعني يعني المواطن. يعني حبيت نقول لك وقت يبدا هو نادر مفقود مش موجود. للاسف هنا تصبح ثم مضاربه به الاسباب الندره اليوم والشح في الاسواق، هات نفهموا علاش الدواء نقص. خاطر اذا الدواء متوفر ما فماش داعي باش يرتفع الاسعار، معناها حتى إذا ترتفع بنسبة معقولة. وقتاش تصير هالشح والعجز هذي؟ أول حاجة عنا، وهذه أهم النقطة الأولى اللي مش نبنيو عليها، هي العجز المالي للمؤسسات الضامنة. شو معناها؟ عنا الصناديق الاجتماعية خاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام عنده عجز مزمن الأدى هذي لتأخير مستحقات الصيدلية المركزية التونسية. دونك انت الصيدلية المركزية مش قاعدة تاخذ في الرتور الكبير اللي هو الكنام، خلينا نقول اكبر ماس قاعدة تمول الصيدلية المركزية هي الكنام، وبالتالي وقت انت ما تخلصنيش انا بالنسبة لي مش نلقى روحي في ضائقة، وهذه مش نلقاوه في معظم المؤسسات في الطرح. لو كان تو عملنا طرح اليوم مثلا نتاع انقطاع الكهرباء باش نقول لك عندنا
0: المديونيه المؤسسه الأصلية في اطار علاقه الدوله. الدوله مش قاعده تخلص,
1: الدوله ماهيش قاعده تخلص. وهذه مش يعطيك نفس العمليه بالنسبه للستيك, نفس العمليه بالنسبه للتونيسير, نفس يعني ريت انت في عمليه الطرح. خلينا نقولوا ان هذا مشكله اولى. المشكله الثانيه ازمه السيوله لدى الصيدليه المركزيه بطبيعة الحال بسبب العجز الأولاني هذية وتراكم الديون متاحة لفائدة المختبرات الدولية والأجنبية.
0: صحيح.
1: بطبيعة الحال هنا عدد كبير من المختبرات وقت أنت ما تخلصهاش وتولي عندك الدين بطبيعتها مش يتقلص الإمدادات متاحة وتقوم بتعليق في بعض الأحيان للمواد متاحة, وهو طبيعي. يعني أنت معظم الأدوية أو معظم زادة ملاحظة حتى إذا تقول لي المادة يعني الدواء تصنع في تونس راهي المادة الأولية راهي مستوردة, وفي الحالتين الزوز إذا أنت ما توفيش بالتزاماتك الدولية أوتوماتيكمان ما تقدرش أنت باش تجيب, وعادي جدا المؤسسات الدولية والأجنبية مش تقلص الدور متاحها. ثالث حاجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. ثم اليوم ارتفاع في تكلفة الشحن.
0: صحيح.
1: وفي تكلفة المواد الأولية. يعني هنا على المستوى الدولي عندنا مشكلة
0: اضطراب سوق البترول, ارتفاع البترول
1: والمواد الأولية بيدها اللي كانوا قبل يعطيو اليوم فاقوا أنه المواد هذه مهمة فشدوهم ما قاش يعطيو كميات. يعني المواد الدول المنجة للمواد الأولية
0: معنا بفلوسك حاضرة وإن شاء الله يعطيك
1: وإن شاء الله يعطيك. نفس العملية راهو لو كان نمشيو توا مثلا ناخذوا مثال, لو كان نمشيو لتونيسير اليوم لو كانك أنت عندك فلوسك حاضرة باش تاخذ طيارة تشم تقعد 3 سنين تستنى. علاش؟ على خاطر يقول لك أنا ديجا عندي مشكلة في تمويل السوق الداخلية متاعي. هذا يلزمنا في التسلسل الاستراتيجي في الدراسة يلزمنا تمشي بالطريقة هذه. اليوم بالنسبة لنا احنا عندنا زاد السياسة الحمائية ما يسميها والتسعيرة المفروضة اللي تعملها الدولة التونسية غير جاذبة للمصنعين الدوليين. معنى هو بيدو
0: الدور الاجتماعي للدولة.
1: أي معنى هنا بالنسبة لي اللي يقول لك هذية ما هوش استراتيجية, هذية فيها نوع من الشعبوية وفيها نوع من الفوضى على المستوى التسعيرات اللي انت تعمل فيهم. ثم بالنسبة لنا البيروقراطية وبطء تراخيص الترويج. يعني انت اليوم عندك IMM هبطها على مستوى نقول احنا المواد الجنيسة, انت بالمادة الجنيسة هكية تجرم اولا يتصنعها يا تستوردها وتلقى انت رواج وبالتالي تجرم نقص الثمن وتوفر الوفرة
0: بتاع المادة مزود للسوق الداخلي.
1: وقت انت تعمل لي معناها تراخيص هذوما يعني تسلسل رهيب وبطء
0: احيانا ضرورية دكتور.
1: به شفت هنا
0: لانه موضوع مرتبط بالاساس بالصحة.
1: به هنا شفت انت ديما عندنا اشكالية وهذه تو ان شاء الله في مناسبة اخرى نحكي عليها واحنا جبدناها في سفاق قطب الاستثمار المستدام, وهو ضرورة اعتماد كلمة الجودة والمعايير متاع الجودة والمطابق المواصفات. راهي حاجة يعني دوفيس, يعني انا بالنسبة لي ما نحكيش فيها. يعني وقتنا مش نعطي IMM ولا مش نعطي ترخيص ولا مش نحل انا مؤسسة. راهو القواعد متاع الجودة قاعدة إجبارية. إذا أنت وفرت لك قواعد الجودة علاش تعقد هيلو؟
0: أنا نذكر مرة في زيارات رئيس الجمهورية حكى حتى على فرق بين نوعية أدوية. نفس النوعية متاع الدواء في فرنسا عنده إفكاستي كي تاخذه, كي تاخذ دواء تونسي ما عطيكش نفس الفعالية نفس المردودية.
1: شفت الكلام هذا ما نحبش ندخلوا فيه ياسر, لكن نحب نأكدوا حاجة أن المختبرات متاعنا والصيدلية المركزية متاعنا والإطارات متاعنا عندهم
0: احنا اليوم عندنا وكالة أصلا
1: كل عندهم درجة من النضج ومن الكفاءة اللي ما تخليهمش يعديوا مواد تمثل خطر على المواطن التونسي أو تكون فيها يعني نقص أو ضعف.
0: ودير ما صارتش حالات
1: راهو وقت نقوله مادة جنيسة أو دواء جنيس راهو بالنسبة لنا راهو مطابق للمواصفات. معناها بالنسبة لك أنت وقت أنت مش تحكي إذا وصلنا نحكيه على سودوزاج, يعني نحكيه على الكمية متاع المادة الأصلية الفاعلة البرودوي أكتيف ناقص معناها على الأصل يولي مش مطابق المواصفات, وبالتالي هنا
0: حتى الشركة الأصلية ما تساعدش
1: ملا بطبيعة الحال. ما تنساش حاجة راه وقت أنت تطيح الكميات خاصة مثلا في المضادات الحيوية مثلا ليزونتيبيوتيك تجم تخلق لي ريزيستانس يعني بالنسبه للبلاد وتولي كارثه معناها. والنقطه الثانيه هي نقولوا احنا لي زاديتيف الموجودين معاهم المواد المكمله بالنسبه للماده الفاعله هذه نفس العمليه من المفروض تقع المراقبه نتاعها مراقبه دقيقه. وفي تونس خلينا نقولوا انه ما زلنا محافظين على نقولوا احنا شفافيه المسار نتاع عمليه المراقبه, لكن البيروقراطيه التونسيه مش نعود نرجع عندنا ياسر اوراق عندنا ياسر مطالب.
0: هذا دوركم انتم كمجلس تشريعي,
1: هذا تون نمشيون بعد كده للقوانين اللي هي للاسف زاده تو نراو ان ثم تعطيلات كبيره ياسر فيها. ثم نقطه اخرى وهي تدهور قيمه الدينار التونسي, تدهور قيمة رغم أنه بالنسبة لنا احنا ظاهريا
0: ثم مقاومة نسبيا
1: ثم ظاهريا, لكن خلينا نتفق على حاجة الأسعار راهي ما تتبعش الدينار وقت ويبدي يشد روحه سوا ديزون على المستوى العادي, راهو مرتبط ارتباط كبير ياسر بقيمة الذهب, ونعرفوا أن قيمة الذهب ارتفعت
0: مش
1: ياسر
0: مستقرة مذبذبة,
1: وبالتالي قيمة الدينار في حد ذاته صحيح تقول لي حافظ على 3.3 تقريبا مقارنة باللورو ولا بالدولار, لكنه بالنسبة له القيمة متاعه الأصلية ضفت, وبالتالي عادي
0: اللي هو هذا مربوط بحركية
1: راهي بالذهب مربوط بالذهب. أساسا بالذهب. ريت أنت وقت نحكي وإحنا 10 سنة
0: وبالإنتاج أيضا أنت مكش قاعد تنتج مكش قاعد تصدر
1: أنت دولة مستوردة بامتياز وضعيفة جدا في عملية الترويج والمواد متاعك كلها تقريبا تستورد فيها, فبالتالي هنا عندك مشكلة كبيرة ياسرك على المستوى الدولي. كيف معناش منظومة الدعم غير موجهة بكفاءة, اش معناها؟ وهذا مش
0: الدعم للمستحقين,
1: يعني الدعم بالنسبة لنا اللي الدولة تعطي فيه للدواء مش قاعد يوصل للفئات الهشة والفئات اللي
0: للجميع
1: هي
0: للجميع ما نفس الدواء مدعم اي واحد يمشي الصيدلة
1: وهذا مش يترتب عليه ضعف على مستوى الترويج وفاش مش يكون عندك تو انت وقت الدعم لمادة وهي للعموم تساهم في التهريب متاعها ولا؟
0: وهذا معناها سنوات الأخيرة شفنا على الحدود كمية
1: وإذا
0: كبيرة.
1: أنت تهرب لي كمية كبيرة هل يمكن وأنت عندك مشكلة في الإنتاج هل يمكن أنك تسد النقص؟
0: حاجة لا
1: هذا توقعدين نبسطه في الموضوع, فهي كلها مربوطة ببعضها. شفت عملية الدعم حان الوقت لمراجعتها, يعني أنت اليوم عندك إنسان عنده فئة هشة معروف أنت مش تعطيه الدواء, أعطيه الدواء متاعه بلاش أعطيه له معناها وصله له الدواء نتاعو بلاش ولا عمل له الرميز نتاعو في الليفريزون نتاعو معروف ما هو فلان بن فلان
0: اما
1: انك انت تسيب لي الادويه قال شنو هذا دواء مثلا لمرض مزمن فهات ندعمه انت مش تدعم للناس الكل, وفوق هذا الكل وقت انت السوم نتاعو يطيح ياسر ويصبح المستوى الدولي يعني غريب السوم نتاعو طبيعي جدا
0: حتى ب 3000 فرنك ومفقوده تماما
1: طبعا انت مش تهربها. ما هنا نحكي على التهريب واضح, وراه ملاحظة كلمة التهريب اليوم راهي مش لازم تكون كمين يجب يكون مواطن طبيعي طالع الخارج يوصيه يزمع 4-5-6 باكوات معناها
0: في السلسلة
1: وغرب انت شوف انت قداش, وهذا احنا قاعدين نشوفه في مختلف المواد المدعمة اليوم هذه. ثم بالنسبة لنا ارتفاع كلفة الانتاج المحلي, واخيرا هذه المصانع التونسية المحلية اليوم اللي تغطي تقريبا معظم الحاجيات اليوم متاع الأدوية راهي مصانع تونسية تواجه ارتفاعات في أسعار الطاقة ثم انقطاعات الطاقة بعد كده انت وقت انت
0: هذا يأثر على الانتاج
1: طبيعي معناها اليوم ياسر الناس يتسألوا علاش عندي انا مشكلة اليوم ملاحظة راهو ريت تسال بلانش اللي هي يقع استعمالها في الوحيد باش تعود تخدمها وتلانسيها تحب لها نهار نهارين باش تعود تلانسيها, اذا انت سكرت عليها الضوء قصيت عليها الضوء معناها انت وقلت شنو وكرجعت لها بعد ساعتين لا راهو ما تمشيش
0: الامور
1: ما تمشيش بالطريقه بالبساطه هذه, وهذا راهو نفس الشيء بعدد كبير جدا من الالات والمعدات في عدد كبير من المعامل والمؤسسات. يعني اليوم انت بالنسبه لك المؤسسات نورمالمون ما يتقصش عليها الضوء واضح, واليوم
0: يتقص على مؤسسات صحيه واستشفائيه بقى.
1: شفت انت هذا الكل فيه قراءات خاطئه واستراتيجيات خاطئه كما تو انت مادام حلينا القوس, يعني انت وقت انت تعطي الامكانيه للمواطن العادي باش هو يخزن ويقوم بالاستهلاك المباشر وما تعطيهاش للمؤسسه
0: هي ما كانت تعطي فيها لحتى حد مساله التخزين كانت ممنوعه,
1: انت من المفروض تعطيها للمؤسسه قبل
0: لا هو السؤال باش نخرج شويه على الادويه هل انه مؤسساتنا كانت متهيئه للسيناريوهات هذه ولا لا؟
1: شوف
0: اذا كانت متهيئه شنو عملت انت كخطه ولا كاستراتيجيه تقول انت اللي تفادي للتقليل.
1: المؤسسة مش تعمل لك، أنا كنت بعد كبير جدا من رجال الأعمال وكنا نتابعه، راه الموضوع لحظة بلحظة، خاطر الناس يقول لك وين النائب ولا وين، احنا راه متابعة دقيقة، أما لا راه قاعد ينتبعه وعملنا التدخلات. أما أنت مش مطالب باش كل مرة تهبط، راه باش نبدأ واضحين، وهذا عملنا معناه ما غير مزية. بالنسبة لك أنت وقت أنت قاعد تخدم على مستوى يعني المؤسسة، المؤسسة حليت لها أنت فوتوفولتيك مشيت شلات، قلت لها تعمل عملت مقاومة البيلون كربون زيرو، مقاومة يعني الاحتباس الحراري، قاعدة تحاول، أنت ما عطيتهاش آليات أخرى وما عطيتهاش قوانين حليت لها أنت بها البيبان.
0: ما هو كالاستباق، أنت كنت متهيئ للسيناريوهات هذية وألا لا؟
1: إيه كدولة، أما كمؤسسة
0: كدولة إيه حاضر. كدولة
1: أنا كدولة. مؤكد أن أي مؤسسة اليوم لو كانت حللها عديد من الإمكانيات راهي تمشي معك، مستعدة أصلا المؤسسات إذا تهم أسلوب اللي
0: مكن نشوفوا شنو صاير. أنت عشته معناها وقت اللي اللزمات، وقت اللي فهم برشا أشياء فيها شفافية ما فيها شفافية، فيها معلومة فيها أشياء ناقصة، اتهامات معناها بغض النظر على أنه نرجع مرة أخرى للاتصال، بغض النظر على أنه ساعات أشياء صحيحة تقوم بها الدولة وضرورية، ولكن لأنه مفهمش ناس تهيئ رأي عام وتفسر وتبسط، فمجرد إشاعة.
1: تعرف شنو اللي صاير اليوم؟ عنا تراكمات في كل شيء، تراكمات، يعني صار تراكمات بمحطات متعددة. اليوم سؤال اللي يطرحه ممكن السيد أو السيدة المستمعة ولا المستمع يقول لك كيفاش أنا نجم نلقى حلول استراتيجية أمام هالتشخيص اللي قدمته. اليوم بالنسبة لنا النقطة الأولانية يلزمنا نقوم بعملية كسر الأسعار وتخفيف العبء المالي بإصدار قانون مستعجل لما يسمى التكافؤ الحي والصارم، وهذا راهو قاعدين نخدموا عليه. ولكن إيش معناها؟ إلزام الأطباء والصيادلة بوصف واستبدال الأدوية والمستحضرات بأسمائها العلمية، يسميوها الديسي. إيش معناها؟ معناها الدواء وقت تكتب الاسم الفارماسيوتيك متاعه، ما تمشيش في التيارات متاع أنك أنت تكتب الأسامي
0: التجاري.
1: وهذا راهو معمول به في عدد كبير من الدول.
0: شنية قيمتها النقطة هذه؟
1: قيمتها هذه أني أنا بالنسبة لي نولي نعطيك المادة اللي موجودة الأرخص،
0: ما هيش بالضرورة نلتزم بالاسم هذا، لأنه يعني أنت توك تمشي الفارماسي يقول لك الاسم هذا ما عنديش أمشي.
1: ريت أنت تجم تكون أنت بالنسبة لك الدواء هو بيدو
0: لابوراتور،
1: يعني وقت أنت لابوراتور تخدم عليها بالقدا تجم تعمل تعطي يعني يقع استنفاذ الكمية متاحة، وبالتالي وقت أنت تمشي تاخذ وثم التزام من الصيدلية أنها ما تبدلش تقول لك مقطوع. قالوا هو مش مقطوع، هو في حد ذاته كمادة واضحة، يعني المادة موجود باسم آخر. وهذا بطبيعة الحال اليوم ثم بعض الصيادلة اللي يشتهدوا ويقول له ثم تحبش نعطيك
0: ما هو حتى الأردنوس مع الكنام ولا كذا يلزم يعود يرجع للطبيب شي عاود يسجل
1: يلزمك نفس الاسم. وهذا بطبيعة الحال نجح عملية الإقلاع في تركيا في المغرب، يعني فم عدد كبير من الدول اللي قاعدت تمشي في الاتجاهات هذه. ثم مراجعة الهامش الربحي، اعتماد نظام الهامش الربحي التنازلي للصيدليات والموزع، اللي كلما ارتفع ثمن الدواء قلت نسبة الربح الصيدلي لتشجيعهم على بيع الأدوية الأرخص كلفة. هذه يساهم معناها في عملية يعني أنت قد ما أنت
0: تبيع الأرخص عندك هامش ربح،
1: هامش ربح أكثر، وهذا بطبيعة الحال يساعد. ملاحظة راهو كلمة الأرخص مرة أخرى مش محافظين على الجودة، معناها ما وش
0: أي بمجرد يعني هو دواء موجود في الفرماسي
1: راهو مطابق للمواصفات متاع الغالي كيف
0: يعني باش نحكي
1: نحيوها الحكاية هذه باش للأسف
0: منطق تجاري هيك في مجالات أخرى.
1: واضح الإعفاءات الضريبية المشروطة اليوم إلغاء الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الجمركية كليا على الأدوية الأساسية والمواد الأولية الحيوية المرتبطة بها. هل يعقل أنك أنت عندك أدوية أساسية للمواطن وعندك مواد أولية أساسية، هل يعقل وأنت تعرفها أن يا أما مستوردة يا أما هي فيها مواد أولية، كيفاش أنت كدولة بزلت اليوم محافظ على التيفيا ومحافظ على الأداء الجمركي في أعلى المنسوب متاعه؟ غير معقول.
0: هذا الوقت بشي أثر بطبيعة على السعر متاعه
1: طبعا، وحتى بالنسبة للتكلفة وحتى بالنسبة لجيبين البرودوي في حد ذاته يقول لك أنا ما نجيبوش مثلا. دونك هنا بالنسبة لنا احنا هذية يزم يعني مراجعة دقيقة لهذية، وهذا أمر هين راهو موش صعيب. ما تنساش حاجة ياسر ناس في الدراسة للأسف ساعات أنت وقت تدرس حتى مع وزارة المالية، أنا كنائب بنبدأ نحكي معك كطبيب ونحكي معه بطريقة علمية.
0: هو يحكي معه.
1: هو يحكي معه
0: كتوازنات مالية.
1: سهلة العملية. هذا دواء. أنت مش تعطيه الدواء هذا. أنت مش تمده. لشكون؟ أنت مش تمده للمريض. عندك حلين. يتوفره له وتخسر أنت تيفيا وتخسر في بالك أنت خسرته. يا إما هو إيش مش يعمل هو وقت ما يخذوش مش يتتعقد الحالة متاعه في عوض يداوي بمئة دينار مش يداوي بخمسة آلاف دينار مش يتكلف عليك أنت في عشرين في ثلاثين. هذه للأسف ما يفهمه لكش
0: في كل أحوال الوقاية ديما أقل تكلفة من العلاج.
1: شفت تحب أنت تنجح في الموضوع أنا مش نجيه للوقاية تحب تنجح في الموضوع تحبش توا نطيحه ندخله في الطب تماما. الطب هو وقاية. اليوم أنت كأعلام ويني الومضات التحسيسية مثلا ريت الوقايه ريت انت الومضات التحسيسيه اللي المفروض الدوله تشجعك عليها وتعطيك فلوس
0: افكتيفمون
1: لا لا ريت لا لا لا شفتها هيك ومضه تحسيسيه هيك تقلب معطيات كامله مابقاش حاجتي بدوانه.
0: هو حتى الرئيس البارح حكى على الومضات وحكى على
1: ريت انت اليوم نحكي وراه على كل شيء راه نحكي على التكوين نحكي على التربيه على منظومة التعليم على التكوين الإنسان علميا وصحيا. يعني إذا أنت شعب ما يعرفش شخصيته ما يعرفش حكسانه ما يعرفش يغتسل ما يعرفش يتعامل مع الأدوية ما يعرفش يتعامل مع الحرارة ما يعرفش يتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي ما يعرفش يتعامل مع كليماتيزور مع مكيف كيفاش تحب أنت ما تصيرش
0: بين عشي وضحاها يستجيب لأزمات معينة.
1: أزمات معينة وهنا مش تكون عنده تداعيات خطيرة جدا. تعرف أنت لو أنك أنت ناخذ مثال بسيط جدا أنت عندك درجة الحرارة عندك 45 البرة كيفاش تحطها 16 أنت الكليماتيزور أنت هنا مش تخلي المكيف يخدم 24 ساعة مش يكون عملية استهلاك طاقة استنزافية كبيرة ثم الهواء اللي مش يخرج مش يخرج بارد مش يخرج لك سخون ثم مش يكون مضر لصحتك. ألور أنت لو طلعت به ل 26 يخدم بطاقة أقل يكون ما يضرش البدن متاعك وفي نفس الوقت مش تكون عندك النتائج مربحة. هذه نصيحة واحدة
0: وللصحة.
1: نصيحة واحدة اليوم أنت تدخل
0: وهك علاش تأصدق لكلامك خلك والله نضت معناها
1: مدقدق عادي يعني اليوم أنت وقت أنت تحط 16 17 أنت وقت تحط مؤسسة بنكية تدخل للبنكة وتكون أنت سخون ياسر البرق وعرقان وتصدم 16 فهمت. أنا ديجا الحقيقة درجة الحرارة
0: معتدلة
1: جدا
0: مستحب
1: فرحت هنا في أنا خطب البرة تلقى أنت 40 وتدخل هنا تلقاها 17 18 غير معقول. هذا الكل وريت هذا هنا نحكيه على الدور الوقائي وهي حلول استراتيجية تقلب الطرح تماما في عوض أنا نوصل
0: بقية اللي هي مفروض يكون يقع الأعداد لها على بكري والناس والناس متكاتفة.
1: وريت أنت راهو الحلول هذوما راهو يكفي أنك أنت تاخذ قرارات يكفي أنك أنت تقدم. نزيد نكمل لك مازال عنا شوية وقت
0: مازال شوية وقت بلدنا.
1: بالنسبة لنا إعادة هيكلة ديون الصيدلية المركزية أمر مستعجل كما إعادة هيكلة ديون الكلام وما شابه.
0: المشكلة هذي علاش عجزنا فيه تقريبا الموضوع متاع أزمة أزمة الصيدلية المركزية نحكي عليه من 15 ومن 14 ومن 16 وجات فترة وضخوا أموال في إطار الميزانية ظهر لي 800 مليون
1: وقع اقتراح بسيط جدا في حد شيء يعني حتى التلميذ اللي يسمع فينا سنة ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي يجب يفهمه. يعني وقع الاقتراح وهو معمول به في عدد كبير من الدول. طيب أنت مثلا أنا كمؤسسة نسال الدولة والدولة تسالني بعملية حسابية نجمشي نترحم الديون
0: نشو نطرح
1: علاش ما تطرحش
0: نطرح الفارق ويدفع
1: تعرفش يتحول هذا ولا لا يتحول أن في عملية هذه هو تجم تحول المؤسسات كلها لمؤسسات العجز متاعها يتبدل تماما يتبدل.
0: هو الإشكال وين المؤسسة ذي مديونة مش كان للصيدلية المركزية مديونة للستيك مديونة
1: ما للسونات في بعضها مريت أنت في بعضهم يقع تصفيات
0: هذيك الحوكة وهي
1: دولة راهي دولة
0: إيش معناها دولة مو فما أشخاص تسير
1: ما قلت لك
0: سياسات خاطئة
1: قال شنو لا قوانين قال شنو هذية المال هذية موظف بطريقة الفلانية يا أخي
0: راجع
1: راجع أنت اليوم غير
0: قيم أنا المعمول به هذية 10 سنين 5 سنين
1: نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الخاصة راهو مش لازم حتى الحكومية. طيب هل يعقل أني أنا نعرف أن ثم مؤسسات مثلا كما المصحات الخاصة مثلا كما تسال لك نعم والدولة تسال المؤسسة الخاصة ما هو اطرحوها في بعضكم, خليك تنفس المؤسسة.
0: حاجة أخرى, أنا نذكر فم مرة في جمعية الرذاء قدموا آخر وقالوا مشاو وعملوا اجتماع بوزير وكذا, في الآخر قالوا تعرفش كيفاش نعملوا عفو للمديونية, اسقاط المديونية الجمعيات الرياضية وكذا, وبقى العجز هذاك للصندوق. الصندوق شكون باش يخلص
1: العفو؟ وريته انت العفو في ذاته ماهوش حل,
0: مش حل.
1: اليوم انت عندك تسال العملية, تخيل انت مسال للدولة, وانت تسال للدولة
0: انت ملعبي بحد باش يقص عليك مليارات وفلوس ما شاء الله ربي يزيدك, وفي الاخر ما يخلصش, وانا موظف بسيط ما انا يقع الاختيار. باه نفسح المجال ونرجع لك للاذان ولا نعرف.
1: شكرا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا مرحبا بكم مواصلين في زوم اليوم ونحكيه على أزمة الدواء وكيفية التعاطي معها, أهم الحلول والمقترحات. وضيفنا النائب معز بركلة. سي معز, نواصلوا تقريبا الخلاصة.
1: الخلاصة ثم دور كبير ياسر للوزارات. أنا نجم نقترح زوز وزارات, وما هما عدد كبير من الوزارات المتدخلة في العملية. وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة بطريقة مستعجلة إنقاذ المالي للصيدلية المركزية عبر الحوكمة متاع الصناديق متاعها. يزم تفك التشابك الحالي المالي العالق بالنسبة للكنام وتفعل آلية الاقتطاع المباشر, كيف كيف ترشيد منظومة التعويض وتوجيه الدعم الدوائي, فرض الاعتماد العلمي كما حكينا متاع الدي سي, حماية الفئات الهشة. اليوم إذا وزارة الشؤون الاجتماعية ما قدرتش باش تحمي الفئات الهشة والأمن الاجتماعي الصحي اللي هي تتكلم عليه ولكن ما تنفذوش, اليوم حان الوقت لرقمنة بطاقات العلاج, منظومة الأمان الاجتماعي باش نعرفوا بالضبط الناس هذوما, ثم تأمين أدوية العائلات المعوزة على مستوى المراكز الصحة الأساسية اللي هو راهو من أدوارها الأساسية اللي مش قاعدة تقوم به كمان.
0: هذا الكل مربوط بالرقمنة بالطبع. واللي هي وصلت وقع رفضها من قبل عدد كبير من المؤسسات. يعني
1: ريت انت هنا اليوم بالنسبة لي لك وزارة شؤون اجتماعية عندك دور للأسف مقصرة فيه, وهو من واجبك خاطر رئيس الناس يقولك انا شو عندي نعمل, شو عندك تعمل, بل انت شنيه كدورك كوزارة شؤون اجتماعية. ثم وزارة الصحة الدور التشريعي اللي نستناو فيه ليلها, وين ما نقدموا احنا مقترحات تقولك انكور وهنا تعطلنا, ريت انت العملية. واذا احنا نقدمه انت تعرف المبادرات اللي قاعدين نقدمه فيها معظمها معلقة منذ 3 سنوات ومنذ 4 سنوات
0: قوانين ترتيبية
1: حتى لو كانها تخرج كما قانون المسؤولية الطبية اللي اليوم نطالبه بالأوامر الترتيبية متاعه بعد 2 سنين ويجي يعمل نقلة نوعية للقطاع هذا قطاع الصحة, ولكن للأسف ما لقيناش أذان صاغية. وهذا بطبيعة الحال هنا دور وزارة الصحة العمومية ودور وزارة الصحة اللي هي الصحة اليوم بما أنها شملت زادة الخاص, اليوم الدور التشريعي في المبادرات متاحة, ثم الدور الرقابي والحوكمة اليوم إطلاق وإدارة المنصة الرقمية نفس العملية, ونحكيه على رقمنة العمليات وتفعيل الرقابة الفيدرالية بالنسبة للدولة على مستوى التفقدية الطبية والمركزية والصيادلة. للأسف هذا الكل الشفافية في مستوى الخدمات الصحية العمومية والقيادة المالية والدبلوماسية الدوائية اللي هي لتوفير الواحد اليوم عنده دور في الوساطة لإنقاذ الصيدلية المركزية, دعم الإنتاج المحلي والسيادة الدوائية عوضا أن تعطلوا. هذا الكل ريت قائم الذات حذرنا راه كل وحكينا مع مختلف الهياكل, لكن للأسف نحسوا أن ردة الفعل بطيئة جدا. على كل احنا مش نواصله كدور رقابي وكدور يعني تشريعي, مش نواصله في العملية هذه على مستوى الكتل على مستوى غير المنتمين كذلك, وقاعدين نخدمه خدمة الحقيقة
0: ثم في عطلة
1: استباقية بلحظة العطلة للجلسات العامة فقط
0: واللجان
1: العمل متاعنا متواصل وقاعدين نخدمه ليل ونهار. حتى بالنسبة للعطل اللي ناخذهم راه ناخذوها كأيامات متفرقة وباقي على مستوى العمل متاعنا. وملاحظة أخيرة نسوقها للسادة المستمعين, راه وقت نخدمه ما احناش مطالبين باش نهبطوا الكلام على خطر الإنجاز. أولا مش إنجاز يعود إلى النائب وحده, هو إنجاز متكامل وما وعيب أن ينسبه لشخصه. ثم النقطة الثانية ما نتمزاوش على المواطنين ونعملوا حملات ما تسمى حملات قبل وقتها. اليوم بالنسبة لنا
0: ثم الانتخابات باش يكونوا واضحين في 27 معنا بديت فما ناس.
1: شفت انت هنا بالنسبة لنا انا نشوف انه الشفافية العمل متاعك تخدم في صمت والناس قاعدة تشوف وتعرف
0: في لقاءاتك المباشرة. والنائب ما عندوش عدد معين من الدورات نجم تطلع 10 مرات يعني
1: مبدئيا انتش
0: نش مش نفهم السياق معناها واضح. شكرا التقدير لي.
1: شكرا
0: لحضورك
1: اخرى على الاستماع
0: وللحديث بقيه في ملف الطب الملف الصحي, لانه
1: الملفات اذا تقع دراستها استراتيجيا راهو تو نلقاو الحلول راه, وحتى المواطن يفهم على الاقل الوقت
0: على الاقل فما شكون يفسر
1: اضعف للاسف هذا الكل من القوه.
0: شكرا لك. فاصل موسيقي قصير ونستقبل ضيفنا نحكيوا على واحد من اهم الملفات اللي هزت العالم الفترة الأخيرة, ملف الهجرة وتجربة سبتة والمليلة في المغرب نموذج.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم يتواصل المشوار. الحقيقة مقال فت انتباهي طويل عريض قراءة في موجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة ويسلط فيه الأضواء على ويفكك معناها الأسباب بين الظاهر والقراءات السريعة اللي شفناها في مختلف وسائل الإعلام وردود الفعل السريعة في التعاطي مع الملف وكل واحد وقراءته يقول راهو هذية فيها جانب من الصهيونية وفيها استهداف الأسبانية وفيه وفيه وفيه جانب أيضا تنموي وضعية صعبة من المغرب. لكن القراءة العميقة لفت الانتباه، قريت برشا مقالات الحقيقة لفت انتباهي وكنت حاولت أني يكون حاضر معنا ومشكور جدا الأستاذ الباحث في علم الاجتماع والأستاذ بالجامعة التونسية سي فؤاد غربالي. أهلا وسهلا مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا.
1: شكرا وشكرا على الاستضافة وتحية ليك ولكل مستمعي إذاعة سيرتس.
0: يعني تفاجأ الرأي العام الدولي واهتمام عالمي بما يحدث في المغرب، القراءات متباينة متضاربة، قراءات فيها ما هو ايديولوجي فيها ما هو سياسي فيها ما هو اقتصادي. أنت في من خلال هذا المقال المطول حاولت أنك تفكك هذه العلاقة، هذا المشهد اللي هز العالم، وتحاول أنك تفهم بجزئياته التفاصيل والأسباب المركبة اللي دعات إلى مشاهدة هذا الوضع.
1: فعلا هو الحدث اللي حدث في المغرب، يعني عبور أكثر من 60,000 شخص إلى إلى إلى سبتة وبليلة، يعني تعتبرها المغرب أدى أحد أراضيها وتعتبرها تعتبرها محتلة، هو حدث مثير جدا خاصة في الحجب بتاعه، ولكن أيضا في النقاش الذي حدث حوله، نقاش السائد إنه مشى إنه كثير من النقاشات مشيت في الجانب المؤامراتي، في الجانب إنه يعني في الجانب المتعلق بالضغوطات السياسية، ضغط على الإسلام، ضغط على المغرب. هذه قراءة، ولكن يجب أن نراجع للقراءة القراءة السوسيولوجية، نمشي للوقائع السوسيولوجية وما يحدث على الأرض. هو المقال يعني تلقى بالفكرة أنه المغرب قد قدم كنموذج يعني اقتصادي ناجح في المنطقة وإلى آخره، وجلب استثمارات إلى آخره إلى آخره، ولكن تبين اليوم أنه 60,000 يغادر. السؤال لماذا يعني رغم هذا النجاح الاقتصادي الذي يسوق له؟
0: أنه كما قلت أنت معنى هذا هؤلاء لم يغادروا بلدا غارقا في الحرب او النجاعه.
1: نحن نعرف مثلا انه الموجات الهجره الكبيره وموجات النزوح يعني عرفتها بالبلدان فيها حروب، فيها كما سوريا الى اخره، ولكن اليوم المغرب يعرف نوع من الاستقرار في المنطقه، يعني استقرار اقتصادي واستقرار
0: واشعاع دولي
1: ونعم ونجاع وصوره دوليه في انه نظم كاس افريقيا ويستعد سنه 2030 لترتيب كاس العالم. هذا خلاني دعاني الى مساءله النماذج الاقتصاديه اللي
0: يروج التصنيفات الاقتصادية للمغرب.
1: صحيح المغرب نجح في أنه يجذب مستثمرين أجانب إلى آخره، ويعني وقاعدة
0: بنية تحتية متطورة جدا،
1: وأنا ذهبت إلى الكثير من المغرب كثير من المرات المغرب
0: مدن المغرب
1: وشفت أنه هنالك بنية تحتية متطورة، يعني القطار السريع إلى آخره إلى آخره، ولكن السؤال هل النموذج الاقتصادي النيوليبرالي ذي القائم على اقتصاد السوق هل أنه هو مرتبط بسؤال العدالة الاجتماعية؟ يبدو أنه
0: لمن موجه يعني من المستفيد؟
1: ولا هذا هو السؤال، هل انه المجتمع المغربي هو المستفيد ام لا؟ يبدو انه ليس المجتمع المغربي هو المستفيد. وفي الستينات كان هنالك حديث على المغرب غير النافع، المغرب غير النافع هو تقريبا المغرب المهمش الى اخره الى اخره، يبدو انه هذا المغرب غير النافع لا يزال موجود.
0: يعني بالتونسي قنديل باب مناره يضوي على البران
1: بالضبط، يعني يعني من المستفيد؟ المستفيد هو الاقتصاد، يعني هنالك جزء تقسيم عالم العمل اليوم غير متكافئ، المغرب هو قاعده اقتصاديه لاوروبا، تصنيع السيارات الى اخره يعني بيد عامله تقريبا رخيصه، لكن الوقائع المؤشرات الاجتماعيه تبين انه تقريبا اكثر من 37% نسبه بطاله في المغرب.
0: معناها انت طرحت سؤال جوهري، كيفاش نجح النموذج الاقتصادي هذا في اقناع المستثمرين والأسواق
1: بالضبط، ولكن لم يستطع أن يقنع
0: هؤلاء الشباب الاستثمار في منطقة،
1: ولهنا يبين أنه نموذج الاقتصاد أنه نموذج اقتصادي مفصول على المجتمع، ما هوش أنكستري في المجتمع، ما هوش نابع في المجتمع، هو لخدمة خب اقتصادية معاولة عبر للحدود عبر للقارات إلى آخره، لكن دون أن يكون عنده تأثير مجتمعي. وأكثر من ذلك أنه نفس التفاوتات المجالية الموجودة، يعني تقريبا هو نموذج مركز على مناطق بعيدة براها طنجة، القليترة، الرباط، كازا، القطاع السياحي في مراكش، والحين بقية
0: أعماق المغرب مهمش،
1: وكثير بقية كثير من المناطق الأخرى لا تزال مهمشة مثل الشمال المغربي، مثل في الريف، والريف المغربي ما عدو يعني ظلم تاريخي في علاقة بالدولة المركزية. وأكثر من ذلك أنه اليوم الشبيبة المغربية هذه، وهي كنا نحكي على المغرب الحقيقة، رأوا اللي صار في المغرب هوش استثناء خاص من المغرب، هو يتعلق بالمنطقة، يعني مش على حدث في المغرب، لا يمكن أن يحدث في بلدان أخرى وبلدان قريبة منها، بالعكس ما حدث في المغرب يعني المنطقة معنية به، وذي على الحدث هذا وذي هبيته بالكون، يعني يبس جزء كبير من منطقة شمال إفريقيا.
0: أنت ونجيب شمال إفريقيا، أنت للإستنتاج الأول قلت أنه هجرة الشباب من المغرب ليس مرتبط بأزمة هجرة فقط، ولكن حدود نموذج تنموي داخل الاقتصاد العالمي دون أن ينجح بالقدر نفسه في بناء عقد اجتماعي يحل مشكل البطالة، يحل مشكل التشغيل، يحل مشكل الاستثمار في المناطق الداخلية للمغرب.
1: بالضبط، هذا هو يعني هذا النموذج النيوليبرالي الذي يروج له عالميا اليوم، حركة السلع، حرية التجارة اللي بدأ قديش بدأ ذي ربدأ من الثمانينات تقريبا، الخطاب ذي الخطاب النيوليبرالي إنه اليوم حركة السلع إلى خلو الاستثمار واقتصاد السوق والحل، وإن الدولة الاجتماعية يجب أن تنسحب وإن ما يكونش عندها دور، والدولة تكون مجرد يعني متصرف جستيونير. تبين إنه بدأ مع الأثار بتاعه أثار كارثية، وأنه شو خلق تخلق تفاوتات اجتماعية كبيرة في المغرب، ثم تفاوتات اجتماعية كبيرة تقريبا الطبقة المتوسطة انتهت، لا توجد طبقة متوسطة، ويعني في آيات كبيرة على هابش هذا النموذج، هذا النموذج الاقتصادي اللي هو غير إدماجي، بالعكس هو إقصائي، تستفيد منه أقلية صغيرة مندمجة عالميا، في حين أنه بقية الفئات ماذا تشعر؟ تشعر بكلمة يقولونها
0: الغر،
1: تشعر باللهجة المغربية يقول الحكرة، نحن في تونس نقول الحجرة أو الحقرة إلى آخره، أنك تشعر أنها على
0: الهامش.
1: والمفارقة وين؟ المفارقة أنه هذه الفئات هي بدورها يعني مندمجة في منطقة العالم، بمعنى في نتعيش في العالم الرقمي اليوم، هذا الشباب الجديد عنده ثقافة جديدة، ثقافة رقمية، يطلع على ما يحدث في العالم، ويحلم بالاندماج في هذا في في في, في هذا في هذا النموذج المعاون، لكن يجد انه يجد نفسه بقسي. فتولي الهجره لهنا، الهجره غير النظاميه والهجره السريه الى اخره، وليك تسميه عدة كاني حركه احتجاجيه. اعتقد انه ما حدث في المغرب هو حركه احتجاجيه على هذا النموذج، هو حركه احتجاجيه
0: على اقتصاد سميته انت اقتصاد الصوره.
1: فوالا، لانه اقتصاد الصوره، لانه هذه مفارقه، انه لذلك النموذج يصور انه المغرب يعني دوله يعني اليوم بتقدم انه تراكم في
0: تراكم في خير وماشي بخير.
1: ولهنا هذه هي المفارقة، اللي هو نمو كرواسانس سون ديفلوبمون، انه نمو دون تنمية، هذه المفارقة، انه ثم نمو اقتصادي، ثم اقتصاد ينتج في الثروة، لكن لا يحقق التنمية،
0: لا ينعكس ولا يغير الحياة اليومية،
1: ولذلك يعبق الفوارق الاجتماعية، يعبق الفوارق الاجتماعية، ويعبق الاحساس بالضيب والاحساس بالظلم. كان شفت انت المشاهد والتصريحات بتاع الناس اللي هجروا، كانوا كلها تستعمل في كلمات الشعور بالظلم، الشعور بالغبن، الشعور الى اخره. علاش؟ لانه اليوم الصراعات الاجتماعية تغيرت، ما عادش صراع اجتماعي طبقة ضد طبقة، وإنما الناس أصبحوا هم اللي يبحثون أن يكونوا عندهم موقع داخل المنظومة. اليوم هذه المنظومة ما نجموش يدخلوا فيها، وبالتالي يردوا الفعل ويمشيوا يهجروا، يعتقدوا أن الهجرة هي الحل، كأنه حركة التاريخ موجودة في أوروبا مش موجودة في المغرب. أنا اليوم أسمع تصريح لطفل يعني في يقول أنا لا أحب المغرب، لكن المغرب لا يحبني، انا احب
0: من طرف واحد،
1: احب من طرف واحد، يعني هذا غياب الاعتراف، غياب
0: غياب التشاركيه العاطفيه،
1: غياب ان المجتمع يحس روحه انه جزء من الثروه، انه عنده امكانيه الولوج الى الحق في المدينه، الحق في الصحه. تسال المنظومه الصحيه ايضا في المغرب، يعني
0: انت قلت حاجه مهمه في المقال، قلت ينجم قد يقبل أفراد بفوارق في الثروة، لكنهم يرفضون أن يشعروا بأنهم مواطنون من درجة ثانية.
1: بالضبط، بالضبط هذا هو يعني الشعور بالاحتقار، شعور بالظلم، هو يحرك ردود الفعل. والمغرب عرف راه حركه احتجاجيه منذ مده، حركه جيت زيت اي واليوم زيادة اعتبر انه.
0: ولكن هل اسبانيا هي موطن الكرامه؟
1: نحن المتخيل، لانه هذا متخيل يعني، مجبوش نحاسب الناس يقولوا لماذا تعتبرون انه اوروبا هي
0: بوابه،
1: هي الجنه. هذا متخيل، والمتخيل الذي صنعته اوروبا نفسها هو نموذج متخيل،
0: هو صورة أخرى.
1: نعم
0: أيضا
1: صورة أخرى، صورة مضادة قدمتها أوروبا نفسها على مدى سنوات، أنه أرض الكرامة،
0: حقوق
1: أرض
0: الحقوق، أرض المساواة.
1: ولكن ثم نقطة أساسية اليوم، أنه الجيل الجديد يعرف نفسه مش من منطق الثبات، منطق الحركة. الجيل يريد أن يتحرك.
0: نعم.
1: يريد أن يتحرك في العالم. تخيل أنت شاب فرنسي يستطيع أن يلتقي بسبع مليارات في العالم، يعني لأنه جواز سفر يسمح له بالحركة، في حين أنه شاب مغربي أو شاب تونسي نفسه يتحرك في
0: نطاق ضيق جدا،
1: في
0: محدود،
1: في نطاق ضيق جدا. وبالتالي مسألة الحدود اليوم مسألة تعكس هذه علاقات الهيمنة وعلاقات السيطرة، وكيفاش أنه الاستعمار يعيد تعريف نفسه بخلال
0: يعني قد تكون الهجرة
1: الحدود.
0: ورقة الهجرة ورق من ورقات الضغط اليوم السياسي.
1: طبعا هذه الهجرة هي ظاهرة مركبة معقدة، يعني ما هيش ظاهرة، يعني ما نجموش نفسروها بعامل واحد وبي يعني قراءة أحادية. وهي أحد أدوات أيضا الضغط السياسي، إذا كان أقرأها بالمنطق الجيوبوليتيك. لكن زيادة القراءة الجيوسياسية لازم تنفيش أنه نرجعوا للتفاوتات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية، لأن القراءة التي يروج لها كأنه هنالك مؤامرة. القراءة المؤامراتية لا تفسر في الحقيقة، قراءة تمسيطية وتقدم إجابات سهلة
0: ومتحلش المشكلة
1: وبسيطة،
0: والمقاربة الأمنية لا تحلش المشكلة.
1: وبالتالي السؤال هو تسألوا النماذج الاقتصادية وتسألوا السياسات أيضا، وتبين أنه ما بعد دول ما بعد الاستقلال ما نجحتش في أن تبني نموذج تنموي وسياسي واقتصادي قادر أنه يخلي الكثير من الشباب أنه يقعد، أنه يفضل البقاء. اليوم غالبية الشباب تفضل الرحيل على البقاء، وذي مش معني فقط بالفئات الفئات يعني الخارج العمل وخارج داق الاستهلاك، بالمعنية به حتى النخب والإطارات مثلا المنطقة بتاعنا تخرج في كثير من المهندسين ومن الأطباء.
0: وهذه مفارقة الهجرة في أوروبا، معناها هي هجرة انتقائية. أوروبا لا ترفض الهجرة كهجرة في حد ذاتها، ولكن ترفض نوعية معينة من المهاجرين وتفتح الباب وتستوعب بقية المهاجرين. نشوفوا احنا حتى الأرقام والإحصائيات، وأكثر الدول استقبالا للهجرة نلقاو الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم، نلقاو ألمانيا، نلقاو أيضا بريطانيا فيها تقريبا 50 مليون مهاجر، في ألمانيا 16 مليون مهاجر، في فرنسا ما يناهز 10 مليون مهاجر. معناها ولكن الهجرة للكفاءات، للأدمغة، للأطباء، للنقائص اللي هما يحتاجوها، بقية الناس اللي يد عاملة وينجم يكون سبب في المشاكل وفي كذا مرفوض في الداخل وفي الخارج.
1: هو في الحقيقة هذه طبيعة النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي وفق احتياجاته، مثلا في الستينات وفي السبعينات كان الطلب على اليد العاملة الغير مؤهل. كثير من العمال التونسيين والمغاربة في الستينات والسبعينات اشتغلوا في المصانع وفي
0: في

0: المغرب العربي مجتمع، الجزائر اللي هي 317 مليار دولار، المغرب 195 مليار دولار، تونس 61 مليار دولار، ليبيا 52 مليار دولار، وموريتانيا 12 مليار دولار. مساحة المغرب العربي 6 مليون كيلومتر مربع، إسبانيا 505، إسبانيا 505 وأنت 6 مليون كيلومتر مربع. سكان المغرب العربي 108 مليون، سكان إسبانيا 50 مليون. يعني الثروات في المغرب العربي، المساحات، الفرص، كل ما هو متوفر عندك أضعاف أضعافه في المغرب العربي، ولكن التثمين والنجاعة والكرامة والحقوق والعدالة الاجتماعية في إسبانيا وليست في المغرب العربي.
1: السؤال الأساسي هو سؤال العدالة. اليوم سؤال الهجرة مرتبط بسؤال الثقة في المؤسسات، الثقة في الدولة، الثقة في العدالة. ولو نرجع لكلامك، كيف نحن بتشوف بلاها من خلال المثال قدمته أدي، كيف نحن ندفع ثمن المغرب
0: العربي؟
1: نعم نعم، هذا ثمن اقتصادي رب مش
0: طبعا.
1: مش تحكي بلغة
0: اقتصادي سياسي بلغة يعني أثمان عدة
1: بلغة الأرقام. الشعوب المغاربية تدفع ثمن
0: خيار سياسي،
1: غياب تكتل إقليمي اقتصادي نجم هي بخلال تفاوض أوروبا، لأنه اليوم التفاوض مع أوروبا يتم يعني
0: فرادة
1: في حين أنه لا يوجد تكتلات إقليمية رفاوضوا فيها أوروبا. ولهذا يولي اتحاد المغرب الكبير والمغرب العربي ضرورة اقتصادية وضرورة وضرورة وضرورة سياسية
0: سياسية.
1: والهنية نرجع
0: لأنه حتى الأخطار، ورئيس الجزائر حكى عليها نهاية الأسبوع الماضي، ويعني صار الجدل الكبير اليوم بعد الشرق الأوسط الحديث على المغرب العربي، الأطماع والأخطار و الأنظار متجهة للمغرب العربي.
1: على المستوى الجيوسياسي هنالك تحولات كبيرة تعرف المنطقة، وخاصة منطقة شمال إفريقيا. ولكن أنا بنركز على التحولات تهم المجتمعات، تحولات المجتمعات اليوم نعرفوا المجتمعات بتاع المجتمع الإفريقي تعرف تحولات مناخية كبيرة، الجهاد المائي اليوم، ارتفاع درجات الحرارة، القطاع الفلاحي مش عارف أزمات بسبب التحولات المناخية، وأيضا إفريقيا أيضا ما يحدث في إفريقيا يعني من انفجارات ديموغرافية إلى آخره. هذه مش كل عنده تأثيرات على الاقتصاديات هذه، والاقتصاديات هذه في المستقبل لازم إعادة التفكير في السياسات.
0: هذا دور ربما مراكز التفكير، مراكز البحث الأكاديمية الجامعية، وفي مرحلة ثانية مسؤولية السلطة التنفيذية في الاستماع والاستفادة من هذه التوصيات.
1: بالضبط، يجب أن نفكر في التحولات اللي صار، اللي المجتمعات تعرف تحولات مؤلمة، تحولات كبيرة. واللي سحدث في المغرب هو أحد المؤشرات، رأى مؤشرات ذاك السامبتوم، يعني السامبتوم الذي يخفي أزمات وتغيرات كبرى يجب أن ننتبه إليه. والعود نفكر فعلا بسؤال العدالة الاجتماعية، لأنه من 2011 السؤال ذي ما تروح، سؤال العدالة الاجتماعية، سؤال الكرامة، سؤال لأن الناس اليوم يطالبوا ما يطالبوش، يطالبوا بالاحترام، يطالبون بالكرامة. هذه العبارة ترددت كثيرا في كلام المهاجرين. لازم نخرج زيادة بالقراءة التبسيطية، القراءة
0: المقال موجود في موقع صفر، نجموا يطلعوا سادة المستمعين على المقال، بمقال عميق الحقيقة.
1: شكرا.
0: ويعاون على فهم الظاهرة، واللي أكثر من هذا إن شاء الله تكون قراءة لظواهر أخرى والاستفادة من هذه سميت وانت المظهر من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية في معالجة استراتيجية استباقية وجماعية للمغرب ككل لمختلف الإشكالات المطروحة في التنمية وغيرها. كل الشكر والتقدير لك سعيد باستضافتك معنا أستاذ فؤاد غربالي، أستاذ علم الاجتماع، باحث في علم الاجتماع. شكرا لحضورك مجال مع جولة الظهيرة، وزميلتي سونيا بن عمار، تحيات سمير طقطق، يسرى الغربي، فيصل جابسي. نتقابل غدوة موعد جديد في نفس التوقيت، إلى اللقاء.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا بكم. ارتفاع ملحوظ اليوم في درجة الحرارة في أغلب الجهات. استياء المواطنين في صفاقس من عدم التزام ستاك بالتوقيت المعلن للانقطاع الدوري للكهرباء. تذمر المصطفين من القال فضلت عشوائيا في شواطئ الجهة وشاطئ الشفار بالخصوص ودعوات إلى المحافظة على نظافتها. في العالم طهران ترفض الحوار المنفرد مع واشنطن، واليوم انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل في روما. تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية. وحسب الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة، من المنتظر تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الخميس القادم لتتراوح عموما بين 28 و 38 درجة وتعود إلى معدلاتها العادية، نافيا ما يروج حول قدوم موجة حر شديدة في الأيام المقبلة. وبموازاة ما تشهده البلاد من موجة حر، أثار اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاج برنامج القطع الدوري للكهرباء بعدد من الجهات موجة استياء واسعة خاصة في ولاية صفاقس في ظل عدم الالتزام بالتوقيت المعلن للانقطاع، ما زاد من تذمر المواطنين وعاد إلى الواجهة المخاوف من تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال ما تبقى من فصل الصيف وما قد تسببه من خسائر لعديد القطاعات والمؤسسات. وفي مقابل تذامر المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء إلى حدود الخامسة من مساء اليوم على فترات متقطعة على أن لن تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة، وذلك على مستوى المناطق التالية بصفاقس: سقيط الزيت، سقيط الدائر، بير علي، المحرس، العامرة، طينة، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، وصفاقس الجنوبية. ولمواجهة حرارة الطقس تشهد شواطئ صفاقس لا سيما شاطئ السفار إقبالا كبيرا من العائلات، إلا أن إلقاء الفضلات عشوائيا بمختلف أنواعها وبينها القوارير البلاستيكية وعدم وضعها في الحاويات المخصصة لذلك مظاهر مزعجة تعبر عن سلوكيات تفتقد إلى الوعي البيئي رغم حملات النظافة المتواصلة والدعوات المتكررة للمحافظة على نظافة الشواطئ. روبورتاج زور الحبيب.
1: لاحظوا أن هناك يعني تمرد من طرف المواطنين في إزالة الفواضى نتاع الأكل وفواضى المنزلية نتاعهم على الشاطئ ديريكت على ترابط الشاطئ، يعني اللي هو مثلا سهل ياسر أنه يعمل ساشيه مثلا بعد ما ملك الأكل نتاعه ولا مدن في ساشيه فواضى نتاعه يخليه في السيارة نتاعه أقرب بوبال يحطه في البوبال. أنا نعتبر الأخلاقية يعني قلة وعي في المواطنين، قلة وعي.
2: برينسيبل العبد حتى كي يمشي بحر يمشي يلقى الدنيا نظيفة، يا أخي يبقى يلم في الفضلات نتاع غيره وما يجيش، معناها هذا قلة وعينا. عبد لازم تتنظم حاويات موجودة وتلقى هو يرمي لك اللوطة في القاعة.
3: القانون كي كمل يشوي ولا يطيب ولا يعمل براتيه يجمر في الرملة ما يغطيش بالباقي وباقي قدامه ما يلوحش.
4: احنا نسكنوا لداخل على البحر، البلدية ما تدخلش. عمري مريت وانا كمين البلدية يدخل بحدينا بحد دارنا، احنا نتنقلوا للكياس باش نطيشوا الفوبال نتاع
5: او دغاعة او كسكسة او مقرونة او ملوخية في البقات. هادي عقلية تمناش نتاع بحورات من الاخر العقلية نتاعنا هذيك هي.
4: احنا ياسر متضررين من التلوث هذا بحكم احنا نسكن ديريكت مع على البحر، العباد يجيو بخلاف ما يرجع البحر ما يخرج، بخلاف الريحه اللي تتحير علينا، بخلاف الناموس. احنا ما عندناش ثقافه مثالش نعمل ساشي ونروح به في كرهبتي، احنا يقول لك لا نمسخ البر وما نمسخش كرهبتي.
0: في المجال الصحي استبشر أهالي البدرنة بمعتمدي سقيط الدائر بافتتاح وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بمنطقتهم بعد استكمال تهيئتها وتجهيزها، بما يعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة المتساكنين والارتقاء بجودتها، وهو ما تؤكده لنا مديرة مجمع الصحة الأساسية بصفاقس ربيعة حمداوي.
6: تم تأهيل وإحداث وحدة لطب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالدرنة، وذلك في نطاق تطبيق سياسة سلطة الإشراف في تقريب الخدمة الصحية من المريض حيثما كان. الدرنة تعرفوا بعيدة شوية على الساق، لكن هي تابعة ساقية الدير. المريض من الدرنة يزمو يهبط للبلاد باش ينجم يداوي سنين في الصحة العمومية. ارتأيت سلطة الإشراف والسيد المدير الجهوي لدار جهوية الصحة باش نحصل وحدة للأسنان لتقريب الخدمة الصحية من المريض، وتم بالمناسبة تزويق هذه المؤسسة وتجميلها بالطلاء والدهن، وشوية عملنا رتوش ونظفناها وخليناها لائقة بأهالينا في البدرنة حتى اللي يجي يكون في أريحية، وبرمجناها إن شاء الله تكييف إن شاء الله كامل. وهذا الكل صالح المرضى متاعنا والمريض حيث ما كان، يلزم كل خدمة صحية هي اللي تتنقل المريض، وهذا برنامج وزارة الصحة وإحنا طبقناه والحمد لله.
0: نبقى في صفاقس حيث يحيي الاتحاد الجهوي للشغل اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت بصفاقس أثر انتفاضة العمال بقيادة الزعيم النقابي لحبيب عاشور ضد المستعمر الفرنسي، وسقط خلالها 29 شهيدا وعشرات الجرحى. وفي البرنامج معرض وثائقي وتجمع بالنصب التذكاري لشهداء المعركة، فكرة عن رمزية إحياء هذه الذكرى يوفينا بها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس.
7: طبعا هي معركة الخالدة، معركة 5 أوت 1947، هو قرر الاتحاد العام بالقيام بإضراب ضد الاستعمار الفرنسي يتعلق بالأجور وتعديل الأجور. وفي صفاقس شهدت إضراب فيه أكثر من 30 شهيد ومحاولة قتل مباشر للزعيم خالد الذكر المرحوم حبيب عاشور، وطبعا عديد الجرحى، أكثر من 300 جريح وعديد من المطرودين من مواقع العمل نتاعهم. وهذه الذكرى نستمت منها هو طبعا دور منظمتنا في الدفاع على تونس ودحر الاستعمار المباشر، وكذلك مواصلة دور الطبيعي للاتحاد للدفاع على جمهورية تونس وعلى سيادة تونس، وهذا اللي نستلمه به للنقابين الجدد، أنه تاريخ زاخر بالشهداء وتاريخ ساخر في معارك نفيذة وخمسة أوت والمتلوي وجبل الجلود وغيرها من معارك استنزاف ضد المستعمر.
0: في الثقافة استعرضت هيئة مهرجان غريندا صباح اليوم في ندوة صحفية برنامج الدورة 33 لهذه التظاهرة المقرر انطلاقها يوم 11 من أوت الحالي بعرض الفنان محمد الجبالي، فيما تكون السهرة الختامية لهذه الدورة يوم 25 من أوت مع الفنان رؤوف مهر مدير المهرجان محمد الخراط.
8: تعبنا فيها على أساس ظروف المادية ما هيش محدودة، وهذا اللي هو معناها فيه طاقة معناها معينة ما نجموش نضيف عليها، وباش تنجم معناها تنجح يلزمك تخدم على نوعية العروض. خدينا البرنسيب متاعنا هو يلزمنا عروض قيمة. حمد جبالي معناها عنده 40 سنة معناها في الكاريير في الفن، قلنا علاش لا هو كفنان في الافتتاح. الفنانين اللي هما توا معناها على الساحة معناها عاطين معناها صدى سمح، وكونسيرنون للعروض الشبابية اللي هي معناها متميزة بقى معناها حتى بالأسعار اللي عملناها 35 دينار وكل منها حاجة في متناول الجميع. خدمنا زاد على أولاد الجهة وعند الحضرة الصفاقسية اللي هي معنا موجودة. ربي يوفق الجميع إن شاء الله، ومرحبا بكم في كل وقت معنا تنجح الدورة.
0: وفي جزر قرقنة تفتتح اليوم الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطن لتتوصل إلى غاية 10 من أوت الحالي بترتيب من جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإجازة أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطينيين اثنين في غارة استهدفت مركبة على طريق الشيخ عجلين وسط قطاع غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي صهيوني متواصل بتزامن مع أطلاق الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين شرق مدينة خان يونس. فيما ينتظر أن يتم اليوم الكشف عن مصير المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بعدما أعلن ترقبه فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني باعتبار ذلك شرطا لوقف التوجه نحو الخيار العسكري، نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة وأكدت رفضها الحوار المنفرد مع واشنطن، كاشفة عن وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، فيما بلغ مقترح إيراني عماني مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قال إن الجهود مستمرة في مساعيها للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الأمريكي الإيراني من الوسطى، وبينهم قطر وباكستان وعمان ينسقون بشكل وثيق لتسهيل المفاوضات وتبادل المسودات بين الجانبين. تزامنا مع انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل اليوم برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفها بالتنازلات والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي، وأكد أن المفاوضات المباشرة مع الكيان المحتل لم تحقق للبنان إلا التنازلات، وأن المحتل حقق مكاسب سياسية دون نتائج ميدانية. تذكير في الختام بأبرز العناوين: ارتفاع ملحوظ اليوم في درجة الحرارة في أغلب الجهات، واستياء المواطنين في صفاقس من عدم التزام ستاك بالتوقيت المعلن للانقطاع الدوري للكهرباء. تذمر المصطفين من إلقاء الفضلات عشوائيا في شواطئ الجهة وشاطئ الشفار بالخصوص، ودعوات إلى المحافظة على نظافتها.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي، رشيد الغريبي وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة.
12: Sport News.

0: مرحبا بكم في سبور نيوز. نبيل الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وفي حوار على منصة CSS TV تحدث على تربص سوسة الأخير اللي قال عليه أنه كان مخصص بالأساس للتركيز على الجانب البدني في تحضيرات CSS للموسم الجديد.
1: تربص كان موضوع الأعداد البدني بتبيع مع الدخول بشوية بشوية في الأمور التكتيكية، ولكن أكثريته معناها كان شارج، معناها شارج بتاعه شارج معناها فيزيك تعبوا الولاد برشا. معناها الحاجة الباقي زون ريبوندي كانوا زون بيان جيري لي مومو خايبين، ما يكون عملنا في بعض بعض الأيامات عملنا تروا سيونس معناها لور معناها رزان تربص معناها نشوف وين إن شاء الله معناها يكون معناها يرجعين بالفايدة، لأنه خدموا فيه الولاد باهي تعبوا فيه باهي وزا ساكريفي لحال خاطر مش بسهل معناها باش تقبلك التعب والشارج ومعاه زيد ليزيكزيجونس الاخرين. ان شاء الله معناها تربص نشوف وين محترم جدا تربص ان شاء الله كان يكون ناجح بنسبه 100% ان شاء الله. والله نحن سي بريفيو 4 ماتش اميكال خاطر لانه ما تعرف الوقت دونك 4 ماتش اميكال ما بتاتر نجوت معناها نتاع الجوار نقصين طون جو معناها نشوفوا ايكيب، ولكن تو بو المومون انا بروغرامي 4 ماتش.
0: نادي الصفاقسي إذن يواصل التحضير للموسم الرياضي 2026-2027 وسيخوض الفريق مباراة دولية ودية يوم الأحد 9 أوت أمام نادي سان بيدرو الإيفواري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. باش تكون المقابلة هذه دون حضور جمهور، لكن إلى حد الآن لم يتم الكشف عن يعني مكان بيع التذاكر أو أسعار التذاكر. وفي بلاغ صادر البارح عن الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي ذكر فيه كافة الأحباء بيع انخراطات الموسم الرياضي 2026-2027 مازال متواصل في مركب النادي لغاية يوم السبت 8 أوت على الساعة 1 بعد الزوال، وهو تاريخ تعليق بيع الانخراطات والدعوة للجلسة العامة لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة الأحباء. فريق تقدم سقيط الدير الصاعد لبطولة رابطة المحترفة الأولى كشف عن قائمة اللاعبين المنتدبين خلال فترة الانتقالات الصيفية. قائمة ضمت 8 ملاعبية في مختلف المراكز وذلك على النحو التالي: الحارس رشيد الشلي، الحارس عبد القادر شوية، المدافع الإيفواري إبراهيم برتران، مدافع ضيال معتوقي، مهاجم هادي منتصر، المهاجم محمد علي العمري، المهاجم أمير الجوادي، والمهاجم النيجيري سامويل جونيور. إن النجم الرياضي الساحلي يدخل بداية من اليوم وإلى غاية 10 أوت الجاري في تربص إعدادي في حمام بورقيبة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. وكان كريستيان براكوني المدرب الفرنسي لفريق النجم الرياضي الساحلي وجه الدعوة ل 29 لاعب للمشاركة في التربص. نذكر النجم كان استهل سلسلة مبارياته الودية يوم الأحد الماضي بالفوز في سوسة على الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-0. ونذكر أنه لحساب الجولة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الأولى والمقرر يومي 22-23 أوت الجاري النجم باش يتحول للرادس لملاقات فريق الترجي الرياضي التونسي. في إطار استعدادات الأندية التونسية للموسم الرياضي الجديد جملة من المقابلات الودية تمت برمجتها هذا الأسبوع، نعطيكم التفاصيل. اليوم 5 متاع العشية في مركب حسين بالخوجة الترجي الرياضي يلعب مع الحزم السعودي. اليوم أيضا في 6 متاع العشية في مركب عين دراهم اتحاد العاصمة الجزائري يواجه أمل حمام سوسة. نهار الخميس 6 أوت في ملعب الشادي زويتن بداية من 5 متاع العشية الترجي الرياضي باش يلعب مع سان بيدرو الإيفواري. شبيبة القيروان أعلنت اليوم تعاقدها مع المدافع المحوري أسامة الهمامي بعقد يمتد لموسمين إلى غاية جوان 2028، وأسبق للهمامي اللعب مع نادي محيط قرقنة خلال الموسم الفارط. آخر انتدابات الترجي الجرجيسي لاعب الوسط ريان السماعلي بموجب عقد يمتد لموسمين وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق ترجي جرجيس. السماعلي 22 عام باش يكون على موعد مع تجربته الثانية في البطولة التونسية بعد ما كانت قمص في السابق ألوان الملعب التونسية. المكتب الجامعي لكرة القدم قرر تعيين معز المستيري مسؤول أول عن المنتخب الوطني للأكابر، كما تم الإعلان عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بقيادة المدرب معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. الجهاز الفني الجديد للمنتخب التونسي إذن يتكون من معين الشعباني مدرب أول، مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب حراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. وسائل الإعلام فرنسية وإيفوارية قالت أنه إيرفي رونار سيعود لتدريب منتخب كوت ديفوار. كان سبق لي تدريب منتخب الفيلة بين 2014 و2015 وتحصل معه على لقب كأس أمم إفريقيا. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني، وذلك باتفاق ودي بين الطرفين. في مونديال كرة اليد تحت 18 عام فتيات الدور الترتيبي، المنتخب التونسي ضمن صدارة المجموعة الثالثة بالدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 ل 32 لبطولة العالم لليد الفتيات تحت 18 عام اللي قاعد الدور حاليا في رومانيا، وذلك بعد الفوز على كازاخستان 29 مقابل 26 في مباراة تلعبت اليوم لحساب الجولة الثانية، وأنهى السباعي التونسي المرحلة من الدور الترتيبي في المركز الأول لمجموعته برصيد 6 نقاط بعد ما تغلب يوم أمس على نظيره من الأوروغواي 23 مقابل 19، مع العلم أنه كان تخل برصيد 2 نقاط باعتباره فاز في الدور التمهيدي على المنتخب الكندي 32 مقابل 16. إذن منتخب تونس باش يخوض الدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 إلى 20، أما بالنسبة لكازاخستان صاحب المركز الثاني فسيلعب من أجل المراكز من 21 إلى 24. وفي الكرة الطائرة المنتخب الوطني للفتيات تقل من 17 سنة تحول أمس إلى تشيلي للمشاركة في بطولة العالم اللي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل حتى 16 من نفس الشهر، وستلعب فتيات منتخب تونس واللي نلقاوها موجودة في المجموعة الثانية باش تلعب رفقة الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين. نقطة النهاية لهذا الموعد الرياضي المباشر، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، أجمل تحيات سمير تقتق في الإخراج التقني، يسر الغربي في الإخراج المرئي، أنصر باعي في الأعداد والتقديم، شهية طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: شذرات مختارة من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: في الدنيا ما تكون شي معجول، ربص نفسك، ريض، كون صبور، إذا تجادل ادفع بالمعقول، أما الخفة ليس تقضي شور، في القضية لا تبعث المرسول، امشي بيدك تنقضي الأمور، خالط أهل العلم والأصول، ابعد على أهل السفه والزور، واللي باعك هونك بالفول انت بيعه بشي من القشور. أبيات رقيقة رشيقة، كلها نصائح كلها حكم، هالأبيات مستلة من قصيدة طويلة، وأول نصيحة وأغلى وصية التعقل، الرصانة، الابتعاد عن الخفة والتسرع. الرصانة مطلوبة في كل شيء، وأهم رصانة تكون في اللسان، النجاة والسلامة في التحكم في اللسان، على خاطر تندم على اللي ما قلتوش خير من اللي تندم على اللي قلته ويا ليتك ما قلته. الرصانة أيضا مطلوبة في أخذ القرار، لأنه غالبا ما يكون التسرع في أخذ القرار مدعاة للخطأ. قديش ناس تسرعوا، خذوا قرارات مصيرية في حالة غش، في حالة انفعال، وندموا وقت ما عادش ينفع الندم. الرصانة أيضا في الحركات، في التصرفات، وخصوصا في السير في الطرقات. قديش من فواجع لو كان تبحث في أسبابها تلقاها الخفة والطيش. الرصانة أيضا حتى في المناقشة، في المخاصمة، مش الكلمة التالية نجيبوها لولا. ملا قال: في الدنيا ما تكونش معجول، ربص نفسك، ريض، كون صبور، إذا تجادل ادفع بالمعقول، أما الخفة ليس تقضي شور. ثم يمر بين الشاعر المسألة في غاية الأهمية، مسألة التعويل على الذات، عدم التواكل. يقول أحد الشعراء: وإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي. وشاعرنا يقول: في القضية لا تبعث المرسول، امشي بيدك تنقضي الأمور. ثم يدخل بين الشاعر مجال العلاقات. الإنسان كائن اجتماعي، لابد تكون عنده علاقات، لكن واجب عليه باش يختار علاقاته، يتحرى في اختياراته. وهوني ينصح الشاعر بمخالطة أهل العلم، أصحاب الأصل والمفصل، والابتعاد عن ذوي الشبهات. عاد يقول: خالط أهل العلم والأصول، ابعد على أهل السفه والزور. ويختم توجيهاته بتضمين المثل الشعبي اللي يقول: اللي يبيعك بالفول بيعه بالقشور. وهو يقول: اللي باعك هونك بالفول انت بيعه بشي من القشور، يعني اللي زهد فيك ازهد فيه. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقت اليوم بجبنيانة الدورة الرابعة للقصة القصيرة ببادرة من جمعية التعاون المدرسي وبالشراكة مع المكتبة العمومية، متضمنة فقرات عديدة يستعرضها لنا منظم الدورة سامي نصر.
1: الدورة الرابعة هذه هي دورة خاصة جدا في التجريب القصصي. فبعد ثلاثة دورات تحدثنا فيهم على أساسيات القص وعلى ما يجب أن يتوفر لكاتب القصة القصيرة المبتدئ، والآن رأينا من الواجب أن نعمق النظر في وسائل القصة القصيرة وأن نتحدث عن التجريب القصصي وطرائق التجريب القصصي في الزمان وفي المكان وفي الشخصية وفي الحبكة أيضا. ووجدنا كل الاهتمام هنا في الحقيقة، ليس في هذه الدورة فقط، حتى من الدورات السابقة من الجمعية ومن المكتبة أيضا، واهتمام من الناشئة ومن الكتاب بهذا الموضوع إن شاء الله يكون تقليدا مستمرا. الانتظار الأساسي الأول هو التكوين ثم التكوين ثم التكوين، لأن يعني التكوين مهم جدا للقاص، فنحن ندعوه للقراءة المستمرة وإلى الكتابة المستمرة.
0: استعرضت هيئة مهرجان جريمدا صباح اليوم في ندوة صحفية برنامج الدورة 33 لهذه التظاهرة المقرر انطلاقها يوم 11 أوت الحالي بعرض للفنان محمد جمالي، فيما تكون السهرة الختامية لهذه الدورة يوم 25 أوت مع الفنان رؤوف مهر. طلب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة وسط قطاع غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي متواصل بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه خيام النازحين شرق مدينة خان يونس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة. أهلا
2: وسهلا. أنغام، إهداءات ومسابقات.

ساعتين وخمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. برد القالة يبدأ معكم من توا حتى للأربعة ونص، وإن شاء الله بالفعل برد القالة بالنغمات والمحتوى اللي تعودتوا عليها في برد القالة على امتداد خمسة أيام من الأسبوع. على كل إن شاء الله مؤنسة طيبة ورايقة لكم الناس الكل. اليوم معكم سوار الشعري في الأعداد والتقديم، اللي يبحث على تنمية مهاراته على مستوى البعد الثقافي. اليوم مرحبا بكم كيف العادة إن شاء الله في حدود الساعتين وربع. زميلتنا هدى الكشاو تعمل بينا دورة في تركينا من تراكن تونس المزيانة، وتدخل بينا لولاية من ولاياتنا، معتمدية من معتمديات تونس المزيانة. اليوم اختارت الوجهة متاحة وين، بعد شوية مش تتعرفوا عليها من خلال العنصر المسجل اللي تقدمه بطريقتها الخاصة. وبالطبيعة العنصر هذايا عليه سؤال بعد ما يوفى. نعطيكم السؤال الخاص بالحصة، 150 دينار مهدات من إذاعة أسفاقس هدية ليكم. وأيضا اليوم بخلاف 150 دينار عنا زوز فايزين أخرين، كل واحد مش يفوز بزوز تذاكر. زوز تذاكر هذوما يسمحوا لك بالدخول الليلة لسهرة المحفل الجربي بالمسرح الصيفي بسيدي منصور، بطبيعة في إطار دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي مدارج. زوز تذاكر، شكون مش يكون فايز؟ مرحبا بكم على رقم الهاتفي اللي يستقبلكم عليه زميلنا أسامة بيبسية، 70 160 280. مرحبا بكم، إن شاء الله من ساعتين ونص نبدأ نستقبل مكالماتكم. أيضا في جديد النغمات اليوم رجعت لشبابنا أبناء الجهة اللي ما شاء الله منورين مجال الموسيقى على مستوى وطني. ورجعت العازف عرفناه في بداياته، اليوم ما شاء الله نقاو مع أسماء كبيرة، يوسف بوزيد. وأيضا اليوم مش كون معاه بنوتة عرفناها في تجربة عربية، ومن غديك اكتشفنا هالصوية هذية نسرين بوشناق ثنائي هذية استناوها اليوم إن شاء الله في مثلثة للأربعة باش يكونوا حاضرين معنا. أيضا اليوم في خلي في بالك مش نحكي على عدم عادات ناس بكري. ناس بكري كانوا قبل في الجنين ولا في المدخل متاع الجنين لازم تلقى هيك النخلة موجودة من قريبة من البرج. علاش؟ علاش كانوا يغرسوا نخلة ولا نخلتين ويكونوا دايرين بالبرج؟ مرحبا بكم، نستأنسوا برشا لأراكم. وأيضا حتى إذا كان عندكم اقتراحات نغمية ولا إهداءات مرحبا بكم في لقانا برد القايلة. تحية الفريق، مخرج اللقاء تقنيا الأمير أمير الجاموسي، وعلى مستوى الإخراج المرئي طارق بكور. شكرا لكم وسامع بيبسية في استقبال مكالمتكم الهاتفية. هذه نغمتنا ومن بعد نسمع فقرة تبعني مع زميلتنا هدى الكشاو.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة بلديك. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نشوف التاريخ والحضارة وسحر المعالم ونعيش في الترفيه والمغامرة وأجمل التجارب. تبعني نمشي ولريانا.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: نمشي.
1: رينا يا جماعة برزت منذ العصور القديمة، واختلف بعض المؤرخين في تحديد بعثتها. مرمول مثلا يأكد أن نشأتها تعود للفترة الرومانية، أما الحسن الوزانة يقول أنه أريانا برزت مع الوندال. وعموما تأكد الشواهد اللي تم العثور عليها بالمنطقة على أقدمية المدينة. ومع الفتح الإسلامي ما اكتسبتش أريانا أهمية كبيرة، خاطر هي بعيدة على مقر الخلافة بالقيروان، واكتساح مدينة تونس الناشئة أهمية كبرى على حساب أريانا. أما في بداية العهد الأغلبي، معناتها خلال القرن 9 ميلادي، استوطنت المنطقة أقوام الخوارج عرفوا بالأريان. تعرفوا شكون الأريان هذوما؟ الأريان هما قادمين من اليمن، ولعل ربما هذا ما يفسر تسمية أريانا، هذا حسب طبعا بعض الروايات. أما في الفترة الصنهاجية تحولت أريانا إلى عمالة يشرف عليها عامل والي يتعين من قبل الأمير الصنهاجي. ومع صعود الحفصيين للعرش يا جماعة، مدينة أريانا كما برشا مدن عرفت فترة ذهبية. أنشأ بها السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المستنصر قصر ما بين سنتي 2250 و1267، تعرف وقتها باسم جنان أبي فهر، وسقاه من الحناية الرومانية. وبالتالي رينا يا جماعة عرفت نهضة عمرانية وتطور الحركة السكانية، صاحبتها تطور اقتصادي. وطبعا لا ننسى أنه المدينة أريانا دور في التصدي للحملة الصليبية الثامنة اللي شنها ملك فرنسا لويس التاسع على إفريقيا سنة 2270.
2: تبعني
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: خلال العهد العثماني شهدت المدينة انتعاشة جديدة بسبب رجوع الحركة السكانية، وساعد استقرار الموريسكيين بالمنطقة خلال القرن 17 في تطوير النشاط الاقتصادي والفلاحي للمنطقة. به يا جماعة، خلال القرنين 18 و19 أولى البيات اهتمام كبير بأريانا، وأعادوا إحياء سنة أبي فار اللي ولات تعرف آنذاك بسنية البطوم وسنية القريقي، كيما انبهر بجمالها عدة وزراء وعمال خدموا الدولة الحسينية، فشيدوا بها برشا قصور فسيحة اضحيت بها جنان كيما قصر البكوش وقصر جوزيف رافو وقصر قاسم بن سلطان المعروف ببرج الغطاس وقصر القايد إيليا شمامة زادة وقصر عبد الرحمن بن عياد اللي يأوي حاليا مقر قصر البلدية.
1: تبعني
0: تبعني.
2: وخلال الحماية الفرنسية يا جماعة عرفت ركود نسبي، ومن بعد استقبلت مدينة أريانا يهود تونس اللاجئين بعد الحرب العالمية الأولى.
1: تبعني
0: تبعني.

0: الجامع الكبير، ويطلق عليه أيضا الجامع الحفصي لأنه استكمال بناء وتوسعة وتم في عهد الدولة الحفصية، وكانت المساحة المخصصة ليه صغيرة تلبي حاجة سكان قرية أريانا في إقامة الصلوات الخمس، وسرعان بعد عاد ما تم تحويله إلى جامع لتلبية رغبة المصلين، وهذايا لتجنيبهم عناء التنقل لإقامة فريضة الجمعة بجوامع الحاضرة، وخصصت ليه في عهد الدولة الحفصية مساحة تقدر ب 2400 متر مربع، وحافظ عليها حتى تاريخ هدمه وإعادة بنائه بعد الاستقلال. يرجح يا جماعة بناء جامع أريانا أثناء القرن العاشر ميلادي، وتفيد المصادر أنه توجد خلال حكم الدولة الفاطمية.
1: تبعني
2: تبعني
0: يا جماعة، أريانا اشتهرت إلى اليوم بأزهارها من ورد ونسرين وبنفسج ونيلوفر، وازدهرت زادة فيها صناعة العطورات وتقطير ما الورد، وأصبح لدينا مهرجان سنوي لعيد الورد، وتعرف فيه المدينة تظاهرات متنوعة تكسوها حلل الزينة أيام متتالية وقت اللي يدخل فصل الربيع. كي نحكيو على التظاهرات الثقافية فريانة، نحكيو على عيد الورد، سهرة ريانة، مهرجان المتوسط لمسرح الشباب، ليلي رمضان، وفيها زادة راهو برشا مواقع أثرية وتاريخية. أي تبعني نتعرف عليها.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: تمشي.
1: رينا يا جماعة ما هي تتميز بانتشار القصور اللي كانت ملت سكان العاصمة في فصل الربيع. نحكيه على غرار الصهاريج الحفصية في موقع أبو فهر اللي هو الجزء تحت المائي أرضي من الحناية بسكرة. نحكيه زادا على القنطرة الأندلسية بسيد عبيد اللي تقع فوق مجرى وادي مجردة في منطقة قنطرة بنزرت سيد عبيد، ويعود تاريخ الجسر حسب المصادر إلى القرن 17 ميلادي. نحكيه عاد على قصر البكوش اللي هو توا مقر المندوبية الجهوية للثقافة والمركز الوطني لفن الرقص والفرقة الوطنية للفنون الشعبية حاليا. نحكيه على قصر بن عياد اللي هو مقر الحالي لبلدية دريانة، وقصر رافو اللي هو مهجور. تبعني لريانة نكتشفوا سحر الطبيعة وغنى البيئة وروعة المناظر ونستمتع.

0: القايلة.
1: برد القايلة.
2: ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة برد القايلة، الموعد مع السؤال الخاص بالحصة، وبتبيع كل سؤال مش يكون مع زوز أسئلة إضافية هكا باش نزيدوا ندعموا ثقافتكم، وهي في الحقيقة ما تطلبش ثقافة كبيرة برشا، يكون حبكم على الأقل ثم مواعيد وثم معلومات يزمها تكون موجودة عنا. اليوم سؤالنا فيما يخص فقرة تبعني، والسؤال ديما مع زميلتنا هدى لكشون، وجه لها تحية. من استوطن في أريانا في بداية العهد الأغلبي، يعني في القرن التاسع ميلادي، شكونهم الناس اللي جاوا لأريانا في بداية العهد الأغلبي؟ شي يتسموا الناس هذوما اللي جاوا لأريانا وهما اللي استوطنوا بها واللي عمروها. مرحبا بكم على 70-184-280، ومرحبا زادة أيضا بإهداءاتكم، وللناس اللي ربما عندها بعض الاقتراحات فيما يخص النغمات اللي حبوا يسمعوها وتونسهم في هالقيلولة هذه. مرحبا بكم زادة أيضا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك. خليكم، أنا نقولكم بعد شوية إن شاء الله موعد نغمي مشي تستمتعوا بأنامل أبنائنا وشبابنا وصوتهم اللي ما شاء الله عليه مهارات فنية في عمر صغير، ولكن ما شاء الله التجربة كبيرة. تو أنتم ما تسمعوا وتعرفوا ما شاء الله على جيل اليوم، وخاصة عشقوا لعالم الموسيقى ولمجال الموسيقى، وما شاء الله على شبابنا. كما قلت كل سؤال مش يكون معاه زوز أسئلة إضافية، ومرحبا بكم. إن شاء الله بعد شوية بدنا نستقبل دفعة من مكالماتكم الهاتفية، تحية الزميلة أسامة عبابسي. ونذكركم اليوم عنا بخلاف 150 دينار عنا زوز فايزين أخرين، كل فايز عنده في رصيده زوز تذكر باش يدخل الليلة المسرح الصيفي سيدي منصور المحفل الجربي، زوز تذكر مدارج. مرحبا بكم.
3: لك عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون، عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون.

0: المبرد القائلة مع سوار.
1: شكرا مخرج اللقاء أميرة جاموسي وأيضا على مستوى الإخراج المرئي طارق بكور. شكرا لكم برد القائلة ونبدأ جولة الأسئلة ونسمع أصواتكم في هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة الأولى. شكرا لكم سامع بيبسيا. أهلا وسهلا.
2: ألو
1: عسلامة مرحبا بك. عسلامة مرحبا بك. الاسم الكريم.
2: عسلامة مرحبا بكم.
1: يعيشك الاسم الكريم.
2: مرحبا بالجهاز على التليفون. مرحبا بكم.
1: يعيشك. شكرا مرحبا بكم. يعيشك مرحبا بك. الاسم الكريم.
2: عمر بكيلاني.
1: مرحبا بك يا سي عمر.
2: نعم.
1: يا سي عمر سمعت هدى. سي عمر. اي يا سي عمر سمعت هدى.
2: لا ما سمعتك.
1: ما سمعتش المسمع الخاص بهدى.
2: لا لا
1: باه ملا نعطيك زوز أسئلة. نهار 13 أوت عيد شنو؟
2: عيد المرأة.
1: باه. ونهار 12 أوت تونس مش يشملها موعد خاص بظهرة فلكية، شنية الظهرة هذية؟
2: درجة ما نسيتها ما نعرفهاش.
1: هذية ما تعرفهاش. باه يا سي عمر مرحبا بيك. شكرا لك على التواصل معنا، يعطيك الصحة. شكرا. المكالمة الثانية على السلامة. ألو على السلامة. على السلامة مرحبا بيك.
3: شنحويلك مينا
1: يلا مينا ايش نحويلك؟
3: والله توحشتك قد صار لي.
1: يعيشك شدك بالصحة. الله يخليك.
3: أول مرة توا في القيولة نطلب أول مرة هكا صيف كامل.
1: مرحبا بك مرحبا بك نورني مرحبا بك. شكرا يا لمينة. الحمد لله. يعيشك.
3: محلية الأسئلة الهضم من الأغاني محليهم يعطيك الصحة.
1: يعيشك. إن شاء الله نحاولوا نجتهدوا على الأقل بالنغمات
3: نسوكم.
1: هذا احنا هو هيك الهدف راهو ننسوكم، وخاصة ربما اللي نعرفوا الفترة هذه بداوا تعبين شوية هكا بعد نهير متعب. نقولكم إن شاء الله تتاخذوا لحظات من الاسترخاء مع خلال النغمات والمحتوى اللي نقدمه لكم. أي لمينة سمعت هدى؟
3: سمعتها بالكدا.
1: باه. شكون هم أول وحيد والناس اللي استوطنوا في أريانا؟
3: يا زيتي الأريان قبائل جاءت في اليمن في مدينة الأريان. من مدينة أريان.
1: ما هم من أصل يمني
3: صحي. جاءوا من اليمن.
1: باه باه ان شاء الله هكا تكون الإجابة صحيحة
3: ان شاء الله. احنا حبش فيهدنا يعني.
1: يعطيك الصحة. انت وشكون قاعدة تسمع فينا لمينة؟
3: والله انا وبنتي.
1: ما شاء الله ربي يحفظها لك.
3: يعيشك.
1: الأسئلة الإضافية. اليوم قديش في الشهر؟
3: اليوم قديش في الشهر؟ 4 أوت.
1: ده
3: يوم سعيد ميلادي انا.
1: ان شاء الله بطول عمرك وان شاء الله ربي يسعدك ويعطيك الاوقات الطيبه وان شاء الله ديما عائلتك تكون بجنبك ان شاء الله منورتك. يعيشك. يعيشك. ده لمينة تونس تصدرت مؤخرا مرتبه متقدمه جدا على مجال السيارات الكهربائيه، وهي صدرت اول شحنه لها لبلد، شكون هالبلد هذايا؟
3: عاود لي السؤال.
1: تونس صدرت أول شحنة من السيارات الكهربائية إلى أما بلد ما هوش عربي.
3: ما هوش عربي.
1: زعما شكون؟
3: مش احتمالات.
1: لا في الحقيقة ما ثمش احتمالات، هي أسئلة إضافية. هو عندك الزهر لو الجيك سهل يعني نهار اليوم في قديش في الشهر؟
3: اي لو الجيني سهل
1: حتى ربي. حتى هذا سهل.
3: والله ماذا بيا نحبك نطلع ونحب نطلع عينا هكا من راسي تعرف.
1: اي
3: على خاطر هيك هي الهوايه نتاعي يعني فهمت شي.
1: بلد معروف برشا بصنع السيارات هكا ما شاء الله يعني علامتها مميزه في صنع السيارات.
3: اي خليك على معناها على زهري المانيا.
1: خلي المانيا. باهي يعطيك الصحة يا لبيدة. شكرا لك. يعيشك. الله يخليك.
3: الله يعينك ان شاء الله. اعملي عاد غنية على عيد الميلاد.
1: تحب أغنية عيد الميلاد؟
3: ما لا عاد ربي
1: تعالى مخرجنا مش يفرح بيك ويخلي لك أغنية عيد ميلاد
3: ومحليها ما سي وسيمة وسي جموسي والله بحيي من قلب كده.
1: يعيشك يعيشك الله يخليك. شكرا لك يا لمينة وإن شاء الله بطول عمرك ومن خلالك أنت تحية لكل اللي عيد ميلادها في شهر أوت.
3: صحيح حبينا مثل قلنا هدي
1: لك قلبك الكبير.
3: والله والله بكل مشكلين اللي عنده عيد ميلاد الكل في هالشهر هذا.
1: يعطيك الصحة يا لمينة. شكرا لك. شكرا شكرا لك. يعيشك يعين الجميع إن شاء الله. واللي يسمعوا فينا زيدا هما في الخدمة إن شاء الله ربي يعينهم. اللي في ثنية يسمعوا فينا سيسر ويحكم طقس سخون شوية نحاول نعدلوا سرعتنا وربي يوصلكم. الناس الكل سالمين اللي يسمعوا فينا هم موجودين على زفاف شواطئنا استمتعوا بشواطئنا أما حافظوا على صحتكم وخاصة من درجات الحرارة المرتفعة شوية خاصة توا تكون أشعة الشمس عمودية في البحر. حاولوا في الفترة هذه ما نكونوش موجودين فيما البحر لأنه راه ما فيقوش يعني اللي احنا الشمس قوية علينا ومستمتعين بالماء وبالبحر ومن بعد إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذيك شو نقوله به ثم مكالمة توا حاضرة مخرجنا به في انتظار انه تلتحق دفعة اخرى مكالمة. خلينا نعملوا اهداء للمينة.

0: ساعتين وتسعة واربعين دقيقة نرجع لدفعة ثانية مكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا ومرحبا مكالمة ثالثة. عسلمة. مرحبا. عسلمة مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك.
0: الاسم الكريم.
1: محمد القرقني.
0: مرحبا بيك يا سي محمد.
1: الله يبارك لك.
0: في الخدمة في الدار وين؟
1: لا ولا في الدار، في الدار.
0: يعطيك الصحة. في الفيراندا ولا الداخل؟
1: في الصالة.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله أنت والعائلة تكونوا بخير.
1: الله عايشك، بارك الله فيك، عايشك مرحبا.
0: أي سي محمد، سمعت الفقرة المسجلة لزميلتنا هدى؟
1: أي سمعت أختي، سمعتها.
0: به حسب رأيك شكون هم شي يتسموا اللي استوطنوا في أريانا؟
1: ياكم ناط نقولوا لهم الأريان.
0: الأريان. به الأسئلة الإضافية. وقتاش موعد التخفيضات الصيفية؟ السولد.
1: السولد متاعنا نورمالمون في السولد متاع الجمهورية التونسية إن شاء الله. وش
0: بالطبيعة ولا جهويا ولا محليا؟ موعد صيفي يعني وطني.
1: نورمالمون في جكرة في أوت، أنا كان مانيش غلط.
0: ماكش محضر ميزانية للسولد معناتها أنت؟ تقلي مانيش عارف. يعطيني توا موعد بالضبط، وقتاش بالضبط؟
1: سبعة أوت إن شاء الله.
0: تقول سبعة أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: وقت بحورات وخارجين مع أختي من بعد الطفلة وكذا.
0: ما شاء الله، ألف مبروك يا سيدي.
1: عايشك بارك الله فيك، تعرف الواحد هكا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، لا بأس. الحمد لله الحمد لله. أي سيدي، 8 مارس يوم شنو؟
1: يوم نتاع الانخفاض نتاع السولد. قلنا
0: 8 مارس يا سي محمد. 8 مارس نحكي، وإذا سؤال ثاني.
1: 8 مارس.
0: 8 مارس
1: يوم العالمي للمرأة.
0: بلين نحب تصفيقة كبيرة توصلني من الجمهور اللي بحذاك، خليني نعرف بالضبط قديش.
1: خاطر تشوف ما تعرف، احنا انسانة انسانة راهو
0: ثقافتهم كبيرة. قل لي
1: ما تحكيش، عندك عيد المرأة وعندك لانيفيرسير نتاعها وعيد الزواج.
0: هذوما ما يتنحاوش، معناتها تقول لي
1: حطهم قدامك.
0: اي توا زعما ماهيش حافظة لانيفيرسير نتاعك؟ اكيد حافظته.
1: حافظة
0: بنسير حافظة. ربي ديما العشرة الطيبة يا سي محمد. سلامنا لكل العائلة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. شكرا، يعطيك الصحة. المكالمة الرابعة. عسلمة.
2: هلو عسلمة،
0: مرحبتين، أهلا وسهلا.
2: عيشك محليك وإن شاء الله ديما منورة.
0: يعيشك بنوركم أنتم ومحليكم أنتم في طلتكم علينا.
2: عيشك.
0: الاسم الكريم.
2: مدام فاتة نكتاري.
0: فاتن الكتاري، مرحبا بك يا فتونة.
2: يعيشك
0: أكثر. هيا فاتن، كملت ركحت الكوجينة ومش تطلق صفيقاتك وترتاح ولا كيفاش؟ تم
2: كله تمام.
0: كله تمام، هذيك هي الصورة. هيا فاتن، دونك سمعت هدى، حسب رأيك شكون هم شي تسميوا اللي استوطنوا في أريانا في القرن التاسع ميلادي؟
2: اليمن. ويتسميوا الأريان.
0: يتسميوا الأريان. به ثم كلمة أخرى أنا مازلت نستنى فيها لتو ما تقالت. به به كيفاش يا فاتن؟
2: الريانة.
0: لا ما قالتش الريان، نعرفش عليك، ثبت عاد الريان الأريان ما نعرفش. هيا فاتن، زوز أسئلة إضافية. تونس مش تكون في على مواد مع ظاهرة فلكية نهار 12 أوت، شنية الظاهرة هذه؟
2: الكسوف إن شاء الله.
0: كسوف. ده أنت تفرز ما بين الكسوف والخسوفك ولا ها؟ ولا قلي ما تسألنيش خير.
2: لو حالينا
0: به. تونس صدرت أول شحنة من السيارات الكهربائية إلى أي بلد؟
2: ألمانيا.
0: أنت تقول ألمانيا. به إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. يعطيك الصحة يا فاتن، شكرا لك. وإذا كان عندك أغنية تحب تسمعها مرحبا بيك.
2: طبعا كل مزيانة ما عندك أنت.
0: عايشة كيف الله يخليك. شكرا. المكالمة الخامسة. عسلمة ومرحبا.
3: مساء الخير.
0: مساء الفل والياسمين.
3: ربي يفضلك شوار الباهي. شحالك؟
0: يعيشك الحمد لله. يعيشك الله يخليك. يعيشك الاسم الكريم.
3: سعاد هالرابي ولا تحبوش.
0: مرحبا بك يا سعاد.
3: الله يخليك ربي يفضلك.
0: يعيشك. شنحوي للصحة بخير؟
3: الحمد لله الحمد لله. الساعة ساعة أخرى يعلم الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: عيلة الضوء ساعات وعندك العزيز جدهشها سخينة. 99 سنة.
0: ما شاء الله.
3: الله يبارك لك ويطول في عمرك في الخير. أنا أختي سخانة كي تقص عين الضوء.
0: تك هو صيفي تيك هو صيفتي ما هو سخانة على غالبك. الحمد لله.
3: نحن صحاح وتعبنا فما بالك.
0: صحيح.
3: هاي عايش ربي فضل.
0: أي يا سعاد حسب رأيك الناس اللي جاوا لرينا شو يتسموا؟
3: الأريين. من الدولة العربية اليمنية. الأريين.
0: به احنا اسناء سنة هجرية شنية؟
3: 1007. والله ما عنديش يوميا ما نفتح ضرط والله ما نفتح ضرط بالعربية في الحساب مش نورما.
0: ليه عاد هذه سنة هجرية معناتها معروف احنا في قديش
3: 1700 ما مش نغلط يضحكوا علي عاد ما نجي نفتخي.
0: يلا به نتعديوا لسؤال الموالي.
3: تفضل.
0: 13 أوت عيد شنو؟
3: عيد المرأة.
0: عيد المرأة ده.
3: هو عيد المرأة أنا عادة نفرح به لكن عيد المرأة ماتت فيه خالتي بقى لي فيك الشوك خالتي صغيرة
0: هي هيك سنة الحياة
3: واللي عندها عمي خالتي خير
0: ربي يرحمها وبالعكس انتي النهار هذيك فرصة

0: ما شاء الله يعطيك الصحة. شنو تقرأ؟
1: نقرأ بوانا تاو باس ترويزيماني إن شاء الله ترمينال سيونس انفورماتيك.
0: ما شاء الله إن شاء الله موفقة. ما شاء الله إن شاء الله موفقة. يعطيك الصحة يا أونس وإن شاء الله مونسيوم زين عام الجاي.
1: عايش فيني يا ربي
0: إن شاء الله. أي أونس شو اسمهم الناس اللي استوطنوا واللي جاوا الأريانا في بداية العهد الأغلبي؟
1: بهما الخوارج وبهما الأصل نتاعهم الأصيل من اليمن وكي وسموا بالأريان لذلك نسبة إليهم سميت بأريانا. وهذا الكل نحكوا عليه راه في العهد الأغلبي اللي هو يوافق 9 ميلادي
0: تحديدا. إيه يعطيك الصحة اجتهاد مميز. به وقتش موعد التخفيضات الصيفية يا أونس؟
1: إن شاء الله يبدأ 7 أوت ودوم 3 أسابيع حسب ما نعرف.
0: به سنة احنا سنة هجرية شنية؟
1: به اليوم اللي هو باش نبدأ بالميلادي اللي هو قبل 4 أوت 2016 به واللي قبل في الهجري 21 صفر 1448.
0: إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وحاضرة مريقلة إن شاء الله. قرية دروسك إن شاء الله يا أونس.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك وزيت تمام مكالمة نحن معاه. أهلا وسهلا ومرحبا المكالمة السابعة. عسلمة عسلمة
2: عسلمة
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك.
0: الاسم الكريم
2: سعاد بلقيسة
0: مساقف. مرحبا بيك يا سعاد.
2: عيشك.
0: هاي سعاد شو اسمها من الناس اللي جاوا لارينا؟
2: أريان.
0: به زوز أسئلة إضافية. 12 أوت ظاهرة فلكية شنية اللي مش تكون في تونس؟
2: شنية عود لي
0: نهار 12 أوت تونس مش تكون على موعد مع ظاهرة فلكية شنو اسمها؟
2: في بالي الخسوف هكا كسوف.
0: شكون معاك يا سعاد؟ شكون معاك؟ ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي محليكم بلمتكم. هيا انا اشتوش ناخو شكون قال كسوف وشكون قال خسوف؟ ايه
2: بكي كسوف وراجي خسوف.
0: هيا تو مش تسمع كلام شكون يا سعاد؟
2: لا نسمع كلام بنتي الكسوف.
0: كسوفة تحمل مسؤوليتك فعشيتك اليوم يا سعاد انا اقول لك. به يا سعاد نهار 8 مارس سعيد شنوة؟
2: عيد المرأة.
0: عيد المرأة متأكدة؟
2: اي.
0: ونهار 13 اوت شنوة؟
2: كيف كيف بلي عيد المرأة
0: زوز عيد المرأة. إيه مالا كيفاش المرأة نعملوا لها زوز عيد في العام؟
2: استنى
0: 8 مارس
2: يوم العالمي.
0: يعطيك الصحة يا سعاد شكرا لك. واحنا هذا الهدف من برد القايلة في الحقيقة هي هذه اللمة العائلية وهذه الأجواء اللي نخلقوها داخل العائلة. شكرا لك يا سعاد تحياتنا لك. إن شاء الله بعد شوية نكونوا مع الدفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. شكرا لك يا سعاد. 3 موجز الأخبار ونرجع لكم.

أسعد الله وقتكم بكل خير. استغرب مواطنون من سكان طريق المطار تشغيل أضواء الطريق نهارا بطريق المطار من القنطرة إلى مركب النادي الصفاقسي في حين يتم قطع الكهرباء على عدة أحياء بصفاقس. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز باللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء إلى حدود الخامسة من مساء اليوم على فترات متقطعة على أن لا يتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك على مستوى سقط الزيت، سقط الدير، بير العلي، المحرسة العامرة، طينة، صفاقس الغربية وصفاقس المدينة، وكذلك على جبنيانة والحنشة ومنزل شاكر وصفاقس الجنوبية. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية في العالم.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات مع CNBC أنه قد يتم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز، مؤكدا رصد عدد كبير من السفن تخرج من المضيق حتى في الوقت الحالي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين أن الولايات المتحدة وحكومات في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، وطالبت بضمانات تمنع طهران ووكلاءها من تهديد أراضي دول المنطقة. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الرابعة، دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة
3: برد القايلة، برد القايلة،
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
3: برد القايلة.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: فاشن دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وأيضا مشاهدينا واللي تابعوا فينا لحظة بلحظة. شكرا لكم على التواصل والتفاعل المزين على صفحتنا الفيسبوك. وأنا قلت اليوم في فقرة تجديد النغمات مع شبابنا اليوم مشي تستمتعوا وتقعدوا تقولوا ما شاء الله على وليداتنا، ما شاء الله على هالشباب المزين اليوم اللي حاضرين بحذينا. بعد شوية نعطيكم شكون هم الشباب اللي حاضرين بحذينا. بركة حضروا لي رواحكم مثالش كويس تي، تحبوا كاس جي دورانج إذا كان عندنا المكنجل وتوعاد وقيت السيترون والنعناع وغيرهم، وعملوا كيف على المادة اللي مش تسمعوها توا النغمية والموسيقية. لكن قبل هذي ثم مكالمة قاعدة على الكونسول قبل موجز ثلاثة ناخذوها وبعد نبدأ مع ضيوفي. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة عدد 8.
1: أنا خيمة.
0: مرحبا بك، الاسم الكريم
1: هدى مسلي بوسيد.
0: هدى؟
1: هدى جلال مسلي بوسيد.
0: لقب يا هدى؟
1: جلال.
0: جلال، مرحبا بك يا هدى.
1: عايشك.
0: نورتنا في هذا اللقاء يا هدى.
1: يعطيك الصحة، أنت المنورة صوت ومحلوك.
0: عايشك. شكرا. شكرا لك على المكالمة، يعطيك الصحة يا هدى. أي هدى حسب رأيك لسمع الاسم. هدى اليوم على شنو حكيت بالتحديد؟ احنا قلنا حكيت على على شكون؟
1: مش
0: تبع جماعة. نوعية الخط يا هدى.
1: مش
0: تبع جماعة. اي اش معناتها؟ شكون الناس اللي جاوا الارينا شي تسميو؟ لا ما سمعناش شكون. يا هدى بدل شوية البقعة متاعك ترى. يا هدى شكون هم الناس؟ تقصت المكالمة. باهي يا هدى نرجع لك إن شاء الله ونجدد اللقاء معاك إن شاء الله بعد 3:30 هكيكا، بعد ما نحكي ونكونوا في ضيافة هل زوج شباب اللي منورين اليوم في الاستوديو. سعيدة جدا باستضافتهم في هل أمسية، هذه بداية الأمسية نقولوا احنا على مستوى الكمانجا اليوم مش تستمتعوا بأنامل ذهبية وبسحر وعذوبة آلة الكمانجا. وقت اللي تكون ما بين أنامل أنا في الحقيقة عرفته صغرون في استوديو إذاعة الصفاقس في برنامج راديو ستار، ما شاء الله على ولدي كبرنا ولينا شباب وإن شاء الله عم نجي عنا البكالوريا زيت النعويب إن شاء الله. إن شاء الله موفق. يوسف بوزيد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا بك مدام، سعيد جدا اللي أنا أحذيكم اليوم. شكرا على الاستضافة.
0: والله أنا أسعد وحلكم.
2: مرحبا بكل المستمعين وإن شاء الله نعدي عشوية مزيانة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة يوسف، اليوم أنت ضيفة معانا وأنت عازف آلة الكمانجا، وحتى وقت كنت معانا في راديو ستار كنت وصلت معانا الدور النهائي وما شاء الله عليك. حاضر صحي بسيط خليك ربما تكون حاضر فقط في الدور النهائي، ولكن كنت من الأسماء البارزة واللي كنت يعني بالفعل تنجم تكون عندك مكانة، ولكن خليت مكانة كبيرة برشا في قلوبنا وعزفك بقى في أذيننا، وإحنا متأكدين من مكانة يوسف على مستوى عزفه في الكمانجا وما شاء الله عليك وهذايا اللي أثبته ومن خلال حضورك اللي فرحنا برشا. يوسف اللي إشعاعه على آلة الكمانجا خرج من صفاقس وتحوس، وين حوس هذا بعد شوية مش نتعرف عليه. يوسف قلت له مرحبا بيك بحذينا في استوديو، قال لي راني كي نجي نجيب معايا هدية مزيانة. الهدية المزيانة هذه أنا مش خليكم تتذكروا هالمسمع هذا القصير، هالغنية القصيرة اللي عرفناها في برنامج عربي واللي وقتها ما شاء الله كان عندها حضور متميز. إنجاك الربيع اللي نعرفوها احنا يعني من الملوف الجهوي، ملوف صفاقس، ولكن النغمة اللي قدمت بها والروح اللي قدمت بها خليتها تبقى في وذيننا ما شاء الله. أحلى نغمة نسمعوا.

0: نسرين تسمع وتضحك. مرحبا بك نسرين بوشنا.
1: عايشك بك أكثر يا عايشك.
0: تسجيل هذي كي تسمع وين يرجع بك؟
1: يرجع بي سمى الزمن يعني بالحق. باشا ذكريات باشا حاجات.
0: قديش عمره التسجيل هذي؟
1: من 2019 ونعرش.
0: أنت عمرك وقتها؟
1: تسع سنين
0: وقتها نسرين بوشناق قامت الدنيا وقعدت على هالصوت المزيان.
1: الحمد لله يا رب.
0: والاختيار المميز شغل المالوف هذا يعني جاك الربيع اختيار ذكي برشا.
1: شكرا يا عايشة. الحمد لله
0: يعطيك الصحة نورتنا اليوم في هالعشية نسرين.
1: انتم شكرا على الاستضافة وشكرا ليوسف زيادة صديقي.
0: محلاها ومحلى صداقتكم بالحق. وانا اليوم من خلالكم انتم الاثنين حابة نبين للسادة المستمعين راهو وقت اللي صغيركم صغرة تعلموه وتتبعوه وتعرفوا شنية ميولاته وشنية هواياته راهو في الكبرة مش يكون هذا مستقبله وهذا جو كيفاش يعديه يعني ما عندوش وقت فراغ ولكن ديما عنده ما يعمل. مثلا يوسف انا نتخيله توا بدا عنده دندينه خاصه به معزوفه تبدا يلحن شويه يخنس هكا وحده هو شيخ مش في القاوي مش في اماكن اخرى. صحيح ولا يوسف؟ وتحيه من خلالك بتبيعه للوالدين اللي نورونا ما شاء الله بهال الاسم الكبير ان شاء الله يوسف بوزيد خليوه في بالكم. التحيه شكون ماما وبابا؟
2: بون ماما اكثر اما مسالش الزوز بيان سور هما اللي يدعمونا هما اللي يوصلوا ويجيبوا هما اللي يصرفوا وديما معناها داعمينا والحمد لله وربي يخليهم تيش فوق ريوسنا.
0: يعطيك الصحه. واللي هما اسمهم
2: وليد بوزيد وزهره ديال
0: نوجه لهم تحيه وحتى اختكم ما شاء الله عليها
2: ملا
0: شهد
2: بوزيد
0: شهودة زادة ما شاء الله عليها قامة كبيرة برشا على مستوى الأداء يعطيها الصحة. نسري كيفاش جمعكم اللقاء انت ويوسف؟
1: ما قبل كيفاش تعرفت عليه؟ تعرفت عليه في المعهد العمومي الموسيقى والرقص في الفرقة.
0: هاي نقربوا أكثر الميكرو.
1: تعرفت عليه في المعهد العمومي الموسيقى والرقص في الفرقة عند سي محمد أدون اللجمي نوجه له تحية. ولينا بديما نبرفو وفي نفس الوقت تعرفنا أكثر وأكثر وتفهمنا في برشا معناتها تفهمنا في برشا حاجات.
0: ثم انسجام موسيقي بيناتكم. عطاير كان نسمعوا حاجة يا نسرين أنت ويوسف
1: بيه
0: شو النجمو نسمعوا؟
2: امتى الزمان؟
1: بيه امتى الزمان
0: يا سلام.

0: الله يا سلام يا سلام يعطيكم الصحة. أكيد توا اللي يسمع فينا يعرف أنه ثم تفاعل كبير برشا ما بين الصوت وما بين العزف، كمان جات تحاول تسعى أنها تكون حتى هي في طبقات ما شاء الله عليكم يعني بالفعل تنخم كبير برشا يعطيكم الصحة. نسرين بوشناق، عندك يعني تكوين موسيقي كي قلت لي المعهد الجهوي الموسيقى؟
1: بيان سور، أي ملي أنا صغيرة يعني تبعت المعهد العمومي معناتها وقريت غادي زي
0: التطور وصلنا للمستوى.
1: لا انا نقرا في الفرقه ونقرا في المعهد العمومي
0: يعني
1: وصلنا قصيت شويه انا نحكي لك الحكايه الكل ساعه كنت نقرا في محرس يعني انا قبل في كونسرفاتوار وصلت لنيفو معين وبعد كده قصيت على خاطر الكوفيد وعمنا والعود رجعت من الاول جديد المعهد معناتها توا النيفو نتاعي عمنا والبريمير اني وتوا دوزيام اني
0: لانه ماشي تحت رم الترتيب الخاص اي بالمعهد
1: ونقرأ في الفرقة يعني عند سي محمد النجمي وكانوا بعض الأساتذة يعني المؤطرين غادي وقدم لهم تحية كبيرة
0: يعطيك الصحة. عندك آلة تعزف عليها؟
1: أي ناس فالعود أما مجبتوش
0: عود مشرقي ولا تونسي؟
1: لا شرقي شرقي
0: شرقي
1: لا حتى أنا حتى في الغناء يعني بيه في شرقي خير من التونسي الحقيقة
0: وإحنا عرفناك في التونسي
1: أنا شو أنا بديت مشواري بديته بالتونسي يعني جاينا نغني تونسي وبعتلي كي خرجت يعني من حالة المواجهة حاجة بها يعني من الخروج متاعي اللي أنا خلتني دافع يعني إني نتعلم الغناء الشرقي فهمت خاطر أنا غنيت أغنية شرقية وما كانتش لايقة على صوتي عاد وليت من نقطة هيك وليت ديما تربيت يعني على الأذن المشرقية
0: أيام ما ضيعش التونسي
1: صحيح
0: يعني هويتك صحيح اللي تكون موجودة في محافل إن شاء الله عربية
1: شاء الله يا ربي
0: لازم يسمعوك في التونسي
1: بتبيع بتبيع
0: إن شاء الله. نسرين طموحك
1: به شنية يعني أنا
0: وين تحب توصل بالموسيقى؟
1: أحب نوصل العالمية نحب نعمل حاجات نحب نكون حاجات جديدة نحب نوصل الموسيقى بطريقتي أنا يعني فما ناس فما ناس يعني ماهيش موسيقتنا احنا توا يعني موسيقى ترابية واحد نحكي فما ناس ما تحبهاش فهمت
0: أنا مش أقولكم ما شاء الله عليكم أعماركم يعني أقل من 18 سنة الاثنين ونسمع في محمد عبد الوهاب هالمختار يعني
1: شكرا
0: كيفاش يعني يقول لك الشباب ما هيش نغمتهم هذه عندهم موجة أخرى
1: هي الأكثرية يعني فما شباب يعني ما يغنيوش نفس النمط هذا هيك علينا قلت يعني حتى كي مش نكبر ونكون موسيقى جديدة تجمع بينات هيك
0: تجمع شبابي والطربي
1: ونوصل رسالة جديدة حاجة جديدة
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة إن شاء الله ربي يوفقك
1: إن شاء الله يا ربي
0: نسرين إن شاء الله. يوسف بوزيد ورحلة الكمانجة قديش عمرنا على الكمانجة احنا تو
2: عندي بريسك تو 5 سنين عازف على الكمانجة بديت الستية من يوم الكوليج الحق أنا ما بديتش في الكمانجة بديت في البيانو في كيف في الكونسيرفاتوار بعد بدلت هكا في يوم من الأيام اختر لي نبدل الكمانجة وبديت مع سي عارف مذيوب ولتو مكمل معه ونحب نقدم له تحية كبيرة كيف كمان السنين ترى تحطينا في الفرقة متاع المعهد وكونتنا برشا في الشرقي وفي التونسي وفي كل شيء قدموا لسي محمد أنور لجمي وكل الأساتذة المؤطرين تحية كبيرة والحمد لله تو المشوار يتواصل مع فرق عديدة
0: ما شاء الله. الإشعاع أنا قلت وطني يوسف نلقاوه في مشروع كبير برشا في تونس انا اشوفه بالحقيقه يعني مفخره ليك في كاريرك ان شاء الله
2: مشروع المئة كمان يحصل لي الشرف الحق اني نكون عضو من المشروع هذايا اللي تعمل على ايد الاستاذ زياد الزويري
0: نعم
2: اول حاجه نحب نشكره نقدم له تحيه كبيره على المشروع هذا اللي فتح ابواب كبيره للموسيقى في تونس كانت تجربه رائعه ومهمه للعازفين الكل درنا برشا ولايات وان شاء الله مازلنا باش ندورو ولايات اكثر وقدمنا حاجات طياره على الاخر نشكر على ثقته الكبيره فينا وايمانه بينا في انجاح العروض اللي نجحت بالفعل وان شاء الله الجاي احسن
0: ان شاء الله نشوفكم في صفاقس ان شاء الله.
2: ملا ملا ان شاء الله نتصور فما معناتها في البرنامج
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. العرض هذا يكون في صفاقس عرض مميز جدا, واللي عجبني فيه اكثر, وتحيه للدكتور زياد الزويري, انه جماعة ما شاء الله مختلف الاجيال. كان الميزان او النقطه الفاصله هي المهارات الخاصه على مستوى العزف, ما كانش ينظر للعمر قدر ما كان ينظر شنو انت تجم تعطي. فتحيه لي بالفعل في هالمبادره هذه, يعطيكم الصحه ان شاء الله ديما موفق يا يوسف.
2: ان شاء الله يا عايشه.
0: طموحك؟
2: طموحي والله انا نرى زياد الزويري قدوه كبيره, وان شاء الله معناها نوصل للنيفو هذاك, معناها واحد يحلم انه يوصل للنيفو هذاك, وكاو ان شاء الله علاش مش خير.
0: ان شاء الله ان شاء الله. احنا تقريبا في تونس العازفين على مجال في مجال كمانجا كانوا قبل يقول لك رضا القلعي, نحب نكون كيما رضا القلعي.
2: اه تو تبدلت توليا نحب نقول
0: لك اسماء كبيره. اي وليت اسماء جديده وكبيره موجوده في مجال العزف على آلة الكمانجا. لو مش آلة الكمانجا يوسف شنو كان يعزف؟ نرجع كانوا ولا يقعد مع الوترية؟
2: لا لا لا, شو أنا راني جربتهم الكل في الدار, معناها عنا القانون عنا العود عنا الإيقاع. معناها من كان مش كمانجا نصور روحي في كل شيء, العود القانون وين ما تحطني نحط ما يقلقنيش.
0: شنو هو اللي راقلك في الكمانجا أكثر حاجة؟ شنو هو اللي يخليك تحبها؟
2: إنه تجم تعبر على إحساسك فيها, يجم يوصل. أنا أرى مثلا تخليني باللي تحاول توصل الإحساس مش كيف ما الكمانجا. كمانجا تجم معناها اللي في داخلك تجم تقول وتجم تخليها تتكلم الكمانجا.
0: نسرين العود كيفاش تلقاه؟
1: العود بالحق كيف ما قال يوسف, يعني الحقيقة باش راهي العود خير من الكمانجا. أنا كنبدأ نعزف العود بالحق نغمض عيني ونحس روحي في وسط حلمة نذوب بالحق. يسر محلي العود بالحق, و نعرفش نصف لك الاحساس نتاعي
0: والله. محليكم انا شباب, لانه توا الموجه تقريبا كلهم مثلا يختار لك البيانو, يختار لك يعني والا حتى اذا كان يعزف مثلا عود ولا تقى جيتار وتلقى يعني كل شيء ماشي
2: رقي وتركي
0: وكل نلقاكم انتم مع اهلات وتريه تقليديه كلاسيكيه. انا نقولكم هي سيدات التخت العربي معناتها بالفعل.
2: الاهلات
0: هي بالفعل الآلات هذه عندها مكانة كبيرة برشا وتتطلب مهارات. أي
1: ديجا زادة الآن العود بالنسبة لي يعني يعاوني برشا حتى كي نعزف ونغني في الوقت.
0: نجم تنسق ما بين الاثنين الغناء والعزف. ساعات كبيرة
1: ساعات الحقيقة ما نكتبوش الحقيقة ساعات النجم مثلا حتى كي نحب ناوي نعمل مواد ولا حاجة ساعات ندندن معاه في ساعات. ما أغاني زي النجم نغني ونعزف عليهم فرد وقت. أما الأغاني الصعيبة الحقيقة ما تجمش يعني ديجا مثلا فتبدأ غنية فإيقاعها الإيقاع متاعها صعيب والعزف متاعها صعيب ديجا الأغنية متاعها يزمك برشا خدمة
0: تركيز
1: تركيز برشا حقيقة ساعات توحل شوية.
0: شكون القدوة متاعك في مجال الغناء؟
1: نحكي لك على قبل في الجيل القديم. أنا قبل نسمع أم كلثوم برشا نحبها برشا. وتعجبني ذكرى محمد برشا. نعتبرها هي كقدوة. نسمع أم كلثوم صحيح أم كلثوم نسمعها ونحبها ونغني الكل بريسك حفظتهم, أما ذكرى نحسها هي القدوة متاعي مثل الأعلى.
0: علي شنو اللي يميزها ذكرى؟
1: ذكرى نبرة صوتها وإحساسها وقوة صوتها والأداء والتمكن والنقاء متاع صوتها.
0: مدرسة
1: نحبها برشا. وفي الله يرحمها وينعمها. في الجيل هذا نحب برشا عابر نعمة.
2: وافق وبشدة
1: بالحق. سمعتها في برشا أنماط. لعمرها لا فشلت في نمط الحق ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: قدام الكل بالحق. كره توصل العالمية بصراحه.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: صوت بالحق انا نعتبرها كقدوه. وديجا هي توا يعني باحثه في علم الموسيقى في الموسيقى. ديجا حتى في المستقبل حب هي قدوتي يعني حتى نحب نولي باحثه في الموسيقى.
0: يعني ان شاء الله هتحب انت تكمل بعد البكالوريا
1: الموسيقى. ان شاء الله.
0: ويوسف؟
2: لا انا تخصصي سيانتيفيك شوية يبعد شوية عن الموسيقى.
0: ان شاء الله موافقين يا شباب. شو نزيدوا نسمعوا؟ نسمعوا عزف فقط ولا نسمعوا ديو؟
2: لا نكملوا في ديو. مثال
0: كملوا ديو
2: مثنيكا كافي ومرقدو.
0: نبعدوا شوية على الميكرو الكلمات.

0: الله عليكم يا عيني على هاتصلتينا المزيانة، يعطيكم الصحة. يوسف بزيد على مستوى عائلة الكمرجة ونسرين بوشناق الصوية المزيان اللي كنتوا تسمعوا فيه. نسمعوا احنا تونسي اليوم ولا يا نسرين؟
1: بتبيع
0: مش نسمعوا تونسي لأنه اقتراح توا وصلني قالوا لي نحبوا نسمعوا تونسي. نسرين
1: الحقيقة ما غير منك بورا انا
0: ماكش مبرر
2: جيك الربيع
1: الحقيقة
0: زمان جيك الربيع ضيعتها شوية ولا ما زلت؟
1: لا لا مازلت الطبقة نهبطوا شوية الخاطر الطبقة اللي عملتها في البرنامج
0: عالية عالية
2: نجربوا على المباشر
0: نجربوا ميسيلاش كل شيء على المباشر نعيشوا أجواء التنسيق الموسيقي.
1: ايه

0: يا سلام، برافو، يعطيكم الصحة.
1: عطاير
0: هذية اختفناها خطفين. قل لي توا نسرين، كي تكون حاضرة في بعض المهرجانات والعروض الموسيقية اللي ما شاء الله يعني عدد كبير برشا وانت مساهمة فيهم ومشاركة فيهم، يطلبوا منك نجيك الربيع؟
2: والله فما أي فما عروض شوية مش برشا الحقيقة. أي أما جربت مرة غنيها
0: من الأغاني اللي أنت تعرفت فيها.
2: أي صحيح،
0: وتبقى ديما
2: والأغنية تبقى ديما الأغنية الأقرب لقلبي هي ديجا هي لولا هي راني ما نتعرفش بها الأغنية. الحمد لله على كل حال.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يوسف. تجربة ما شاء الله، نقولوا احنا ان شاء الله بداية الخطوات نحو الأفق العربية
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله نشوفوك في عروضة كبيرة برشا
1: ان شاء الله.
0: حلمتك ان شاء الله تتحقق على مستوى انك تكون من ابرز من الاعماق من ابرز الاسماء على مستوى العزف على آلة الكمانجة ان شاء الله، مش فقط الله. عربيا ولكن حتى دوليا ان شاء الله بهالطموح الكبير هذايا. توفيق حسابات، انت قلت لي سيونتيفيك، انت
1: فيها
0: برشا حسابات.
1: الموسيقى كلها حسابات، موسيقى موسيقى بدون نظريات ماهيش موسيقى
2: بالحق.
0: جماعه المات انتم كل شيء مات واساس كل شيء معناتها.
2: لا الحق انا علاقتي خايبه مع المات، انا مع المات لا، اما في الموسيقى زاد لا المات خايبه فيها.
0: ايكونومي عربيه شنو؟
2: لتر بازيام لتر
0: بازيام لتر. ان شاء الله موافقين.
2: شكرا.
0: مال النصوص والاشعار اللي انت تغنيهم يلهموك برشا في الانتاج، مش الانتاج تحرير المقال نقول احنا الصور الشعريه وغيرها. اي
2: نسمى تو كي تخرمت بهم المقالات والروايات خاصه. كاو يعني الحمد لله
0: مش تلقى راهو الاضافه نتاعهم على مستوى كتابتك.
2: صحيح
0: مش تلقى عندك نقطه تميز بالفعل، مش كان يوسف متميز بالحسابات والتكتيك على مستوى تلك الوجهه. عطيتي مش تلقى روحك، زاد عندك مهارات متميزه ومختلفه شويه على بقيه الزملاء لانك حافظه برشا اشعار وتفهمش معناتها صوره شعريه. ان شاء الله موفقه يا نسرين.
2: شكرا يا عايشك،
0: نورتني برشا في اللقاء هذا. يعطيكم الصحه على اتصلتينا المزينه
2: محلي. شكرا ان شاء الله استمتعتوا.
0: اكيد اكيد معاكم محليها اللقاء هذا. نسرين تم انتاج موسيقي جديد ينضاف لرصيدك
2: ان شاء الله قريبا.
0: انت ومحمد نور العيدي
2: ان شاء الله باذن الله.
0: حاضر الانتاج؟
2: حاضر
0: حاضر
2: حاضر ان شاء الله.
0: احنا مش نسمعوا منه، مش نسمعوا الانتاج هذايا، وان شاء الله في مره قادمه يكون حاضر معنا سلهدي الجربي
2: ان شاء الله،
0: ونحكيوا اكثر عن العمل هذايا وعلى التجربه هذه كيفاش جمعتكم في، لانه هو صاحب الكلمات والملحن ونحب نوجه له تحيه كبيره ليه. يعطيه الصحه على دعمه للشباب. وانا من خلالك انت يا نسرين نحب نوجه تحيه شكر وتقدير لكل الإطارات والمشرفين والمسيرين في قرية SOS
2: حتى نقبلهم تحية كبيرة والله،
0: لأنه من خلالك أنت نفهموا أنه ثم حظوة كبيرة برشا لكل الأبناء الموجودين داخل
2: صحيح.
0: القرية هذه وليداتنا نفهموا أنه ثم متابعة دقيقة، لأنه أنت في سن صغيرة عارفوا ما شاء الله عندك إمكانيات صوتية وأنت راو مثال أو نموذج. أكيد ثم برشا كيفك موجودين داخل القرية مهاراتهم متنوعة ومتعدة، ثم في مجالات تكنولوجية، ثم في مجالات نقولوا احنا فنية أخرى مسرح وغيرها وسينما، وأنت بنت القرية وتعرف تعدد المواهب هذه. وانت حكيت لنا قدمت لنا غنيت لنا عفوا انجاك الربيع، وانت في ربيع العمر انت ويوسف. ان شاء الله ايامكم كلها ربيع وفرحه وان شاء الله وسرور وان شاء الله ونجاح. يعطيكم الصحه، فتحيه تقدير بالفعل لقريه SOS المحرس. يعطيهم الصحه.
2: عايشك.
0: شكرا لك نسرين. شكرا لك يوسف
1: وزير. عايشك على الاستضافه
0: وحليكم على هالاطلاله وهالاشراقه المزينه هذه اليوم بحذنا. ومش نسمع اغنيتك اللي هي على الاب في بالي مع محمد نور.
2: بابا عزيزي.
0: بابا عزيزي. بابا عزيزي. محمد نور العيادي حتى هو من ابناء راديو ستار.
1: هاي.
0: وعرفناه بالروح التونسيه جوزيه غرسه وعليتها. ما شاء الله عليه حتى، وان شاء الله يا رب يكون من ضيوفنا في قادم المواعيد. وانا سعيده جدا انه ابنائنا في راديو ستار قاعدين يتميزوا ويتالقوا، وخطاهم في مجال الموسيقى خطى ان شاء الله ثابت وكله ان شاء الله نجاح وفلاح ان شاء الله. شكرا. بعد شويه نرجع لمكالمتكم الهاتفية والأسئلة الخاصة بلقانا. شكرا لكم، يعطيكم الصحة.
2: شكرا.

0: 43 دقيقة والوقت خدينا برشا. نرجع لي دفعة ثانية مكالمات الهاتفية. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة.
1: ألو،
0: عسلمة، مرحبا بي.
1: عسلمة،
0: مرحبا. الاسم الكريم
1: معك هدى جلال في ديفوزي.
0: يا هدى، انت المكالمة اللي الريزو اتقص فيها. مرحبا بيك يا هدى.
1: عايشك.
0: اي هدى، شكون هم اللي جاو واستوطنوا في اريان؟ اش يتسميو؟
1: اريان.
0: به سؤال اضافي، تونس صدرت اول شحنه من السيارات الكهربائيه الى اي بلد اجنبي؟
1: المانيا.
0: تقول انت المانيا، راك تبع في الجامعه ولا المعلومه تعرفها؟
1: لا اعرفها المعلومه.
0: المعلومه تعرفها.
1: طيب عديتوها انتم.
0: عديناها احنا. باهي، ما شاء الله عليك. احنا في اي سنه هجريه؟
1: معناها في 1900
0: سنة هجرية نحكي. اي احنا ما هو عندنا تقويم هجري وتقويم ميلادي. احنا بالميلادي 2026 وبالهجري قداش؟
1: ولا المعلومة هذه.
0: باه، احنا في اي شهر من السنة الهجرية؟
1: في اوت.
0: هيك ميلادي. وفي الهجري؟
1: في الهجري ولا ما
0: عندكش المعلومة. يعطيك الصحة يا هدى.
1: نحب نطلب أغنية شيرين الجديدة، أحلى الأسامي.
0: شيرين اللجمي ولا شيرين المصرية؟
1: شيرين عبد الوهاب.
0: أي شي هي الأغنية؟
1: أحلى الأسامي.
0: أحلى الأسامي.
1: أحلى الأسامي.
0: شعر.
1: نحب نطلب أغنية جيب لك ورد نانسي. ونهديها للمينة، حتى مقطع صغير نهديها للمينة ونقولها صلاة كل عام وانتي حاجة بخير.
0: محليك، ما سمعتنا لكلمتنا ثانية يا أمينة.
1: هذيك عندي بها كونتاكت، نقولها صلاة كل عام وانتي حاجة بخير ونهدي لها غنية حتى مقطع صغير نجيب لك ورد.
0: باهي ان شاء الله. باهي، يعطيك الصحة يا هدى. شكرا لك، الله يخليك. المكالمة التاسعة. عسلمة.
2: الو.
0: عسلمة ومرحبا بيك.
2: بيك عايشة.
0: حورية معك. حورية اللقب. سامحني.
2: كسيري.
0: نصيري.
2: كسيري بكاء. كسيري.
0: مرحبا بك. منين تكلم فينا يا حورية؟
2: مصخيرة.
0: منين؟
2: مصخيرة.
0: مصخيرة، مرحبا بك. أي حورية اللي استوطنوا في أريانا شو اسمهم؟
2: الأريان.
0: به، احنا في أي سنة هجرية؟
2: 1448 شهر صفر.
0: شهر صفر. ده 8 مارس هو يوم
2: العالمي للمرأة.
0: يعطيك الصحة يا حورية، شكرا لك. الله يخليك. المكالمة عدد 10. أهلا وسهلا.
3: ألو.
0: عسلمة.
3: عسلمة، شحالك؟ شحالك يا سيدي؟
0: الحمد لله. يعيشك الاسم الكريم. يعيشك الله
3: توفيق تتوك.
0: مرحبا بك يا سي توفيق.
3: هاي بك.
0: هاي يا سي توفيق، قبل الأسئلة الكل أنا نحب نقول لك، أنت تعرف أنه كانوا قبل في الأبراج لازم تلقى دير بالبرج، مش تلقى نخلة ولا اثنين وخاصة في المدخل. حسب رأيك علاش كانوا يغرسوا هالنخلة هذه؟
3: ما عندي شكرا
0: صراحة. وعندك شكرا.
3: ما عندي شكرا.
0: هذا يرى مش سؤال إضافي يرى.
3: أي
0: سيدي. أي سيدي. لا الله لا يجيب لنا خسارة إن شاء الله. هي لعبة. على كل أنا حبيش ندخل لك أوراق الحظر. أي سي توفيق.
3: إن شاء الله وجهك مبروك علينا إن شاء الله.
0: إن شاء الله وجهكم أنتم كلها خير إن شاء الله. أي سي توفيق. شكون هم شي تسميوا اللي مشاو لريانا واستوطنوا فيها وعمروها؟
3: جماعة الأريان أصل من اليمن.
0: ده أصلهم من اليمن. ده
3: أيوة.
0: وقتاش موعد التخفيضات الصيفية؟
3: في أوت، في 7 أوت.
0: 7 أوت. قديش أيوة. عدد المعالم التونسية والمواقع اللي مسجلة في اليونسكو؟
3: انت سميش اقتراحات هكا.
0: احنا المعلومه قلناها الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي قلناها قديش تونس في مرتبه اولى، اي المواقع والمعالم التونسيه اللي مسجله في اليونسكو، واخرها كانت سيدي بوسعيد، قريه سيدي بوسعيد. عندك شي المعلومه قديش؟
3: ما عنديش السؤال اللي طلبني فيه ما عرفتش في بالي جبت لك سؤال اخر ممكن نطلعه انا
0: لا ما شاء الله عندنا في رصيد برشا اسئله
3: زيني سؤال اخر باهي
0: عاد كيفاش هكاك معناتها نشنو اليوم قوسين الحيله شويه التوفيق توج مع الكل كل عنده نصيبه
3: سؤالات الزوز اللي عندي تمي مش
0: عاد سهلين سهلين باهي
3: كسوف على
0: تحب على الكسوفه
3: ان شاء الله
0: اي به نهار تيش هو مش يكون في تونس
3: ان شاء الله نهار 12 اوت
0: ان شاء الله حين ها الاربعاء ان شاء الله حين بخير يعطيك الصحه يا سي توفيق شكرا
3: انا حاب نقدم تهاني لبناتي زوز
0: اي
3: واحده ابو مولود نتاعها ولدت والاخرى عيد ميلاد ولدها
0: ما شاء الله الف مبروك الف مبروك
3: عايشك واحده عيد ميلاد ولدها امس 3 اوت كل العام والثانية ولدت النهار 25 جويلية
0: شنو اسمها من الأحفاد؟
3: سيدي الأحفاد يعقوب يعقوب ومحمد محمد جاموسي
0: كيفيه؟
3: محمد جاموسي
0: هذا حفيدك
3: أيوة حفيدي
0: اسمه محمد جاموسي
3: صحيح ويحيى زميت
0: يحيى زميت ما شاء الله ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يعطيهم الاوقات الطيبه وان شاء الله محمد الجاموسي طلعنا جونيور
3: معناتها ان شاء الله يطلع فنان كبير
0: احنا عندنا هون الامير الجاموسي
3: الجاموسي
0: يعطيك الصحه يا سي توفيق وربي يحفظهم ان شاء الله يعيشك يعيشك الله يخليك مازال ثم مكالمه بين مكالمه عدد 11 اهلا وسهلا
4: الو
0: عسلامه
4: عسلامه
0: مرحبا بك
4: يعيش يا بنتي عايشة
0: الاسم الكريم
4: سلوى تريكي سلوى
0: سلوى تريكي مرحبا بك يا سلوى
4: عايشك انا نسمع ما سمعت حتى سؤال الضوء تو شعل لي راني ورحمة بويا
0: لا صادقة صادقة غير ما تحلم توا كيفاش يا مخرجنا قالت لك ما سمعت حتى سؤال كيفاش نعمله
4: ما سمعت حتى شيء انا كاني صدفة قلتي نطلب كاني ناحية نحاوض نطلب كاني نص كلمت ما كانش عادي
0: معناتها ما سمعتش انت هدى زميلتنا هدى ما سمعتش

0: حوت بيه
1: تضحك عليه ولا شبعنا بدك
0: بيه محليكم ومحلى هتواصل العائلة اللي بيناتكم أي الأسلام
1: أنا والشيء بتاعي عندي
0: إن شاء الله بطول عمره إن شاء الله ربي يحيكم بخير بيه ما شاء الله عليه تو مدامه ثابت على الأيام أي قلوا أحنا توا في أما سنة هجرية
1: السفر احنا
0: به سفر عام قديش
1: 1442
0: قديش اسأله ترى
1: اسمع ترى عاودلي شقد لي بنتي
0: احنا تو في اما سنة هجرية
1: اما سنة هجرية احنا اما سنة هجرية في اما سنة هجرية احنا اما سنة هجرية في اما سنة هجرية احنا اما سنة هجرية اما
0: 1400 وقديش
1: 1442
0: 1448 ايه طب مش خليه 42 متاعك ولا 42
1: خلي
0: 42 يعطيك الصحة به يلا سلوى اي قل لنا وقتاش مش يبدأ السولت في تونس
1: وضحتش مش يبدأ في تونس مش يبدأ في أود أنا والله نسمع الراديو أنا مين أشي في مدهوبة
0: أود قديش في أود قديش
1: في 12 في بيلي في بيلي
0: ترى أسأله تاو تاخش اللي جابة صحيحة
1: لا لا والله في هكلا
0: لا هكلا
1: في هكلا
0: معناه تاتي تاو مش تقول لي 12 هك ولا
1: زعما أولي لا
0: هيا ثبت عندك شي رقم آخر ترى
1: 12 والعادة والله في أوت. في
0: أبريل والعادة هي كم تاع الشتاء يبدأ في فيفري جون في هاكك توا عنا السولد الصيفي
1: السولد الصيفي
0: في أوت قديش في أوتة
1: هي 10 أوتة
0: تقول 10 أوت يعطيك الصحة يلا سوا شكرا ليك شكرا
1: زمي هيك قصيرة هكا وبرا
0: ما شاء الله عليك يعطيك الصحة شكرا ليك على المكالمات المزيانة يعيشك بارك الله فيك وربي يونسكم ببعضكم شكرا موجز الأربعة ونرجع نواصل معاكم برد القائلة
2: الرابعة مساء إذاعة صفاقس الأخبار تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية اشتكى مواطنون من مركز قدور طريق تونس من انقطاع الماء الصالح للشرب منذ صباح اليوم دون سابق إعلام وأكدوا أن منطقتهم تشهد انقطاعات متكررة للماء بسبب عدد من بؤر التسرب التي لا يتم إصلاحها على الوجه المطلوب وتوجهوا بنداء إلى المصالح المعنية بضرورة التدخل لإصلاح الأعتاب وإرجاع الماء
3: احنا في طريق تونس مركز قدور نهارنا هذين الماء يقص اليوم مصباح ما يمشيش ونكلموهم غاديك في الصونيد مره يجاوبوك مره ما يجاوبوكش يقول لك تو يرجع بعد ساعه حب نهار ولا نهار ونصف ولاحظنا حاجه اللي بان اللي قاعدين يسيروا تكسيرات وديك في المنطقه هما نفسهم قاعدين يتكرروا على يسمى بدون قنوات جدد بدون كذا كان قبل بالقنوات القدم لما البريسيون قويه تو البريسيون ولا ضعيف مش معقول على الاقل علمونا في الاذاعه في كذا كي قاعد اعمل ستيك انا بقول انا ما يقص علي الماء على الاقل هذه عبد طرف ماء الدنيا سخونه المده الاخرانيه كانت بتصير مش لا احنا الكبار قلنا لا ما يصيرش نعملوش احنا ما نعملوش فوضى ثم سلطه تبلغوا ثم يصير حوايج والنداء هذا يوصلونا للسلطه المعنيه بالامر السيد الوالي كل ما يهم الامر
2: عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته لقرار الزيادات المشتة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية معتبرا ذلك مساسا مباشرا بالحق الدستوري في العلاج واستهدافا جديدا للمقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال محدودي الدخل أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود أي الباتيندا عن بعد وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات

0: الإدارية. في العالم، قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن قد تتوصل لاتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا الأربعاء، في حين نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات جارية مع الجانب الأمريكي. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران جنوبي السعودية. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساعا لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القاهرة، برد القاهرة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القاهرة.

0: المبرد القائلة مع سوار.
1: الأربعة و14 دقيقة ومعاكم أنتوما أحلى الأوقات مستمعينا الكرام. تقريبا شكون اللي فايزين في لقاءنا اليوم واللي تحصلوا 3-3 والإجابات كانت صحيحة. شكرا لل11 مكالمة اللي وصلتنا اليوم. ثم 5 مكالمات هما اللي إجاباتهم صحيحة. نعطيكم الإجابات بالفعل. شكون استوطن في أريانا في بداية العهد الأغلبي خلال القرن التاسع ميلادي؟ هم أقوام من الخوارج وعرفوا بالأريان وهما جاءوا من اليمن، وهذا ربما ما يفسر تسمية أريانا. بالنسبة للأسئلة الإضافية، اليوم قديش في الشهر؟ اليوم 4 أوت. نهار 13 أوت هو اليوم الوطني للمرأة، عيد الوطني للمرأة. بالنسبة ل 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة. بالنسبة ل 12 أوت ظاهرة فلكية مش كون تونس على موعد معها، هي تتسمى كسوف جزئي للشمس، الكسوف يعني الظاهرة تسمى الكسوف. بالنسبة للسؤال الموالي، تونس تصدرت مرتبة متقدمة على مستوى تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية إلى ألمانيا. وقتاش موعد التخفيضات الصيفية؟ هو 7 أوت 2026. سنة احنا في سنة هجرية 1448، وعدد المواقع والمعالم التونسية اللي مسجلة في اليونسكو تونس في المرتبة الأولى عربيا هما 10 مواقع. بالنسبة لسؤال النخلة، النخلة علاش كانوا تقريبا في محيط كل برج؟ احنا في سفاقس محل السكنة يتسمى برج، يعملوا لذيك لازم تلقى النخلة موجودة في المدخل أو في محيط البرج. علاش؟ بعد شوية تونا أعطيكم الإجابة. أما توا عنا القرعة 5 اللي تحصلوا على الإجابة 3-3: سي محمد قرخني، فاتن الكتاري، أنس الغرياني، سعاد بالقاسم، وحورية إكسيري من صخيرة. ده نمشيوا للمخرجنا الأمير. أعطينا رقم من 1-5 أمير. رقم 3. ده رقم 3 هي أنس الغرياني. أنس عندها اليوم زوز تذاكر لدخول عرض المحفل الجربي بالمسرح الصيفي بسيدي منصور. مرحبا بيك، بطاقة تعريف وتجي تتسلم الزوز تذاكر هذوما اللي مش تلقاهم في باهو إذاعة صفاقس. مرحبا بيك يا أنس. به زيدني رقم آخر أمير. رقم 2 فاتن الكتاري، أيضا من نصيبها زوز تذاكر الليلة عرض المحفل الجربي. زيدني رقم آخر. رقم 5 حورية إكسيري من الصغيرة 150 دينار. ألف مبروك للفايزين، وشكرا لكم اللي تواصلتوا معنا وحاولتوا أن نقدموا إجابات مزيانة. احنا في الحقيقة الهدف من اللقاء هذية هو أنه هذيك التشاور العائلي وهذيك التباحث العائلي، وهذية تقريبا حققناه في حصتنا اليوم. شكرا لكم، نعمل وقفة نغمية قصيرة ونرجع لكم.

0: تبرد القائلة مع سواك.
1: الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة. ألف مبروك للفائزين. حورية كسيري مصخيرة 150 دينار مهدية من إذاعة صفاقس. فاتن لكتاري زوز تذاكر المحفل الجربي الليلة في دار مهرجان صفاقس الدولي دورته 46، وأيضا كيف كيف أنس الغرياني زوز تذاكر الليلة مدارج لدخول المحفل الجربي. ألف مبروك للفائزين، وحطيب إن شاء الله المستمعين اللي تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا إن شاء الله في قادم الأيام. مازالت المواعيد مع برد القائلة. أنا سألتكم قلت لكم حسب رأيكم في ركن خلي في بالك ناس قبل، علاش كانوا الأبراج متاع صفاقس وديار قبل تلقى هيك النخلة لازم موجودة على رشمة الفيراندا ولا في بداية مدخل الدار؟ علاش هالنخلة هذية؟ النخلة هذية إلى جانب أنها رمز للهيبة والشموخ والتأصل والتجذر في المكان، هذاك النخلة هي تبعد الصواعق عن المكان، هذا إلى جانب أنه كانوا يستغلوا الجريد متاعها في حياتهم اليومية. هذا شنو سر النخلة اللي نلقاوها موجودة في محيط الأبراج وديار قبل وفي الجنة متاع قبل. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، شكرا كل التفاعل والتواصل اللي وصلنا على صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس. شكرا لفريق برد القائلة اليوم، الاستقبال الهاتفي أسامة بيبسي شكرا لك، أيضا الإخراج المرئي طارق بكور شكرا لك يا طارق، وعلى مستوى الإخراج التقني الأمير أمير جاموسي سوار الشعري كنت معكم في اللقاء هذية. شكرا كل مستمعين على صوتكم وعلى مكالمتكم المزيانة. أنا غدوة إن شاء الله يتجدد معكم اللقاء في استوديو الصيف من الخمسة حتى الثمانية ونص، أنا وزميلي وليد الشاهد. دوم سيارة رائقة وطيبة لكم الناس الكل.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة. أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات جوائز.

0: شفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. اشتكى عدد كبير من أهالي صفاقس من تواصل سياسة القطع الدوري للتيار الكهربائي ليلا ونهارا في الجهة، بالإضافة إلى تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من أحياء المدينة بالتزامن مع الحرارة الشديدة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026، ودعت المترشحين لهذه المناظرة إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn، ويتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصى 10 من أوت الجارية. استقبل وزير السياحة سفيان نطقية اليوم بمقر الوزارة سفير مملكة إسبانيا بتونس في إطار مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، لا سيما منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس. يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في إشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية اليوم مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريفة، كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت الدعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية. شيع الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة أكثر من 112 شهيد من عائلتي أبو شريعة والحسينية في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن مضيق هرمز، لكنه أعرب عن أمله في الوصول

0: إلى اتفاق قريبا جدا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
0: ديمة.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: استوديو الصيف

بعد ما نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام في الكواليس. قلت لهم يا أخي هذا العنوان مميز لسدو صيف، راني توحشته، راني ملي جا صيف من أول نهار، من أول عدد يتم قابل نهار 29 جوان عودنا تلاقينا كان في أوت. شوف الدنيا قديش تجري، 4 أوت وتعدى تاو الصيف وفا يا جماعة. ما تقولوا ليش ما زلتوا ما بحرتوش وما حوستوش وما صيفتوش وما زلتوا قصين عليكم الضوء وما زلتوا ما فعماش الماء، ما تقولوا ليش هذا الكل. لا عاد ايا انسيوا لي هذا الكل، هيك ملف وتوا حلوا لي ملف سمح مزيان، نبداو صفحة جديدة بما ان توا في شهر جديد، ثالث شهر توا تمام فصل الصيف شهر اوت، باش نستمتعوا مع بعضنا بالايقاعات بالاجواء، باش نهزكم مهرجانات، باش نحكيوا باش نفرحوا. فما في الصيف فما حاجات ابار اللي كنا نحكيوا فيها احنا ما وكيك راهو، فما برشا منا يخمم كان في الحاجه اللي ما فماش. انا عكسكم، وفما برشا كيفي انا يركزوا كان على الحاجه الباهيه. الصيف فيه برشا غلبنينا، الصيف فيه السخانه، البدن يتنفس، البدن يبدا يقاوم، تحس روحك انشط في الصيف، تسهر الليل مخر، تسهر في المهرجانات، تسهر في الفيراندا، تسهر مع الاحباب الاصحاب، مش كيما في ما فماش قرايه، ما فماش حضر دروسك، ما فماش احفظ محفوظات. في الصيف فما تاكل اللي يجي وكل شيء يشبعك، تشرب شي ماء بارده الحمد لله يا ربي. في الصيف فما الكازينو، حتى كان ما تقدرش تمشي لبحورات اخرين ما تنجمش تكري دار. شنو اخر فما في الصيف؟ فما لمه العائله، فما شكون يجينا من الخارج ويجيب لنا شوكولاته في يد ويجيب لنا برشا هديه. في الصيف فما برشا ناس تتلاقى في برشا اطر غير اطار القرايه والعمل. في الصيف فما الفروحات، المناسبات السعيدة، الناس كل تبرمج. ها الصيف شنو فيه؟ ناس تعمل ستريت آرت، تعمل فن الشارع، سواء كان تنشيط الشارع ولا ترسم ولا تبدع. في الصيف على اون متاع المهرجانات، وإحنا هذي الكل باش نجيبوها بين يديكم على الأقل شوية منه. في الصيف نقرأوا الكتب، في الصيف نتغرموا بحاجات جديدة، في الصيف برشا ناس يزدهر النشاط العمل المتاحة والمهني. في الصيف قولك أنا وكان فماش صيف ما نخدمش، العام هو الصيف. أيا ريتو قديش محليه الصيفة، على رغم هيك الوجه الأول اللي كنت نحكي فيه. الحمد لله يا ربي على نعمة هكا تبادل الفصول وتواتر الفصول، والحمد لله اللي احنا من فصل لفصل ما بعضنا، والحمد لله اللي من فصل لفصل لا فاقدين ولا مفقودين. فما الناس ما عنديش عائلات انتم الحمد لله، فما برشا يسمع عنده عائله ويخمم انه فما عوده مدرسيه، تخيلوا كان فماش صغار ما فماش عوده مدرسيه، ما فماش هجو هذايا الكل، تخيلوا دار ما فيهش عرك ما بين يما قال لي يما يزي يما منحب ناكل يما، تخيلوا شوف الدنيا محلاها، شوف الدنيا محلاها. وانا باش نهزكم الدنيا ياسر محلاها بناسها اللي محلينها خونا غازي زليلة، باش نجيبه في إطاره معناها هذيك كأستاذ مغروم في اختصاصه معناها في الفنون، وباش نحكيه على ستريت آرت أما من وجهة أخرى. احنا كان لينا لقاء معاه من 2022، هو قليل الظهور وقليل هكا جايين بحذنا، نقولوا احنا ساقوا مش خفيفة على الإعلام، أما عطائته كثيرة. باش نرجعوا شوية ولا نعملوا أبيرسيو على الخدمة متاعه في الصيف في شوارع مدينة صفاقس. واليوم في جزء أول زدة من منوعتنا اللي تبدأ معكم تو تتواصل حتى لثمانية ونص، باش نحكيه على مهرجان جرمدة. اليوم كنت فما ندوة صحفية سيدة أميرة تركي ضيفتنا اليوم، تشرفنا بالحضور باش نحكيه على البرمجة الكاملة للمهرجان اللي ينطلق على بركة الله في دورة 33 نهار 11 أوت. باش ناخذوا فكرة على أبرز الأسماء الحاضرة رسميا واللي تم الاتفاق معها، وباش نرجع شوية على تفاصيل الندوة الصحفية وأبرز استفسارات والإيضاحات اللي قدموها لاستفسارات الزملاء والإيضاحات اللي قدموها هيئة المهرجان. فما برشا أخبار أخرى باش نودوكم بها، باش نزلكم القرقنة مرة أخرى. تعرف قرقنة اليوم الصباح تونس عينينا مع ألفة، كنتوا تبعتوا جو، أنا مش ناسكم الجو آخر خطر برك الله برشا مهرجانات ناخذوا تفاصيل، مش ناسكم للقراطن أبعد نقطة في جزيرة قرقنا. بعدها مش ناسكم الجربة، مش نحكيوا على المحفل الجربي الليلة في طار مهرجان صفاقس الدولي.
شنو آخر باش نحكي وزاد شاطئ الكازينو اليوم فيه للشباب نقولين ملاذ شباب بعد ما كانوا في الشفار في تنشيط الشواطئ. اليوم باش تتنقل الوحدة الأولى بالتعاون طبعا مع مختلف المؤسسات والهياكل باش المجموعة كل من شاطئ الشفار باش تحاول الكازينو. فشنو باش يكون في البرنامج هذا وأكثر باش نتعرفوا عليه إن شاء الله في منوعتنا. شنو آخر عندنا؟ شنو آخر؟ أي خلي الآخر الكل عند أمير الجاموسي مخرجنا. مرحبا بك يا أمير. وين نعرف أمير؟ نعرفك الغنية الرفريشيسون تنقولوا احنا في الصيف كما فما ليجي وفما العصائر والحاجات اللي تنعوش زيزة فما أغاني تنعوش. فالغنية الأولانية باش تكون هذه هكا سينيوريتا نبدأ بها اللقاء معكم. تحية سفيان خديم الله مخرجنا محب سرور والطيور طارق بكور. ما مازلت تحبنا الاثنين ولا بدلت رايك؟ ولا القلب يعشق واحد وكيفاش يا تقول شادية ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين؟ قديش مرة تحب زوزة؟ آي بيه هكا ما حبش ما حبش حب يخوب خاطري. عشك يا طارق. ما لقنا طارق بكور في الإخراج المرئي تلقاونا على الديجيتال تلقاوني في استوديو الصيف مشتية في التصويرة وفي اللايف تلقاوني مصيفة. فإذا تحبوا تعملوا طلة مرحبا بكم تلقاو برشا أخبار وتلقاو زيدة تفاصيل نهارنا اليوم كيفاش تعدى من برامج من أخبار ونلقاو بطبيعة تفاعلاتكم. شكرا لكم مرحبا بكم في الاستماع. هذا صوت سرور الهدار يحييكم حقها وحدي اليوم قيس في كونجي. صح الكونجي يا قيس. ترجعنا إن شاء الله الجمعة الجاية هكا في نشاط وحيوية وإحنا بش نقعدوا معكم حتى 8:30. يا أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم بحذنا في استوديو الصيف، وين ما يصلكم صوتنا برا ولا بحرا، وكان بحرا عاد صحة ليكم، خاطر وقت اللي انتوما في البحر ثم ناس أخرين في البر يخدموا فيكم بطريقة أنه يخليكم أنتم تزيدوا تستمتعوا أكثر بفصل الصيف. بالمهرجانات ثم ناس راهي تقاعدة تعبة وبصفة تطوعية باش يكون صيفكم أحلى. نحكي وكان على الأسلاك الأمنية، بارك الله فيهم، على تأمينهم مختلف طرقاتنا وشواطئنا وين ما، والحماية المدنية، قلت كل الأسلاك معناها الأمنية بالحق والحماية المدنية اللي نلقاهم مجندين السيدة الإطار الطبي والشبه الطبي في مختلف المستشفيات العمومية، نلقاهم زادة مجندين وزادة في الخاص في القطاع الخاص. شنو نلقاو آخر؟ نلقاو ناس متطوعين في الهلال الأحمر، نلقاوها على شاطئنا، نلقاو أساتذة متخصصين في الشباب في الرياضة، يعملوا في أنشطة رياضية على الشواطئ كله بتطوع، يبدأوا هما فرحتهم وقت اللي الناس تجي وتقبل على الثقافة وعلى هالنشاطات هذية. من القلب بالحق نحييهم ونشكرهم ياسر، ومنهم هزوز وجوه الطيبة والنيرة اللي قدامي، وانا شيخة وعاملة كيف على خاطر حيلت عليها وما تعصفتش عليها برشا شوية برك، على خاطر نفهم شو معناتها مرأة، نعش معناها أدوارها العديدة ولا منتهية، ويمكن الراجل يعمل بوز ويرتاح، أما المرأة لا، معناتها حتى هي جسديا يمكن ترتاح أما مخها ديما يخدم. وأنا بالحق نحب نشكرها ياسر، ونشكر الناس اللي كيفها اللي قاعدين يناضلوا ويقدموا حبا في الثقافة، حبا في جهتهم، حبا في صفاقس، وحبا بالأساس أنه الإنسان القدر متاعه أنه يتطور من عام لآخر، مش كل يوم، معناتها نحكي هذاك أمر مفروغ منه أنه كل يوم يتجدد، أما من عام إلى آخر يطلع في درجة أخرى في سلم آخر. أميرة تركيا مش ما كناش نسمع بها، أنا عن نفسي نعرفها، معناتها نعرف ونعرف نشاطها، أما عن طريق سيغازي زليلة اللي هو فنان تشكيلي واللي هو تبارك الله عليه في اختصاص الخزف، واللي سبق وانه 4 سنين التالي كان ضيفنا، ومن وقتها ما نعرفش وين غاب وين اختص، ما نعرفش حاسيله. انا شنو نفرح بيهم الاثنين، شنو نفرح بسيدة أميرة تركي، ونشكرها برشا على قبول دعوتي ذات فقس، لأنه اليوم كنا حاضرين مع بعضنا الاثنين في ندوة صحفية خاصة بمهرجان جريمدا في الدورة 33، وهي مسؤولة على الإعلام والعلاقات الخارجية، وفرحت ياسر لأنه شفتها خرجت للأضواء ومحلاها الكونتاكت مع الناس. هكا ولا سيدة أميرة؟ أيوة. مساء الخير، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتنا برشا في استوديونا لأول مرة تحضر بحذينا. حظنا من السماء يا لله.
1: يعيشك، نشكرك مدام سرور على الاستضافة، وشكر خاص من القلب لجميع مستمعين ومتابعين إذاعة صفاقس، يعطيك الصحة. دونك اليوم الحق،
0: لفطور لا تبر
1: والعشاء ولا حاجتين، جوست احنا مجندين باش انا نقول الاضواء على
0: المهرجان
1: جريمدا،
0: وجيت باش نطمنك ونقول لك اللي راهو هذا حتى لنهار 25 اوت باش تقعد بريتم هذا
1: ان شاء الله،
0: لا فطور لا عشاء لا ياسي غازي لا
1: ليسونسييل، معناتها منطقه الجهه متساكين صفاقس اللي هما ما لقاو حتى بلاصه باش يتفرهدوا باش يلقاو متنفس كبير، دونك هذه فرصه ليهم باش يكونوا في مهرجان جريمدا ويشوفوا عروض متميزه ومتالقه ويستمتعوا. دونك احنا اللي فرحه الشعب كي نشوفوا الضحكه في وجوه الشعب التونسي وخاصة أبناء الجهة هذية، دونك يخلي تعب كل يتنسى، دونك أنا لا بور لو بليزير دو لا ريجيون.
0: ريتو كيفاش وقت اللي علاش قلت لكم راه وصيف فيه برشا حاجات باهية. أنا بالحق أميرة نحب نشكرك، وأنت اسم على مسمى بالحق يعيشك. أميرة على عرش الثقافة، وأميرة اليوم شفناك في إطار ندوة صحفية كنت من خلالها كهيئة مهرجان، لنشكر فيها سي محمد الخرات اللي هو مدير الدورة هذية. نشكركم الساعة على اللحمة اللي موجودة ما بين المجموعة الكل كهيئة، واليوم تم بصفة رسمية الإعلان على الدورة 33 من المهرجان، فأنت توا بصفتك المسؤولة على الإعلام والعلاقات الخارجية، ولكن بالأساس أنت أكاديمية أستاذة جامعية.
1: أستاذة جامعية، دونك أنا أميرة تركي زليلة دكتور ان سيونس دو جيستيون، أستاذة جامعية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس اختصاص إدارة أعمال، واليوم جيت بصفتي كعضوة في جمعية مهرجان جريمدا
0: شكون اللي قال لك يجي معنا وكيفاش جيك هالغرام هذا؟ معناتها هذه اول مشاركه ليك معناها في
1: لا لا هذه المشاركه الرابعه في مهرجان غرمدا. دونك البدايه كانت استضافني سي سامي جربي رئيس مهرجان غرمدا. دونك تلاقينا مش في صفاقس, خارج اطار صفاقس, تلاقينا اليترونجي في الفونتين في ليون. دونك
0: في فرنسا,
1: في فرنسا في اطار توأمة بين بلديه غرمدا وبلديه في الفونتين. شافني وتحاورنا مع بعضنا وقال لي الوجه هذا نحبه يكون موجود في مهرجان غرمدا.
0: وانت وقتها شنو
1: بارتونت
0: اي وانت وقتها شنو المناسبه اللي موجوده فيها؟
1: والله انا كنت مع زوجي مع الفنان غادي زليله, كنت معاه دونك استدعاوه في فيل فونتين اليون بور بريزونتي اون فريسك مورال غاديكا. دونك عجبتهم العمل نتاعو في في الجهه نتاع صفاقس. دونك الى في بليزور مع لتا ترافو على ريجيون دو صفاقس. البدايه كانت في توتا الحديقه العموميه توتا بصفاقس, بعد كان بالدعم من وزاره الثقافه, من بعد تولت معناتها الاستضافات نتاع الفنان, استضافوه زاد باش يعمل اون فريسك ميرال في في محطه محطه في ثنيت العين قريبه للسبيطار. وعلى هيك الضوء عجبتهم الخدمه. دونك لي زيترونجي في الفونتين اللي هما في في التومه, دونك الاعضاء في التومه عجبتهم الخدمه وقالوا له كان تسمح من فضلك اعمل لنا انموذج ان بروتوتيب يكون في بلديه فيل فونتين في غرمدا في فيل فونتين باردون. والحق استجاب للدعوه هذه, وكان برشا معناتها جمعيات ضامنت باش انه الارتيست يخرج ويلفي كلك شوز هذا يكون فوالا مع كانت داعمه للخرجه نتاع الفنان.
0: جمعيه احبال فنون التشكيليه ببرج القلال,
1: ببرج القلال من طرف مدام عايده. دونك كانت رئيسه الجمعيه مدام عايده زحاف اللي تمول تشوف معناتها مدعم الفن وتشوف معناتها دي ديسبونسور بور فينانسي لار, ويكون الفن نتاع خاصه جهه صفاقس يكون ديما نحاولوا انه يكون يشاع على المستوى الدولي.
0: مبه. بعد شويه استاذ غازي زليله هذه اوكي هي قدمتك اعلاميا. شوف هو سي سامي جربي بارك الله فيه معناتها استهدفك واصاب الهدف معناها. دونك رغم اللي فوالا رغم اللي معناتها تبين اللي انت هكا فيوز معناها في وجهك هكا تخدم وكل, اما بالحق معناها موجه الخدمه نتاعك. وانا فرحانه برشا المهرجان غرمدا اللي انت من ضمن الهيئه نتاعها ان شاء الله موفقه. دونك هذا هو السبب اللي انت جيت من خلاله باش تكون حاضره في في الهيئه. واليوم تحكي برشا على النجاح نتاع البرمجه وخاصه الجوده نتاع العروض. كان تسمح اميره بعد ما نقدموا الدوره هذه نجيو شوية على الأسماء. دونك دورة 33,
1: دونك دورة 33 لمهرجان غرمدا. دونك يترأسها سنة سيد محمد الخرات. دونك هو رئيس المهرجان بالتعاون مع رئيس المهرجان غرمدا سي سامي جربي. دونك الدورة هذه 33 دونك ضم 13 عرض متنوع, وحرصت هيئة المهرجان أنه تقدم عروض متنوعة و on a visé la qualité c'est pas la quantité. donc العرض دونك الاول سيكون يوم 11 اوت واخر عرض سيكون يوم 25 اوت. دونك بنسبه 13 عرض موجهه للشباب, للمغرمين بالطرب الشعبي, المغرمين بالطرب الاصيل, وزاد المغرمين زاد بالمسرح والفن الشبابي.
0: سمح برشا. دونك الافتتاح باش تكون مع محمد الجبالي.
1: فوالا دونك في الافتتاح باش يكون سي محمد الجبالي, دونك الفنان القدير محمد الجبالي. دونك قاعد يحضرنا في بروغرام اكسبسيونيل حصري لمهرجان غرمدا, وهوني نحط لكم سسبانس باش نقول لكم على الاغاني اللي باش يقدمها سي محمد الجبالي, خاطر اون اي دو كونتاكت دي ديشانج معاها. قاعد نحضرنا في حاجه متميزه
0: سبيسيالمون
1: مهرجان غرمدا,
0: موش غريب عليه, وفنان بحق وحقيقي ريبرتوار وبرك يحكي عليه. دونك نهار 11 اوت محمد الجبالي.
1: الاختتام سيكون مع الفنان معروف سي رؤوف ماهر
0: اللي ديجا اليوم ريتو في في النزول اللي عملنا فيه الندوه الصحفيه. في بالك ولا ما في بالكش؟
1: لا انا جي با فيو الحق tellement j'étais malata bouleversée par l'organisation du coup ma الحق كونسنتري على التاش.
0: وانا واحنا ماك تعرف الصحفيين عيون لا تنام, ما تفوتنا حتى فايده. واختفني هو ياكل وما فيق بيه حد تتفرق. هذاك مش رؤوف ماهر اكيد هو عنده برشا عروض واكيد يجي حتى في سهرات معناها خاصه. ربي عين الفنان التونسي اللي بيدو قدم في برشا اضافه منهم ولد بن قردان رؤوف ماهر. باش نستعرضوا البرنامج تبعنا. دونك 11 اوت عندنا محمد جبالي.
1: فوالا 11 اوت محمد جبالي، 12 اوت ستو، دونك 14 اوت جمهور يغني، 15 اوت مرشد بوليله، هي دغنوش 16 اوت، وعندنا زاد عرض مسرحي لولد المنطقه سي سفيان الشعري، ولد طالياني
0: دهش
1: بلوتو سامحني، 17 اوت زاهو جربي يوم 18 اوت، كازو 19 اوت، وهوني جماعه اللي راتوا الحفل في مهرجان صفاقس الدولي، دونك ساسوغا لوكازيون باش يحضروا، وتسكر في متناول الجميع. تو بعديك نعملوا عرض
0: مع الاسعار
1: نتاع لي تيكي.
0: لا ما يسالش، قول لي قداش كازو مثلا؟
1: كازو دونك يتراوح بين 20 و 30 و 35، دونك المدارج 20، الكراسي 30، في اي بي دونك 35.
0: 35 وقبلها الزهو الجربي قداش؟
1: الزهو الجربي دونك الزهو الجربي فوالا 10 15 20 10 15 20.
0: ولد الطلياني،
1: ولد الطلياني 15 20 25،
0: اي دغنوج
1: 15 20 25،
0: مرشد بوليله
1: 10 15 20 20،
0: جمهور يغني
1: 10 15 20،
0: سو
1: 20 15 30.
0: باه. ومحمد جبالي
1: 10 20 10 20.
0: باه،
1: خلينا لكم هكا المارش الافتتاح باش
0: فيها دعوات، وفيها
1: دعوات فوالا فوالا، سا سورا لوكازيون باش
0: الناس تجي. وكيف ما لا دعاية معناتها للمهرجان، يعني 10,000 تنجموا من توا تبرمجوا تستحفظوا بها باش تدخلوا انتم والعائلة وتتفرهدوا به، وصولا حتى لنهار 21 اوت
1: مع وليد التونسي 15 20 25، نبيل كلاب في المسرحية التونسي ونصف، دونك ندعوكم انكم تحضروها، حاجة معناتها ولا في الخيال. حتى ولد الطليانة مع سفيان الدهش زادا، معناتها الجماعة المغرومين بالمسرح on a programmé les deux مسرحيات هذوما، دونك 10 15 20 يونك، دونك جماعة الشباب اللي يحبوا الراب، دونك 15 20 30 7 سكيز ده هذيا يحبوا الصغار والكبار، دونك 15 20 اي على فان، دونك رؤوف ماهر باش يكون 20 25 اي 20
0: 20 و 25 دينار، هذا باش يكون نهار 25
1: اوت. وما نساوش اونتر غومي، دونك احنا في كل ليله باش نعملوا دي جو دو كونكور، اللي باش اون فا بوزي دي كيستيون للجماعه اللي تشارك وتكون ناشطه في الباج نتاع مهرجان غرمده، باش عندهم لوبورتونيتي الفرصه انهم يربحوا تذكر غراتويتمون.
0: سمح برشا،
1: تابعونا تابعونا بصفه مستمره على الباج نتاعنا المهرجان غرمده، هكاك تجيكم الفرصه انكم تدخلوا بلاش.
0: يلا تو من تويكا ديجا الباج محينا، تنجموا من تويكا تدخلوا وتشوفوا وتراو وتتبعوا بصفه يوميه، باش هكاك تعزوا حظوظكم باش تكونوا حاضرين في ليالي المهرجان اللي تنطلق كما قلت 11 اوت وتواصل حتى لنهار 25 اوت اللي نجم يكون يوم المولد النبوي الشريف نهار 25 اوت. هكا جوكم حفالي، ومحلاها تونس، ومحلاها بلادنا، ومحلاها جمهورنا، ومحلاها الثقافه في بلادنا، ومحلاهم الناس كيف يقول لك فرصة هالمهرجانات هذوما، على الأقل معنيش برشا وين نحوس، وكل على الأقل هيك الميزانية نخصصها باش ندخل فنانة عائلتي ونفرح ونعملوا جو.
1: اكزاكتومون، هي وليت معناتها كعادة، أنا في معناتها ما كنتش قبل مغرومة الحق بالمهرجانات، ملي دخلت في المهرجان وليت لي كدودة.
0: وهيك حلاوتها،
1: نستنى في مهرجان غرمدة خاطر أنا من متساكنين منطقة غرمدة باش نتنفس وصغاري يتنفسوا، دونك هيك علاش أنا فريمون جيتي امبليكي معناتها أفون. يقول لي راجلي معناتها يقول لي أسبوان أنت تحب المهرجانات؟ وي، خاطر كيما أنا نحب نتصور برشا جماعة آخرين متنفس نتاعهم يحبوش البحر أو المهرجانات،
0: بالضبط
1: يحبوا يغنيوا
0: ويحبوا يسهروا ويحبوا يعملوا جو
1: فريمون. وحتى غرمدة تولي منورة بالمهرجان، وتولي الأضواء تشعل، وحاجة الحق من في شهر أوت هو أنا نحطوا كونساكري للمهرجان، حتى كان نمشي نصيف يا في جوي يا في أوت.
0: يا في أوت إن شاء الله موافقين يا لالا. مالا هذه الاستراحة الأولانية وهذه الاستضافة الأولانية، باش نعملوا وقفة مع الإشهار، من بعد نستقبل مباشرة الفنان التشكيلي اللي يسعدنا برشا ضيافته عندنا في استوديونا الجديد، أستاذ غازي زليلة، بعد شوية.
2: إشهار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضو يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: استوديو الصيف معاكم حتى للستة في جزء أول. احنا ما بعدنا حتى للثمانية ونص عندكم برشا ما تبعوا. كنا في جزء أول مع سيدة أميرة تركي زليلة، كنا نحكي بصفتها المكلفة مسؤولة مكلفة بالأعلام ومسؤولة على العلاقات الخارجية في مهرجان جريمدا. استعرضنا برنامج الدورة 33 اليوم بصفة رسمية تم الإعلان عليه من خلال ندوة صحفية في حد نزل جهة صفاقس. تحية لكل الحقيقة لكل المشرفين على النزول، لأنه تعرفوا الاعتمادات المالية الشحيحة جدا كان ما نقولش منعدمة. مثلا اليوم في مهرجان جريمدا ندهشت كما قيت حتى سبونسور، رغم اللي جريمدا تبارك الله برشا معناها فما برشا يعني محلات تجارية وكل، أما تقعد ديما داعم هي البلدية وإن شاء الله بالتوفيق بالحق معناها في الدورة هذية. وهذا نيدي هكا ولا سيدة أميرة؟ نيدي
1: نيدي دونك كنا نتوجه قبل كل شيء بالشكر لكل من آمل برسالة هذا المهرجان وساهم في استمراريته لمدى 33 سنة. شكر خاص لوزارة الشؤون الثقافية دونك ومندوبية الجهوية للثقافة بصفاقس والدعم الكبير اللي يجي المهرجان جريمدا الحقيقة من بلدية جريمدا.
0: تحية كبيرة
1: تحية ليها لكل مسؤولية بلدية جريمدا.
0: وإذا كان فما شكون من المستشهرين ويحب راهو البيبان مازالت محلولة
1: مفتوحة. دونك ديجا احنا اوني اون تران دو شيرشي دي سبونسور، حتى مش بالفلوس حتى اون ناتور. معناتها مثلا اليوم جي كونتاكتي معناتها دي ديزاينر باش يعملوا لنا ديكوراسيون نتاع الغرفة اللي نستقبلوا فيها
0: مثلا
1: الفنانين.
0: مثلا مثلا
1: الاختيس غاز زلي ان شاء الله باش يتعهد انه يعمل ديكوراسيون نتاع لي مور بوندون من 11 اوت ل 25 اوت. دونك حتى اللي مجمش يعاون بالفلوس اون ناتور اون اي لا اون اكسبت. حتى لي كادو اللي نعطيهم في لي جو دو كونكور مثلا زيت شامبوان بارفان اون اي توجور لا اوفير ومرحبا بهم. دونك نداء خاص لكل رجال اعمال ونساء اعمال جهه صفاقس باش يدعمونا باش على الاقل نحافظوا على الجوده نتاع العروض اللي نوفروها في السنوات المقبله
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده اميره. انا توا باش نتجه على يميني، انت عاد مكلفه بالاعلام في المهرجان ومشرفة على الإشهار الأستاذ غازي زليلة. مساء الخير أستاذي، أهلا وسهلا، مرحبا بك نورتنا.
2: مرحبا مدام سرور ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. من 2022 ل 2026 شنو نزيد عليك أستاذ غازي؟
2: والله أنا أتذكر في الزيارة اللي جيت وقتها حكينا على فن الشارع
0: بالضبط،
2: وانت قلت لي وقتها علاش ما تزيدش تعمل إضافات أخرى في في, في في في المجال هذايا. وهي بالنسبة لي أنا كانت كلمة مهمة، يعني تجميل مدينة صفاقس ولات عندي هاجس.
0: اي
2: المشروع اللي تزيد هو جدارية في بلدية سقيت الدير بدعم من الاتحاد الأوروبي. هذيك هو الإضافة اللي
0: وديما إضافاتك وبسمتك موجودة. أنا شفت هذيك المحطة اللي وين طريق العين وين السبيطار هيك الرسمات أستاذ غازي زليلة، كما تنجموا تشوفوا على ستريمينج لايف تشوفوا هكا في الحويتات هذوما اللي مزينين لنا الأستوديو. تبارك الله عليك وعلى يدياتك. أنا أقول يزمك تظهر برشا مش شوية، وانا فرحت انه فما مهرجان باش تظهر فيه رسوماتك وابداعك بشكل عام. فيما عدا ذلك انت قاعد تنشط، قاعد تخدم
2: اي
0: وقاعد تقدم في الاضافه. على شنو قاعد تشتغل توا حاليا؟
2: هو ان اختصاصي خزف، ولكن هذا ما يمنعش انه الفنان التشكيلي ساعات يخرج من اختصاصه واحنا كي ندرسوا بمسيفتي استاذ بالمعهد العالي للفنون المحترف، دونك احنا ندرسوا مواد مختلفه دونك نجم نكتشفوا تقنيات جديده. هو التكنيك هذه اللي هي بالقماش اللي نحكي هنا على تثمين النفايات. الحاجة اللي تميز فيها أنه تدعو إلى التجديد إنوفاسيون في نفس الوقت ننفع البيئة.
0: صحيح.
2: خاطر كل مشروع فيه الريسيكلاج هو ينفع الشخص اللي يقوم بالرسكلة في نفس الوقت ننفع البيئة نحميها من الفضلات الموجوده
0: والتلوث هذا. قاعد فما اشتغال كبير على الرسكله وتثمين النفايات
2: في السنوات الاخيره. ايه تحس المشروع هذا ماخو اهتمام كبير
0: به في الاطار اللي احنا نحكي فيه. على شنو قاعد مثلا؟ شنو هي نوعيه الحاجات اللي هي نجم ابار البلاستيك؟ معناها فماش حاجات
2: ابار البلاستيك ثم القماش.
0: القماش
2: اي بو انا هذه العمل هذه بالقماش، ولو اني هوني راهو
0: بالقماش.
2: اي بالقماش. ولو أني هوني ما تقولوا احنا النفايات ولا الريسيكلاج هو القماش. هذا القماش اللي نستعمل فيه هو قماش نقتنيه من سكون ابل الفريب
0: الفريب السوق
2: هذيك تلقى المادة لونية ثرية جدا ثرية تلقى جداً. الالوان الكل تلقى الخامات الكل دونك هذا ما يمنعش انه كي نقولوا قماش نجمو نعملوا ريسيكلاج نتاع الفضلات نتاع المصانع نتاع حتى لي زارتيزون هذا كيف كيف دونك نجمو نحكيوا هنا في صلب الموضوع تثمين النفايات.
0: برافو برافو بالحق نهنيك ونحييك انك قاعد هكا تستحفظ على البيئه بصفه اولى واثنين قاعد تبدع معناها قاعد تقدم في الاضافه. فما شراكات ما بين تونس ومثلا منعش الساعه اميره حكيت على فرنسا عاش فما مشروع قاعدين تشتغلوا عليه الفتره هذه
1: وعملوا معناتها سيتي لوكازيون خاطر قعدت مع باتصال مع اعضاء معناتها فيل فونتين غاديك توأمة في فيل فونتين اليون استضافوني ils ont معناتها organisé un événement pour les jeunes العنوان الكبير نتاعو كيفاش نحافظوا على البيئه كيفاش نقوموا بتثمين النفايات وجيت معناتها جاتني الفكره اني نمشي ونصطحب معايا معناتها مجموعه من الشبان من جهه صفاقس خاصه من جهه من منطقه جرمدا باش يكونوا معناتها يشوفوا معناتها كوبيراسيون بين فرنسا والمانيا وايطاليا وجرمدا وتكون لهم الفرصه باش يتعرفوا على شبان من مناطق اخرى ويتصير هيك ليشانج انترناسيونال وحاجه اخرى باش يكونوا معناتها ياخذوا فكره كيفاش قاعدين يثمنوا في النفايات على الاترانجي وكيفاش قاعدين في البي معناتها كي سون اون ديفلوبمون قاعدين لي بي ديفلوبي باردون قاعدين كيفاش الاستراتيجيه اللي استبعوا فيها باش يثمنوا الديشيات ويستغلوهم في حوايج قيمه دونك استضافوني بناء على الاعمال اللي قم بها الفنان غازي زالي وصحبت كما قلت لك معايا شبان من ستة شبان من صفاقس وريتهم لا تكنيك لا تكنيسيتي دونك بون لارتيست انا با بو معناتها اتر افيك نو خاطر الى في دوتر انجاجمون في بلاد اخرى دونك انا نبتو وريتهم تكنيكمون كيفاش احنا من القماش من الملابس المستعمله اللي حتى احنا نستعملوها واحنا معاش حشنا بها وباش نطيشوها نثمنوها وتصير عمليه الرسكله نتاع القماش خاطر مش هكيك دونك باش نتحصلوا على تابلو كيما هذاك هذاك مع القماش ثم ان تريتمون ان بروسيسوس ان انسامبل دي تاب ا سويفر دو مانيير ريغوروز بور ابوتير مع تاين فريسك ولا اون اوفر معناتها افيك سيت بوتي لا والحق عجبتهم الفكره
0: صحيح
1: عجبتهم برشا الفكره واللي ابهرني انه شبان كي وريتهم لا تكنيك عجبتهم وزون معناتها ديفلوبي دي تابلو حتى هما مزيني
0: ثابت سيغازي اختصاصها علوم اقتصادية ثابت ثابتة انت قريت
1: ثابتة وكي نقول لك انت تو حاجة باش تضحك علي انا من اول البروموسيون تاع الاساسي وكي قرينا الفن انا ما حبيتوش الفن بالكل خاطر كنيو قرينا في مواضيع كلها فلسفة وانا ما نفهمش يدوكو كان جارنا فنان تشكيلي مش راجلي لا فنان اخر سي يربي يذكره بالخير سي عبد اللطيف الحشيشه كنت نلتجئ له باش نحب نبدع عندي لا توش ارتستيك عندي العين الذويقه اما ما نفعلش الحق اما بعد كي شفت غازي
0: التربيه التشكيليه اللي قراوها لنا تحس
1: معدم فلسفه
2: انا من خاطر درست سبع سنوات في دون دي كوليج فهمت صراحة البرنامج ودرست ما كانش تربية تشكيلية كانت مادة الرسم احنا
0: الرسم اي
2: القديم دونك بالحق البرنامج نقطة استفادة
0: معقد معقد
1: دوكو معناتها انا اونتر غومي معناتها في العوام هذوك كرهت الفن من بعد كي تعرفت على زوجي كي تعرسنا وريته كيفاش هو يمارس الفن وكيفاش قاعد يبدع وقداش يحاول معناتها يحاول انه من لا شيء يخلق شيء حبيت الفن وحبيت انا
0: رجع لك هيك الغرام
1: الغرام وخرج فيه هيك الحاجه اللي هي انا ما كنتش نعرفها في روحي ونعشق الجمال ونعشق التشكي بو معناتها وليت انا مش على خاطره معناتها زوجي ولا باش نوفر مداخيل للعائله لا انا امنت بالفكره نتاعو امنت حبه للعمل نتاعو خاطر الارتيست ديما يقعد في البرج العاجي نتاعو ما يهموش في الليكو ما يهموش كيفاش باش يعرف بروحه قلت انا انسان معناتها فنان عنده هذه لا كرياتيفيتي عنده معناتها à chaque fois il essaie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et là je suis là باش ندعمو حتى ما كان زوجي باش ندعمو
0: ما في في كل الحالات دعمه دعمه للفن وخاصه كي يبدا هكا معناها خدمه هكايا
1: خاطر ساميريت دايور انا كي لما كي شفتك قلت لك راني نحب نجيك باش نواصل تعريف تاع اعمال الفنانه غازي زليله معناتها ساميريت معناتها على خاطر اونيتمون ما قيدش انه الفنان هذا يلقى حظه في الاعلام دونك عملنا احويج في اربع مناطق في جهه صفاقس دونك سيتي ان 2013 عملنا توتا جديريه خزافيه في التوتا بون وبعديك في المارشي دو بواسون سوق الحوت عمل معناتها فسيفساء بالحوت
0: اي واللي هما توا موجودين
1: أبيل فونتين ان 2019 زاد عايلافي اون فريسك مورال معناتها في بلديه ساقيد الدير عمل زاد معناتها خدمه مزيانه في ستاسيون دو بوس في ثنيه العين سيتي ان 2018 معناتها حبيت انا جو مي بوز لا كيسيون علاش الاعلام مش هو احنا نمشي له على هو اللي جينا من هنا من هذا المنبر دونك ندعو معناتها تويكا تندونس صناع المحتوى انهم يعملوا لفته كريمه ما هو موجود من جمال في منطقه صفاقس ويعرفوا بالفنانين مش كان غزالي برشا فنانين اخرين قاعدين يعملوا في مجهود من جيبهم خاطر سكونا في ديجا وحتى كنا مدعومين معناتها من وزاره الثقافه ما راهو دعم جوست باش يغطي المصاريف
0: نعرف مش باش يعطي
1: المقدار فوالا لي شارج الكل دونك on a accepté هو il a accepté l'artiste juste pour la visibilité يكون يتعرف ما تاو جوزنا المرحله هذه
0: اللي دو تاو نخدموا على الصحيح وكيف ما في اي بلا اي مكان في العالم يحترم فنانين وخاصه الفن التشكيلي اللي هو ولا قليل راهو معناتها فمي شكل معناتها قاعد ديما هيك الموهبه معناتها مش قرايه كهو معناتها من الاول يقبل ودار فما جمعيه معناتها نتاع الفنون التشكيليه تراسها السيده عايده زحف والله قاعده تخدم في خدمه كبيره قالت لي للشيء لا باش نعليو الفن التشكيلي كيما الموسيقى كيما المسرح كيما السينما نحبو الفن التشكيلي يرجع له الألق متاعو وترجع الأسماء الكبيرة اللي تربينا عليها واللي عرفناها ترجع تطلع أسماء جديدة زادة تولي في ذكرتنا معناتها الجماعية
1: يسخطو للفنانين اللي هما يعطيو أهمية لخصوصية المنطقة منطقة صفاقس معروفة بالحوت
0: أي.
1: دونك كنا نرجع بالتواريخ دونك لتابلو متاع الارتيست كلهم أغلبية على الأول حوت
0: ديجا وريتكم
1: حوت دي بواسون دي بواسون بعديكا أنا أويو دي كريتيك علاش كان دي بواسون
0: شوف هو راي حاجة مش كان الاعلام راهو حتى هو مقصر شويه كي يعمل اون باج معناتها اوفيسيال على انستغرام وعلى فيسبوك
1: لا
0: دونك باش ناخذوها
1: باج فيسبوك ارتست غازي زليله ارتست مش غازي زليله ارتست غازي زليله كسوا في الانستغرام ولا في فيسبوك
0: وتشوفوا هالاعمال هذه كلها وتجمع حتى الفضاءات معناها التجاريه والفضاءات الخاصه محلي كي تبدا سيناتور تاع غازي زليله وغيره من الاسماء هو سي غازي استاذ غازي على خاطر هوني بحدينا سينا قديش نفرحوا معناتها بالحق كيف يوقع معناتها يعمل سينياتير متاع التابلو هذي واللوحات هذية سي غازي أستاذي باش نخلي لك كلمة الختام أنا بعد ما فرحت بيك وبعد ما خوفتني أميرة وقالت لي ما نحبش برشا الظهور في الأعلام الحمد لله هي أميرة ما تحبش الظهور
1: أبون قوة نعود
0: اسمع ما خليت لي ما أقول يا أستاذ غازي يظهرني المهرجان كيف ما قال صديقنا محمد تبع فينا قال لي المهرجان راهو يخلي يحل العينين معناها يخليك ترى الدنيا اون كولور ولا فول هجدي هذا صحيح
1: صحيح
0: صحيح دونك خلي لي كلمه الختام استاذي قبل ما نهديك اغنيه مزيانه سمحه بصوت محمد الجبالي
2: والله هو الهجس نتاعي انه تجميل مدينه صفاقس يمكن هنا ثم تقصير من اطارات نقولوا احنا مثلا البلديات نورمال مو ثم حاجه اسمها تجميل المدينه
0: اي
2: في علاقه بالفنون التشكيليه بون تجميل المدينه ماهوش كان شي يعني يخص البيزاجيست اللي يبيع النباتات ولا يبيع هو نورمال مو الفنان التشكيلي يكون عنده مكان في تجميل المدينه دونك هنا دعوه للبلديات تبدل شويه السياسه نتاعها في تعاملها مع الفنانين التشكيليين وفي دعم الفنانين التشكيليين
0: مهم جدا وانتم انا
2: ما نحكيش على شخصي انا
0: لا بصفة عامة
2: لانه احنا في المعهد العالي للفنون ثم برشا يتخرجوا مش كل مره يمشيوا للوظيفه العموميه
0: صحيح فما اللي يحب على الحساب الخاص،
2: الحساب الخاص
0: فيزم نشجعوهم وندعموهم، واكبر دعم يجي من دولتهم الحاضنه لهم معناها
2: من المفروض.
0: من المفروض ان شاء الله بالتوفيق استاذ غازي زليله، فرحت برشا بوجودك بحدينا. استاذه والدكتوره اميره تركي زليله، فرحت برشا بحضورك بحدينا. ماهوش هو صحيح انت اول مره تدخل للاذاعه، معناها هذه حاجه فرحه مضاعفه لينا احنا، لانك من الاسماء اللي تستحق المرور من هذا المنبر العظيم صوت إذاعة صفاقس. فنشكرك برشا، ومش باش يكون آخر لقاء أكيد معاك، باعتبار وأنه قريبا تنطلق الدورة 33 من مهرجان جريمدا الدولي. كل التوفيق لك أنت ولهيئة المهرجان وللناس الكلها اللي تبعث في التحايا. شكرا لك سيدة ندو دغري، يعطيك الصحة. كيف كيف روضة السلامي، ندا زادة، كيف كيف بوعرادة، سيدة منيا عمار، سيدة سعاد القلسي، وكل من قاعد يسمع فينا ويتبع فينا. احنا راجعين لكم كملي معكم مشوار حتى الثمانية ونص في استوديو الصيف. شكرا مجددا استاذ غازي زليلة، شكرا سيدة أميرة تركي زليلة، شكرا لكم مستمعينا الكرام. احنا فريق المنوعة، سفيان نخدم الله، طارق بكور أمير الجاموسي، هنشوف فتح الصامت في فقرة رياضية، وقبلها الأخبار شكون قولوا لي. الرياضة هبطت قبل الأخبار شكون؟ سمير يا سمير، وينك يا سمير؟ سرور الهدار، ترجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل، ما ننساش باش نسلم على فرح اللي معانا في الباك ستيج معانا في مرحبا.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تشكية من انقطاع الماء واستياء من عدم التزام ستيغ بالتوقيت المعلن للقطع الدوري للكهرباء. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تؤكد نفوق 50% من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. الحماية المدنية تسجل انخفاضا في عدد ضحايا حوادث الغرق وتقدم جملة من النصائح للمصطفين. نواب بمجلس نواب الشعب يعتبرون أن معالجة أزمة الدواء ترتبط بمنظومة كاملة تتطلب إصلاحا عميقا ولا تختزل في مراجعة الأسعار. وفي العالم، واشنطن تتوقع التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز، والفلسطينيون يوارون جثامين عشرات من أبناء غزة في أكبر عملية دفن جماعي للشهداء في القطاع. استغرب مواطنون بصفاقس من تواصل تشغيل أضواء الطريق نهارا بعدة طرقات، بينها طريق جابس وطريق المطار من القنطرة إلى مركب النادي الصفاقسي، في حين يتم قطع التيار الكهربائي على عدة أحياء بالمدينة. وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أصدرت اليوم أيضا بلاغا بخصوص اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء وعلى فترات متقطعة على عدة مناطق بصفاقس إلى حدود 5 مساء، على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك رغم أن إجراء القطع الدوري يتواصل إلى الليل في عدة أحياء، ما أثار استياء المواطنين. وبخصوص الماء الصالح للشراب، تتواصل تشكية المواطنين في عدد من أحياء ومناطق صفاقس من انقطاعه دون سابق إعلام، حيث اشتكى مواطنون من مركز قدور طريق تونس من انقطاعات متكررة للماء بسبب عدد من بؤر التسرب التي لا يتم إصلاحها على الوجه المطلوب.
2: احنا في طريق تونس مركز قدور، نهارنا هذين الماء يقص، اليوم ما الصباح ما يمشيش، ونكلموهم غاديك في الصونيد، مره يجاوبوك مره ما يجاوبوكش، يقول لك تو يرجع بعد ساعه، تحب نهار ولا نهار ونصف. ولاحظنا حاجه، اللي بان اللي قاعدين يسيروا تكسيرات هذيك في المنطقه هما نفسهم قاعدين يتكرروا، على يسمى بدون قنوات جدد وبدون كذا، كان قبل بالقنوات القدم الماء البريسيون قويه، تو البريسيون ولا ضعيف. واش نقول، على الاقل علمونا في الاذاعه في كذا كي قاعد اعمل ستيك، انا قراني انا مش يقص عليك من الماء، على الاقل هذه عبي طرف ماء الدنيا سخونه. المده الاخرانيه كانت بتصير مشله، احنا الكبار قلنا لا ما يصيرش، نعملوش احنا ما نعملوش فوضى، ثم سلطت بالغو ثم يصير حوايج، والنداء هذا يوصلونا للسلطه المعنيه بالامر، السيد الوالي كل ما يهمه الامر.
1: ويتزامن القطع الدوري للكهرباء وانقطاعات مياه الشرب مع موجة حر جديدة ينتظر أن تتقلص فاعليتها بداية من يوم الخميس، لتتراجع الحرارة القصوى من 47 درجة إلى 38 درجة وتعود بذلك إلى معدلاتها الطبيعية. ونفى الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عمر بحبة ما يروج حول قدوم موجة جديدة من الحر في الأيام

0: المقبلة. ولمواجهة حرارة الطقس تشهد شواطئ صفاقس لاسيما شاطئ الشفار قبلا كبيرا من العائلات إلا أن إلقاء الفضلات عشوائيا بمختلف أنواعها وبينها بالخصوص القوارير البلاستيكية وبقايا الأطعمة والغلال وعدم وضعها في حاويات مخصصة لذلك مظاهر مزعجة تعبر عن سلوكيات تفتقد إلى الوعي البيئي رغم حملات النظافة المتواصلة والدعوات المتكررة للمحافظة على نظافة الشواطئ. وفي سياق متصل بالسباحة والاستجمام أكد العميد بالحماية المدنية مراد مطير أن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاضا في نسبة وفيات حوادث الغرق ابتداء من 1 جوان المنقضي وإلى حدود 3 من أوت الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ودعا المطير إلى الأولياء إلى ضرورة مراقبة المباشرة للأطفال عند السباحة وعدم المغامرة بالسباحة في الشواطئ الصخرية أو المهجورة والالتزام بتوصيات الحماية المدنية.
1: سجلنا منذ 1 جوان إلى حدود يوم 3 أوت 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ الله يرحمهم. عدد كبير من الناس فقدناهم وربي صبر عائلاتهم، لكن سجلنا انخفاض مقارنة بالسنة الفارطة في نفس الفترة. أهم ولاية صاروا فيها حالة الغرق هي ولاية بابل 18 حالة وفاة. نصيوا المواطنين يتجهوا كان للشواطئ المحروسة حتى أنه لا يقدر تعرضوا للخطر، فمشكون ينقذوا كيف يحترموا الإشارات والعلامات على الشواطئ. عندنا رايات موجودة على الشواطئ، وقت اللي تبدأ راية حمراء معناها الشط ممنوع فيه السباحة وخطير. وهنا ننصحوا زادة الناس اللي تعرف تعوم، حتر اللي يعرف يعوم هو اللي يجازف. حاجة أخرى هي الأطفال يلزمنا نراقبوهم على طول، خاصة إذا كان فما لي شامبرير ولا توسكي مطاطي ما نمنعوا استعماله مختلفة مريح. الحماية المدنية موجودة على أكثر من 70 شاطئ محروس، 70 منقذين السنة العدد نتاعهم ارتفع بصفة باهية.
0: وفي سياق الآثار التي خلفتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة على عدد من القطاعات، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي نفوق 50% من الدواجن بسبب هذه الانقطاعات، وهو ما أسفر عن نقص على مستوى عمليات التزويد. وأوضح النفزاوي أن اجتماع يوم أمس مع وزارة التجارة تطرق إلى أهم المقترحات لتفادي النقص الحاصل في اللحوم البيضاء.
2: قدمنا عدة مطالب اقتراحات كغرفة، نجمش المقترحات باش نشوفوا كيفاش باش يزلنا نتفادوا النقص الموجود وكذا، خاطر التزويد ناقص 50% يعني فوق راهو مش شوية. أما اللي ضر ضر أكبر كبيرة من تنتو الأماكن سواء الدجاج البيضة والدجاج الأحمر، مازال ما عملوش إحصائية صحيحة. تو احنا الأهم حاجة هو المواطن ما تمنوه اللي هو راهو الدجاج باش يكون موجود، الكلب موجود والعظام موجودة. وأهم حاجة أخرى اللي هي المشاكل هذه اللي صارت ما جاتناش فيها أمراض، دجاجنا
0: سليم وبيضنا سليم
2: معنا حتى إشكال.
0: من أخبار صفاقس، افتتحت اليوم في جزر قرقنة الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطن التي تتوصل إلى غاية 10 من أوت الجاري بترتيب من جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. ونبقى في صفاقس حيث يحيي الاتحاد الجهوي للشغل اليوم وغدا الذكرى 79 لمعركة 5 أوت 1947 التي اندلعت بصفاقس ضد المستعمر الفرنسي إثر انتفاضة العمال بقيادة زعيم النقابي لحبيب عاشور، وسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى. عن رمزية هذه الذكرى يتحدث الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس.
3: طبعا هي معركة الخالدة، معركة 5 أوت 47، هو قرر الاتحاد العام بالقيام بإضراب ضد الاستعمار الفرنسي يتعلق بالأجور وتعديل الأجور. وفي صفاقس شهدت إضراب فيه أكثر من 30 شهيد ومحاولة قتل مباشر للزعيم خالد الذكر المرحوم حبيب عاشور، وطبعا عديد الجرحى أكثر من 300 جريح وعديد من المطرودين من مواقع العمل نتاعهم. وهذه الذكرى نستمد منها هو طبعا دور منظمتنا في الدفاع على تونس ودحر الاستعمار المباشر، وكذلك مواصلة دور الطبيعة الاتحاد للدفاع على جمهورية تونس وعلى سيادة تونس، وهذا اللي نستلمه به للنقابيل الجدد، أنه تاريخ زاخر بالشهداء وتاريخ زاخر في معارك نفيذة وخمسة أوت والمتلوي وجبل الجلود وغيرها من معارك استنزاف ضد المستعمر.
0: قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد أن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبرت هذه المجموعة في البيان الذي أصدرته اليوم أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، وأن أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة وآليات التمويل والعلاقة بين مختلف المتدخلين ووضعية المؤسسات العمومية ودور الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى بناء سياسة دوائية وطنية تتضمن الاستقلالية والأمن الصحي. تربويا، أعلنت وزارة التربية في بلاغها الصادر اليوم عن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت وزارة التربية المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني إلى الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية edunet.an. أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز التصريح في الوجود المعروف بالباتيندا عن بعد في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. شيع الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة رفات أكثر من 112 شهيدا في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب. كشفت مصادر أمنية صهيونية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف في قطاع غزة في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية. اختتمت فعاليات اليوم الأول من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي تتواصل على امتداد 3 أيام في العاصمة الإيطالية روما، وسط مساع لبناني لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب لبنان. قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، بينما أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن المضيق، لكنه أعرب عن أمله في وصول إلى اتفاق قريبا جدا. وفي مقابل هذه التصريحات، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات جارية حاليا مع الجانب الأمريكي. وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تشكيات من انقطاع الماء واستياء من عدم التزام ستاك بالتوقيت المعلن للقطع الدوري للكهرباء. الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تؤكد نفوق 50% من الدواجن بسبب انقطاع الكهرباء. مجموعة من النواب تعتبر أن معالجة أزمة الدواء ترتبط بمنظومة كاملة ولا تختزل في مراجعة الأسعار. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
5: إذاعة صفاقس تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة
7: سبور نيوز. سبور نيوز.
8: أربعة عشر دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب هذا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة قدم، في قرار لربما مفاجئ، جمال الحمودي حسب آخر الأخبار قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم، في انتظار طبعا الموقف الخاص بالجامعة التونسية لكرة قدم والإعلان عن اسم المسؤول الجديد اللي بيتولى الإشراف على القطاع. نذكر أنه جمال حمودي وقع تعيينه من طرف الجامعة التونسية لكرة قدم في شهر فيفري 2025 كمشرف عام على قطاع التحكيم قبل ما يقرر اليوم الانسحاب. طبعا في موضوع المتابعة فيما يخص هذا القرار يتخذه جمال الحمودي. نبقى مع أخبار الرياضة في النادي الرياضي الصفاقسي. على أثر اجتماع اللجنة المستقلة لانتخابات المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي 2026-2028، وبعد الرجوع للنظام الداخلي لهيكل سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي، وإلى البلاغات الصادرة عن اللجنة المستقلة للانتخابات المحدد لشروط وإجراءات وأجل الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس، وبعد النظر في الترشحات المرسلة للجنة عن طريق البريد العادي وكذلك معاينة التزكيات المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني، اللجنة أولا صرحت بوصول قائمتين مترشحتين، وهما حسب الترتيب الأبجدي لاسم رئيس القائمة، قائمة برئاسة السيد علاء الدين دربالة تضم كل من السيد علاء الدين دربالة رئيس القائمة، عمر شقرون كاتب عام، محمد أمين الفندري كاتب عام مساعد أول، مختار طرابلسي كاتب عام مساعد ثاني، أحمد ذويب أمين مال، حلم القلال أمين مال مساعد، أحمد بن عياد ناطق رسمي، محمد علي بسباس عضو، والبشير المقني عضو. قائمة الثانية برئاسة السيد محمد الغربي تضم كل من محمد الغربي رئيس قائمة، أحمد الميلادي كاتب عام، رمزي بوشكوى كاتب عام مساعد أول، زياد مزيد كاتب عام مساعد ثاني، سفيان شبشوب أمين مال، عمر الجمل أمين مال مساعد، زياد بن مخلوف ناطق رسمي، عمر بن بركة عضو، ومحمود بوصرصار عضو. تقريبا نظام القائمتين مستوفتين لكامل شروط الترشح ولجملة الوثائق المبنية في النظام الداخلي لهيكل سوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي، وتقرر بناء عليه وبعد المداولات قبول هذين القائمتين. نذكر أيضا أنه تبعا للبلاغ الصادر عن نادي الرياضي الصفاقسي والمتعلق بورود زوز قائمات مترشحة للانتخابات، يعلم هيكل سوسيوس النادي الصفاقسي كافة منخرطيه بأن الجلسة العامة الانتخابية لعضوية المكتب التنفيذي للفترة 2026-2028 ستنعقد يوم الخميس 6 أوت على الساعة 6:00 مساء بأحد النزول بصفاقس، والمكتب التنفيذي يدعو كافة المنخرطين إلى الحضور والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي لما له من أهمية في دعم مسيرة الهيكل وتعزيز مبادئ الشفافية والديمقراطية. بلاغ صادر البارح عن الهيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي تذكر فيه كافة الأحباء أنه بيع انخراطات الموسم الرياضي 2026-2027 متواصل في مركب النادي الصفاقسي لغاية يوم السبت 8 أوت على الساعة 1:00 بعد الزوال، وهو تاريخ تعليق بيع الانخراطات والدعوة للجلسة العامة لانتخاب رئيس وأعضاء هيئة الأحباء. نبيل الكوكي مدرب النادي الصفاقسي في حوار مطول سيست تي في كان تحدث على المجموعة الحالية الموجودة في الفريق اللي تتميز بالانضباط وبالالتزام، ونبيل الكوكي كان تحدث أيضا على ضرورة تطعيم المجموعة على الأقل بثلاثة لاعبين وتدريبات جديدة خاصة في المراكز الهجومية.
9: أول حاجة ساعة سيزون طويلة، واليوم النادي الصفاقسي على ثلاثة وجهات، إذا كان مش أربعة معهم السوق المطالب وأن يكون في جميع معناها المسابقات يكون معناها في أعلى المراتب، طبيعي جدا من ناحية العدد لازمنا، هذه حاجة لازم نلعبوا الإفكتيف متاعنا، ومن ناحية الكواليتي زي ده الفريق متاعنا باش نطلعوا بالي واحد أخرى لازمنا على الأقل على الأقل دو جوار تروا جوار دو كاليتي اللي يزونا البالي مع الولاد الذومة مع مع المستوى الموجود نمشي بالي واحد أخرى. التقريب في الكمبورتمون معناه أوفنسيف اي ميليو تيران، الكمبورتمون أوفنسيف أتاكان ميليو أوفنسيف بلوس دوبلور زيدا متاع ريكوبيراتور، لأنه يعني اليوم بخروج تايفور كيف كيف، دونك أنا سير ريكوبيراتور اللي هو تقريبا سمادو لازمنا واحد آخر في المكان هذاك كسوا تونسي كسوا إترانجي مش مشكل، دونك على الأقل ثلاثة مينيموم ثلاثة.
8: هذا نبيل الكوكي اللي يتحدث كذلك عن برنامج عمل للصيغسي في الفترة القادمة، وأكد أن المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق الموسم الجديد فيها ترابص مغلق آخر ومباراة ودية بشكون قبل كل شيء ضد فريق سان بيدرو والإيفواري نهار 9 أوت بملعب الطيب ميلي.
9: نعم بشكون ترابص ثاني في زوز مقابلات ودية بشكونوا خارج أرضية ميدان، لأن المباراة الأولى تعرف نلعبوها خارج أرضية ميدان نتاع الشامبيونان، وعندنا مقابلة منهم إن شاء الله باش تكون مع فريق إفريقي اللي هو سان بيدرو إن شاء الله. باش ناخذ شوية معناها اللي تعرف زادة كيف نحن كونسيرني بالكاف، على الأقل يكون ثم احتكاك مع فريق اللي هو تقريبا قاعد يشارك باستمرار الأربع سنوات الأخرين في كأس إفريقيا إن شاء الله، معناها هذاك نرمه في الأسبوع الجاي إن شاء الله.
8: على مستوى اخبار فريق تقدم ساقية الدير، كذلك ممثل فريق جيت سفيقس على مستوى الرابطه المحترفه الاولى، تقدم ساقية الدير اللي طبعا ذكروا السعدي بطوله الرابطه المحترفه الاولى، كان يكشف عن قائمه اللاعبين المنتدبين خلال فتره الانتقالات الصيفيه. القائمه ضمت 8 لاعبين في مختلف المراكز، الحارس رشيد الشلي، الحارس عبد القادر شويه، المدافع الايفواري ابراهيم بيرتران، مدافع عدي المعتوقي، المهاجم هادي منتصر، المهاجم محمد علي العمري، كذلك المهاجم امير الجوادي، والمهاجم النيجيري سامويل جونيور. ذكر طبعا فريق تقدم ساقية الدير واصل تحضيراته الموسم الكروي الجديد تحت اشراف المدرب يسري بالكحلة. فريق الاولمبي البلجي كان اجرى مساء امس مباراة ودية ضد فريق اولمبيك اكبو الجزائري بمدينة طبرقة وانهزم بثلاثة اهداف مقابل صفر. اللي طار الفني الاولمبي البلجي مبرمج ثلاثة مباريات ودية اخرى، اولاها باش تكون ضد النجم الساحلي بحمام بورقيبة نهار 6 اوت الجاري. بالنسبة لاخر انتدابات الترجي الجرجيسي، لاعب الوسط ريان السماعلي كان امضى عقد لمدة موسم، وطبعا وفقا لما أوردته الصفحة الرسمية لفريق طارق جرجيس، اسمع لي 22 سنة باش يكون على موعد مع تجربته الثانية في البطولة بعد ما تقمص سابقا ألوان الملعب التونسي. النجم الساحلي من جيته كان دخل بداية من اليوم لغاية 10 أوت في ترابص أعدادي بحمام بورقيبة في إطار استعداداته للموسم الجديد. النجم الساحلي ذكره كان استهل سلسلة مبارياته الودية نهار الأحد فات بالفوز في سوسة على الترجي الجرجيسي بهدفين مقابل صفر. كذلك نذكر أنه في إطار استعدادات الأندية التونسية ثم مقابلات ودية هذا الأسبوع، اليوم مقابلة قاعدة تدور حاليا في مركب حسن بالخوجة بين الترجي الرياضي التونسي والحزم السعودي، مقابلة بدأت منذ قليل في مركب عين دراهم بين اتحاد العاصمة الجزائري وأمل حمام سوسة. نهار الخميس 6 أوت باش يكون ثم مقابلة في ملعب الشادي الزويت انطلاقا من الساعة 5 مساء بين الترجي الرياضي التونسي وفريق سان بيدرو الإيفواري. النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط ستقام في مدينة تورونتو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة ممتدة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر بمشاركة أكثر من 4000 رياضي يمثلوا 26 دولة. بالنسبة لمنافسات كرة القدم نذكر المنتخب التونسي موجود مع المغرب، تركيا، مقدونيا ومقدونيا الشمالية بالنسبة للمجموعة الأولى. برنامج المباريات الخاصة بمنتخب تونسي لكرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهار السبت 22 أوت ضد مقدونيا في 9 متاع الليل، نهار الاثنين 24 أوت ضد المغرب في 10:30 متاع الصباح، والنهار الأربعاء 26 أوت ضد تركيا في 10:30 متاع الصباح. أيضا هذا برنامج مقابلات تونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نادي حتى الإماراتي توصل اتفاق رسمي مع فراس بالعربي لاعب نادي الشارقة الإماراتي وغيث الوهابي متوسط ميدان الترجي سابقا، والمهاجم سيف الدين الجزيري اللي كان في سخت عقده مع الزمالك، ومن المنتظر أنه مش يعلن هذا الفريق اللي كان صعد حديثا للدوري الممتاز الإماراتي عن هذه التعاقدات نهاية الأسبوع الحالي. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن إنهاء تعاقده مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني، وذلك باتفاق ودي بين الطرفين. المدرب بيتكوفيتش يغادر منصبه بعد ما أشرف على المنتخب الجزائري في 33 مباراة، 23 انتصار، 5 تعادلات و5 هزائم. رسميا كذلك تعيين إيفي رينار مدرب جديد لمنتخب الكوت ديفوار. رينار يعود إلى قيادة المنتخب الإيفواري بعد أكثر من 10 سنوات، سبق لي أن قاد هذا المنتخب للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2015 في إنجاز يبقى من أبرز محطات مسيرته التدريبية. في رياضات القاعات في مونديال كرة اليد أقل من 18 عام فتيات الدورة الترتيبي، المنتخب الوطني التونسي ضمن صدارة المجموعة الثالثة بالدورة الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 ل 32 لبطولة العالم لكرة اليد الفتيات المقامة حاليا برومانيا بعد فوزه على نظيره الكازاخستاني 29-26 مباراة قيمة اليوم لحساب الجولة الثانية. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني الفتيات تحول أمس إلى تشيلي المشاركة في بطولة العالم أقل من 17 عام اللي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل لغاية يوم 16 من الشهر ذاته. نذكروا فتيات منتخب تونسي يتواجدوا في المجموعة الثانية مع الصين، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين. نختم بالمواجهات الخاصة اليوم بذهاب الدور الإقصائي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. مقابلة بدأت من خمسة بين أرارات الأرميني وتسيلجي سلوفيني، كذلك في نفس التوقيت ميلابي السويدي مع سلوفان براتيزلافا. 6:30 بعد شوية تبدأ مباراة ليفسكي صوفيا مع كيرات الكازاخستاني. في 7 سبارتا براغ تشيكي مع ليون الفرنسي. كيف كيف 7 دينامو زغرب الكرواتي مع زالجيريس الليتواني. في نفس التوقيت أولمبياكوس اليوناني مع النيميخين الهولندي. وفي نفس توقيت سانغلواز البلجيكي مع بودو غليمت النرويجي. 25 دقيقة بعد الساعة 6:00 مساء إشارة توقيت على موجة صفاق سقطة نهائي السبور نيوز. أجمل تحية أمير جاموسي، كذلك طارق بكور على مستوى الخرج التقني والمرئي، فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.
10: ستوديو الصيف

0: صيف معكم على راديو سباق. سهلة وسهلة، مرحبا بكم في الجزء الثاني، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. باش نخليكم في جو صيفي 100%، خاصة رواد شاطئ الشفار في المدة الأخيرة كانوا تابعوا برنامج كامل من تنشيط شباب على الشواطئ، حتى أنه فما ناس تبرمج بالذمة باش تمشي وترى وتشوف وتشوف الأنشطة وتشوف شباب من مناطق أخرى ولا من بعض المعتمديات، تشوف شنو قاعدة تقدم في إضافة على الشواطئ، خاصة إذا كان نحكيه على أنشطة رياضية. فمن خلال حضور سي رفيق الجربوعي اللي هو منسق البرنامج هذايا اللي باش نحكيه عليه توا في جزء الثاني، احنا الجزء الأولاني حكينا عليه وقلت في أكثر من مناسبة كنت تبعته حتى على مواجهة ذات فاكس كنا حاضرين، واليوم فما تبديل. اليوم في الجزء الثاني اليوم باش نحكيه على الكازينو ونشاط جديد ينطلق من غدوة الحي. هاكا نعطيكم على بكري البرنامج باش تعملوا فكرة وباش تاخذوا فكرة وباش تكونوا زاد حاضرين وتنقلوا لكم كيفاش تكونوا حاضرين. أنا فرحانة برشا أنه يكون حاضر معنا في المباشر أستاذ رفيق الجربوعي منسق البرنامج، برنامج التنشيط الشباب على الشواطئ. مساء الخير أستاذ رفيق، أهلا وسهلا، تحية كبيرة لكم وشكر موصول لكل الأساتذة أساتذة الشباب اللي أمنت البرنامج هذايا في الجزء الأول، في انتظار الجديد إن شاء الله في الجزء الثاني.
1: الجديد هو الجزء الثاني، تنشيط الشباب على الشواطئ في الكازينو أيام 5 و6 أوت 2026. نتمنى حضور جماهيري غفير. بالنسبة لبرنامجنا ينطلق إن شاء الله على حدود الساعة 6 غدوة الحي إن شاء الله،
0: أي
1: 6 مساء حتى نص الليل. فيها عروض فرجوية وفيها ألعاب وفيها كاراوكي وفيها دي تابلو دو دونس، فيها كذلك عروض شبابية من نوع من الرقص من الغناء. هذا حوصله للبرنامج. معناها
0: نتوا ان نسمع في صوت نسمع، ما تقوليش انتم توا في الشفار.
1: احنا توا في الشفار قاعدين نحاولوا في البطريق

0: كازينو نحب نقرب بزيد من الفئات الشعبية الهشة اللي نعرفه أقرب شاطئ عليهم هو الكازينو. نحب ندخلوا لهم الفرحة والبهجة كي الناس
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وهذه وظيفتنا
1: وهيك مهمتكم، واحنا نحييكم عليها الحقيقه في كل مناسبه ما نفوتوهاش باش نشكروكم، لانه خدمه كبيره ونشاط كبير، وخاصه على الشباب معناها من اكثر الفئات اللي يلزمها اهتمام واحاطه، انتم قاعدين تقدموا لهم في الاضافه هذه. فشكري ليك كبير استاذ رفيق، ولكل ساده اساتذه الشباب اللي قاعدين يقوموا بالمهمه هذه. فانت في الجزء الثاني كيف ما قلت من برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ، غدوة الحي الجزء الثاني، ولأول مرة في الكازينو على الشط الكازينو.
0: أول مرة في الكازينو على الشط الكازينو.
1: غدوة اللي بشي يجي في الوقيت هذا، ولا حتى قبل شوية الوقيت هذا.
0: الوقيت هذا يلقونا في البلان بيبليك.
1: في شنو باش نلقاو؟
0: مش نلقاو. أول حاجة نبدأ بها هي ألعاب بلا حدود من المنظمات الصغيرات والكبار. وعندنا دورة في وعن زاد دورة أخرى نعملوها، دخلنا توا حاجات جديدة كما التيرا لارك، معناها نالت إعجاب الجميع خاصة في الشفار، عليها إقبال برشا، بعض هذه بعض جديدة. نحاول كل مرة نطوروا حاجة جديدة وندخلوها للبرنامج. بالنسبة من بعد تصير فما عنا عروض فرجوية يأمنها في نزار الفتوي اللي قدم له تحية كبيرة.
1: تحية كبيرة ليه.
0: هو الفريق بتاعه
1: في كل مرة يتطوع باش يكون حاضر معاكم.
0: أي يتطوع معانا إن شاء الله غدوة. تليه ألعاب على الرقح، أنا يخص الكبار والصغار معنا وبصفة مجانية معنا من غير فلوس. يتحصلوا الربحين كالعادة بما عنا لكادو وعنا المفاجآت. بعد عن دان في أمنه شباب المركب بالشباب طريق المطار. وبعد نرجع للعروض الفرجوية كالعادة إلى آخر الشهر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. تحية كبيرة ليك أستاذ رفيق الجربوعي. موعدنا غدوة الحي إن شاء الله كهلوقيت في الكازينو.
0: إن شاء الله ومرحبا بكم. مرحبا بكم
1: يعيشك. شكرا مجددا على النشاط هذايا. إذن غدوة الحي، غدوة الحي انطلاق الجزء الثاني من فكرة مزيانة برشا وبرنامج مزيان برشا، برنامج صيفي تنشيط الشباب على الشواطئ، جزء الثاني غدوة في شاطئ الكازينو بعد ما كان على امتداد تقريبا 20 يوم هكا.
0: عندنا شهر
1: شهر. ما تقوليش تعدى شهر معناه.
0: سكرناه على الكازينو نسكروا الشهر ان شاء الله.
1: ربي معاكم ربي معاكم، وخاصه في سخانه كيف
0: دون راحه ودون
1: دون راحه، وفي الطقس السخون هذايا وقت اللي الناس معناها تبدا مرتاحه. ويقول لكم صحه ليكم على البحر، اما الاحاطه بالشباب حاجه مش سهله بالكل، حاجه مش يسيره، خاصه بعد كي موجه الحر الكل اللي تعديت معناها في ظروف صعيبة. فشكري مجددا لكم انتم استاذ رفيق والكل الإطار اللي رافقكم في الجزء الأول من الفكرة هذه ومن البرنامج هذه تنشيط الشباب على الشواطئ. شكرا جزيلا ليك. نتلقاو غدوة الحي إن شاء الله كي لقيت هذه في الكازينو. يلا ناس كل، هذه دعوة مفتوحة المستمعين الكرام الكل، غدوة الحي في لقيت هذه تكونوا حاضرين إن شاء الله في شاطئ الكازينو حتى تعيشوا هالأجواء اللي كان يحكيها. اللي يحب السبور يلقى، يحب يعمل فكرة كيقول لك باللي ما نلقاش وما نلقاش مع شكون نعمل مارش وما نلقاش الوقت، هاكا غدوة الحي كوتش نزار الفتوي بصفة مجانية بطبيعة يتطوع باش يكون حاضر معاكم في النشاط هذية. فما دي جو، فما جوائز للربح، هي لمحالة حاجات رمزية، ولكن الربح الأكبر هو أنه الأجواء تبدأ محلاها فيها برشا انطلاقة، وهيك الكلمة اللي أنا نحبها ونعشقها ونموت عليها كلمة الانطلاقة. واحد يبدأ هكا فري من كل شيء، حر خالي من من من من الضغوطات ومن كل شيء، يمشي للبحر يتنسم. حتى كي تبدأ عندكم أولاد يبدأ ما تستهويهمش مثلا، أنتم ما تحبوا تمشيوا الكازينو، تبدأوا هكا رجل ومرتو العائلة ولا فما اللي يبدأوا يحبوا يقعدوا على نفس الطاولة مع بعضهم، ويقول لك ايه والله نمشي وانا مطمئن، وفما يقول لك لا والله مش مشي مع أمي، تبدأ تقول لي يجي لهنا وش هزك الغادي تتمشى، هاكي فرصة ليكم باش تمشيو وتتفرهدو وتتنسمو، وكان عندكم

هكا يفعين ولا الشباب هكا فرصة بنات ولا أولاد فرصة هكا باش تخليهم يمشيوا يعملوا سبور موزيكا ألعاب بلا حدود حسيلوا برشا برشا برشا جو. بالحق نستدعاكم انكم غدوة الحيف القايت ذايا وحتى من قبل جست هكا برود القايلة ستة ونصة كيكة متاع العشية تلقاو كل شيء على أحسن ما يرام. امشيوا وشجعوا وسيبوا عليكم الدار ومن الانترنت ومن التليفونات ومن الحكايات الكل ما يكلفكم حتى شيء. تاكسي للكازينو وألا فما برنامج سفرات يومية من باب الجبلي للكازينو. معناها حتى اللي يسكن في معناها بعيد شوية ينجم يهبط باب الجبلي أي سير ما يكون ثم انطلاقة مش تكون بالكار من باب الجبلي حتى للكازينو ذهابا وإيابا. معناها ما تتعبوش وتنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تاخذوا كل التفاصيل على الرحلات والسفرات ووقتاش وكيفاش. معناها تنسقوا وقتكم تهزوا زيتكم وزواتكم اللي عندكم في الدار باش تقعدوا بيه باش تسهروا بيه باش تعملوا بيه جو. معناها ساعات واحد يقول لك تفريد ولا يحب له فلوس هو والله يحب له نفوس تبدا نفوس محلاها وتبدا الناس هكا فرحانة انها باش تبدل الإطار العام. والله بأي سر ما يكون تنجم تكون معناها ممكن 10,000 توفيلك الموضوع كامل تس حاجات من الدار وعشر آلاف جست حق الترانسبور أو كحطيت بالوافي وتعملوا جو وتفرهيدة وكهوة خير من نعرش أنا تفرهيدة بالماكلة ولا تفرهيدة بأي حكاية أخرى. بحليل الواحد كي يروح على نفسه ساعة بعد ساعة وإحنا نتلقاو في ساعتنا الثانية وساعتنا الثالثة توا في المنوعة. مرحبا بكم الناس الكل شوية آخر نهزكم الجو سمح ياسر مزيان الناس كل تحكي على محفل الجربي الناس الكل الليلة مبرمجة وبرشا منكم مبرمج مش الناس كلها إلا هكا خطرت له يقول لك خليني نمشي ونشوف نكتشف هالزاوية ذي ويجا قدينا معناه يجاوب حذينا يجا قدينا في المسرح الصيفي سيدي منصور تقول لك شنو حكيت والمحفل الجربي عاملين دعاية إعلامية شفيه يا أخي شبه التراث القرقني ما هو نعرفوه ولا زعم حيت فيه جربة معناتها حاجة جديدة حسيله. بعد شوية كريم بشكون حاضر معنا نعطيكم فكرة على العرض متاع الليلة ونزيد نشرهوكم أكثر باش تكونوا حاضرين على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور مش على ركح ما مع في المدارج تكونوا حاضرين وتعملوا أحلى جو أحلى تفرهيدة في المحفل الجربي الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور في دار الدورة 46 من المهرجان. مرحبا بزهيرة كمون داود مرحبا بيوسف مرحبا بنجيت مرحبا بطارق مرحبا بأميرة مرحبا بروضة مرحبا بكل الأصدقاء بشهيرة كل من قاعد معنا ويستمتع بأجوائنا في عشويتنا. مرحبا بكم الناس الكل ولد كلاسي أهلا وسهلا فما راحة نفسية راو كي يجي ولد كلاسي نبدأ مع بعضنا مازال ما سمعوش في بالكم اللي نقريت أنا فيصل مرزوقي وقتها في أعدادية البستان شكون مازال ما سمعش هاي المعلومة وهاي الإضافة وهاو كيفاش الإنسان ينجم يتفرهد في العمل متاع وقت يلقى ولد كلاسي ويستحضر ذكريات وقتها متاع الإعدادي. تحية كبيرة للجينيراسيون متاعنا اللي قرينا في الألفية الثالثة في أعدادية البستان معروفة توا بالحبيب عاشور. فيصل مرزوقي مرحبا بك. أمير الجموسي شكرا جزيلا لك على هالنشاط والحيوية راهو ذكا بالوراثة مدام معاك المخرج المرئي ستارق بكور راهو الاثنين كملتوا بعضكم وخرجتكم أحلى صورة وتنجموا تتبعوا توا التفاصيل متاع المباشر معنا. مرحبا بكم الناس الكل على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس ونلقاو أكثر انتم تلقاو أكثر أخبار وإحنا نلقاو تعليقكم السمحة المزيانة. مازلت أجواءنا ومازلت عندكم برشا ما تسمعوا كيما برمجنا شيخ الشباب شكون كيما شيخ شباب هذه وين ما نشوف طارق وانتم أكيد عندكم شكون هكا كبير في العيلة كبير في القدر ديما تقى هكا عنده روح متاع شباب هاي اذكرهم بالخير. نسمعوا نانسي عجرم في الوقاية هذية وإحنا نكمل معاكم مشوار 8:30 كما قلت في استوديو الصيف. أهلا وسهلا سرور الهدار معاكم قدام الميكرو مرحبا بالناس الكل.

0: يا تقيل.
1: سول جسم دولا مدينة عشرة دايما
2: الصيف ضيف
3: وعلى شتل بحر اللمة تعمل الكيف.
2: شنو رايك كن نهار معانا تبرد القايلة
3: تستمتع وتربح الجائزة
2: من ساعتين للاربع ونص متاع العشية.
4: برد القايلة
3: برد القايلة. استنى استنى ما تبدلش الموجة.
5: ستوديو الصيف
2: ستوديو الصيف
6: صيف السنة دي ساح
2: محطات
3: ومواكبات للنشاطات الصيفية
2: من خمسة لثمانية ونص متاع الليل.
7: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
2: كل عشية منا ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل.
8: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
9: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو الصيف.

0: يا عيني يا عيني. هو راه مش الجو هكا متاع كمانجا وسيريزا القرلعي يرحمه كالجو ذيكا، جو كيفه في في في مكانة معناها في قلوبنا وحتى أكثر. أنا نحب نعرف شنو السر. الناس الكل اليوم تحكي يا سرور شنو حكاية المحفل الجربي، يا سرور أنا داخلين، يا سرور أنا قصينا عائلة كاملة باش نحفلوها الليلة على خاطر سمعنا كان الأصداء الطيبة على المحفل هذايا. المحفل الجربي يجاو قدانا، يعني بالصفاقسي نقولوا حذانا وبالجربي نقولوا قدانا. الليلة جو الليلة حفالي، الليلة محفل جربي، الليلة سهرية عالمية على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. شنو مش يكون فيها؟ شنو الاستثنائي في المحفل الجربي؟ طيب نعرفوا من التراث ونعرفوا تراث القرقني، لكن ديما جربة عندها هكا لون خاص، توش سبيسيال هكا، لمسة خاصة اللي تخلينا احنا نحبوا. واحنا بطبيعتنا راهو توينسا ديما نحبوا نكتشفوا حاجات جديده. فالليله فما محفل بروح جديده، مش كيما النسخ اللي ريتوها واللي جات قدينا في الربيع وفي حتى على اول الصيف ولا في حفلات خاصه. لا لا، فما حاجات اخرى باش حكينا عليها صديقنا كريم الفورتي، واحد من العناصر واللي باش تاثث المحفل واللي باش يحفلوها الليله في اطار الدوره 46 من مهرجان صفاقس الدولي. مساء الخير كريم، اهلا وسهلا ومرحبتين، نورتوا صفاقس.
1: مرحبا بينا بحذاكم، نشكروك اول حاجه على الاستضافه، ومرحبا بينا بحذاكم كل بصفاقسي، ومرحبا بينا قداكم.
0: والله وانتم زادة مرحبا بيكم قدانا. شنو جبتوا معاكم كريم؟
1: أكيد جبنا معنا ريحة جربة، النسمة متاع البحر متاع جربة، الجادة متاع جربة، انت تقول الزناقي احنا نقول الجادة، غادي التراب والطابية والنازل الجربي والحوش، وجبنا برشا حاجات الليلة باش تكون عرض استثنائي في مسرح سيدي منصور بصفاقس. دونك بقدرة ربي باش تكون حفلة استثنائية. أكيد ما انت سبقت وذكرت الحفلات الاولين باش يكون فيهم اضافات، حتى قاعدين نطور من العرض، كل من العرض للعرض اللي نطوروا فيه. اللي ما يعرفش عشاق المحفل هو عرض فني فرجوي مستوحى بالكامل من التراث الجربي الاصيل، اكيد من جزيره جربه. شنو فيه؟ هو فيه مجموعه من مراحل العرث الجربي، معناها اجواء حبينا نشوفوا في رحله كبيره، معناها في مرحله المحفل الجربي عبر السنين والعرث الجربي بليتو، انه يكون برشا ديتاي وبرشا أحداث وبرشا مراحل. نحب من جسد وناخد من كل حاجة غيرة. والفكرة جات كما نرجع بشوية التالي، الفكرة جات أنه ديما العباد ديما تسأل فماش كيشوف بالجربة، ديما حتى في الليباج تعليف فماش محفل في جربة الليلة وين قريب، فماش سهرية متاع زهو، فماش كذا، فماش حاجة نحب ونحظه. الفكرة جات الليلة المحفل والزهو والعرث الجربي جاء قداكم الليلة، حابين ندوروا به تونس كاملة. أكيد باش يكونوا فيه أغاني جربية من الزمن القديم كما نقول فأنا من القاع الخافية نقولوا في جربة، باش يكونوا غنيات هما الحمد لله كما نقولوا فيها بلغة طول عصر عاملين ترند غربين، فما غنيات جدد ديجا نحاول نهدوهم بشوية بشوية بجا الجمهور قابلهم. الحاجة الباهية أنه حتى في الريتم متاعهم فما إيقاع وفما روح متاع جربة حتى في الغناء، حتى كي تسمع برك من غير ما كما نقولوا فيها احنا تميل وتشطح مع الغناية، فما روح تسمعها، فما كلمات متاعها جات تسرح معاها وتتخيلك تغمض جاك تغمض عينك تشوف البطاح، نسمة غرواح تشوف، مشينا الميدون المحبوبين برشا بلايس، معناها ديجا نوستالجي كامل. حتى في الاغنيات فما كلمات اللي مشى جربة وزارها يتفكرهم، فما عندها لمسه خاصه. واللي مازال مشى جربة اكيد لازم يجي الجربة، هو في الاخر كل هي عنصر هام من تونس ترابنا كله العزيز علينا، كيف كيف تجربة عزيز علينا كما كل بقعة في تراب الجمهورية.
0: أكيد
1: العرض كما حكيت باش يكونوا فيه أغاني موسيقية وتراثية، ثم إيقاعات بيور ناتوريش نحكو فيه، معناها مناش دخينا ديزانستريمون طبيعيين كل، عندنا الطبلة عندنا الذكرة عندنا الدربوكة عندنا الطبل الكبير. كيف كيف باش يكون فما تجديد لطقوس الأعراس القديمة اللي فيها المحفل، الشطح نتاع المحفل، كيفاش نديروا المو الدخل الخرج المسمى، حتى كيفاش الاستخبار نسموا فيهم، كيفاش المراحل اول مره بشويه بشويه ويطلع الريت. فما عنصر لازم نخدموا عليه هو لباس تقليد الجربي، اكيد باش يكون فما استعراض ازياء تونسيه كيما البلوز الظلاله وغيرها مرقوم، وفما حد دي طايب ظلال كبيره ظلال صغيره الدراين، وقاعدين نحاول نطور بشوي بشوي. واكيد باش يكون فاح معناها نتاع فما لمسه نتاع كل بلاصه نمشوا لها نتاع تونس في الاخر، كل ذا توينس اللي يحبوا نتاعنا نشوفوا معنا كل واحد كيما نقولوا فيه نلقى روحه معنا في الاخر. كل نجم فما اغاني تونسيه موجوده، فما غنايات يحبوها الجمهور طلب من الجمهور نعودوها، واكيد باش يكون 80-90% من العرض اغاني جربيه. ان شاء الله باش يكون عرض استثنائي، وكما قلت من الاول مرحبا بينا قداكم، والمحفل راهو جاكم.
0: مرحبا بكم. قلت لي 98% معناتها 2% لشنو؟
1: 2% قلت لك 90% 90% اغاني جربيه و10% متنوع، فما اغاني تونسيه اغاني فخصيه تونس كامله باش يكون جو. 90% اغاني جربيه بنحاول ان شاء الله نقدموها احسن ان شاء الله نحاولوا. كيف نقول لك اكيد اللي باش يجي اليوم مش باش يندم، باش كيما نقولوا فاحنا نحن دودة من على القلب، باش فيها فرحة فيها شيخة فيها رقص فيها تسمع، فما عرض فرجة وفما بارتي الأولى تفرج، وبعدين فما تفاعل مع الجمهور، فما غناء، فما شتيح، فما برشة مراحل متاع ليلة العرض. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وبقدرة ربي لباس معنا بإذن الله. حسب اللي باش يجوا الناس الكل باش تكون تروح فرحانه كيما العاده وكيما عودناكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد الفرجه باش تكون حاضره، واكيد اللي باش يجي الليله ماهوش باش يندم، باش تقعد له في البال وباش يعاود يرجع يقول لك وين فما محفل جربي في اي بلاصه كانت، لازم ما راتيش الفرصه هذيا.
1: احنا ناس بالضبط باش يكون ليهم فرصه العام الجاي اكيد باش يبدوا يصيفوا، باش يصيفوا في جربه العام الجاي.
0: باهي. انا نسمع في برشا صوت مزيان بحذاك معناها في التحذيرات.
1: جاي يعطيك الصحه تحذيرات، انا على قد مساق الاولاد جاي يعملوا في البروفه الاخيره لما الاخيره بقوا تربي حاضرين والحمد لله.
0: ان شاء الله ان شاء الله تتعدى في اطيب الظروف، وبالعكس احنا نفرحوا برشا راهو كي نشوفوا عرض جديد وكي نشوفوا حاجه جديده تستاهل انها تتقدم وتكون على ركح مسرح دولي. قالي كان باش نتمنى لك التوفيق كريم انت وكل العناصر اللي عدتكم قديش كريم؟
1: احنا نتراوح ما بين 18 و19 واحد، معنا بالنومبر كامل الكيب كامله 18 واحد.
0: الكيب كامله كالعاده فما مروحه ما بين الرقص، معناها تناغم مع المحفل الجربي هذايا، فما اللبسه الجربيه وفما برشا اجواء اخرى. هاكا فرصه باش زاده احنا نخرجوا لبستنا التونسيه المخبيه الليله. ماذا بينا الجمهور ما يجيش بحاجه هكا عاديه، ماذا بينا يجيب لبسه تقليديه.
1: تظل حتى اللبسه التقليديه نتاع الصفاقس كلها باش يكون مزيج من روح تونس البنينه اللي توحشناها، اللي هي في الاخر كل كيما نقول فيها ديما الاصاله عندها معنا في كل موقع كلها متكاملين، معنا في الاخر جزيره جربه ولا تونس ولا جزيره قرقنه ولا صفاقس ولا كل بلاصه من بلاد الجمهوريه، هم كلهم تناسق وصحيح مزيج متنوع من الثقافات واللباس التقليدي والفولكلور وكل واحد التقاليد تاعه، لكن كلهم تكونوا متكاملين حتى في العين كل شيء هذاك يبدو لابسين كل واحد وجه، فما تناغم فما تناسق. ماذا بينا كل اللي باش يجيب لبسه تقليديه نتاع صفاقس في كيف المظله والبلوزه نتاعنا الجربيه اللي عندهم اكيد راه موجوده في كل بلاصه.
0: يلا اوكا نعملوا كيما معناها على طريقه العرض، يلا نغني دريس كود كيما نقولوا، معناتها نعملوا هكا اتفاقيه مسبقا، توا اللي جا وقاعد قدام المسرح هذاك امره محسوم فات فيه الفوت، اما توا اللي مازالوا مش يخرجوا توا من ديارهم واللي يسمعوا فينا واللي عندهم فكره والحقيقه التونسي ما يغيبش عليه راهو يا كريم، ديما يحب اللبسه التونسيه متاصله فينا، معناها كي نجيو نخرجوا عشويات ولا نمشيو حتى للبلاصه هكا قريبه ذا بينا نلبسوا جبه تونسيه حاجه كسوا رجال والا نساء، معناتها فهايك فرصتكم الليله في المحفل الجربي نلبسوا تونسي اللي عندكم ماليه اللي عندكم محرام حويجه هكا مزيانه سفسيري للي تحب ما نعرفش اي حاجه تقليديه، نحبوها تكون حاضره بامتياز في سهريه الليله في المحفل الجربي.
1: ان شاء الله شكرا لكم مره على الاستضافه، وان شاء الله بقوة رب الليله اللي باش يجي ماهوش باش يندم، وان شاء الله ننوركم الليله
0: ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا لك كريم نورتنا برشا. هذا الاجواء توصلكم مباشره من ركح المسرح الصيفي سيدي منصور، تحذيرات ما قبل العرض اللي باش يكون الليله الجو حفالي. فرصتكم كان عندكم برشا ضغط، فرصتكم الليله باش تسيبوا الضغط هذايا الكل وتبعدوا عليه وتعملوا جو اخر في المحفل الجربي، عرض ياسر تحكي عليه، فما فيكم اللي حضر له وفما ليلى فرصه باش تكتشفوا حاجه جديده ليلى على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور. احنا موصلين معاكم المشوار في منوعتنا في استوديو الصيف، توقيتنا 7:39 دقيقه، مازلنا مع بعضنا الاقل من ساعه اخرى. اهلا وسهلا بالناس الكل، شنو تقترح علينا فيصل عزيز على امه؟ هات نسمعوا مع بعضنا يلا.

0: تخيلوا تسمعوا في النغمة هذه اليوم في المسرح الصيفي سيدي منصور ما تمشيوش، أنا في بلاصتكم يودي سايب الدار وسايب الخدمة واللي وراك واللي قدامك ومشي وعمل جو وانطلقوا وباش نقعدوا نحوسوا من التراث، من التراث الجربي باش نمشيو للتراث القرقني. والحقيقة محلها بلادي، محلها التنوع اللي قاعدين نراو فيه في مستوى العروض وفي مستوى المهرجانات. من مهرجان صفاقس الدولي الليلة اللي باش يكون الموعد مع المحفل الجربي، وكان في ضيافتنا صديقنا كريم الفورتي، واحد من 19 عنصر الليلة باش يعتلي والركح وباش يعملوا جو وتفرهيدة، باش نمشيو لقرقنا وبالتحديد القراطن. اليوم افتتاح نسخة جديدة الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطن من اليوم حتى لنهار 10 أوت. شنو جديد؟ شنو فما؟ شنو كيف كيفاش كانت أجواء الافتتاح هذايا وأكثر؟ يحدثنا عنها سيد أحمد السويسي، مشكور جدا على قبول دعوة إذاعة فاقس ومنوعة استوديو الصيف، رئيس جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. مساء الخير سيد أحمد.
1: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة فاقس، وشكرا ديما على يعني على مواكبتكم وتغطيتكم للتظاهرات اللي تصير في قرقنا واللي تقوم بهم الجمعية.
0: العفو يا سيدي، احنا اليوم في منوعة تونس بعينينا من 10:30 النهار كنا حاضرين في قرقنا، كنا بيناتكم وكنا وقفنا على اهم الخصوصيات متاع الجزيرة هذية وكيف او علاش في الصيف تولي حاجة اخرى، معناها تولي مالديف تونس. وهذا ما يجيش من فراغ على خاطر انتوما في كل مرة تحرصوا انه تعرفوا بالموروث هذية. فما تظاهرات قاعدة تخرج في الصورة المزيانة على قرقنا، شي اللي يخلي برشا ناس تخلي الشمال والجنوب وتجي القرقنا هوني بحذانا. فاليوم فما الافتتاح واليوم نحكيه على دورة رابعة بديت تاخذ ثنية هل انا نقول الجمعية وايضا هل المهرجان هذايا. فكيفاش كانت اجواء الافتتاح سيد احمد والناس اللي تسمع فينا واللي مبرمجة انها تمشي القرقنا سواء كان هما غاديكا والا في صفاقس ويحبوا يجي ولا من اي ولاية، على شنو تشهيهم وشنو عندكم من برنامج؟
1: دونك اليوم افتتحنا الدورة الرابعة لمهرجان ثقافة الجزر المتوسطية، وهي الدورة الرابعة للمهرجان لكن سبقتها قبل دورات تحت مسميات أخرى، أيام ثقافية أو تظاهرات. اليوم ولا التظاهرة ولا المهرجان متاعنا السنة 2026 في دورة الرابعة، كما الدورات السابقة يكون يعني مس مستويات مختلفة، يمثل ما هو ثقافي اللي هو اساسا التعريف بموروثنا الثقافي في جزر قرقنا. في كل دوره نحاولوا معنا نمس محور من المحاور الثقافيه، واخترنا في الافتتاح انه نخدموا على حزب سيدي بن عيسى اللي هو يعني تربينا عليه واحنا صغار ورجالنا الكبار، يعني تقريبا في عدة مناسبات أساسا الطهور أو كانت ثم الخرجات اللي تمشي للأولياء اللي موجودة في قرقنا. كان حزب سيدي بن عيسى هو اللي يعني اللي أسس يعني الديفانمون هذوما. الحزب هذا عنده سنوات الحقيقة قاعد نحسوه قاعد يندثر، الرجال الكبار اللي تقدوا يعني سواء توفى وربي يرحمهم أو معنا كبروا شوية في العمر ومع المشاكل الصحية احنا بيدنا الحقيقة نخافوا عليهم. فحتى في حفلات أعراسنا وغيره كلات العباد تهرب من أني تعمل أناشيد العيسوية. وفي اليوم حاولنا أنه فما أجيال معنا ما رتوش وما عشتوش، حاولنا أنه نعود نحيو العيسوية في قرقنا باش الناس تعرفها، تعرف علاش نحبوها وعلاش ربما متعلقين بها، شنو الإحساس اللي نحسوه كي تسمع الذكرى والدربوكة والبندير وقت اللي أنا ينشد والأذكار وقت اللي تنشد معنا الحزب. الحقيقة تعدت في جو باهي، الصعوبات اللي متوقعينها ديجا معناها ألقيناها واللي هي أساس كما قلت لكم رجال الكبار وغيابهم معناها على الساحة ديجا هالسنوات الأخيرة. أما شكون اللي صحيا كان قادر انه يكون حاضر وشرفونا معنا الحقيقة بحضورهم، وهم اللي ساقوا كما نقولوا الصف متاع شطقة الحزب وكانوا معاهم من الجيل الجديد عبارة معناها هما اللي يعلمونا كيفاش الوقفة متاع صف الحزب والشطحة متاعه. بالحق اللي خممنا فيه واللي راهنا عليه الحمد لله لقيناه. الجمهور كان كبير في شاطئ بلاد في القراطن. إن شاء الله يتواصل البرنامج المهرجان الأيام المقبلة بنفس الحماس. اللي ربما التأكيد عليه هو اللي راهن عليه في مهرجان. بون احنا مهرجان محدود الموارد، يعني واحد جمعية القراطن بالشراكة مع دار الشباب القراطن وبدعم محلي معنا من المؤسسات المحلية اللي تعاونت، مش بالفلوس ما على الأقل بالإيكيبمون ولا بال يعني بما توفر
0: موجود. حتى الدعم اللي فكرة حتى انك ما كش وحدك يا سيد احمد، فكرة هي على الاخر معناها
1: بالضبط. دونك احنا الفلسفة اللي راهن عليها هي انه ما احناش نتعاملوا مع مستهلكين، انا نتعاملوا مع شركاء. دونك حتى اهالينا ومالينا لهنا وبحارتنا هما شركاء في في في انجاز المهرجان. لولا تطوعهم هما ووقوفهم كما قلت لكم تطوعا، وفي الايام المقبله ديجا عندنا خرجات بحريه، معناها وقوف هما تطوعهم بفلايكهم وببابرهم، معناها بلاش هما اللي يخرجوا بالفلايك ويرافقوا الزوار ولا المشاركين معنا في تظاهراتنا وفي مهرجاننا. رانا ما نجموش نجدو. دونك هذاك اللي خلينا في كل عام، رغم انه نعرف شيء مرهق، نعرف انه ديما الانتظارات كبيره، لكن نقولوا يلزمنا نعمل بالامكانيات المحدوده اللي عندنا، يلزمنا نعمله لانه منطقتنا تستاهل، اهلنا ومالينا يستاهلوا انه يفرحوا كيما مختلف نقولوا المدن أو المهرجانات الكبيرة اللي موجودة معنا على مختلف المناطق في الدولة التونسية. دونك من حقنا حتى احنا في الجانب الثقافي في الفقرات متاع المهرجان فما برشا حاجات باهية صغيرات. دونك طيلة الأيامات الجاية أربعة وخميس وجمعة إن شاء الله بشكون صمنا عروض تنشيطية للصغيرات، ورشات تحتيسية على منظومتنا البيئية البحرية، ألعاب شاطئية، دورة في كرة الطائرة الشاطئية. جمعية القراطن هي كوجستيونير متصرف شريك في المحمية البحرية والساحلية لأرخبيل قرقنا والجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنا بالشراكة مع لابال. دونك في كل مناسبة فريقنا ومتطوعينا يقوموا فيها بالورشات التحسيسية والتعريف بالمحمية البحرية هذه بثراء ولا بالتنوع البيولوجي البحري والبري اللي يثري جزر قرقنا، بأهمية الأساليب نتاع الصيد التقليدي المستدام اللي يمارسوا فيها بحارتنا. دونك كيف كيف معناها ما نفلتوش التظاهرة هذه اللي يزورونا فيها معناها مئات وآلاف يكونوا موجودين وحاضرين طيلة الأيام الجاية معناها في القراطن. هي فرصة زادة لتحسيسهم بمختلف الرهانات والمسائل البيئية والاجتماعية. دونك نفرح صحيح، لكن نفرح فرحة مسؤولة وفرحة أنا ريسبونسابل باختصار. الأحد والاثنين الجايين 9 و10 أوت نحن نعتبروهم ديها الروح متاع المهرجان، وللأمان على خطرهم هما كل عام أنا هنحاولوا نعملوا المهرجان. هما فيهم الخرجة البحرية كل عام لجزيرة من الجزر غير المأهولة بالسكان القراب والمكونة للأرخبيل. سنة إن شاء الله لجزيرة سفنة، هي واحدة من الجزر المحمية البحرية والساحلية معنا ديار خبيل قرقنا. خرجة بحرية رافقونا فيها الزوار على متن فلايك بحارتنا طيلة اليوم، نفطروا في البحر، يرافقونا طبالة قرقنا معنا الفلور قرقنا يطبالنا وزفرتنا وتقليدنا
0: جو
1: يشاركوا حتى معنا سيدي دي بارتي دو بيش دي زون معنا أساليب صيد التقليدي اللي يخدموا بها البحارة، يحكي ويتعرفوا أكثر مع البحارة معناها سور بلاس ومع عائلاتهم معناها كوبل فليك عبارة في ديارنا معناها في ضيافتنا. دونك يفهموا أكثر نحن كيفاش نخدموا، كيفاش نفكروا، كيفاش نصطادوا الحوتة، كيفاش نتعاملوا مع البحر، كيفاش نعاندوه مرات ويعاندنا مرات.
0: حكاية
1: الجو هذا طيلة اليوم إن شاء الله من 9 صباحا تقريبا للأربعة متاع العشية ليوم الأحد، ونهار الاثنين مش يكون عندنا سباق السفن الشراعية الخمسة متاع العشية من ميناء الصيد البحري بالقراطن. كيف كيف هو موروث ثقافي، الثقافة معناها مش الثقافة أنا المصطلح في الثقافة ويديزومي، ثقافة العيش في الجزيرة، ثقافة البحر كيفاش يتعامل مع الريح، يطلع الريح معناها في خدمته في البحر بواسطه الفلوكه اللي بالشراع باش تعامل مع التيارات المائيه اكسترا. دونك هي هي هي عركه مزيانه في السباق اللي رياضنا سورتو الكبار معناها في العمر يخرجوا معهم بارفوا احفادهم معناها فوق المركب اللي قاعد يتسابق به. فيها هيك النكهه نتاع جوهم هما الرياض القدوم مع بعضهم. فيها زاده هيك الباساسيون نتاع السوار شير هيك نتاع الاستعمال الريح والفلوكه اللي بالقماش كثيرة. دونك ان شاء الله باش يكون كما قلت 10 اوت يوم الاثنين 5 نتاع العشيه من ميناء صيد البحري بالقراطن. كيف كيف الفولكلور يكون حاضر في البورت ويكون حاضر مرافق للفلايك معناها في البحر. والاختتام في نفس اليوم إن شاء الله العاشرة ليلا مع ولا برفقة سيفن سكايز فرقة سيفن سكايز مرفوقة بالفنانة عزيزة بيار بنت الجزيرة.
0: بنت الجزيرة عاد باش تحفلها
1: إن شاء الله. هما سيفن سكايز زارونا قبل والحقيقة معناها
0: عصام البرادعي والأولاد الكل بالضبط
1: والحقيقة عندهم معناها معزة خاصة معناها من أهالينا في القراطنة
0: طبعا
1: وين من نطلبوهم يلبيوا الدعوة
0: يعطيهم الصحة.
1: الاختتام باش يكون معاهم وإن شاء الله معناها إن شاء الله يكون البرنامج نعرفوا أكيد فيه نقاص لكن على الأقل في الجانب معناها التعريف التشكية تراثنا وثقافتنا لكن معناها هذا كحد جهد اليوم فيه نقاص لكنه برنامج نعتبره ثري ومحترم جدا. دونك إن شاء الله في المستقبل زيادة نحاول كل مرة نمسه حاجة من الحاجات الثقافية من موروثنا ونطوره على الأقل معناها علاقة الجيل الجديد بالموروث الثقافي هذا.
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين اكيد. احنا لينا متابعه سيد احمد للبرنامج كامل والتظاهره كامله. ما بقانا كان باش نتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق. ربي ينجح اعمالكم وهنيئا مجددا هالانطلاقه هذية نتاع المهرجان. شكرا لك سيد احمد السويسي نورتنا برشا بوجودك. نعرف برشا ضغط ونعرف برشا اجواء ولكن هذي الكل ما منعش انك تكون حاضر معنا باش وبرشا ضيوف زاده كيف كيف باش قدمنا فكرة على هالدورة الجديدة هذه الدورة الرابعة من المهرجان. مهرجان نقول عريق عنده جمهوره إن شاء الله موافقين. مهرجان ثقافة الجزر المتوسطية بالقراطن من 4 إلى 10 أوت. شكرا لك سيد أحمد في لامين وبسلامة. سلامي ليك ولكل مستمعين الكرام اللي هما من أصيلي الجزيرة كما صديقتنا ندو وإلا اللي يحبوا يمشيوا القرقنة كما صديقتنا ألفة عبد الناظر سياسين بوخريس الأصدقاء الكل اللي تبعوا فينا. نسمعوا النغمة بعد شوية فيصلة نسمعوا النغمة. أيوة الجو هذيك بعد الأخبار شنسمعوا الجو باش نعملوا برشا جو

0: فمن ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته لقرار الزيادة المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية. قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد إن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها. واعتبرت هذه المجموعة في بيان أصدرته اليوم أن معالجة أزمة الدواء يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار. أعلنت وزارة التربية اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأفادت في بلاغ نشرته اليوم بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. وأضافت أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية وذلك في أجل أقصاه 10 من أوت الجارية. أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. في الأحوال الجوية يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط وتكون غزيرة بالمناطق الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة في آخر النهار وبداية الليل، ثم الطقس قليل السحب على كامل البلاد أما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلو متر في الساعة. في العالم أفادت وكالة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأنه في حال توقف التدخلات الأمريكية وتدخلات دول أخرى في المنطقة فإن الاتفاق بين إيران وعمان بمتناول اليد. ختاما، أعلن وزير الداخلية الإسبانية اليوم أن حوالي 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبت الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن 70 ألفا منهم عادوا إلى المغرب. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: Studio Sis.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم صوتي ذات فقس. احنا معكم الخمسة في بداية اللقاء كان حاضر معنا الأستاذ غازي زليلة، كنا حكينا على بعض التزيينات ولا بعض التلوينات اللي قدمها كفنان تشكيلي مختص في الخزف، برشا أماكن زينها، وبش يكون حاضر في طار مهرجان جرمدة بش يزين الملعب البلدي بجرمدة حتى يكون ضاوي، وكما تعرفوا جرمدة تضوى وجرمدة ضويت، وبش تزيد تضوى إن شاء الله في إطار الدورة 33 من المهرجان اللي تنطلق سهرة 11 أوت مع الفنان التونسي محمد جبالي، والاختتام يكون مع رؤوف ماهر سهرة 25 أوت. كانت في ضيافتنا أيضا الأستاذة والدكتورة والباحثة أميرة تركي، هي المكلفة بالأعلام والعلاقات الخارجية في المهرجان، كنا حكينا مفصلا على العروض، وكانت قالت وأشارت اللي مختلف العروض باش تلقاوها مصورة على ولا موثقة على صفحة المهرجان، وحتى بالتذاكر وبأسعار التذاكر وكل التفاصيل اللي رافقت الندوة الصحفية اللي كانت اليوم في تار كما قلت الخاصة بمهرجان جرمدة مهرجان جرمدة في الدورة 33. في جزء ثاني كنا مشينا لي هو جزء ثاني من مصيف وتنشيط الشباب على الشواطئ. في الجزء الثاني، الجزء الأول كان تعمل في شاطئ الشفار أمس الاختتام، والجزء الثاني انطلق غدوة الحي، كان صديقنا وأستاذ الشباب رفيق الجربوعي ضيفنا في المنوعة، وكان حكى الغدوة الحي إن شاء الله من 6 متاع العشية في الكازينو، فما ألعاب بلا حدود، فما تفرهيدة مع كوتش نزار الفتوي، عروض مجانية، تفرهيد، سبور، برشا جو، وحتى انه فكرة للشباب حتى اللي يبدأ قلق وما يحبش يمشي للفضاءات هكا مع العائلة، هكا فرصة تتفرهدوا انتوما ومع وليداتكم. مشينا الجربة وقلنا مشينا ولا هما جاوا قدينا بحذينا جرابة ليلة في المحفل الجربي في طار مهرجان صفاقة ستوة للدورة 46. بعدها مشينا قرقنا جزر قرقنا ذيك علاش بعد موجز الثمانية اللي قرأته لكم نويل الطاهري، عملنا جولة من التراث القرقني على خاطر حكينا على مهرجان جزر المتوسطية بالقراطن الافتتاح اليوم 4 أوت ويتواصل حتى لنهار 10 أوت، وفي الأثناء فما حشتين نحب نقول عليهم، البرنامج الخاص بمهرجان الوطني لمصيف الكتاب نحب نقول لكم اللي هو مازال متواصل حتى 16 أوت، وإحنا نخلطوا معاكم توا الأوت في البرمجة، كان حتى نهار السبت اللي تعدى في منتزه بيليز في القراطن قرقنا، أمس في المكتبة العمومية في طينة بفضاء المكتبة العمومية، أيام 6 و 7 أوت في المكتبة العمومية بسقيت الدير وسيدي الميراتي وكيف سيدي منصور في طار في فضاء الكورنيش، يعني نهار الخميس ما هكا الاربع غدوة الحي 5 أوت، دونك نهار الخميس 6 أوت ونهار الجمعة 7 أوت في فضاء المكتبة العمومية باللفران، ونهار 6 و 7 أوت في فضاء الكورنيش بسفاقس، يعني كي باش تمشيو العشية باش تلقاو برشا جو في الإطار هذايا. خليكم على حتى النهار 7 أوت، ما زيدش ذاكرتكم نعرفها قصيرة في الصيف، ما زيدش نطول عليكم أكثر، أما المغرومين بالكتب هاكا نجم نقول لكم شنو فما من أجواء في النهيرين هذوما، وإحنا أكيد كل المعطيات إن شاء الله بقدرة ربي محينة وكل المعطيات نقدمها لكم بالوقت وبالحين. ما بقى لي زادة كان باش نقول لكم على مهرجان ما مشكل مهرجانات، يعني في إطاره هو خاص بالصناعات التقليدية في المحرس، أنا كي نقول مهرجان يساوي معرض يساوي مهرجان، فهدية من بلادي تحت شعار هدية من بلادي المعرض السنوي بالترتيب من جمعية النهوض بالمرأة الريفية في المحرس على الكورنيش المحرس من 10 متاع الصباح حتى للواحدة ليلا في كورنيش المحرس، كونوا على موعد مع مختلف الأجواء هذية. احنا فريق المنوع استوديو سيف نكملوا خدمتنا، شن نخليوا المجال لزهرتنا فواحة الزهرة الجميلة زهرة النفاتي ليلة في السهرية معاكم. شكرا فيصل مرزوقي، شكرا سفيان، شكرا كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، تحياتي سرور الهدار، تصبح على خير، نتلقاو ان شاء الله في قادم مواعيدنا الإذاعية.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.

عنابي هي أغنية شهيرة ظهرت سنة 1972، غناء كارم محمود، تلحين حلمي أمين، شعر كامل الأسناوي. أحيانا نتساءل كيف يردد الشباب أغنية عمرها أكثر من 50 سنة، وربما نستغرب حماسهم لغناء يخالف إيقاع حياتهم الصاخب والسريع. لكن أسباب التعجب تزول عندما يدخل صوت كارم محمود مستقيما متهللا شديد الطرب، جامعا للفرح والشوق والحزن في قالب عذب رائق. إنه ينادي حبيبته على طريقته ويتغزل في خدودها العنابي، وخدودها العنابي هي عبارة غزلية تصف حمرة الخدود بلون ثمرة العناب، وهو درجة داكنة وزاهية من تدرجات اللون الأحمر الخمري أو دم الغزال. الفنانة لميا جمال وميرا علي في عنابي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ثم ينتقل كارم محمود بسرعة إلى سامعيه ويورطهم في حكاية غرامه بسؤال العتاب الرقيق: يرضيك الحلي ويسبني للنار اللي بتدوبني؟ كما لو كان يشهدهم على ما تفعله به حبيبته. ويسأل مرة أخرى بمزاج التائه الذي يتدلل بسؤاله: إيه قصد الحليوة؟ إيه قصد الحليوة؟ لعل السؤال يفيد ويتيح لسامعيها التدخل واستعطاف الحبيب بدلا من الفرجة على المشهد. هذه قصة أغنية عنابي وسبب نجاحها. ثم تستمعون للفنان عبد الله رويشد في عنابي.
2: أغنية عنابي هي تقريبا أشهر أغنية لكارم محمود، معاها طبعا أغاني زي أمانة عليك، يا ليل طول، ومشغول عليك مشغول، ليه طعم خاص جدا الأستاذ كارم محمود. الأغنية ليها قصة، كلمات الأستاذ كامل الإسناوي، لحنها الأستاذ حلمي أمين، وحاول يعرضها على الأستاذ محمد أنديل. وبتقول بعض المصادر والمواقع ان الاستاذ أنديل رفض، يعني رفض بطريقه اللي هو لا مش هاخدها، مش عجباني. يعني وارد جدا ان مطرب تروح لاغنيه وما ياخدهاش، يعني ده عادي بيحصل. يعني بعد كده الاستاذ حلمي امين قابل الاستاذ كارم محمود في اسكندريه وقال له عايزين نشتغل مع بعض، وبالتالي عرض عليه الاغنيه وغناها ونجحت جدا، ولغايه دلوقتي احنا بنحبها. الأغنية مكتوب على ويكيبيديا وعلى مواقع كتير إنها كانت سنة 1972، ده كلام مش مظبوط. قعدت دورت شوية في الأغنية لأن الأغنية المفروض تكون أقدم من كده يعني، فلقيت في حفلة في شبين الكوم بتاريخ 1962، وكانت الناس عارفة الأغنية وحافظاها وبتغنيها مع كارم محمود، فبالتالي أرجح إن الأغنية دي تكون في يعني أواخر الخمسينات من القرن الماضي. تعال نشوف الأستاذ كامل إسناوي كاتب كلام عامل إزاي. كلام يعني بص، هو ده بقى الشعبي قوي اللي هو كاتب، عشان الراجل قال أمورة وحليوة فبقى يعني شعبي جدا يعني. احكي لكش بقى عن الكلام اللي بيحصل اليومين دول يعني. فهنلاقي ان الاستاذ كامل الاسناوي كاتب رسم صورة حلوة، هتلاقي فيه كأنك قاعد في بستان كده او قاعد في حديقة، هتلاقي فيه نسايم، هتلاقي فيه وردة، هتلاقي فيه لون عنابي، هتلاقي فيه روايح حلوة. شوف بيقول ايه: عنابي يا خدود الحليوة، احبابي يا رموش الحليوة، مالهم بقى؟ هو بيشتكي لهم: يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، ايه قصده الحلوة؟ وبعد كده هيعمل ثلاث كوبليهات، كل كوبليه مكون من جزئين او قطعتين، اتنين سيجمنت يعني. الجزء الاول اربع ابيات والجزء الثاني اربع ابيات، كلهم قصيرين. لكن هو هنا اتفق معانا على حاجة، ان هو هيجيب اول ثلاث ابيات قافية موحدة وهيقفل بكلمة الحلوة. تعال نشوف كده بيقول ايه: بتميل العيون على خده، بتشاهد جنينه وورده، ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحلوة. خلاص اتفقنا ان احنا وردوا يعدوا خدوا وبعد كده الحلوة. ده الجزء ايه؟ الجزء الاولاني. الجزء التاني نفس الحكاية برضو، اربع ابيات تلاتة نفس القافية، وبيقفل بكلمة الحلوة. بتهل الروايح منه وبيتقل علينك منه، متأكد وعارف انه امورة وحلوة، وهكذا في بقية الكوبليهات. لاحظت انت بقى النسايم عبير والروايح اللي بتهل وكده. الكوبليه التاني بيقول: وعيونه يا ناس اهيانة، بتصحي قلوب نعسانة، يا مصبح عليها امانة لتوصل حليوة، 3-1. الجزء التاني وتقول له ان في احباب، في قصة في الموضوع ده، بيحكي قصة يعني. روح بقى قول له، هتقول لي يقول له ان في احباب فاتحين للمحبة الباب، من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة. حلو قوي الجو بتاع الاغنية، لطيف جدا. تعال نشوف اللحن. قبل ما نتكلم في اللحن، تعال اكلمك شوية عن الموسيقار حلمي امين. الموسيقار حلمي امين هو موسيقار كبير لكن ما خدش حقه. هو عمل اغاني لكبار النجوم، وعمل الحان سينما افلام وكذا، وكمان عمل الفوازير. يعني اول فوازير لنيلي كانت كلمات عبد السلام امين والحان حلمي امين، اللي هم اخوات. الاستاذ حلمي امين اخوه الشاعر الكبير الأستاذ عبد السلام أمين، ابن عمه الموسيقار الكبير، واحد من أساطير التلحين الأستاذ محمد الموجي، ابنه المايسترو مصطفى حلمي. أنا اتشرفت أن أنا قابلته، شخص مهذب جدا وجميل. وبنته أمنية حلمي أمين فنانة تشكيلية، فالعيلة كلها يعني فنية. كان نقيب للموسيقيين لمدة 3 دورات، وعمل طفرة جدا في رقابة الموسيقيين، يعني لدرجة أن حسب بنته أمنية حلمي أمين بتقول أن والدي ما كانش بينام تقريبا، وكان فاتح بيته في اي وقت، للموسيقيين، وكان بيجيب حقوق الموسيقيين المصريين. فتعال نشوف بقى اللحن بتاع عنابي ليه بيخش القلب، ليه جميل كده. بداية الأغنية مقامها الأساسي هو مقام رست على درجة السول، رست النوى. لكن الأستاذ حلمي أمين هيستخدم ثلاث أنواع من الرست جوه اللحن، وبعدين في الكوبليه الثاني هيفاجئني مفاجأة حلوة قوي. تعالوا ما نسبقش الأحداث كده، نشوف دخلة الأغنية عاملة إزاي. والأغنية على إيقاع مقسوم، تحس إن هو مقسوم فلاحي، مقسوم سريع شوية، دخول بالإيقاع بس، وبعدين الجملة الأساسية هترد عليها ده بعد ده كمانجات، هترد عليها الناي. حلو. وبعدين هنخش على نفس الإيقاع ده، هنغني الدخول بتاع الغنى، الجملة الأساسية اللي هي بيقولها كارم محمود وبيعيدها الكورال وراه، اللي هي عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة أحبابي. لاحظ السلطرة اللي في الجملة، يا رموش الحليوة. الجملة اللي بعديها، يرضيك الحليوة يسيبني، ادي سؤال في النار اللي بتدوبني. في سؤال تاني الاستاذ حلمي امين هيلحنه مرتين، وكانه هو في اول مره عشان يوصل لك الاستغراب، ايه

0: ذاكرة أغنية.
1: يعد الموسيقار حلمي أمين الذي ولد سنة 1933 وتوفي 2010 أحد ملحني الأغنية المصرية، على الرغم من أنه لم يشتهر كثيرا مثل ابن عمه وزوج شقيقته الموسيقار محمد الموجي. لحن حلمي أمين لشادية وفيزة أحمد ووردة وهدى سلطان وغيرهم، لكن تبقى أغنية عنابي هي العمل الأبرز والأشهر لموسيقارنا، ومن بعدها أغنية عبد اللطيف التلباني إيه الحلاوة دي. ديوتو بين حنين الشاطر ووالدها محمد الشاطر في أغنية عنابي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ترتبط أغنية عنابي بذاكرة أخرى، وكيف ذهب هذا اللحن الرائع إلى الفنان ذي الصوت الذهبي كارم محمود. ملخصها أن حلمي أمين لحنه في مطلع الخمسينات حينما كان شابا، وكان يطمح أن يؤديه محمد قنديل، لكن قنديل قابل العرض بعنجهية واستصغره، وهو ما أصاب أمين بالإحباط وجعله يفتش عن مطرب آخر ذي صوت متميز وجميل كي يؤدي اللحن الذي اجتهد في إعداده وكان فرحا به. عنابي مع المطرب محمود درويش.

وتشاء الصدف أن يتقابل صاحبنا مع كارم محمود في الإسكندرية، وفي القاهرة استمع كارم محمود للحن أغنية عنابي وكلماتها فأعجبته، وقرر على الفور تسجيلها بصوته في أحد الاستوديوهات. وما إن انطلقت الأغنية من الإذاعات إلا وانتشرت وحققت نجاحا مدويا. عنابي يغنيها أشرف مكي.

صوت كارم محمود قوي ورصيده حافل بألوان طربية أخرى، كرسته عازفا وملحنا ومطربا، ومن هذا المنطلق تميز في القصيدة والتقطوقة والموال الشعبي والأغنية الوطنية، إضافة إلى حضوره بطلا في الأوبراتات والأفلام الاستعراضية. وهذا جزء من استمرارية أغنيته حتى زمننا الراهن، فعنابي ليست وحدها، يستعيدها الناس، ويظل مزاج السلطنة في أمان عليك يا ليل طول، والدلال في والنبي يا جميل، الاثنان من ألحانه. هذا غير الانشراح والبشاشة في على شط بحر الهوى، رسة مراكبنا، لحن محمود الشريف. استمعوا لعنابي بصوت الفنان المصري محيي صلاح.

لكن السؤال الذي يمكن أن نضيفه، هل نقاء صوته أم تفرده أم مثابرته جعل الرحابنة يجمعون بين كارم محمود وفيروز؟ هذا التعاون النادر الذي لا يعرفه كثيرون، أداء كارم محمود الطربي الشرقي وأداء فيروز الممزوج بكوكتيل التجديد الموزع بين الشرقي والجاز والتراتيل. ما الذي شكله هذا التعاون في تجربة الاثنين، وكيف جاءت الفكرة للأخوين الرحباني؟ هذه التجربة الاستثنائية في مغنات زرياب بمنتصف خمسينات القرن الماضي. زرياب هو كارم محمود الذي تطرب به لمياء تجسدها فيروز، إضافة لدورها في حكايات الربيع سنة 1957 لتتوهج المنافسة الغنائية بين صوتين شديدي السخاء في الإبداع، كما استطاع كارم محمود أن يردف حصة أخرى لمشواره الفني الذي توجه كذلك إلى التمثيل نحو 3 مسرحيات و26 فيلم أسهمت في ازدياد وتطور المدرسة التعبيرية في السينما المصرية. يكاد المهتمون بالغناء العربي يجمعون على أن المطرب المصري كارم محمود امتلك أحد أجمل الأصوات الرجالية بين أهل الطرب في القرن الماضي، فحين يغني يشعر المستمع فورا بالارتياح لصفاء صوته وسلامته وتميزه. ختاما، كارم محمود وعناه.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزرية اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وأكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في إعداد مشروع

0: الخامس من أوت 2026 على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في العالم، قالت الشرطة الليبية أن نزلاء نفذوا عملية فرار جماعي من سجن اليوم في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات مسلحة في مكان قريب داخل مدينتين غربية العاصمة طرابلس. نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إجراء أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المسار التفاوضي الوحيد بشأن المضيق في الوقت الحالي محصور بين طهران ومسقط. ارتكب الجيش الصهيوني اليوم 11 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان وفق مصدر رسمي لبناني. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلي القصف قلع صباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: جمرة وحكايات.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أو في هذا اللقاء جمرة وحكايات. الموعد هذايا اللي يرافقكم طيلة الشبكة الصيفية نعود من جديد ونستأنف العمل. وأهلا وسهلا بكم. الأسبوع اللي فات عوضني زميلي فيصل الجاسمي، تحية لي فيصل. والليلة إن شاء الله مع بعضنا حتى نص الليل بالأغاني الشرقي التونسي، كذلك خلينا نقول وإحنا نخليوها سهرية خفيفة من نوع شنو؟ من نوع اللي توما باش تحكيو كيفاش الليلة سهرت الأمثال الشعبية بامتياز. طوى بعد نوضح لكم كيفاش، والحكايات باش تكون من عندكم انتوما، وتوى زادة نعطي تفصيل لكل المحتوى إن شاء الله بعد قليل. نحب نحيي في بداية فيصل المرزوقي في الإخراج الفني. فيصل كيف ما تعودتوا، فيصل ما كنقوله فيصل مرزوقي معناها الدليل هكا، ولا فيصل على مستوى الأغاني، على مستوى الاختيارات الراقية، ما شاء الله كل الأذواق يلبيها فيصل الليلة. كذلك سفيان خديم الله في استقبال وتوزيع مكالماتكم الهاتفية، اللي هي إن شاء الله من بداية الحصة باش ناخذوا معانا المكالمات الهاتفية. هات ساعة نبدأ بنغم ومن بعد نفسر لكم.

أول حصة وين نعرفكم تحبوا الأمثلة الشعبية، أما باش ناخذوها كما قلت بطريقة تسهرين مع بعضنا ملمومين إن شاء الله في الخير، باش نحكيوا أمثال وكل مثل وراه بارش حكايات، كل واحد كيفاش يفسروا هالمثل الشعبي هذا. ما لحظروا خليوا في بالكم الليلة سهرة الأمثال بامتياز. نسمعوا نغم بعد نرجع مع بعضنا.

0: أنغام غاية في الروعة. شكرا لك فيصل المرزوقي من بوثينة النابولي لفرقة وتوجه موسيقي سوداني، هكا تحية لكل من يبدع بالكلمة وباللحن وبالأداء. فما أصوات وفما فرق واعدة جدا، فما تزيدنا كان فخر، وكذلك ما تكون كان إضافة جيدة للمشهد الموسيقي في تونس. حلوين الأغاني هكا ولا؟ أعطيوني تعليقاتكم. نمشي وتوا أصدقائي للمحتوى. بالطبيعة عنا الحكاية اللي ما نستغنيوش عليها وإن شاء الله تنقدموها في آخر الحصة. الحكاية تدور حول مثل شعبي، مثل هذايا ممكن برشا ما سمعوش بيه، ما يعرفوش اللي لا باش نعرفوا القصة نتاعو. المثل هذا يقول بلاش منه كاس البلار، اللي باش نشرب فيه حشيكم ولطف عليكم الأمرار. بلاش منه كاس البلار، كاس البلار ما هو مزيين ويلمع والبلار أنواع، ها؟ بلاش منه كاس البلار، اللي باش نشرب فيه الأمرار. هذه وراها حكاية من التراث، تو إن شاء الله نسمعوها. هذه من بين القصص والحكايات اللي تبنيت على مثل شعبي، أو من الحكاية خرج المثل هذايا، المثل الشعبي. وإحنا ما شاء الله عندنا موسوعة كبيرة من الأمثال الشعبية التونسية، ديما نقول فيها ما يتغربل، لكن معظمها ناتج على تجارب إنسانية، تراكمات متاع تجارب، خرج منه هيك المثل الشعبي في حكمة كبيرة، كلمتين وكلمة، لكن الكلمة والمشهد معناها يختزل في أسطر، والمعاني كما يقولوا أجدادنا بحر. يعني أنت تفسر هيك المثل الشعبي كيف ما تحب أنت، أنت والحالة النفسية متاعك، أنت وباش مريت، معناها ممكن ما يعني لك شيء المثل هذا، ممكن يعني لك العكس متاعه، ممكن العكس متاع المثل هو اللي يعني لك. الليلة باش نطرحوا العديد من الأمثال الشعبية اللي تزخر بها الذاكرة الشعبية التونسية، وكل مكالمة هاتفية باش تستقبل مثل شعبي. ممكن ما يروقلكش المثل الشعبي هذا، تجيب مثل في عوض يكون في عوضش معناه يعني العكس متاعه. يعني هنا نقول مثل شعبي، يكلمني مستمع ونقول له المثل الشعبي اللي اطلع معانا توا ووقت اللي جيتنا انت وكلمتنا راهو كذا وكذا. مثلا ما يعجبك في الدهر كان طوله، يقول لي انا المثل هذا راهو ما لا، انا عندي مثل اخر، مثل اخر العكس متاعه. والا يعطينا حكاية فيما يخص المثل الشعبي المقترح. هكا ولا واضح؟ واضح ان شاء الله. على كل حال تقيدوا توا اساميكم سفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، وانا ان شاء الله ننتظر مكالماتكم ونستقبلها ان شاء الله بعد النغم هذايا. تفضل فيصل.
1: خذ القلم ما تملوا، واول بدايه على الرسول نصلوا.

0: نمرة ونجوم،
1: سما صافية ما فيها غيوم،
0: نحكي وحكايات زمان
1: ونزيدو حكايات اليوم.
2: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا.
0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
0: أهلا وسهلا بكم في جمرة وحكايات، إن شاء الله تكونوا سهرين معانا مع الأنغام اللي قاعدين قاعد فيصل في حقيقة يختار فيها بكل دقة محليهم الأنغام هذوما. إن شاء الله تكونوا بخير. والليلة نحب نذكر اللي في مهرجان صفاقس الدولي، الليلة موعدكم مع المحفل جربي، إن شاء الله يكون لنا اتصال مع زميلتنا زهور الحبيب باش تنقل لنا بعض الأجواء وفعاليات هذا الحفل. كيف ما قدمت في البداية، الليلة سهرة الأمثال الشعبية، وكل واحد كل مكالمة باش يكون عندها مثل شعبي. المثل هذايا إذا كان راق لك المثل، وإلا عندك معاه حكاية، وإلا عكس المثل هذايا عكسه، معناها نبقاو في المعنى متاع المثل، لكن جيب العكس متاعه تقول لي أنا ما يصيرش عليا، أنا راهو يصح عليا المثل الفلاني اللي يكون في نفس الإطار. واضحة؟ على كل حال إن شاء الله توا بالمكالمة الأولانية اللي باش نجربوا فيها باش يكون الأمر واضح. أهلا وسهلا إذا كان المكالمات حاضرين، فيصل ناخذ المكالمة الأولانية. ألو ألو، عسلامة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: زهرة زيتون التلاتير.
0: أهلا وسهلا عادل، مرحبا بيك.
3: اهلا وسهلا.
0: عايش نحوالك، وش حال عقارب، وش حال الاجواء؟
3: عقارب صحنا صح
0: سخونه كهو سي
3: توا قاعد من حزن الرعد ومفرق بالمسكتات تاع الفر.
0: تبدل الطقس معناها خرفت على بكري يا عادل.
3: هلا والله نهار خريف اليوم العشيه.
0: اي
3: رعد وبرد ما شاء الله.
0: على كل حال احنا شفنا حتى في بعض المناطق فما المطر ما شاء الله، معناها على كل حال ربي يرحمنا وان شاء الله خريف بدري، والخريف نعرفه اللي هو العام هكا ولا
3: ان شاء الله. ربي يرحمنا بمطر باهي ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: خلاص نفتح
0: اي حاضر المثل الشعبي
3: ديما حاضرين معاك.
0: حاضرين كاش نحبوا احنا الليله، حبينا سهريه خفيفه ما فيهاش برشا هكا مواضيع وكلام، لكن انا نحب حكاياتكم ديما نقول راهو الاساس هي حكاياتكم وتجاربكم. عايز يا عادل المثل الشعبي اللي جاء معانا المثل هذايا وبيش يكون خاص بك انت، وتقول هل ينطبق عليك والا لا، نفصصوه المثل هذايا والا نجيبه ولا تجيب غيره انت هكا ولا
3: حكم سعادات الدنيا
0: هو
3: مختبر حكم الواحد النفس نفسه كنت طبيب.
0: ليه خلينا عاد انا من عندي انا المثل الشعبي مش قلت لك انت ايوه شفت كيفاش ما فهمتنيش وانا متاكده برشا ما فهمونيش. على كل المثل الشعبي الخاص بك انت يا سي عادل هو يوفى مال الجدين وما تبقى كان صنعت لدي. علاقتك انت ما تحكيليش ما تفسرليش المثل، انت عندك علاقه بالمثل هذايا والا لا؟ مال الجدين وصنعت لي دين زوز
3: عندي
0: به تفضل.
3: بالحق مال الجدين وفاء الحمد لله.
0: كيفاش وفاء؟
3: من بابا من واحد ما وفاء ما شك وراحه الحمد لله. عندنا ولدنا وبنينا واحد
0: الجدود كان عندهم مال ومشي على روحه.
3: كان راح
0: كيفاش تفيه هالمال هذايا ضاع؟
3: لا يسمش نقولك بالنسبة احنا بالذات عائلة كبيرة واحد وبابا الله يرحمه من الحادث وقعد تقريب 10 سنين ينزل شيختين وعاد 75.
0: هالمال هذايا أرض يا عادلة؟
3: اي أراضي.
0: أراضي معناها تقعد مع الأجيال تتقسم حتى لين معناها مشيت على روحها اللي باع واللي
3: بالضبط هذا شيء واللي واللي خدم واللي ما خلص روحه من المال الجديد كما قلت انت عمل على ربه على روحه واللي بنيه واللي عرس واللي ما وكما اللي ما عمل على مال الجديد والاحلام كثرت عندنا نقرا ونحكي لك انا
0: هكا وهكا معناه
3: الاحلام كثرت واحد والطموحات كثرت وما ثم شيء شاف المال وما يصور شيء مات مع راسك معناها ما بناش.
0: بالنسبه لك انت شنو معناها مال الجدين؟ تقول ما خلط لي حتى شيء معناها انا من مال الجدين
3: حتى شيء يعني الحمد لله.
0: الحمد لله
3: ما صغر السن نخدم وما عملت حتى شيء. عندي شوي وطاء والله يرحمه والله يرحمه من خلاني شوي وطاء حتى
0: شنية صنعة شنية صنعة بالضبط يا عادل اللي انت
3: فهم؟ عندي دبلوم في البست. انا
0: في البست انا معناها فلاحة. اي منين خذيتو دبلوم هذايا البست انا بغرارة؟
3: لا لا من هنا من ساعتها في عند صندوق 21 في
0: اي
3: خذيت الواحد
0: خدمت بها شهادة شوية هذية وخدمت بها
3: شوية وبرا ما كنت الحمد لله كما قلت لك بنية واحد الحمد لله
0: الحمد لله بديت المطر هاي ينقل لنا الاجواء مغادي اي كيفاش مطر برشا وي ساهرين على الفيراندا يا عادله
3: ها على الفيراندا
0: اي معناها توا في عقارب وين بالتحديد في عقارب فما مطر وين بالتحديد فما في عقارب انت وين التراكه في التراكه توا المطر تصب
3: هذا يسموه الدوار اللي فين
0: الدوار اي التراكة بالتحديد الدوار معناها
3: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك هذه هي معناها المثل الشعبي هذايا تقول انت عندي معاه حكاية ومقتنع به 100%
3: 100%
0: يعطيك الصحة
3: اللي عملت على ربي عز وجل وعلى روحه لا في فيها ما جديه لا في فيها لازم اتوكل على روحه على الله اول حاجة وثاني حاجة اتوكل على روحه
0: يعطيك الصحة
3: الحمد لله حوايج لما قلت لك يعمل الخير تجي الخير الحمد لله عملنا خير
0: الحمد لله الحمد لله شكرا لك يا سي عادل شكرا لك لتكزينا وخليك مع الأجواء الليلة الممطرة في التراكة في الدواء تحية لك. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
4: ألو
0: ألو عسلامة
4: عسلامة زهرة
0: أهلا وسهلا حنان معايا
4: عشنا هاركي حنان
0: مرحبا بك يا حنان الحمد لله اي شنو الطقس عاد الطقس بدا
4: والله جيج عشية وبعتلي بخست شوي وبطت مع طمرعد
0: فمرعد باهي احنا ديما نحكيو على ابو حجلة هكا ولا لا ابو حجلة باهي بدا
4: شوي مش برشا
0: بدا الطقس بدا كيما قلنا معناها يميل للخريف اللي يحب يصيف يخلط على ليامات ولا مازال مازال مازال بحر ومازال الصيف باش ما نفجعوش الناس
4: سخونة بالقدالي
0: هاي سخونة بالحق
4: سخونة بالقدالي
0: على كل احنا في اوت زيدا ما نساوش
4: وقاس وسخانة مش نورمالي
0: ربي يخفف علينا ان شاء الله. اي حنان اي حنان شنو هو اللي المثل الشعبي اللي يطلع الحنان يا حنان هاي اسمع بفلوسي نعنقر كبوسي
4: بفلوسي نعنقر كبوسي
0: صحيحة
4: صحيح
0: كيفاش هذا
4: هذاك كريش دفلوس نوض به للسوق
0: هاي
4: مش نحب عليه ندلل روحي نهدي كدوات للروحي خاصة في عيد ميلادي نهدي كدو للروحي عيد الحب نهدي كدو للروحي
0: توا الناس معناها ما تعنقر كبوسك زعمة هكا وتكون معناها تهسيد الناس كان بالفلوس
4: مش كبالفلوس حتى بالكلام معناها الواحد يعنقر كبوسه وهما أنا ندلل روحي بالفلوس
0: تقول أنت الفلوس قضيت حاجة
4: الفلوس عز حاجة عندها أنا اللي بدي لمد في فلوس بدي لمد فلوس مش ندلل بها روحي أنا ما عندك نحب يجي عيد ميلادي يضرقيني وضع محضرة روحي
0: إيش هديت في عيد ميلادك إيش هديت الروحك في عيد ميلادك
4: هديت للروحي دبوسة برفع
0: دبوسة برفع أي غالية هي غالية الدبوسة
4: والله غالية وقت 120 ألف خديتها
0: باهي مش خسارة فيك والله مش خسارة فيك ما فماش شكون يهدي لك أنت حنان قلت نهدي الروحي فماش شكون يذكرك في عيد ميلادك ويهدي لك حاجة
4: لا فماش شكون يهدي لك
0: ما فماش لا الاخت للخو لا حتى واحد
4: لا لا لا لا بلادي ما يهدوليش ساعات يهدولي عيد الحب نمشي نشري روحي نواره
0: نشري روحك نواره وتقول هاي حنان انت تستحق راه كل المحبه وكل الخير اي
4: طمش بخير من خير من روحي طمش اللي يحبني اكثر من روحي
0: تقول انت وقت اللي نحب ندلل روحي راهو بفلوسي ما حتى واحد عنده مزي
4: ندلل روحي بفلوسي ما عنقر كبوس
0: وتقول انت الفلوس معناها مش هي الكل انا ما نحبش نقولك ما لم تقوله حنين
4: لا قلت الفلوس راي والله لا فما الناس تمشي بالفلوس لا ولا لا الكلمه الطيبه والسعاده ما تجيبهاش الفلوس راي السعاده السعاده تجيبها من روحك الكلمه الباهيه والفعل الباهي معناتها هو اللي يجيبك السعاده نتاعك
0: انت ايش تقول طول الناس تقول معناها تقول اللي المال وقت اللي انت معناها تسعى وتحصل المال ويكون عندك عندك فلوس معناها يحفظ يحفظ الكرامه ويلبي معناها الحاجات الحاجات اللي تحبها تنجم تاخذها ما غير ما تسحق حتى الانسان
4: ما غير تسحق المال. المال مش كل شيء.
0: عجبك المثل هذا
4: بزي
0: كواتيك معناها. شكرا لك يا حنين يعطيك الصحه.
4: قدم تحيه
0: قدم تحيه مسيلش تفضل
4: خلص بيه باللطف اللطف. تحيه لعم صالح
0: تحيه لعم صالح ان شاء الله يكون معانا الليله.
4: عم خميس وتحيه لعم خميس اللي انا شفته كل شيء.
0: وين شفته عم خميس؟
4: شفته
0: اي
4: قول شوي
0: ما تقول مش لازم تقول وين. احنا تو عنا راها ونرسمه في صور المستمعين من خيالنا. انت كيف ما رسمت له الصورة سي خميس كيف ما لقيته في الدنيا وإلا صورة أخرى؟
4: هاي كما راجل محليه وشي كبير
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: هذي راجل بتمام الكلمة ماله
0: اي وهذي
4: راجل بالحق بالحق.
0: هذا احنا زاده انطباعنا على شخصيه سي خميس حريك من سيسب. تحيه لي وان شاء الله الليله نسمع صوته. شكرا ليك وابقى ديما بفلوسك عن كركبوسك يا حنان. دلل روحك خاطر ما فهميش الواحد ساعات ينسى ينسى روحه ويكون ضحي يكون
4: ينسى روحه راهو
0: اي يتذكر روحه ما فيها بس. شكرا ليك يا حنان. شكرا لك تحياتنا لك. ليلتك زينة. نسمع نغم ونواصل بعده استقبال مكالمات الهاتفيه.

0: قمرة وحكايات،
1: قمرة وحكايات،
0: قمرة وحكايات. في الليلة معناها سهرية كبيرة إن شاء الله مع الأمثال الشعبية وعادل وحنان. الأمثال الشعبية واتيهم وقالوا عنا ما نحكيوا فيهم وحكيوا لنا حكايتهم مع الأمثال هذوما. كيف ما قلت في البداية، إذا كان المثل ما وتاكش تنجم تعطينا عكس المثل هذايا وتحكي لنا الحكاية. نمشيو للمكالمة الثالثة في سهرية الليلة. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا،
2: شحوالك؟ تحياتي ليك مدام زهرة.
0: يعيشك.
2: هدى معاك، هدى معاك مستير.
0: مرحبا يا هدى،
2: يعطيك كل السعادة والحنان والحب والعطر واللي يخدموا معاك الكل، وربي يفضلكم.
0: وانت زيدة قد ما قلت، والضعف أضعاف أضعاف إن شاء الله. يا هدى
2: الله ربي يعطيكم الخير.
0: يعيشك. أي شنو الطقس؟ شنو الطقس عندكم؟
2: كما قلت معناها ثم برشا عجاج وثم مطرة شوية معناها هنا.
0: والله أنا خليتوني توا نحب نعمل طلة معناها من
2: أي برشا عجاج. والله الدنيا مقلوبة بالعجاج.
0: احنا لهنا لا فيصل هكا ولا طقس هادي؟
2: الدنيا سخونة،
0: هادي الطقس أي سخونة اليوم شوية، ولكن الطقس هادي الحق لهنا.
2: ربي قدر الخير،
0: ربي قدر الخير إن شاء الله. اللي يجي من عند ربي كله باهي يا هدى.
2: والله الحمد لله. أيوه
0: أي هدى. المثل متاع هدى، المثل الشعبي يقول ان خالة ما تصير دقيق والعدو ما يصير صديق.
2: العدو شنو ما يصير؟
0: ما يصير صديق. صديق نعود لك ان خالة، ان خالة تعرفها ان خالة
2: اي
0: ما عمرها ما تصير دقيق.
2: ايوه
0: والعدو ما عمره ما يصير صديق، ولا العدو نعطيه فرصة.
2: يعني بالنسبة لي العدو عمر ما يصير صديق بالحق.
0: أي كيفاش؟
2: كي يبدأ معناتها وجعك برشا، معناتها ضررك برشا، معناتها حتى كي تعطيه فرصة ما نصورش مدام طلع المثل هذايا، مدام معناتها عانيه منه، معناتها نصور معناتها.
0: أي أنت كيف
2: هذا؟
0: يا وديع أنت كيف قبلت المثل هذايا؟ معناتها عندك معاه حكاية، احكي لنا الحكاية.
2: والله برشا معناتها برشا معناتها برشا اصدقاء مريتهم اني معناتها تعديهم خير، معناتها تبعد عليهم خير، خاطر قد ما تعمل معاهم ما تنجمش توصل ترضيهم. فهمت كيفاش؟ معناتها كيفاش نقولها لك؟ مثلا انت صديق تقول برا تو نتعامل معاه بالباهي وتوني نتجنب كلامه وتنجنب حديثه، لكن للاسف تلقاه عامل يوجعك بالكلام، يلدغك، يقول كلام ما يحاسبش على لسانه شنو يطلع. فهمت شنو نقصد؟ اني نحب نحكي لك حكايه كان تسمع باختصار معناها
0: في الاطار المثل هذايا، مش ما نبعدوش
2: في اطار. لا هو شويه يبعد شويه شويه بركه.
0: اي كيفاش
2: هذايا؟ كيفاش بو ولده هما ماشيين في ثنيه، معناتها اكل بو هذاك متكي على ولده، حتى هو راجل كبير اكل بو.
0: اي
2: يا اخي الولاد قال له يا بابا اني ياسر قوي نحس في روحي. اكل بو تغشش برشا تخشش برشا برشا، وجيت تك على الحيط قالوا بعد مال عندك الحق تقول هكا، بعد اللي وخيا كبرتك واللي تراجل عندك الحق باش تقول كلام كيف هكا. يا اخي قالوا توا اني يا بابا نحس في روحي اضعف اضعف انسان في الكون. قالوا كي كانت ايدك على كتفي اني يا بابا حسيت بروحي الدنيا طايره بيا، توا كي نحيد ايدك اني نحس في روحي معناتها في اسفل السافلين، معناتها روحي تعب ياسر. معناتها اني حبيت نقول انه خاصه الوالدين البو خاصة كيبدا في الدار
0: هو
2: شيء كبير. هذه هو الحكاية اللي حبيت
0: عطيك صحة. حكاية حلوة ولو اني بعيدة شوية.
2: أما بالنسبة للمثل الشعبي نتاعك يعني بالحق معناتها الأصدقاء العدو معناتها يزمك تخليه عدو، خطر يجي ويقول لك مهما تعمل معهم أصدقاء ما يوصلوش باش ترضيهم. ثم أصدقاء بالحق يزمك تحبهم وتعطيهم الفرصة، لكن ثم أصدقاء ما توفى الحدود معهم، معناتها ما تنجمش تعطيهم الفرصة، معناتها سامحوني على القساوة معناتها، أما ذلك هو الموجود وذلك هو كلامي أني ولي متحمس ولي ترى
0: معناها جديد نقاله صحيح لهنا. أه؟
2: أي لا عندهم الحق، لا
0: عندهم الحق. شكرا لك يا هدى، يعطيك الصحة.
2: شكرا
0: لك ليلة تكزينة. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
3: مرحبا بكم كل العاملين بذات سوقس.
0: يعيشك، مرحبا بك. شكون معانا؟
3: علي من سوقس، علي بن سير.
0: علي
3: بن سير.
0: بن سير، أول مرة تكلمنا سي علي.
3: أي تجي بتقولي أول مرة؟ أقبل يا حسرة.
0: يا حسرة، قديش من عام هك؟
3: كنت متوى أنا مستفتي متقاعد هكا شوية كي نسمع الراديو هكا.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك. أنت توا بعد ما بذلت من جهد وما قدمت، من الواحد قدم عمره معناها في الـ في الـ في في خدمة ولا في وظيفة، وتو قاعد يرتاح، تو تستحق الراحة هكا ولا ها؟
3: والله الحمد لله، معناتها الواحد يحمد ربي. عملت عملين 25، ركبت زوز بالوات والنعم بالله، الحمد لله.
0: لباس لباس لباس بقدرة ربي، لباس. هاي سي علي، حاضر للمثل اللي باش يطلع لك وباش تعلق عليه وتعطينا الحكاية اللي وراه وتكون خاصة بيك. ها؟ ان شاء الله. المثل ايش يقول لي سيدي؟ ايش يقول المثل؟ اللي يستنى خير من اللي يتمنى.
3: الله يسامحك.
0: هاي
3: اما جات وقت
0: كيفاش هاي؟
3: ولا إيه باي، الحمد لله استنيت. إن شاء الله نتمنى على ربي نحش.
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله خير متمنى. عندي البنية عرسلة الحمد لله استنيت.
0: الحمد لله.
3: الحمد لله خدمة تعبت لقيت الله ونعم بالله.
0: اتمنيت برشا حاجات أنت، ما فما حاجات تحققت وحاجات ما تحققتش؟
3: أيه
0: أكيد، كيفنا الكل
3: ياسر ما تحققوش.
0: هو نحن نقولوا المكتوب وهذيك اللي كتب ربي، ولكن ساعات العبد يبدا سبب.
3: لا ونعم بالله،
0: هو ساعات العبد يبدا سبب، ساعات يبدا التردد، يبدا ما يضيع فرص معناها.
3: الفرص اللي تعمي هي هو الانسان اللي يجيك فرصه
0: اي
3: وما يسالهاش. استنى قبل كانت الدنيا رخيصه، كانت يا حسره كان ينجم يكسب ويبني ويعمل كل شيء، فهمت؟ هذيك هي الفرص. احنا ممكن ما استغلناش الفرص في الامل. الحمد لله الواحد ماهوش
0: الحمد لله
3: المشكله، الحمد لله انت ريتني ونعم بالله. اما ثم فرص وديما الفرص في كل شيء، في الخدمه والانسان اللي يحب يهني يهني على الروح.
0: صحيح. باهي اللي استنى لهنا فيها معنى الصبر. انت صبور سي علي، يقولوا عليك صبور ولا قلوقي. اللي يستنى فيها معنى الانتظار، يعني عندك الصبر كما يقولوها، عندك شي الصبر؟ قلت عندي كما تقول الغنية.
3: والله ايش باش نقول لك، البشر خلق ضعيف. ساعات نقلق، ساعات نفد، ساعات عاش كل واحد كل مره وجو.
0: اكثر صابر والا قلوقي؟
3: لكن كي ترجع نرجع ديما نرجع. ما زي ما يقول لك ما يكل كان اللي يكتب.
0: صحيح صحيح صحيح،
3: كلمك بالخبرة رب.
0: أي هي أي ليه ونعمة بالله. إحنا الواحد أما ساعات كيف ما قلنا يعني فما حاجات
3: صبر
0: يكون في
3: الصبر وغنى عليه، مش حتى آخر يقولوا الصبر دواء.
0: الصبر دواء صحيح، والصبر عبادة حتى في ديننا. الصبر عبادة.
3: أي حتى يصير مبكر الصابرين كلام
0: معقول. أي والتمني ساعات يكون الإنسان يتمنى حاجات ما يظفرش بهم. شنو هما مثلا من الحاجات اللي تمنيتهم سي علي؟ حويجة نقولوا احنا.
3: مش نصرحك على مش نصرحك مثالش.
0: اي مثالش،
3: ولو ان امور الخاصية معناتها مش نحكي لك. تمنيت مثلا، تمنيت ما حبش مثلا، تمنيت صغير من صلبي ما كتبش ايش مش نعمل لغض.
0: تمنيت شنو هو؟
3: تمنيت نجيب صغير مثلا الله غير ما كتبش. هيك هو
0: هذيك. هي انت قلتي عرست البنتي، قلت عرست البنتي
3: ايه بالتبني ليه مش نكذب.
0: اي
3: استاذ رياضة.
0: اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فما عوض ربي
3: ايه ابنتي. مش نقول لك
0: اي
3: مو البشر خلق ضعيف.
0: صحيح. صحيح صحيح. ولكن الإنسان بالصبر أجره كبير.
3: مش نقول لك حاجة.
0: أي.
3: أنا لأن الحمد لله أول حاجة مرضي ولدي.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: خلتني صغير من عام 78 والوالد سكفيلتي والأذي اللي حاجة فرحان به.
0: ربي صادق. لكن
3: أنا حاجة حتى كي ربيته معناتها من السنة في اللجر ربي رغم من السنة من حد.
0: صحيح.
3: حاجة ليلة. ثاني حاجة أنا حتى أهلها وصلتها وأنا لاعب مسامح كريم لوزني واتمرع مزحك ووصلت لها لأم وجيتها بأمها وباباها وقلت لها تحضر بنتكم خذ هي قالت لا هيك هو عملت اللازم وعرست لها وسترتها ولبس عليها وربي
0: أنا صحة يعطيك الصحة محلية حكايتك يا سعلي والله محلية حكايتك فما برشة والله فيها برشة صبر وفيها برشة أجر إن شاء الله عند ربي وربي يكتب لك حجة إن شاء الله
3: أمين
0: واللي يسمع فينا تو يقول فما ناس تحج وهي في محالها وهي في ديارها إن شاء الله أنت من الناس اللي حجت وهي في ديارها إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله مرحبا بيك إن شاء الله ديما معانا في برنامج قمرة وحكايات وإن شاء الله ديما تشارك معانا شكرا ليك سعلي ليلتك زينة بعد الأخبار إن شاء الله نكملوا معاكم في قمرة وحكايات
4: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
5: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي حب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس
9: ثانيه هي حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عاديه وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما ناقصنا كان اطار قانوني مناسب اجراءات مبسطه ما يكلفناش فلوس ووقت اما شنو نجموا نعملوا نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا نطوروا خدمتنا نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا سي ان اس اس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا
10: العاشرة ليلاً
11: إذاعة صفاقس الأخبار
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها مجموعة من نواب الشعب تعتبر أن معالجة أزمة الدواء ترتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تعلن نفوق 50% من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي رئيسة الحكومة تؤكد أن مشروع قانون المالية 2027 يوازن بين الاستدامة المالية ودعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في العالم واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز وطهران تؤكد أن الاتفاق حول المضيق محصور بينها ومسقط نستهل النشرة بشأن الجهوي حيث يحيي الاتحاد الجهوي للشغل

0: وفي الساقس شهدت اضراب فيه اكثر من 30 شهيد ومحاولة قتل مباشر للزعيم خالد الذكر المرحوم حبيب عاشور، وطبعا عديد الجرحى اكثر من 300 جريح وعديد من المطرودين من مواقع العمل نتاعهم. وهذه الذكرى نستمد منها هو طبعا دور منظمتنا في الدفاع على تونس ودحر الاستعمار المباشر، وكذلك مواصلة دور الطبيعة الاتحاد للدفاع على جمهورية تونس وعلى سيادة تونس، وهذا اللي نستلم به للنقابين الجدد انه تاريخ زاخر بالشهداء وتاريخ زاخر في معارك نفيضة وخمسة أوت والمتلوي وجبل الجلود وغيرها من معارك استنزاف ضد المستعمر.
1: جهويا أيضا يتواصل القطع الدوري للكهرباء وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق مع موجة حر جديدة ينتظر أن تتقلص فاعليتها بداية من يوم الخميس، لتتراجع الحرارة القصوى من 47 درجة إلى 38 درجة لتعود إلى معدلاتها العادية. وفي سياق الآثار التي خلفتها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في الفترة الأخيرة على عدد من القطاعات، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي نفوق 50% من الدواجن بسبب هذه الانقطاعات، مشيرا إلى أن اجتماعا أمس مع وزارة التجارة تطرق إلى أهم المقترحات لتفادي النقص الحاصل في اللحوم البيضاء.
2: قدمنا عدة مطالب اقتراحات كغرفة جمجة المقترحات باش نشوفوا كيفاش باش يزلنا نفادوا النقص الموجود وكذا، خطر التزويد ناقص 50% رأي نفوق رأي مش شوية، اما اللي ضر ضر ضر كبار كبيرة من تنتو الاماكن سواء دجاجة طيضة ودجاجة لحد زينا ما عملوش عصائية صحيحة. احنا الاهم حاجة هو المواطن ما تمنوه اللي هو رأي الدجاج باش يكون موجود الكلب موجود والعظام موجودة، واهم حاجة اخرى اللي هي المشاكل هذه اللي صارت ما نجتناش فيها امراض دجاجنا سليم وبيض سليم ما عندنا حتى إشكال.
1: في علاقة بشأن الصحي عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته لقرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، معتبرا ذلك مساسا مباشرا بالحق الدستوري في العلاج واستهدافا جديدا للقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل وفق تقديره، ودعا إلى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم وضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يؤمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص. في السياق ذاته قال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد أن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين وفق نص البيان. واعتبرت هذه المجموعة في البيان الذي أصدرته اليوم أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار. في بقية الشأن الوطني أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصيصا للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وأكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتمثل في العمل على جعلها صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال السنة الحالية، ويرتكز المشروع على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ماليا أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود الباتين عن بعد في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه الخدمة الرقمية متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تربويا، أعلنت وزارة التربية في بلاغ اليوم عن نتائج القبول الأولي

0: نظرت أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026، ودعت الوزارة المترشحين لهذه المناظرة الاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية إجنات بوانتيان. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر تقديم ملفات ترشحهم مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية في أجل نقصاه 10 من أوت 2026. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ نشرته اليوم طلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن غدا الأربعاء 5 من أوت 2026 على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في أخبار العالم، قالت الشرطة الليبية أن النزلاء نفذوا عملية فرار جماعي من سجن اليوم في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات مسلحة في مكان قريب داخل مدينتين غربي العاصمة طرابلس. في الملف الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم أن جيش الاحتلال لن ينسحب من المواقع التي يحتلها حاليا في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وتأتي مزاعمه وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الصهيوني من القطاع، إذ يشترط الكيان الصهيوني استكمال نزع السلاح قبل الانسحاب، بينما تنص خريطة طريق أعلنها مجلس السلام ووافقت عليها حماس على تنفيذ الخطوتين تدريجيا وبصورة متوازية. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. هذا ورجح وزير الخزانة الأمريكية التوصل إلى اتفاق وشيك بشأن فتح المضيق بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري. في الأثناء، نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إجراء أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المسار التفاوضي الوحيد بشأن المضيق في الوقت الحالي محصور بين طهران ومسقط. ارتكب الجيش الصهيوني اليوم 11 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان وفق مصدر رسمي لبناني. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مجموعة من نواب الشعب تعتبر أن معالجة أزمة الدواء ترتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق ولا تختزل في مراجعة الأسعار. الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن تعلن نفوق 50% من الدواجن بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. رئيسة الحكومة تؤكد أن مشروع قانون المالية 2027 يوازن بين الاستدامة المالية ودعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تيان، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك أو الإحالة أو الإلغاء وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمليه دراسة المطلب باش تعرف ما قال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني السجل الوطني للشركات الأهلية عنوان الثقة والشفافية
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com ليلة قمرة ونجوم
7: سما صافية ما فيها غيوم
5: نحكي حكايات زمان
7: ونزيدو حكايات اليوم
8: تتفكري ماضينا كنا صغار والوقت زاهبينا
5: قمرة وحكايات
7: قمرة وحكايات

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. بعد الأخبار نتلقاو من جديد وبعد هنغم الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم. نعاود نجدد التحية لكل الفريق العامل معايا ليلى في قمر وحكايات على الكونسوليت وفي الإخراج الفني والاختيارات النغمية الممتازة فيصل المرزوقي، وفي استقبال مكالمتكم الهاتفية سفيان خديم الله. وبعد شوية بعد زون مكالمات إن شاء الله باش استقبلوهم بعد قليل، حاضرين المكالمات به إن شاء الله باش تكون معانا زيدا زهور الحبيب باش تعطينا فكرة على الأجواء في مهرجان في فضاء سيدي منصور، فضاء المهرجان الصيفي سيدي منصور على المسرح الهوية الطلق. الليلة المحفل جربي باش تعطينا فكرة على الأجواء هناك. نستقبل المكالمة اللي معانا بعد سي عادل، بعد حنان هدى من المسير وسي علي نصير بنت سير. نستقبل معانا المكالمة الموالية. شكون معانا؟ ألو
1: ألو،
0: عسلام.
1: مساء الخير. مساء الخير.
0: مساء الأنوار، مرحبا بيك.
1: الله لا يغيب صوتك علينا يا أختنا زهرة.
0: يعيشك عيشك، مرحبا بيك سي محمد صالح.
1: والله لا يغيب أصوات أصدقاء البرنامج وصديقة البرنامج.
0: أي ماذا بينا احنا ما يغيب حتى صوت إن شاء الله. سي محمد صالح مرحبا بيك.
1: الحمد لله. محمد صالح الشمنجي.
0: أي مرحبا بيك. تم العرس؟ تم الفرح؟ فرحت لوليدك؟
1: ما زلنا نحضر
0: مكتب. ما زلت في التحضيرات.
1: وتقاليدنا
0: يا زهرة. أي
1: توانسة توانسة. أي كيما نعملها مع بعضها المرمى والتحضيرات والدهن وما يعني ما يعني تحس أن فما حاجة تغيرت وتبدلت.
0: تجي مع بعضها.
1: جي مع بعضها فهمني.
0: أي
1: معناها هو كل الأجواء وإحنا نعيش فيه أجواء الحقيقة متاع فرح وكذا.
0: أجواء سمحة. أجواء سمحة.
1: وساعات تدخل عليك موجات أخرى يا أختي زهرة، الموت متاع الأقارب بك نوعا ما تعكر صفو الجو.
0: صحيح
1: فهمني. المال نقص شويه
0: احنا ايش نقولوا احنا ديما الفرح سابق راهو هكا ولا
1: ايه الفرح سابق
0: الفرح سابق وربي يرحم اللي توفى. اي
1: يموت لنا حد نمشوا نستشيروا منهم فهمني.
0: اي يعني فيها بس
1: معنى اخذ في الخاطر
0: في الخاطر طبعا. وهم يقولوا لكم راه الفرح سابق وربي يتمم فرحكم.
1: الفرح سابق
0: وهذه اصول راهي هذه الاصول معناها
1: نحن شويه هكا زغاري لك أغاني احتياما لك العائلة من الناس الله يرحمه. وجدد التحية لزهرة النفاتي صاحبة الحكايات.
0: يعيش
1: لها الحكاية
0: يعيشك يا سي محمد.
1: إيحاءات ولها زادة معنا دلالات.
0: يعيشك يا سي محمد صالح.
1: وزادة رأي حتى حكايات تضفي يعني أبعاد الشمول الحقيقة فني ما مشكوش فيها فني. غابت علينا حسة يعني توحشناها فني كحسة آخر ما لقى مع أخت ذيك أختنا مريم ذيك النصر اللي
0: مريم الليلة رايك مريم الليلة كانت باش تكون معانا لكن مريم النصر تحية لها مريومة إن شاء الله تكون في الاستماع ولكن الليلة عندها عطل في التليفون بتاعها. هي تعتذر منكم وإن شاء الله تكون معانا الحصة الجاية. هاي نشوف المسألة
1: أخذ صورة
0: اسمي حمسة
1: بلغلك أعجاب بعض الأساتذة
0: أي أي
1: اللي وقت اللي حكيت على غابة الفرنان كانت معناها هي معنى رمز ثابت وكل وجهاء المنطقة ذيك المناطق ذيك يفوتوا نزاعاتهم.
0: أي
1: وأنا شفت لهم حكاية زادة قلت لها امتداد غابي إلى الحدود الجزائرية. كانت المقاومة الجزائرية فني لها موقع ثم للتدريب وللتعبئة فني من بينهم الرئيس الراحل هواري
0: بومدين بطبيعة. أي سي محمد صالح نشوف المثل اللي خرج معانا وقت اللي انت كلمتنا تسمع بيه المثل هذا تعطيهم عينيك يطمعوا في حواجبك.
1: أي المثل هذا تعطيهم عينيك يطمعوا في حواجبك. فما الناس معناها مش أهل الشيء هذاك فني يعني يا تعطيهم احنا او نجيب لك مثال يقابل
0: مثالش هذا يقابل مش عكسه مش العكس نتاعو
1: يعني ركبوا حشاك على الحمار مسجد ولا الشارع.
0: أيوة.
1: البياع ما يمشي بالطريقة خلص الواحد فني معناه تعب خص عليه خلوا يركب. ركبوا لكن الشارع منه من المعبية هذيك باك باك الحلوى وتمر وكل حاجات نتاع
0: البياع.
1: ركب ولا يمدد ولا الشارع
0: ولا يفركس.
1: باك الحاجات تانية.
0: ثم مثال الآخر زيادة دخلناه على النو على المطر وعلى الريح ها دخل الدار ولا يفركس نفس ال
1: دخل الدار فنيك وكي كي ما معناها شوف يعني معناها أنت تقوم باللي هو واجب هني احترام اللي هو تقديرا ومن باب الكرم زادة هني ولذا بها ويتنادى هني
0: شنو اللي صاير عليك أنت في المثل هذية شنو الحكاية اللي صايرت لك مع المثل هذية؟
1: والله الحكاية أنا مش مفهمك أنا بصراحة برشا ناس
0: فما شكون اللي قدمت له خدمة فزاد الطمع متاعه أي
1: قدمت له خدمات
0: خدمات
1: أي ولكن ديما طامع في الزيادة فهمني ونهار اللي تقص عليه
0: أي
1: قص عليه تقطع عليه واللي يعمل معك عداوة فهمني
0: كيفاش تتصرف معاهم هذوما سي محمد صالح؟ أي.
1: الفئة هذه الظهرة يعني هي راهي فئة غير مثقفة وما هيش من زاد من أهل الأخلاق ومن أي يعني هذا ما رئيس ما راهو نحن نحيلو كان فك الناس اللي
0: تقول أنت الطمع يقلل راهو من وهرة بنادم ومن قيمته من إنسانيته
1: من وهرة الطمع يا أختي ظهرة راهو يقلل من قيمة الإنسان
0: بالفعل
1: ويطيح له قيمته سواء مرأة ولا راجل راهو وكعزة النفس هذيك وكل شموخ وكل له هذيك راهي تجي ترفع من معنويات وترفع من قيمة الرجل ولا المرأة كيف
0: الحد بالفعل الإنسان بصفة عامة
1: الإنسان بصفة عامة فهمني ولكن ما خزور مش فما شخصية مش نقول لك عليها
0: أي باش ما نطولوش برشا عندنا برشا مكالمات الليلة
1: هو ابن مؤسستك الحقيقة
0: أي
1: راهو ديما يحرض فينا على يعني على المشاركة فني ويجاعة الساقس وكل كشبيك ما شارك تشليلة وعطي الإضافة ونحبوا نسمعوا كلامك فني هذا يعني هو شخص وفي وزيد وفي يبقى وفي راهو فني هذا سي الحبيب العقربي
0: اي تحية لي سي الحبيب
1: ونوجه له تحية على موجات إذاعة الساقس
0: هذا ذيك محبة الإذاعة راهي تجري في دمه راهو
1: هو وقت نطول احنا بالمشاركات مش نطول احنا ما يصلناش الدور والا ما يهزوش علينا التليفون هذيك حاجة أخرى اما هو يمشي يبانو بس ما شاركش هذيك ما شاركش وينك يا محمد
0: صحيح كثر خير والحبيب شكرا لي يعطيك الصحة سي محمد صالح يعطيك الصحة سي محمد صالح التليفون بدأ فيه شوية قلق لكن شكرا ليك يعطيك الصحة كل وين تكلمنا سي محمد صالح تعمل هيك الإضافة نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية أنا وعسلامة
2: مساء النور مساء الخير مساء الورد مساء الياسمين
0: مساء الأنوار مرحبا
2: مساء الخيرات وتحية إلى كل المستمعين بدون استثناء وإلى جميع العاملين بإذاعة صاقس الجميع
0: شكرا
2: لي
0: مرحبا بك سي حاتم الصوت متغير شوية ما عقلنيكش الحق
2: وزاي للأمانة للأمانة فهمتني ولا شوي جريزمي من واحد كليماتيزور
0: من الكليماتيزور سيسر وإحنا فيها السخانة هذية هو لابد منه الواحد مضطر ولكن نسيسر وإحنا عملنا الكليماتيزور ونسيسر وإحنا بقدا بقدا زادا هاي سي حاتم ربي يشفيك إن شاء الله
2: هاي تفضل كل شيء اليوم عيد ميلاد سيد أحمد المعز البدوي
0: إن شاء الله بطول عمره
2: نطلب فهمتني ولا الأغنية اليوم معنا سفيان وشكون
0: معنا فيصل المرزوق
2: مرحبا سي فيصل مرحبا فيصول يا سمح نحب معناها ندل عليك ونقول لك زر وصوف حلوين من يومنا والله
0: وقلوبنا كويسة إن شاء الله ربي يفرحك بيه وتشوفه في أعلى المراتب إن شاء الله
2: إن شاء الله هو وصغارنا وصغاركم وكل واحد عنده إن شاء الله ربي يزيده وكل واحد ما عندوش إن شاء الله ربي يطعمه إن شاء الله ربي يا ربي ثم شاء الله ربي يعطينا أقل من جهودنا وأكبر من قلوبنا يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أي سي حاتم، الجرح يبرى يا صبرة وتبرى عليه الزميدة،
2: ما تبراش يا صبرة،
0: أما كلمة الصوت بيت وتصبح جديدة.
2: وثم جراح ما تبراش يا صبرة، وثم جراح فهمتني ولا ديما تتحل بسكين ماضية كل حديدة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: والله ثم جراح، ثم جراح، ثم جراح. أنا عندي أكبر جرح وفهمتني لا للأمانة أنا باب الله يرحمه ويسمحه،
0: الله يرحمه،
2: وحكاية والوالد الله يرحمه ويسمحها، وإن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات والأباء، يرحم موتانا ويشفي مرضانا يا رب.
0: الله
2: إن شاء الله ربي يخف علينا هالسخانة بربي. الله يبارك فيك بين معقفين، تحية شكر وإجلال وتقدير وانحناء الرأس والقبعة إلى كل الأمنيين وإطارات طبية وشبه طبية وعمال النظافة وعمال البناء والسواق وكل الناس اللي تخدم والحماية المدنية، كل الناس اللي تخدم في الشمس الحارقة،
0: تحية لهم تحية كبيرة،
2: قبعة
0: تحية لهم. وقديش الناس هذوما يدعو لهم الناس من قلوبهم على خاطر
2: من الطقس من قلوبنا، من قلب قلب قلب قلبي من الوتين.
0: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله يا ربي الدعوات هذه توصل، وهذا تقدير راهو جهودهم الناس هذوما في وين ما كانوا في مواقع العمل نتاعها. اي سيحات، بالنسبه للجرح نرجعوا شويه للحكايه.
2: والله الحكاية قلت لك الوالد الله يرحمه ويسمحه، حكاية الإرث، الإرث، الإرث، الوالد الله يرحمه هي اللي كونت
0: هذا جرح في برشا عائلات يا صحات.
2: قلبي قلبي قلبي والله يا اسمعني للأمانة، دخلت النهارين مع أخوي قيس وساعتها في مرافق الليل، وحبي حبي هزنا في سفينة التسامح. قلت له ثم ثم ثم ثم حويج ما الواحد ما يتسمحش فيها، سيرتو الخيانة والغدرة، واحد ينحيلك حاجة ويظلمك.
0: قلت لي الوالدة ضحات وكونت
2: وكونت
0: وين المشكل معناها لهنا
2: وإرث معناها متاع جدي، وهي زادت وكونت وبنات وديار وبنات وعملت في الاخر الوالد الله يرحمه ويسمحه، هو وليدي هو حنيني فهمتني ولا، معناها الله يرحمه ويسمحه، اما الناس الاخرى مانيش مسامحهم للامانه، على خاطر على خاطر متاعي هذاك متاعي، حقي حقي جدي حقي مانيش مسامح فيه للامانه الى يوم الدين.
0: شنو اللي صار سي حاتم، شنو اللي صار معناها؟
2: والله الوالد فهمتني ولا معناها
0: اكتب بالرزق لشكون بيع لشكون معش
2: فهمتني ولا، عندي شكون جاء في نقولوا نحن الدحي ثاني فهمتني ولا، اكتب له انا
0: تقول انت شقال والدة تقول انت شقال والدة والتعب اللي
2: معناها والدة وارث جدي فهمتني ولا، ويجي شكون معناها ما يستحقش باش يورث ويورث فيه، وانا ولد جدي ما نورثش وولد امي ما نورثش. الوالدة الحمد لله احنا الحمد لله والشكر لله، الناس كلها فهمتني ولا، خمسة حشاينيك موظفين عارفين شكون برا، حاججنا الوالدة قبل ما تموت الحمد لله
0: الحمد لله
2: يا ربي معناه، والوالد والوالدة ماتوا راضين علينا والحمد والشكر لك يا رب.
0: هل جرح هذايا ما براش ما سمحتش انت ما
2: لا
0: قلتش
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا.
0: قلت نتقابلوا نهار اخر معناها قدام
2: نتقابلوا نهار اخر وتعطيني اخزر تخلصني في حقي انسامحك ما تخلصنيش في حقي ما نيش يمسامها كنا تقابلوا نهار اخر.
0: وهالخصم هذايا شيء معناها ما رجعش؟
2: لا لا لا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد
0: الطاغي معناها دي مع لقدام.
2: بالنسبة أخزر، بالنسبة لليانا أخزر نكون على أمواج إذاعة الأثير وأنا في كامل قوايا العقلية ومداركي، نطلب السماح من كل إنسان أو إنسانة ظلمتها أو تعديت عليها أو في يوم من الأيام عملت حاجة فهمتني ولا، اللي أنا معناها فهمتني ولا مش من القيم متاعي مش من المبادئ متاعي مش نعمل الشيء ذاك، لكن ممكن الظروف راي لزتني، لكن نطلب السماح مسامح الناس الكل إلا في الملك والإرث مانيش مسامح.
0: سمعتوا يا ناس برشا عائلات تو قاعدين عايشين على الحكاية هذية متاع الإرث.
2: تكون سمحني أختي زهرة الفاضلة ولتكون عبرة لمن يعتبر. خلص راحك في الدنيا مرات ما كشاف معه. أنا صدقني أختي زهرة أنا بالنسبة لي أنا نغسل نغسل في الموتى مؤخرا. عندي رجل أختي توفى الجمعة اللي فات رحمة الله عليه وغسلته. يعني راهو أخزر لي باش نقول لكم إنسان فهمت لا يغسل في الموت. صدقوني لا يهزها ونهبط ونقبر ونقبل في القبر وكذا. صدقوني لا يهزها مع حتى واحد. ديما نقولوا شغل ربي يعطينا قل من جهودنا وخلصوا رواحكم في الدنيا قبل قبل الآخرة.
0: ما فماش فوق الكلام هذا يا كلام. احنا زهور قاعدة تستنى فينا من المسرح الصيفي. سيدي منصور نحب نشكرك سي حاتم شكر جزيل يعطيك صحة. رسالة مضمونة الوصول للناس اللي قاعدة عايشة نفس الظرف. راهو جرح الإرث هذايا وجرح الناس اللي تاكل حقوق الناس راهو عمره لا يبرى. زهور معانا.
3: مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا بيك
3: زهرة. مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك
3: ومرحبا بكافة المستمعين.
0: شنو هي الأجواء؟ ربي
3: يهدي والله شخص وفي الأخر ومدام فيها كل وجه ربي
0: يعطيك الصحة والله زهور.
3: يعيشك يعيشك زهرة. بالفعل احنا تريكة في المسرح الصيفي في مسرح الهواء الصيفي بسيدي منصور. اليوم عنا عرض عشاق المحفل وهو عرض فرجوي متكامل يمتد على حوالي 120 دقيقة. فن في فرجة راقية في جو في لوحات فنية استثنائية باش تضم إن شاء الله حوالي 40 عنصر باش يكونوا على الركح بين السحر الفلكلور الجربي والثراء الفلكلور التونسي. وأيضا باش يكون بعض اللوحات القرقنية إن شاء الله وفق ما نعل وفق الملف.
0: إذو ما جزر في بعضهم يا زهور.
3: تلاقح الجزر بيزي الانفتاح على الجزر. وإحنا نعرف أنه الشعار متاع مهرجان ساق سسناء هو من سوريا من سوريا ذاكرة ومن بحرية فن. يعني اليوم البحر باش يكون موجود من مختلف الجزر من قرقنة وجربة وغيرها. إذا الفلكلور التونسي باش يكون حاضر بمختلف تجلياته إن شاء الله الليلة. ثم أجمل الأغاني الجربية الأصيلة اللي باش تكون موجودة بخلاف معناها ثم لوحات فنية مستوحاة من موروث الجربي والقرقني والتونسي باش تكون إن شاء الله رحلة فنية فيها الأصالة والهوية. وايضا باش يكون
0: في الاستعراض والفرجه معناها
3: الاستعراض ساعتين وما شاء الله باش يكونوا من البهجه والفرحه والانبساط.
0: الحضور زهور الحضور
3: احنا اليوم عندنا حوالي الحضور هما معناها حوالي ثم 6000 باش يكونوا باش يكون حوالي 6000 متفرج موجودين الان. حوالي أي شد العرض حضور جماهيري سما غفير من خلال وانتلقت المدارج في المسرح في المنصور. أجواء احتفالية معناها تظهر على نجاح هذه السهرة والإقبال الكبير على فعاليات مهرجان ساقس. الانطلاقة كانت بتقديم لوحة فلكلورية راقصة فيها إيقاعات تراثية بالحركات الاستعراضية. اللباس الجربي كما نعرفه البداية انطلقت في حوالي 5 أشخاص ما بين التبديل الجربي وذكرة الجربية. الاحتفال كان معناها الانطلاقة هما ما يعرف بالدخلة أو الدخلة الجربية. فكانت الموسيقى هي الطاغية في البداية ثم الآن انطلق الغناء بالغناء الجربي وأبرز أغاني الأفراح هما اللي موجودة في جربة.
0: وهي في الحقيقة تو انتشرت بصفة كبيرة معناها التراث الجربي نغنيه فيه في أفراحنا من الشمال إلى الجنوب. شكرا لك زهور يعطيك الصحة.
3: أي عندك لاحظنا انفتاح الحاجة المدينة اللي نحسها انفتاح ساقس على مختلف الأنماط الموسيقية. اليوم شفنا أبناء ساقس فما شكون جاي باللباس الجربي معناها من ساقس وفما اللي زاد رينيه اليوم جايين باللباس القرقني معناها في عبارة في رمزية للباس الجزر ولباس اللي احنا نحبوهم معناها الهوية الساقسية الهوية الجربية. وأيضا اكتشاف آخر انه ساقس معناها منفتحة وفيها عديد من مختلف الولايات اليوم وما لاحظوش انه فما فرق ما بين جهه واخرى.
0: اي التفاعل معناها ماهوش كان مع الاغاني وترديد الاغاني, ولكن حتى الجمهور يحرص على انه يلبس نفس
3: الهويه.
0: الهوية. والله والله حاجه حلوه برشا, يعطيهم الصحه وان شاء الله سهره ممتعه وطيبه للجميع. احنا باش نلقاو الاثر هذه على صفحه راديو سفاكس ان شاء الله.
3: مازالوا حفلات اخرى ان شاء الله زاده غدوه ان شاء الله باش يكون عندنا مرشد بوليلا, عندنا ايضا معنا في نفس الاطار مرشد بوليلا, عندنا زياره, عندنا عديد الحفلات باش يكونوا موجودين ان شاء الله.
0: جونا وتراثنا
3: والمسرح نصيب مع جعفر القاسمي ايضا. ومختلف السهرات ندعو كافه الاهالي والمتكئين سفاكس والولايات الاخرى باش يكونوا حاضرين لمتابعه ومواكبه هذه السهرات.
0: شكرا ليك زهور, شكرا ليك, شكرا ليك, اضفتي بالتدخل هذه البهجه الى قلوبنا وشجعت الناس باش تمشي للمسرح وتواكب السهرات هذيا اللي في الحقيقه اللي ما ينجمش يمشي للبحر واللي ما ينجمش واللي ما عندوش عريس زاده. فما ناس ما عندهاش عريس, فما ناس ما عندهاش في العائله عريس, تقصد المهرجان ويفرهدوا رويحهم شويه وان شاء الله سهرات ممتعه للناس الكل. باش نسمعوا الغنايه اللي طلبها حاتم البدوي ويهديها الولدو. حلوين من يوم

0: كم تحية كبيرة من برنامج جمرة وحكايات من إذاعة صفاقس. تحية للناس الكل اللي شاركت معانا، تحية كذلك للناس اللي تتفاعل معانا على صفحة راديو صفاقس. تحية ليكم، إن شاء الله طوال ندخل ونقدم لكم تحية الناس الكل. مواصلين معاكم ومع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، خبارة. تحية ليك وتحية للعاملين معاك.
0: يعيشك، مرحبا. فاطمة معانا.
1: فاطمة
0: من مسخيرة.
1: مسخيرة،
0: مرحبا بيك يا فاطمة. فاطمة، شنو الأجواء عندك وشنو الطقس عندكم؟
1: والله الطقس سخون يا خويتي، وريح، ومرة يبرد، مرة يسخن، مرة يقوى، مرة يضعف.
0: هكا الطقس. ما وحنا نقولوا شنو حوالك، ساعات واحد يصير على حوالي يقول لك الطقس كل مرة كيفاش. والحمد لله.
1: قال جاموسي قال نهاية الشمس هذا ونهار شوية غيوم.
0: معلوم، هذا معلوم. الدنيا يوم بيوم.
1: يوم بيوم.
0: ايه. به. نمشيو للمثل الشعبي، حاضرة. عرفت تو. إذا كان ما عجبكش المثل الشعبي أعطي العكس متاعو. إيش معناها؟ ما تجيبليش مثل آخر بعيد، أما تقول أنا هذايا ما هوش ما يولمنيش، ما يواتينيش، ما عشتوش، انا راني عشت العكس متاعو. اذا كان نحكيه على الطمع والا على اي حكايه، انت جيب العكس متاعها وجيب مثل باهي. ولكن اذا كان عجبك المثل الشعبي تقول عجبني وتعلق وتقول شنو هو معناها الحكايه اللي وراها. باهي، حاضره، مستعده. عاش يتمنى في عنبق، مات جابوله عنقود. هي الكمالة متاحة، ما ينجح فنان الغلبة إلا من تحت الحوت. عاش يتمنى في عنبق، هالمثل هذية
1: لا ما ينطبقش علي.
0: ما ينطبقش عليك. شنو هو المثل اللي ينطبق عليك وهو العكس متاعه؟
1: العكس متاع هذا.
0: اي
1: والله عندي مثل هو ينطبق عليه، لكن مش العكس متاع.
0: شنو هو المثل اللي ينطبق عليك؟
1: المثل اللي ينطبق عليه هو اللي ما يمرضك من مضيق كان بيوكلوك الحلو كان صداعك.
0: اي
1: وما يمرضك مضيق كان ذراعك.
0: كان ذراعك، معناها اللي تتمناه انت ما تستنيش حد اخر يعترف لك بيه ولا يحققه لك.
1: ولا نرجع يعمل لي.
0: عاود لي تراه المثل لي يا فاطمه، عاود لي تراه
1: اللي قلت لك.
0: اي ما يوكلك.
1: اي يوكلك الحلو كان صباعك
0: ولا الشهد. اي اي
1: ما يمرقك من الضيق كان ذراعك.
0: ما يمرقك معناها ما يخرجك من الضيق.
1: خرجك من الضيق كان ذراعك، كان يوكلك الحلو كان صباعك.
0: كان صباعك. اه يحكي لنا الحكايه نتاع المثل هذا.
1: على خاطري ني معناها ما عمري ما عملت انا واحد ولا عمل لي حد حاجه اللي عايشه فيه واللي عطاولي ربي. المهم كل من يدي ومن
0: يسلم ذراعي تقول
1: هكا هو
0: يسلم روحي.
1: نعم.
0: ها اي شنو هو انت هكا والا اللي دايرين بيك ما فكروش فيك يا فاطمه؟
1: والله إني بطبيعتي ما نحبش نعمل حد على إني ما نحبش نعمل على حد. هذه حاجة وحاجة أخرى حتى الظروف عندها دور.
0: الظروف؟ أي شنو هي الظروف معناها؟
1: الظروف اللي حطت بيها كل ما هوش لازم ندخل في التفاصيل. إني عمري قلت لك معناها ما عندي ما ثمش حتى حاجة كسبتها معناها وكسبتها ولا وعملها لي حد ولا حاجة من حد ولا
0: مثلا الحاجات هذوما مثلا
1: بما فيهم داري، بما فيهم مطاك اللي ساكنة فيها، بما فيهم كل شيء
0: الكل تعبت عليهم و
1: كل
0: وعاونك ربي فيهم. ايه
1: عاوني ربي كديميني وعرقش بيني.
0: حتى واحد ما عنده مزية عليك؟
1: لا بدل
0: معناها ماكش لا تتمنى لا في عنبة من عندهم ولا تتمنى في حتى شيء ولا في عنقود.
1: ثم واحد ثم شوي ذكرني ان اعترف لهم بالجميل يرحم والديهم. معناها في اول بداياتي معناها
0: وقفوا معاك
1: وقفوا معاي الحق وعاوني الحاكم في بيت في اول مره وبعد تالي ما اعطاني حتى حد حاجه ولا طاطي شريتها والحمد لله يا ربي الحمد لله كيف الناس وخير من الناس وأقل من الناس وهذيك هي الحياه.
0: هذا نقول الفضل الربي وزيدة فما تربيه معينه ممكن تربيت عليها فاطمه زيدة هيك العزة النفس وهيك الأنفة وهيك اللي ما تحبش معناها تطيح من روحك وتقول ما دام عندي

0: بس ما حاجة عرق جبين
1: ايه.
0: صدقيني كيف حتى حد يعطيني هدية ولا حاجة وكذلك ولا ولا يشوفها عندي ولا نحس هيك مش عارف ما نجدش نوصف لك معناها
1: الهدية راهو قبلها سيدنا النبي معناها ما هيش
0: حتى كان يعطيها لك ما
1: ممكن اللي يعطيها اللي قدم لك اي هديه معناها تحسها كاني صدقه ولا كيفاش معناها ما تحبهاش
0: اسمي
1: مش هديه طول
0: ما عادش حاجه ثم واحد برك توفى الله يرحمه
1: اي
0: واعترف بالجميل اني مره وكرمته في الاذاعه كرمته عند سي علي المرزوقي هو وفى الله يرحمه هذاك صادق راجل راي قلت الناس اللي عندها صدق 100%
1: اي وما يتقطعوش راهم ديما موجودين الناس
0: ما يتقطعوش لكن صل وانا درت
1: اي
0: فهمتي تو حتى كان يعطيك حاجه يقول هو ما نعطيك هيك المره ولا درت هيك الحاجه ولا عملت هيك الحاجه ما يحبش هيك الحوايج هذيك
1: تقول انت ما عادش كون يعاون ربي سبحانه فما شكون يبدا يتمزى ويحكي و ها
0: وهذيك اللي يعطيك حاجه صدق ينساها معناها كنا ما عطاهاش ما فماش فهمتي ولا ولكن اللي كان عطاك يقول من هيك المره عملت هيك الحاجه ولا درت هيك الحاجه ولا عملت هيك الحاجه ما نحبهاش يعني هذيك الصراحه طايح لي شطير من العمر
1: كهو عزيزة نفس يا فطومة يا غالية شكرا لك يا فاطمة يعطيك الصحة
0: بالله تحية ليك وتحية لعبد تحية لكل المستمعين اللي شاركوا في ذات
1: يعيشك عايشك شكرا ليك يا فاطمة
0: كنت قاعد نستنى فيك الجمعة
1: شكرا شكرا وهكا مشيت حكاية طويلة هو كونجي ما فيهوش حتى راحة أما الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا لك يا فاطمة الغالية شكرا لك نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية ألو عسلامة
2: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله سي الهادي مرحبا بيك هاي وينك صوت وينو
2: ألو
1: سي الهادي مرحبا
2: عبد العزيز
1: معايا
2: اي شنو حوالك اختي
1: زهره الحمد لله يا سي عبد العزيز العكروتي هكا ولا مرحبا بك
2: عبد العزيز العكروتي على اي اروج مع اللي فات في الاستماع افتقدناك ان شاء الله تبقي شمس لن تغيب وقمر مضيء
1: يعيشك شكرا لك
2: وحتى اللي كامل ندخلوش في التفاصيل وان شاء الله بالشفاء ولهنا نقول ان شئت عمري بالطبحيره
1: خلي الطابق مستور الحمد لله يا عبد العزيز اي اخويا اما في المثل اللي تو قدامي
2: لا لحظه اختي زهر ما يسالش انت عطيت الناس الكل عطيت مجال من الوقت خلينا نحكوا شوف المره اللي فاتت انا قلت لك راني من منطقه مصنفين المهندسين من عام 40 وفقنا عام 80 اسمها السكبه الساكبه انت قلت للشكبه هي اسمها المو الجمعه قالوا لي حبيت نوضح اسمها السكبه عماده السكبه هذه تصنيف تاع كلمه الساكمه لكثره المياه نتاعها وشوف ونزيد ملاحظه لعل وعسى الناس يشتكوا في الغلاء نتاع الاسحار نتاع الخضر والغلال انا ابن منطقه في لحيه راه والله العظيم ان شاء الله ربي يعوض برا حقول
1: مطماطم
2: ومولد الجمره
1: جيت
2: حتى العنب راهي ان شاء الله ربي يعوض
1: هذا الحراره مطمئن. الاخيره شفنا بعض المشاهد في الحقيقه ربي يعوض عليهم خير إن شاء الله وإن شاء الله الجهات المعنية والسلطات المعنية إن شاء الله تقف معاها مع خاطر شفنا يعني حالات في الحقيقة صعيبة
2: سواني متاع فلفل بقى كان يجدر واقف
1: وطماطم صحيح
2: طماطم ولا عنب يولدي أنا سمى المقوم أنا 70 طراط أنا حسب عطرام محلاية مسكين وهز ربي متاعه ان شاء الله ربي يعوضه
1: بره
2: انا كان حبيت الاحظ ملاحظه باش الناس ما يستغربوش من غلاء راهو معنا الخضره مناش هاي
1: به سي عبد العزيز شكرا ليك على هالملاحظه هذية لكن المثل هذية انا بالحق جاني غريب شويه والمثل هو غريب وجالي عمرت وكر الناس ووكري خالي شنو هذية مقويه المثل هذية غريب وجالي عمرت وكر الناس ووكري خالي
2: ارفع من الراس يا غريب وجالي هذه هي صيغه والنهايه وحكايه صحيحه اي غريب وجالي انا والله حسب ما نذكر
1: يمشي معاك المثل هذا ما نظنش انا في بالي في وكرك انت
2: لا لا لا لا انا عم بلي

0: باش نفسروه. لا لا لا لا لا انا ما فيش معايا
1: ما يمشيش معاك اي املا
0: نقصد اي احكي له
1: املا اعطينا مثل يمشي معاك عكسه هو
0: أيه نحضره لك وأنا في المتناول. أما مثل شوه وما أحوجنا ليه قول قبل إحدى مبناصي وحاسب بطال المتناصي الذي
1: لا أنا ما نحبش هالمثل هذي يعني. أنا نحب مثل عكس المثل اللي قلته على الوكر على الوكر. أنت توا غريب وجالي قلت ليه ما ينطبقش عليا لأني غريب ولاني جالي أنا في بلادي في أهلي ومالية. عندنا مثل آخر على الوكر تستحضروش
0: اي وكر مثلا يقول له وكرك وكرك حتى ولو كان على عود يابس
1: اي وكرك وكرك انت وكرك انت وبلادك وارضك واهلك ومليك شنو اللي استفدت منه خلينا نقوله شنو الاضافه اللي صارت لك في حياتك خاطر فما ناس تبدا قاعده في بلاد وتعيش في بلاد ومتأففة معناها متقلقة ما تحبش تحب ماذا بها تبدل انت لا اي
0: نحن بلادنا معناها جدي والوالد عايش فيها وجد جدي وانتجها زيتون وعنا معناها فما زيتون مزروع والله العظيم دخل الحديث لحديث طوابي انتع هندي كلاه انتويك هذا المرض عنا زيتون زرعوها طرابلسية في 1911 هذا جدنا الجد بابا
1: أي.
0: مسترزق منه ولا الجد مسترزق منه الوالد والوالد عملنا الزيتون ونجبس الزيتون وأهلي غرسين الزيتون هذا علاش يقول لك وكرك حتى ولو كان على عود يابس ولكن أي. هو على عود أخضر وعلى مياه وعلى خيرات هذا
1: الحمد لله ربي يرحم ربي يرحم الأجداد ويرحم الآباء اللي كونوا وعملوا وانتم حافظتوا على الأمانة سي عبد العزيز
0: لا لا لا الحمد لله حافظوا عليها وان شاء الله أختي نخلوها فانا لأولاد أولادنا فهمت وراي محلاها راي ريحة التراب ريحة الأرض ريحة الزيتونة الشرف الكرامة كل المعاني الإيجابية في الأرض راهي موجودة طبعا. حتى لو كانت عراني أعطي ربي جائحة ولكن ربي يعوض كل شيء أما الأرض هي كل زيتون هي كل بلادنا هي كل وما شاء الله عليها
1: شكرا شكرا ليك يا سي عبد العزيز
0: نعملوا تحية نعملوا تحية
1: هاي بي تحية هاي هاي باش ما يلوموش عليك هاي مسالش
0: عندك عندك عندك شعبية ياسر ومنصب بن إبراهيم بن محمد صالح العكروتي والحاج عبد العزيز عم صباح
1: تحية لي عم منصف تحية كبيرة
0: اي سي محمد الهادي العادي بالله مرشس بن علي بن خليفة صلاح بن عمار انا بحذاك من علي من خليفه والله المجموعات الكل يقولوا يا عزيزك نجبدوا الراديو والاعلام وراه كما حكينا عليه هذاك المرء
1: تحيه ليهم الناس الكل والله تحيه ليهم
0: والله يحب ويحبوك وبالخاصه اذاعه صفاقس راهي ما شاء الله انا حسب ما نقيم وحكينا المره اللي فاتت عمل الاخ قيس القارئ حاليا رقم واحد انا نتابع الاعلام ياسر ياسر متحصله معنا رقم واحد برامج ما شاء الله بالنسبه للبقيه معنا في تاخير لا علينا
1: تحية لي تحية لي قيس وتحية ليكم وتحية ليكم الناس الكل وين ما تسمعوا فينا يا سي عبد العزيز بارك الله فيك
0: الله يخليك أختي شكرا
1: ليلتك زينة نمشي النغم زوزان غام فيصل باش سمعنا زوزان غام النغم لولاني النغم لولاني لطفي الورغمي يا فرق الحمام هكا ولا والثاني فوزي بن قمرة شنو النغم فوزي طير العلالي هاي بيه من الحمام للطير هاي بيش طير بينا معناها الليل هاي بار طير

0: بحليهم الأغاني ما نجمش نقولش معناها كلمات ولحن وأداء حاجة روعة. صور شعرية زادة أبدع من كتب الكلمات. تحية لكم الناس الكل. فايزة رباعي على مشاركتك في صفحة راديو سفاكس. تحية ليلى بن مراد. تحية سي سمير القبي. إن شاء الله تكون بخير وصحة لباس إن شاء الله. فاطمة بوحامد تحية ليك. الدكتور عمر الملولي تحية ليك تحية كبيرة. مدام سعاد القلسي كذلك نحييك. هادية بعصيدة. نور الدين الحمزاوي. فكري الغرياني. هند عبيد. مريم ملاك. فريد عبد الملك. منى الفراتي طبعا الوفية دائما. ابتسام شريف عبد المولى تحية ليك تحية كبيرة. على الاسكندراني من المستير. بدر عبودي تحية ليك يا بدر. حاتم البدوي إن شاء الله احنا قدمنا المقترح متاعك وفيصل قدم المقترح متاعك وإن شاء الله ربي يفرحك بنوارة عينك إن شاء الله يا ربي وتفرح بيه وليدك. نجاح المنصر تحية ليك. هادية قدورة. عامر البقلوتي كذلك. عيادي روضة العيادي تحية ليك يا روضة. تحية الفتحية السايح. ياسين معطلة تحية ليك ياسين. زينب المنصوري. زهية زنات أوفية دائما والأوفية هذوما الكل كل أوفية الحقيقة. أحمد قضوم تحية ليك يا أحمد. تحية الجوهر جور تحية ليك. علي بن ميز تحية لي. أحمد بن ناس تحية. الحياة بن مراد لي. أنيسة بن محمد تحية كذلك. النورس بروينة أكيد من عقارب. تحية زيدة من أخوينا في الجزائر. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لنور الدين يحيى. وبالمناسبة هذه نقدم تحية لإبراهيم العسلاوي كذلك من الجزائر. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية. نواصلوا كذلك لعبة الأمثال الشعبية. هل الأمثال الشعبية على تنوعها جبت لنا برشا حكايات متنوعة الليلة. كل واحد وحكايته. كل واحد والمثل اللي واتيه واللي عنده معاه حكاية. اشكون المكالمة اللي معانا؟ ألو
1: ألو ألو. عسلامة
0: عسلامة. مرحبا
1: وبيك عايشك أخت زهرة. نجاح الجموسي معاك.
0: مرحبا بيك مدام نجاح.
1: وبيك عايشك. عجبني هكا الأمثلة الشعبية خاطر الوالدة كانت بارشة تعطينا أمثلة وعندي بعض الأمثلة مدونتهم. أنت قلت الأغاني أنا لأول مرة نسمعها الأغنية هذه. فهمت بعض الأغاني اللي تبثت الليلة والله صدقني منها لأول مرة نسمحهم.
0: خاطر كيف نقوله احنا
1: مبني على الجموش يعني الرياحي. النجاة الصغيرة فهمت دونك أعطانا تقطوقة لهم كلتوم شخت بيها
0: سمحة هو اللبي وكل الأذواق أي أذواق
1: نحترموها
0: وكل
1: تنوع باهي
0: صحيح. كل حاجة مدام نجاحة اللي تضم من الأغنية الكلمة المزيانة اللي تمس القلب واللحن والأداء.
1: أنا قلت لك معناها بالنسبة لليلة الأغاني هذو ما نسمعهمش قبل ما معناها فرصة أني سمعتهم
0: بس
1: ناخو فكرة أخرى.
0: نعرف اللي أنت منفتحة على كل الأذواق ونعرف اللي وهذا نسمعوا الألماط الكل مش بالضرورة هذيك النمط متاعنا راهو هذيك اللي نسمعوه ونحبذوه ولكن نسمعوه ونقبلوا الأنماط الكل وهكا وكل واحد وشو يعشق
1: منفتح على كل شيء.
0: المثل هذية صبري على روحي ولا صبر الناس عليا. هاي كملوا انت ترى
1: ولا صبر الناس عليا.
0: لا ما يقفش غادي. نداوي جروحي بروحي ولا من يعلم بيا. صبري على روحي
1: ولا صبر الناس عليا. نداوي
0: جروحي بروحي
1: روحي
0: بروحي وحدي
1: بروحي اي
0: ولا من يعلم بيا.
1: هدية تجم تقول نوعا ما
0: أي؟
1: تنطبق علي بالحق. انا اقول صبري على روحي. هدية مقولة قلتها لنا امي. انت معناها الصبر هو الكل.
0: بالطبيعة
1: تصبر على روحك ولصبر الناس عليك معناها، ومش لازم تقول على أمورك ش عندك وش ما عندكش، يعلم بهم ربي، وانت حاول باش تساعد روحك باش تخرج من هيك المقزق اللي انت فيه.
0: مو صحات مدام نجاح نحبوا نشاركوا نتشاركوا مع الآخر مشاغلنا مشاكلنا، نحكي وساعات تفيض بينا معناها.
1: أنا مثلا شخصية ماذا بيا نحكي كان حاجة الإيجابية للآخر، يعني هو توقع كل إنسان راهو يحمل هموم، وكل إنسان عنده آلامه الكل، وبالتالي يعني أنت كيفاش تحكي له، ممكن بالحق تتفرهد أنت، أما ممكن الطرف الثاني باش يقلق عليك ولا يقلق منك.
0: معناها أنت
1: أنا ما نحبش نحس، نحب نقلق غيري ولا نحبه يقلق علي
0: باش ما تقولش معناها وين يشوفوا مدام نجاح يقولوا جات اللي تحكي
1: له. أيوة. مسكينة مسكين هذيك ظروفه، ويتحملهم ويكون صامت فيهم ويحاول باش يتجاوز ويقول بون الحمد لله يا ربي انا خير من الناس وكيف الناس واقل من الناس كما قالت الاخت بكري. يعني الانسان كيف يقبل روحه كما هو ويحمل الالام نتاعه في داخله ويضحك في وجه الناس، راهو يعطي طاقة إيجابية فيزافي الآخر، معناها للآخر. معناها أنا نشوف المقولة باهية وبالحق صبر، معناها تصبر على روحك وصبر ينال
0: جروحنا الكل النجم نداويهم وحدنا ما غير ما يعلم بهم حتى واحد.
1: أنت أقرب الناس ليك شكون؟ مثلا انا من شخصيا كانت امي الله يرحمها،
0: الله يرحمها
1: توا زوجي ربي فضله، فهمت؟ اوترمو انا كان معناها عندنا شكون يقول لك الورقه والقلم، اكتب وقطع، لا من يعلم بيك ولا من بعد يقول لك هيك شبيها ولا كذا. انت عندك الامه خرجهم على ورقه، انا هذه نظريتي.
0: انت هذه الطريقه اللي تستخدمها، تقول بيني وبين الورقه ويعلم بي ربي،
1: معناها اللي نمن بيه معناها وسري في بير كما يقولوها، وزيد باش تجي تقول انا هكا ما منعش، منيش من النوع اللي يتشكل الاخر هو
0: هكا طول حياتك والا
1: في فترات. مش معنى كتقول اللي واحد يعني بصراحة ما عمره هكا، ما أنا من نوع من هكا منعش، ممكن اللي يسمع فيها يقول مش صحيحة ما كيف، أنا اللي يعرفوني ما منش من نوع اللي نتشكى، حتى عندي هكا حزن نحاول باش نتجاوزه، مثلا وقت مات بابا ولا ماتت أمي بالحق صعبت علي الفترة والكل، ما حاولت نتجاوزها بفضل المحيطين بي أخوتي معناها لربي فضلهم، فهمت؟ مناك وطرمون الحياة تستمر بحلوها ومرها.
0: أما ديما نقولوا صبر على روحي ولا صبر الناس عليا.
1: يعيشك يا فضل،
0: شكرا لك،
1: يعيشك. وأغاني متنوعة وصهرة لجميع الناس كله،
0: يعيشك شكرا لك.
1: له له وإحنا
0: له له أكيد الحمد لله،
1: مرة سمح ومرة له، وهو الحياة تستمر
0: ومعلوم هذا معلوم.
1: ايوه هذا كله ولد عمي يلزمني نسمع الغناء.
0: تحب تسمع حاجه لجاموسي يا فيصل؟ والله كل واحد. شكرا لك، شكرا لك مدام نجاح، شكرا لك، شكرا لك. ليلتك زينه. نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه. الو، على السلامه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: محمد معك.
0: محمد منين تكلم فينا؟ محمد
2: من
0: صفاقس. محمد لقب
2: الجهدان.
0: مرحبا بيك سي محمد.
2: شكرا. هي بالنسبه للطريقه الجديده نتاع البرنامج بس اليوم طريقه طيبه، ما عرف عجبتني، اما سؤال يعني مش تواصل هكا واللي يعني جيت حبيت تبدل شويه النوع برا، ما عرف يعني مستاز على الطريقه نتاع الاسبوع قبل الفراسه اللي مش مسوسه هكا اسابيع المقبله، ما عرف
0: انا بتو باش نقدم مثل شعبي. وانت تقول لي المثل هذايا؟
2: لا لا لا لا،
0: شنو حكايته؟ خلينا من الـ من الـ من الحكايات الاخرين توا باش نقدم لك المثل الخاص بك يا سي محمد. يا سيدي المثل يقول كان الكذب ينجي، الصدق انجا وانجا.
2: واضح.
0: اي
2: الكذب احيانا الانسان لازم يكذب
0: يلزم ويكذب ولا يتحط في مواقف مجبر
2: باي مع تسمى ما جديه وثم لازم ما نقول كما حقول على العدو لازم تكذب إذا كان ما تقول إنسان يعني كي شرط في وجهك يعني حاجة خطيرة يعني ما تقول هاي ملك وخطيرة مش ما يديش حاجة دون في الليل يعني قد تؤدي بحياتك فهمت ولا لازم تكذب إذا كان ما تقول إنسان سلوك بالله على مستوى ما تقول قد يكون فما
0: نجم نجم تحكي لنا موقف أنت نجاك فيه الكذب معناها الكذب
2: ما استحناش الأمانة مع
0: أما تعديت بمواقف معناها ما قلتش فيها الصدق باش ما نقول
2: انسان يقع في وطن او عام يعني حيلا يلقى يعني بالقول يلقى ولازم يكذب ان عديت بعض الوقت اللي بنقول انا شو فيها
0: هيك اللي يقولوا لها الكذبه البيضه هذيك كنقولوا لها كذبه
2: لا انا قد لازم يكذب معناته هو معناته مش من الافضل لازم ما تقول مع العدو ما تكلمش مع وقت العدو جيسلك ونسلحك ما تجيش وسط الورنا
0: اما هو المثل اللي يقول لك الصدق انجى وانجى
2: صدق يا صدق الصدق إذا كانك أنت مش أذي بالتهلكة سواء للوطن أو لنفسك أنت أو لجارك أو لمشبه ذلك في الوقت أكيد تجب بعديك إذا كانت إمكانية باش يصرح الشخص أكيد في وضع هو معين وقت يكون في وضع مثلا سمعني قلت أنا سمعت بك أنت ما تقول شو سمعت مع عشق وفي الليل وتصعد أنت هنا ما في حرج مثلا كم كذا لكن ما تقول تعرف ما تقول بين قوسين سمح بكلمة مخمو أو ما تقول من نوع اللي يغضب أو ما تقول من نوع اللي ينفعل أو ما تقول من نوع اللي يسب الجلالة أنت هنا حفاظا عليه هو وعائلك على صغاره وعلى الوضع العائلي على مرته كذا هنا شوف هنا كم كذا معناته من الوجه مش من مش من الأرض أنا كذب علي وبعديك هنا مثلا مش تقعدك الذكية كذا لأنك وقت كذا تقعدك الذكية كذا الطرف الآخر يكون يشجع خاصة اللي كان هو مدخول طرف الآخر ما عبلوش اللي مدخول هو رجل أمه تفقه
0: ولكن الكذب معناتها منهي عليه ما هوش حق ما هوش خصلة باهية ما هوش حاجة باهية ما هيش خصلة هي أصلا هي ما هيش حاجة باهية ولكن اللي ساعات ممكن يضر الغير ممكن معناها مهما كان معناها الكذب ما شجعوش عليه احنا
2: أنا من البداية سمحني قلت سمح مواقف لازم تكذب فيهم ومش نكمل الطرف الثاني سمح مواقف بطبيعة من لازم تكذب فيهم لأنك أنت إذا كذبت فيهم هنا مش كنت زوجة تبغيك مش كما الساعة مع بعض
0: تقول أنت الكذبة اللي فيها المضرة للغير ما
2: مثلا إذا كنت تقول أنت شفت إنسان يخدمك ونازل فلوس من عند عارفه فهمتي لك
0: أي؟
2: هنا ما استنيش ما تقول حتى عارفه يجي عارف يجي يسألك انت هنا تقول يا فلان ما نقول لك يا راه الشخص هذا راني انا شفت هذا الفلوس اما هنا مثلا تقول هيك نعرفه
0: شهاده هذه شهاده من الدين ماكش باش تزور انت
2: فهمتي اما هنا مثلا هنا هيك سمح لي قبل من المكالمة
0: هيك
2: ما تقول نقال حوصلة مثلا الشخص هذي ما تقول علاش هز الفلوس ما قالكش إذا دار هو قضيعة فيه نصلحوه إذا ما تقول هو مستحق نعين هو وقضيعة بينور الحاجة كي مش بيل إذا ما تقول إذا كان هو مش فاضو قد يكون هو مش الشخص الآخر يتنادى ويولي يعمل أذب ما تقول لك هز من هنا من كسري أشياء قد يكون كسر أخرى أو حتى من الدار متعب أو مثلا أقول الوقت يبدأ السوق مليان مثلا أقول يعني السوق معتها
0: واضح معناها تقول إذا كان هالكذبة هذية باش تستر بها إنسان ما تفضحوش وما تكشفوش تقول ما فيها بس إذا كان معناها النجم نصلح الأمر نستر عليه
2: على كل الصلاح لابد منه سواء أنت كذبت من هنا ومن هنا الصلاح لابد منه إذا كان الإنسان ما يصلحش يعني سيدي ما سمعت كل ما احنا عايشين على باش نصلحوا بعضنا
0: حسب المواقف يا سي محمد انت تو تشوف معناها حسب المواقف اما تقول الحقيقه والا معناها تحاول تبعد على الحقيقه شوي اذا كان فيها مضره للناس
2: بعدك تقول بشرط معناها تحاول في شخصك تحاول تقول الامانه قدم ربي رايك كيف فهمتي لا مش تقول لواحد كتويا قد يكون تقول لي تتخاصم انت علاش ما صرحتيش علاش كذا تطلع يمكن يطلعك
0: انا باش نقول لك ممكن الكذبه ممكن. تخرجنا من مأزق ولكن ما تنجيناش ما ينجينا كان الصدق
2: أكيد لا هذه حاجة
0: ما فهميش هيك علاش احنا تو ندعيه للصدق وراهو عقبته خير والكذب حبله قصير كما يقولوها. شكرا لك يا سي محمد. طبعا طبعا طبعا احنا انا فهمنا فهمت الموقف بتاعك انت فهمته معناها من باب انك تستر من باب انك تعدي ولكن تقول الامر لابد كل موقف لابد انه ندخله بالاصلاح وندخله بالحسنى ونستره معناها على غيرنا. معلوم هذه النجاح وللناس اللي توا قاعدة مع الطقس مر الفوق ومر اللوطة هذاك هو معلوم الدنيا يوم بيوم.

0: جمرة وحكايات،
1: جمرة وحكايات.
2: أهلا وسهلا بيكم. بعد معلوم هالغنية هذية كلها حكمرة، كلها أمثال وحكم، ما فماش. وهيك هي الدنيا. نواصل استقبال المكالمات الهاتفية في الدفعة الأخيرة في حصة الليلة. أهلا وسهلا، شكون معانا؟ ألو ألو، إذا كان مش جاهزة المكالمة نمشي.
3: أهلا يا أهلا يا زهرة.
2: مرحبا منيرة.
3: الله يعيشك، ربي يباركك. عايش.
2: أي وينك يا منيرة؟
3: الله الحمد لله.
2: إيش ني أحوالك؟ وش حال الوالدة؟ وش حالكم الكل؟
3: العائلة كلها بيس يا زهرة يا بيا.
2: عايشك. عايشك يا منيرة. تعرف أنت الدفعة الأخرانية، نبداو نتجارو مع الوقت. هاي نمشي وتراه نتجراو للمثل الشعبي
3: اللي
2: تعمل. عايشك يا منيرة. يا منيرة، فما مثل يقول كل فول
3: ليه في نوار،
2: ليه في نوار. وزدنا كل واحد مش تلها في نوار، اختص فيه غادي ما عادش خارج. الناس ما عادش ليه بالناس، كل واحد ليه في روحه زعمة.
3: ليه ولا ليه؟ كنا نحكي لك يا زهر، أنا ما عنديش المثل ذي. أنا محملة حمل، حتى بعت محملة حمل، ما عنديش ذي. دي ما نقول ما عنديش ذي، محملة حمل هاي دكين. بالعكس، كذا العائلة لبيس، العائلة متهنية، والعائلة نسمع عليهم حاجة. حتى مش العائلة بركة يا زهر، حتى الجيران، حتى أي إنسان مؤمن وعليه الدنيا إيرا ولا بيس. أنا عنديش لي، تحب الخير للناس الكل، تحب التسامح للناس الكل، تحب الناس الكل بيس، الحمد لله.
2: هو عندها زوز معاني راهي في بالي هكا. كل فول ليه في نوار، وكيف ما قلت أنت قلت العكس. أنا ما مانيش ليه في نواري، مانيش ليه بالناس وليه بالمحيطين بي.
3: وفما
2: وفما بمعنى انه كل واحد مستكفي بروحه، معناها كل واحد ليه في شؤونه. ما عاد شويه هو يمشي بالمعنى اللي قلته انت. معناها كل فول ليه في نواره، بمعنى كل واحد ليه بشؤونه، مش مفكر في غيره. تو حتى الاخوه مش مفكرين في بعضهم، الجيران ما عادش مفكرين في بعضهم. انت قلت لا، انا نعمل العكس.
3: انت تعرف احكي ديما نسامك عاك وسنين كل شيء، تعرف احكيك مع عائلتي كل شيء.
2: ايش نوع المثل اللي انت بقى عليك؟
3: والله الحال الابتال الخايب ما تنطبقش علي، اما تعرف اللي انطبق
2: علي. يعطيني مثل هكا تستحضره.
3: ريت اللي انطبق علي. يعني حاتم جرح يبري الصبرة وتهويه الزميدة. فما ناس جرحون، فما ناس جرحون، يا أم الله يسامح، ما مسامحت مش عندي.
2: الله يسامحهم. هذه المثل ما خاص بصحاتهم ما يسالش. معناها انت ما عندكش المثل اللي عكس كل فول ليه في نواره.
3: مثلا جيب لي
2: الناس بالناس. ها نقول لك الناس بالناس والناس بالله هكا ولا فما مثل.
3: الناس بالناس والناس بالله، هذيك هو نفسه ويسمني ديما. من قلت لك رغم اللي بعت، حتى ريت يا زهرة، رغم اللي ما عندها بعت من فاميلتي مشيت العرش آخر كما يقولوا فيها، ونفس المونتاليتي تاعي بقى هو نفس نحب الخير ديما نحب.
2: طبيعتها منيرة هي باللي تزوجت وبعدت على العائلة.
3: أنا من أول نهار جيت للعائلة وكل شيء، العائلة دي معناها تاعي، عائلة زوجي. قلت لهم راه هكا رانا ناكلوا مع بعضنا، ما عندكمش حاجه ناكلوا مع بعضنا كل شيء. ما عندك تعطيتهم، ما عطيتهم قبل تجرأت باش قلت الكلام هذا قبل يقوله لهم.
2: اي
3: حاجه ما عندكمش نعطوا لبعضنا كل شيء. ريتي ما قدتش معناتها حد روحي، ما ديما نسامح وديما الدنيا فيها موت. هاك تشوف يا زهرة،
2: صحيح.
3: وديما ربي في الوجود، في الوجود، وديما الدنيا ما دايما الحد.
2: يعطيك الصحة يا منيرة، شكرا ليك على المداخلة، وإن شاء الله ديما ديما ديما بهال القلب الكبير اللي عهدناه.
3: أي
2: في ساعة نكملوا، أي خطر عندي الحكاية نجري أنا.
3: أي زوجي اللي مضحي معاي بقدي بقدي، وربي يبارك له في الصحة وكيف المستمعين بقدي يستثني.
2: تحية لي، تحية كبيرة.
3: الحنان اللي تدلل في روح.
2: اي ماله والله عادش بيه والله انا معاك يا حنين دلل روحك المهم من ذراعك وكدي مينك. شكرا ليك شكرا ليك. نمشي للمكالمة الهاتفية المواليه. الو على السلامه.
4: السلامه يا سهرة.
2: اهلا وسهلا.
4: نحويلك مينا.
2: اهلا وسهلا لمينا. اش نحويلك؟
4: والله لذيذ يا هاي. شكرا سهلا على حالك.
2: الحمد لله الحمد لله.
4: تحية للي معاك الكل في الإذاعة.
2: يعيشك حتى هم يسلموا عليك.
4: عايشك عايشك.
2: هاي نمشيوا للمثل
4: ان شاء الله.
2: باهي المثل اللي خاص باللمينة ايش نو يقول؟ ما يغلبك كان اللي يقول لك ايش يقول لك؟ ما هو اللي يغلبك اللي كان اللي يقول لك رجع لي فلوسي ولا اعطيني الحاجة الخاصة بي. هذيك اللي يغلبك صحيح ولا لا مينا؟
4: احنا نقولوا ما يغلبك اللي يخليك اعطيني حاجتي.
2: اي اي
4: اي
2: اي. هالمثل هذا شنو تعليقك عليه؟ الناس عندهم حاجات عندك ولا انت حاجتك عند الناس؟
4: انا عندي حاجات عند العبيد.
2: اي
4: وما عطونيش معناها بتاعي رزقي انا.
2: مغلبتهمش
4: والله. وعملت الخير وما كافيونيش باللي عملته لهم.
2: قلت لهم رجعوا لي ما رجعوش.
4: اي وبقاش حتى تتكلم ولا تسال عليك ولا. انا فرحانه قدام ربي عملت الخير ان شاء الله.
2: واللي يعمل الخير ما يستناش شكون يرجع له هكا ولا المينا؟
4: والله العظيم والله والله ايش اما خلي مثلا ماذا بيا تسمعني وماذا بيا هكا يسمعوني ويعملوا هكا معناها يتربي.
2: ان شاء الله فما ناس عادي مية حساس راهم فما عندهمش حساس.
4: نحي من فمي ونبجل ونعطي والكل والله يا زهرة.
2: اي
4: اما ساعات الواحد ما يقفش معك كيما تحب انت معناها.
2: بعدت على الناس هذوما والا مازلت تتعامل معاهم لكن بحذر؟
4: لا لا لا لا لا بعدت يا زهرة.
2: بعدت. البعد حل؟
4: لا حل والله حل.
2: هالناس اللي نكري المعروف
4: احنا نقولوا بعد على دمك لي شوك. لا صح تناكر المعروف.
2: عادي اذا كان يكون قريب هيك وين ها.
4: لا حالة والله
2: هيك
4: حالة.
2: هيك وين رجعة تولي قوية
4: هيك نرجع.
2: الله لا يوجع لك قلب يا المينا. الله لا يوجع لك قلب
4: والله الحمد لله الواحد عمل الحاجة معناها بقدم معناها مشى بضمير ومشى بنية. ان شاء الله امي الحمد تقول مولى النية يربح. ان شاء الله نرفعوا يا زهرة.
2: ان شاء الله. شكرا ليك الامينة.
4: والله عجبني اليوم برنامج.
2: يعيشك تو نواصلوا اذا كان يعجبكم الامثال الشعبية وكل مثل وراح حكاية نواصلوا كيف ما هكا.
4: ان شاء الله.
2: شكرا ليك. باش ناخذوا اخر مكالمة في حصة الليل. ما عندناش مكالمة ختمنا بالامينة باهي. امثال الشعبية هذه حكايات وحكاياتنا ساعات يختزلها مثل شعبي واثنين وثلاثة واربعة خاطر جديدنا عاشوها وخرجونا الزبدة روح الحكاية. وانتوما الليلة عبرتوا من خلال الأمثال الشعبية فما اللي شكون مشي معاه المثل وثم شكون يقولك لا أنا ما مشيش معايا. ونواصلوا إن شاء الله مع رحلة الأمثال في قادم الحلقات بإذن الله. توا نمشي للحكاية والحكاية هي زيادة حكاية مثل
0: جمرة وحكايات
1: جمرة.

أبليش منه كاس البلار اللي باش نشرب فيه الأمرار. الله يبعد عليكم الأمرار يا سيدة يا بيدة، يدلني ودلكم للخير والشهادة. حكيتي حكاية المثل هذية يحكيه ناس بكري على صبية اسمها كنزة، كانت آية في الجمال، وكانت أهلها وماليها كيدو عندهم عادة كيف تتولد البنية يقولوا يكنزوها. إيش معناها؟ معناها تتكنس وتتخبى الولد عمها، الولد عمتها، الولد خالها، خالتها، المهم واحد من الأقارب، نقولوا يسميوها على فلان كيف يكبروا ياخذوا بعضهم، يقولوا راهي فلان الفلان. المهم كبرت كنزة، واللي كان اسمها الحقيقي ربح، وبديت يغرها زينها، كانت تشوف في ولد عمها اللي تسميت عليه تشوف فيه حاجة ما تليقش بيها، ناقص في الزين وناقص في المال، وبديت تحت وظن بوها يا بابا بيه يا بابا عليه، وانا ولد عمي هذا باللي تسميت عليه مش عجبني. اي نهار خرجت هي وخيتها، شافتها كما قولوا مرت سيد السيدة، واحد لبس عليه في مقام السلطان، قالت نخطبها لولدي، تقدمت لها وتقدمت لدارها وقصدتهم في ربح وإلا كنزة. كنزة دوبليش سمعت اللي جيها شكون عنده المال وعنده السلطة والجيه، اغترت وهي مغرورة، وعملت كل شيء باش بعدت عليها ولد عمها اللي كان على قد حاله، وكتب بالمكتوب وتزوجت بهالسيد هذايا الغني والغني ربي، ودخلت دخلت عاد بنية هيك النية الطميعة، ومشيت في بالها باش تولي مارت السلطان والعز والجيه وخدم وحشم المحمر والمجمر والمشمر. أما الشي اللي لقاته عكس اللي تمنيته، كان قديدة أبخر راجل على وجه البسيطة. هل رجلها كانوا أصعب خلق ربي، شرار الخلق، اللطف يا ربي، ظلم وعذاب وتجويع، وكان عندهم والملك الربي كانوا عندهم كيسين ذهب، ذهب وفضة، وهذم ما يملكوهم كان العيان، كانت تاكل في الماكلة البيت بالنهارين بثلاث أيام، وساعات يحقروها وتقعد للجوع. المهم قعدت تاكل في هيك الماكلة، واللطف يا ربي هيك الكرش توجعها وما تنجمش تطيق حتى تخلي الماكلة في كرشها. حاشاكو كانت تقوم في الليل باش تاكل صحيح الكاس ذهب والطبق ذهب الصحن ذهب، ولكن المحتوى حالة حليلة، ما يرضوش بيهم حتى الحيوانات حشيكم، وما حبتش تخرج الحكاية عاد باش يتشمتوا فيها الناس والعديان، لا خلت الشي في قلبها، كتمديها فرديها. وليد عمها عرس بنت عمتها وعاش وعيشة هنية رغم قلة الأحوال لكن متهنية. المهم انهار من نهارات قرروا عائلتها أميمتها مرت عمها ومرت ولد عمها باش يزوروها، آية دخلوا عليها وبدأوا يحكي. مرت ولد عمها
اللي كان متسمي عليها، تحكي لها كيفاش هي متهنية مع راجلها وكيفاش عايشة كينها في جنة النعيم. كنزة قعدت كالكلام هذيك يحفر في قلبها وغارت، وعرفت باللي هي خسرتها كبيرة، وقامت باش تحط لهم هيك الصينية متاع الضيافة كالطبق، وهزت مرت ولد عمها الكاس. وشنو اللي قالت؟ قالت يا كنيزة دلل فيها، وزنك قرطاس معناها ضعيفة مسلولة، يا خي محللكش الماكلة وشراب في هالكيس، تقصد كيس الذهب. قالت لها كنزة بليش منه كيس الذهب وكيس البلار اللي بيش نشرب فيه الأمرار. وهي في الحقيقة احنا قلنا بليش منه، ولكن هي قالت أعظم من هكا، في هالكيس هذية وفي هالأواني الفاخرة ورا الكلام فما معاني. وهي تقصد بليش منه هالزواج من راجل لبس عليه، ولكن معيشها عيشة الفقر وعيشة الخصاصة وعيشة الهنا، ودراهمه وفلوسه ما عملت بهم شيء، واللي خططت له والنية اللي دخلت بها ما لقات منها حتى شيء. فهمتها أمها شنو اللي تقصد وحكيت لبوها، وبوها قرر باش يطلقها من هالراجل هذايا ويرجعها للدار. وهذه حكايه بليش منه كيس البلار اللي باش نشرب فيه لمرار، ما ناخذلوش المظاهر ونشوفوا الشكل ونشوفوا المال والعز والجاه، نشوفوا اخلاق بناتهم واللي باش نرتبطوا بيه كيفاش باش تكون محليهم امثله الشعبيه، وقديش فيهم عبره قديش فيهم حكمه. خليتكم على خير، مع شكري لكل الفريق، فيصل المرزوقي في الإخراج الفني، سفيان خديمة الله في استقبال المكالمات الهاتفية، زهرة تقول لكم ليلتكم زينة. جمرة وحكايات.

0: فصفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. شهدت ولاية القيروان مساء أمس هبوب ريح قوية ثم تهاطل كميات هامة من الأمطار وتشكل سحب رعدية بعدد من المناطق. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري أمس على مجلس وزاري مضيق خصيصا للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكدت رئيسة الحكومة أن التوجه في إعداد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتمثل في العمل على جعلها صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال السنة الحالية. ذكرت وزارة الصحة في بلاغ نشرته أمس الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء الخامس من أوت 2026 على الساعة 9 ليلا يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. في العالم شيع آلاف الفلسطينيين أمس جثامين 112 شهيدا من عائلة أبو شريع الحسينة بعد انتشالها من تحت أنقاض منازل العائلة التي دمرتها قوات الاحتلال الصهيوني خلال حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن واشنطن منخرطة في مفاوضات تجري بين سلطنة عمان وإيران لتمكين مزيد من السفن من عبور مضيق هرمز، مؤكدا إحراز تقدم فيها. وفق قوله في المقابل، نفى مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إجراء أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المسار التفاوضي الوحيد بشأن المضيق في الوقت الحالي محصور بين طهران ومسقط. كشف مصدر رسمي لبناني رفيع أمس عن اختتام اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع الكيان الصهيوني في روما، مبينا أنها ناقشت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية مثل الانسحاب الصهيوني وسلاح حزب الله. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس، الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديما.

قالوا لي غان الود قالوا لي غان الود

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلب

أهلا بكم جميعا. الحب الصادق يسكب شهده على مساءات تلقي التحية على بوابات الصدر، وكان لابد من رحيق الوتر ورائحة الكلمة لينطلق النشي. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في